0: بين وزارتي الدفاع التركية والسورية قدرة الوصول من ضفة إلى ضفة جغرافيا، لكنه أيضا يربط بين بلدين سياسيا في أوضح تجسيد للتعاون بين أنقرة ودمشق، جزء لا يتجزأ من تعاون على نطاق واسع يمتد إلى الشراكة الاقتصادية وإعادة إعمار البنى التحتية في سوريا. مع مطلع العام الحالي، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشركات التركية للشروع في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار سوريا ضمن رؤية شاملة لا تقتصر على إزالة الأنقاض، بل تتجه نحو إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية للبلاد وفق نموذج حديث مستوحى من التجربة التركية في التخطيط الحضري والتنمية المتكاملة، في خطوة يمكن أن تشكل دعما مهما لمسار نهوض سوريا. ويقود تنسيق الجهود التركية في سوريا سفير أنقرة لدى دمشق نوح يلمز، حيث أجرى في الآونة الأخيرة مباحثات مع وزراء سوريين بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش وتلبية الاحتياجات السكنية. وتتجلى صور التعاون المتزايد في عدد من المشاريع، أهمها المساهمة في إمداد سوريا بالكهرباء وإنشاء وتأهيل محطات الطاقة وخطوط نقل الغاز، إضافة إلى تحسين وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية السريعة وشبكات السكك الحديدية والمنافذ الحدودية والسدود والمطارات.
1: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق الباحث السياسي الأستاذ بسام سليمان. أستاذ بسام، أهلا بكم. إذن أستاذ، نتحدث هنا عن جسر عسكري عائم جديد بالقرب من معبر السياسية يربط مدينة دير الزور بريفيها الشمالي والشرقي. نسأل عن هذا التنسيق العسكري والتعاون المباشر الميداني بين أنقرة ودمشق، كيف سينعكس ذلك على حياة سكان المنطقة الشرقية؟
2: تحياتي إليك وتحياتي للسادة المشاهدين. بداية، أعتقد أن هذا الجسر له دلالة رمزية بخصوص العلاقة بين الدولتين، أكثر من كونه دلالة يعني مؤقتة، لأنه مثل ما بنعرف يعني هذا الجسر هو من أقل الأمور التي حدثت بين البلدين الشقيقين بعد عملية التحرير. يعني ماذا يمكن أن يفعل هذا الجسر مقارنة بدعوة الدولة السورية إلى حضور قمة الناتو؟ هذا على صعيد العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، يلي أساسا بيناتهم تعاون ومذكرة وتفاهم وتعاون عسكري بين الجيشين من السنة الماضية. أما على صعيد الحياة اليومية فبكل تأكيد سيكون له انعكاسات كبيرة، لأنه استخدام العبارات كان يؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى على أمن الناس يلي ممكن يتعرضوا للغرق خلال مسير عبر العبارات. وأيضا إذا بدهم يروحوا بطرق وجسور عادية فكانوا يضطروا يقطعوا المسافات كبيرة. أما على الصعيد السياسي فمن المهم جدا ارتباط سوريا الشامية كما تسمى بالجزيرة السورية، وخاصة أنه حتى الآن لا تزال هناك توترات في منطقة الجزيرة، يعني لم ينتهي ملف قسد بشكل كامل.
1: سوف نأتي إلى ذلك، وهنالك تحديات كبيرة تواجه التنسيق التركية والسورية. لكن هنا أستاذ بسام، بالتوازي مع المشاريع اللوجستية العسكرية في دير الزور، بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مؤخرا مع وفود وشركات تركية ملفات استراتيجية تتعلق بتأهيل السدود المخطط لها، تصميم مشروعات البنية التحتية المائية إلى جانب أنظمة الري. نسأل هنا عن قراءتكم أستاذ لهذا التحول في مسار العلاقات التركية السورية من الطابع الأمني والعسكري إلى التعاون في هذه المجالات أفاق الشراكة النووية والمائية، وهل يمثل ملف الأمن المائي وإعادة تأهيل السدود حجر أساس لتعاون مستدام بين أنقرة ودمشق؟
2: بكل تأكيد واضح أن الدولتين بعد سقوط نظام الأسد رايحين لتعزيز العلاقة الاستراتيجية كشريكين استراتيجيين في المنطقة. كلا الدولتين بيشوفوا أنه يجب تعزيز العلاقات على الصعيد الأمني والدفاعي والاقتصادي، ويمكن لتركيا أن تلعب دورا كبيرا في إعادة إعمار سوريا. بالنسبة لموضوع المياه فبكل تأكيد لتركيا يجب أن يكون دور كبير، لأنه أهم مصدر

0: ده أهم العلاقات الاستراتيجية في المنطقة ككل.
1: هذه العلاقة تتجاوز مجرد هذا التعاون، ووزير الدفاع السوري وجه، وهو مرهف أبو قصر، وجه شكرا رسميا على منصة إكس لنظيره التركي شار جولار على هذه المساعدة المقدمة من جانب تركيا، وأشار إلى أن الجيش العربي السوري الذي أدى واجبه في القتال اليوم حاضر أيضا في المساهمة في جهود البناء بالتعاون مع الأطراف الإقليمية. كيف تقرأ هنا أستاذ بسام دلالات هذا التصريح العلني المباشر بين وزارتي الدفاع في البلدين؟ وما الرسائل التي تريد أنقرة ودمشق إيصالها إلى الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد السوري بهذا التعاون الميداني؟
0: الرسالة هي عمق العلاقة بين الدولتين واستراتيجيتها. على فكرة نحن لما عم نقول إنشاء جسر عائم من قبل الجيشين العربي السوري والتركي، فهذا الجسر يمكن أن يكون أو يأتي في سياق الاتفاقية الموقعة من سنة بين الجيشين وبين الدولتين، لتقدم تركيا وجيشها استشارات وتدريبات وحتى يعني مساعدات هندسية للجيش السوري. لذلك نحن لسنا أمام حدث عابر، ولسنا أمام حدث إنساني، مجرد حدث إنساني رغم أهميته الإنسانية، نحن أمام حدث يصب في سياق استراتيجي بين الدولتين على كافة الأصعدة. واليوم إذا كان في تنسيق بين الجيشين لإنشاء جسر عائم مؤقت في منطقة دير الزور، فهذا يمكن أن تكون بروفة أولى لإنشاء منشآت أكبر مثل مطارات عسكرية وربما حتى إنشاءات مدنية استراتيجية مثل السكك الحديدية والطرق وحتى التعاون في المجال الأمني اللي هو أيضا مجال استراتيجي. لذلك خلينا نحط هذا الحدث ضمن سياقه الأعلى والأهم والأكبر، والذي يشير إلى أننا أمام سياق علاقة استراتيجية بين الدولتين الشقيقتين والصديقتين.
1: نعود في هذا السياق إلى نقطة نهر الفرات أشرتم إليها قبل قليل أستاذ بسام، ويمثل كما تعلم عائقا جغرافيا استغل عسكريا وسياسيا من جانب نظام الأسد السابق خلال سنوات الحرب لتكريس خطوط الفصل السياسي والإداري. اليوم من الناحية الجيو السياسية تشييد هذا الجسر، هل يمكن اعتباره وبذلك يتم بجهد تركي سوري خطوة عملية تركية نحو ربط ضفتي الفرات أولا، ثم عدم ربما تقويض أيضا المشاريع الانفصالية في شرقي الفرات إلى جانب مساعدة الدولة السورية على بسط سيادتها؟
0: بس بخصوص موضوع الجسور، خلينا نقول أنه على جسر الفرات هناك العديد من الجسور، لكن خلال الثورة السورية قام النظام السوري بتدمير معظم هذه الجسور. بعد تحرير الفرات أو منطقة شرق الفرات، واللي كانت فعلا قصد تستخدم هذا النهر العظيم والهام كعائق استراتيجي أمام الدولة السورية، بدأ المواطنون السوريون والدولة السورية بإنشاء حلول مؤقتة منها الجسور الترابية، هذه الجسور الترابية يلي هدمت بسبب الفيضان الذي حدث في نهر الفرات. لذلك الآن هناك إنشاء لجسر مؤقت عسكري عائم مؤقت ريثما يجهز الجسر الدائم في دير الزور، واللي هو جسر السياسية اللي بدأت الدولة السورية قبل عدة أشهر بعملية إنشاؤه. نعم هذا الجسر هام جدا، له دلالات على صعيد ربط طرفي شرق الفرات، يعني نحن أمام حالة إذا منحطها بسياق الأعلى، نعم لها دلالات سياسية اجتماعية اقتصادية عسكرية. مهم جدا هذا الحدث ضمن السياق الأعم.
1: نعم ينظر إلى مشروع الجسر العائم اليوم كنموذج عملي وتطبيقي للتعاون التركي السوري الناشئ بعد سنوات من الجمود والدبلوماسية الحذرة بين البلدين. إذا كان هذا النموذج التنموي ناجح، إلى أي مدى سوف يساهم ذلك وينعكس بالإيجاب على الملفات السياسية بين البلدين؟
0: يعني السياسة بين البلدين إيجابية، وكما قلنا هناك سياق استراتيجي هام بين الدولتين على كافة الأصعدة، سياسيا عسكريا أمنيا اقتصاديا وحتى اجتماعيا. يعني نحن في عنا ملايين السوريين يلي عاشوا في تركيا وارتبطوا فيها والآن عادوا

0: وهم يحملون مشاعر، وهم يحملون حتى لغة، ويمكن أن يكونوا عامل ربط كبير بين الدولتين، وخاصة أنه كثير من السوريين بنوا علاقات تجارية وشبكات تجارية، والآن يستخدمونها للتجارة والعمل بين الدولتين. لا، العلاقة بين الدولتين رايحة باتجاه يعني علاقة استراتيجية تحترم سيادة البلدين، ولكنها قائمة على شراكة موحدة تواجه الأخطار المشتركة التي تهدد كلا الدولتين. لا ننسى أنه الخطر الصهيوني اليوم مهدد رئيسي لكل من سوريا وتركيا. لا ننسى المشاريع الانفصالية التي لم تنتهي كليا، وخاصة قسد، لا تزال تشكل خطر على الدولتين. عدم الاستقرار السوري بشكل عام يهدد الأمن القومي التركي. لذلك العلاقة بين الدولتين تتجاوز العلاقة العادية والأعراف أو البروتوكولات الدبلوماسية،
1: سنقف عند هذه النقطة أستاذ بسام.
0: علاقة
1: قوى دولية
0: استراتيجية طويلة الأمد.
1: نعم، قوى دولية عدة تتنافس اليوم من أجل حجز مقعد لها في سوريا. نسأل هنا، ما الذي يميز اليوم المقاربة التركية عن غيرها من المقاربات؟ هل يمنح القرب الجغرافي إلى جانب روابط تاريخية مع دمشق أولوية قيادية بالنسبة لأنقرة في صياغة المشهد الاقتصادي في سوريا الجديد اليوم؟
0: هلا خلينا نقول انه المشهد الاقتصادي في سوريا من يديره هي الحكومة السورية، لكن هذه الحكومة تحتاج اليوم الى مجموعة من الشركاء، بكل تأكيد لتركيا دور استراتيجي ومقدم على غيرها. الجغرافيا تجعلها مقدمة على غيرها، التاريخ يجعلها مقدمة على غيرها، أيضا وقوف تركيا مع الشعب السوري ومع قوى الثورة السورية التي انتصرت في 8/12/2024 يجعلها مقدمة على غيرها. المصالح المشتركة والتهديدات المشتركة من إسرائيل وغيرها تجعل تركيا مقدمة على غيرها. أعتقد أن سوريا اليوم هي من تصنع قرارها الاقتصادي، ولكنها اليوم يعني اقتصاديا خلينا نقول تطير بجناحين أو أهم شريكين إلها، عمقها العربي وتحديدا في الخليج العربي، المملكة العربية السعودية وقطر، وهو جناح. أما الجناح الثاني فبكل تأكيد هو تركيا. يعني الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمواقف هي من تحدد أولوية من سيكون الشريك الأهم لسوريا.
1: وأعتقد سؤالي الأخير إليكم أستاذ بسام،
0: هما الأهم والمقدمان على غيرهما،
1: وهذا يثير حافظة بعض الأطراف رغم النجاح في تشييد الجسر العائم بدير الزور، لا تزال المنطقة الشرقية تشهد تعقيدات أمنية ووجود لبؤر إرهابية ترفض أطراف دولية كما قلنا، ربما هذا التقارب. نسأل عن أبرز التحديات التي تواجه ربما هذه المشاريع التنموية المشتركة، وهل ما تقوم به وزارتي الدفاع التركية والسورية قادر على منح مظلة حماية للمشاريع التنموية الكبرى؟
0: أنا أعتقد أنه بين الدولتين نعم علاقة استراتيجية، وهذه العلاقة تواجه مجموعة من التحديات. أول تحدي هو التحدي الإسرائيلي. واضح أن الكيان الصهيوني يتوجس ولديه مخاوف كبيرة من تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين. لأول مرة تركيا بهذا المستوى من العلاقة الاستراتيجية مع سوريا التي لها حدود مع إسرائيل، وهذا أمر على ما يبدو يعني يربك الإسرائيليين ويدفعهم للمزيد من الحماقات في الجنوب السوري كما نرى. وهناك أيضا مشاكل مرتبطة بحجم الإرث الكبير من الدمار للبنية التحتية، لأنه أي عملية إعادة إعمار ونهضة اقتصادية تحتاج إلى بنية تحتية، وهذه البنية التحتية تحتاج يعني إلى أشهر وربما سنوات حتى تعود كما كانت. وأعتقد أنه هذا ما يعيق حتى الآن بعض الاستثمارات.
1: شكرا.
0: لذلك أنا بشوف أنه يمكن لتركيا أن تلعب دورا كبيرا في تهيئة البنية التحتية السورية كالاستثمار رقم واحد، وبعده
1: نعم.
0: تستمر العلاقة الاستراتيجية على صعيد الاستثمار وغير الاستثمار.
1: الأستاذ بسام سليمان الباحث السياسي، كنتم معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

في ملفنا الثاني نناقش مساعي إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، حيث من المقرر أن تشهد مدينة سرت اجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرقي وغربي ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

0: العسكرية وتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية لتحقيق رؤية ليبيا الموحدة.
1: تتجه الأنظار إلى مدينة سرت التي تبرز مجددا منصة لاجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرق وغرب ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة منذ سنوات، مستفيدة من موقعها المتوسط بين طرابلس وبنغازي واحتضانها لمقر اللجنة العسكرية المشتركة. المبادرة التي يحملها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي تسعى لتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية عبر مقترحات تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة ودمج الأجهزة الأمنية باعتباره خطوة أساسية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. لقاء 14 من أبريل الماضي بين صدام خليفة حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد البيبة عكس رغبة متبادلة في كسر الجمود ودفع مسار توحيد القوات الأمنية. وسبق ذلك لقاء قوات شرق وغرب ليبيا لأول مرة خلال مناورات أفس التركية لعام 2026، وهو ما وصف بالمحطة المهمة على طريق تحقيق رؤية ليبيا الموحدة. كذلك التقى رئيسا أركان الجيش الليبي المنقسم شرقا وغربا في أنغولا مع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم للغرض ذاته. رغم التفاؤل الحذر، يظل التوافق الدولي بالإضافة إلى القبول السياسي والشعبي لبنود المبادرة أبرز التحديات أمام نجاحها، فيما سيكون لقاء سرت المرتقب بمثابة اختبار حقيقي لنوايا الطرفين في طي صفحة الماضي.
0: نبيكم إذن أستاذ، اجتماعات رفيعة المستوى ستضم قيادات من شرق وغرب ليبيا تعقد في مدينة سرت، نسأل عن دلالة انعقاد هذه الاجتماعات على هذا المستوى في سرت التي كانت رمز للتقسيم السياسي والعسكري، ولكنها اليوم وجهة مقبولة من تقريبا قيادات شرق وغرب ليبيا لبحث عملية دمج الجيش.
2: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. هو الحقيقة هذه الحوارات لها عدة نقاط تماس رئيسية، يعني منها محددات، منها نقطة اللقاء التي تتم في سرت، وهي كما ذكرت حضرتك هي النقطة التي كان تشير إلى الانقسام العسكري، رغم أن هذا الانقسام سابق حتى على تحديد الخط في سرت، إنما هي نقطة التماس الأخيرة التي اتفقت عليها الأطراف الدولية لوقف الاشتباكات بين القوات المنطقة الشرقية وقوات المنطقة الغربية. أيضا لهذه المنطقة دلالات بحكم أن كانت هذه المدينة تسيطر عليها تنظيم داعش في فترة ما، وبالتالي هناك إشارات توحي بإيجاد حلول للالتقاء في هذه المدينة كونها هي نقطة تماس. ولكن في حقيقة الأمر هذه اللقاءات في هذه المنطقة هي تعزز الانقسام ولا تنهي الانقسام للأسف.
0: كيف تعزز الانقسام؟
2: لأنها ترسخ نقطة التماس بين الطرفين، أن هذه المنطقة أولا هذه المنطقة يسيطر عليها خليفة حفتر وقوات خليفة حفتر، وجغرافيا هي تحسب على المنطقة الغربية، وبالتالي هل يتم الاتفاق على أن أو ترسيخ فكرة أن هذه المدينة تكون الخط الفاصل بين المجموعات المسلحة في المنطقة الشرقية، وأن التوحيد سوف يكون على مستوى القيادات فقط ولكن المؤسسة العسكرية فعلا. هناك اليوم حديث وتسريبات عن أن سوف يكون هناك قيادة واحدة مع ثلاث رؤساء أركان، رئيس أركان المنطقة الشرقية ورئيس أركان المنطقة الغربية ورئيس أركان المنطقة الجنوبية.
0: نفس هذه أيضا التسريبات أستاذ المهدي تشير بشأن لقاءات قادة الأركان والمجموعات الأمنية في سرت إلى أن التركيز الأساسي سوف ينصب على تجاوز خلافات التراتبية العسكرية وتحديد المرجعية القيادية للمؤسسة بعد الدمج. نتجاوز هذه النقطة، ما هي الصيغة اليوم الأكثر واقعية التي يمكن أن تقبلها كل الأطراف في سرت؟
2: للأسف يعني إذا نظرنا لهذه الحوارات هي لها نقاط قوة ونقاط ضعف. إذا نظرنا إلى نقاط القوة لن نجد فيها إلا أنها مدعومة دوليا أو هناك ضغوطات دولية لدعمها، ولكن لا توجد إرادة وطنية لتوحيد هاتين المؤسستين، لأن القوات المنطقة الغربية أو حتى السياسيين والنشطاء في المنطقة الغربية لا يروا في أن المنطقة الشرقية أو المجموعات المسلحة موجودة في المنطقة العسكرية تصلح لأن تكون جيش. ثانيا، لا يوجد هناك عقيدة عسكرية موحدة لدى جميع الأطراف للبناء عليها. اليوم نتحدث على توحيد قيادة بدون توحيد الرؤية لبناء الجيش. ما هي العقيدة العسكرية التي سوف يقوم عليها؟ هذا هو الذي يجب أن يبنى عليه المؤسسة العسكرية. في البداية نضع المحددات والرؤية الختامية لتوحيد المؤسسة، ومن ثم نضع الخطط الاستراتيجية. نحن ذهبنا العكس.
0: ماذا عن المجلس العسكري المشترك؟ هل هنالك قبول لهذه الفكرة؟
2: على أي أساس مجلس عسكري مشترك؟ اليوم الحديث حتى إدخال مناصب سياسية ضمن هذه الصفقة، يعني اليوم الحديث عن مجلس رئاسي برئاسة صدام حفتر مقابل بقاء حكومة دبيبة، وبالتالي يكون القائد الأعلى هو صدام ووزير الدفاع هو عبد الحميد دبيبة، وبالتالي يعني لا نتحدث عن توحيد حقيقي، إنما توزيع للأدوار ضمن الصراع. يعني اليوم من يقود هذه الحوارات بشكل كبير هو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت التقارير الرسمية والغربية أستاذ مؤخرا عن مبادرة أمريكية نتحدث عنها، هي بقيادة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولوس، تهدف للتوسط إلى اتفاق لتقاسم السلطة وتشكيل مجلس تنفيذي موحد يجمع أقطاب بارزة من طرابلس وبنغازي. هنا نسأل أستاذ، إلى أي مدى تمثل اجتماعات ربما سرت العسكرية مكملا للشق الأمني والتنفيذي الكامل لهذه المبادرة الأمريكية شاملة؟ وكيف يمكن الاتفاق العسكري المرتقب أن يمهد طريقة لفرض ربما هذا المجلس انطلاقا من مدينة
2: سرت؟ الخلل بدأ عندما افترضنا أن هناك مبادرة فعلا. هي حقيقة الأمر لا توجد مبادرة، ولم يطرح بولس أي مبادرة، بل أنه هو صرح نفسه، هو ذاته صرح منذ يومين أنه لا توجد لديه مبادرة، وأنه فقط يقود مجموعة من الحوارات، وبالتالي لا توجد رؤية نهائية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نرجع إلى أصل الأسلوب الذي تدير به الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الحوارات. الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة خارجية صارمة تجاه المشاكل في العالم، وهذه الرؤية عبر عنها هنري كيسنجر عندما قال أنه ليس من مصلحة أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي أي مشكل في العالم، ولكن ما يهمها هو أن تمسك بأطراف هذه المشكلة وتحركها حسب المصالح الوطنية للولايات المتحدة
0: بالتوازي
2: الأمريكية.
0: مع التحرك الأمريكي هنالك تقارب مصري تركي، تنسيق دبلوماسي واستخباراتي ملموس بينهما بشأن الملف الليبي أستاذ، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من اللقاءات التي عقدت مؤخرا. كيف يمكن برأيك أستاذ أن يساهم أو يسهم التوافق المصري التركي الجديد في تذليل العقبات أمام قادة معسكرات الشرق والغرب في مدينة سرت؟ ثم نسأل، هل يضمن هذا التوافق الإقليمي ربما غطاء مستدام لأي خريطة طريق يتم التوافق عليها في مدينة سرت؟
2: نعم، هو الموقف التركي هو الذي يعني نوعا ما يحاول أن يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تدير هذا الملف بشكل صحيح، لأن تركيا تطلب أن تكون هناك أسس يبنى عليها هذا الحوار، وليس أن نخوض في حوار بدون أسس مسبقة. وهذا ما عبرت عن القيادة في تركيا بأن يجب أن يكون هناك محددات ورؤية نهائية لإدارة هذا أو لحل هذا المشكلة، وليس الذهاب فقط إلى إدارة الصراع. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى إدارة الخلاف ليس حل الخلاف، وإنما تريد أن تمسك بهذه اللعبة. تركيا على العكس من ذلك، هي تسعى إلى حل الأزمة من الجذور ووضع محددات، وهذه المحددات للأسف يرفضها الطرف الموجود في المنطقة الشرقية، خليفة حفتر تحديدا، هو يرفض أن يكون هناك حل شامل بحيث يراعي جميع الخطوط الأزمة سواء اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية التي تركز على الجانب الاقتصادي والعسكري فقط، الاقتصادي للاستفادة المالية والأمني أو العسكري لتأمين حقول النفط ومواني النفط وضمان استمرار تصدير النفط، لأن الأزمة في إيران أثبتت بأن هناك حاجة إلى إيجاد بدائل،
0: وبالتالي نشكركم جزيل الشكر للأستاذ المهدي كشبور المحامي والمحلل السياسي، كنتم معنا هنا في الاستوديو، نشكركم على هذه القراءة التحليلية.

0: وفي آخر ملفاتنا نناقش حرب الجارتين الروسية والأوكرانية والتي لا يخبو لهيبها بل يزداد التهابا على وقع تصعيد مستمر من الجانبين بين سياسة إنهاك أوكرانية تستهدف العمق الروسي وقطاع الطاقة وهجمات روسية تطول عدة مدن بما فيها العاصمة كييف موقعة قتلى وجرحى. فلماذا يصر طرفان على الخيار العسكري رغم محدودية النتائج وما تأثير هذا التصعيد على المسار الدبلوماسي ومساعي وقف الحرب؟
1: بين التصعيد الميداني وتراجع فرص التسوية السياسية بين موسكو وكييف، يبقى المشهد مرشحا لمزيد من التوتر في غياب أفق لحل يؤدي لوقف الحرب. وفي أحدث حلقاته هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه روسيا على أوكرانيا أسفر عن قتلى وجرحى في سياق هجمات مكثفة شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. حاجة ماسة للذخيرة دفعت الرئيس الأوكراني إلى تجديد دعوته لحلفاء بلاده إلى الإسراع في تسليم حزم دعم الدفاع الجوي المتفق عليها في قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة التركية أنقرة قبل أيام. وفي المقابل يشدد الجيش الأوكراني على أنه ينفذ بانتظام هجمات بطائرات مسيرة في العمق الروسي تركز على ضرب البنية التحتية للطاقة والتي تعتبر ورقة ضاغطة سواء على مستوى عمليات الإمداد أو لجهة تمويل العمليات العسكرية. ليقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسببت في نقص بالوقود فيما يصفه خبراء بأنه استراتيجية إنهاك أوكرانية، حيث تشير صحيفة إيكونوميست إلى أن أزمة الوقود هذه أصبحت أحد تجليات انعكاسات انتقال آثار الحرب إلى الداخل الروسي، كما تشير تقارير أوكرانية إلى أن كييف ضربت إمدادات لوجستية عسكرية روسية في المناطق التي تحتلها موسكو جنوب أوكرانيا، وتسعى لحرمان القوة الروسية من الوقود والذخيرة عن طريق استهداف الشاحنات في عمق خطوط المواجهة. لكن استمرار المواجهة بين الجارتين الروسية والأوكرانية يشير إلى أن كل منهما تسعى إلى فرض معادلة على الأرض ورفع كلفة الحرب قبل الحديث عن أي تسوية على الطاولة. فهل تؤدي زيادة مساحة التصعيد الميداني إلى تقليص فرص استئناف مفاوضات جادة بين الطرفين على المدى القريب؟
0: نناقش تطورات المواجهة الروسية الأوكرانية مع ضيفنا ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء أهلا بكم. إذا نبدأ معكم سيادة اللواء من موجتين صاروخيتين تعرضتا لهما العاصمة الأوكرانية كييف، نتحدث عن عشرة قتلى وهو أسلوب روسي يعتمد على تشتيت الدفاعات الجوية. نسأل هنا في البداية سيادة اللواء عن هذا التوقيت، لماذا اختارت موسكو هذا التوقيت بالتحديد لضرب الداخل السياسي والعسكري في كييف؟
2: أهلا بك يا أستاذة أميرة وأهلا بمشاهديني الكرام. الحقيقة هناك تصعيد بالفعل ما بين الطرفين، هذا بيأتي في إطار عدم وجود أفق سياسي أو وجود مقاربة شاملة لتسوية الخلافات أو لتسوية القضية برمتها في الإقليم، لكن له أسباب كثيرة. أهم هذه الأسباب هناك حالة من الجمود العسكري.

0: عسكري منذ عامين حتى الآن، سواء في الشرق في الدومباز أو في خاركيف أو في سومي أو في أماكن أخرى كثيرة جدا، لا يوجد حسم من الطرفين. كمان ديناميكيات المعارك العسكرية تغيرت خلال الفترة السابقة، ظهرت المسيرات وبقوة، وبالتالي كل ده جعل أن الحركة في العمليات العسكرية لا تعتمد على السيارات المدرعة والدبابات، لأنها من السهولة بمكان ضربها، وبالتالي بتعتمد على انتقال الجنود. هناك خسائر كبيرة جدا بين الطرفين، سواء على مستوى الجنود الخسائر البشرية أو على مستوى الذخيرة، وبالتالي ديناميكيات الحرب أدت إلى هذا الحرب نوع جديد من الحرب. أولا روسيا بتستفاد من التفوق الجوي الذي تملكه وامتلاكها لسلاح طيران قوي وصواريخ قوية، وبتستغل نقاط الضعف اللي موجودة في عند كييف، خاصة إنها يعني لديها نقص شديد في الأسلحة أو الصواريخ الدفاعية،
1: ولكن
0: خاصة
1: سيادة
0: صواريخ
1: اللواء
0: باتريوت
1: في مقابل ضربات
0: لديها نقص
1: روسية
0: شديد.
1: أعلنت كييف تنفيذ سلسلة هجمات واسعة وناجحة بطائرات مسيرة، صواريخ بعيدة المدى، استهدفت محطات نفطية ومستودعات وقود حيوية داخل الأراضي الروسية. وهنا نسأل سيادة اللواء، هل نجحت أوكرانيا في نقل تكلفة وهذا العبء العسكري إلى الداخل الروسي عبر استهداف البنية التحتية اللوجستية؟ طبعا نسأل من منظور عسكري واستراتيجي.
0: بالفعل بالفعل أوكرانيا نجحت تماما إنها تطور من المسيرات، خاصة الفايبر أوبتيك والمسيرات رخيصة، لكن استطاعت إنها تخلق كلفة عالية جدا على روسيا لإصلاح كل هذه المنصات. كمان أوكرانيا ركزت على منصات الطاقة بالكامل، بكل سلسلة الطاقة بالكامل، من أماكن الإنتاج، حقول الإنتاج، إلى أماكن تكرير النفط، إلى أماكن يعني توزيع، إلى كمان الناقلات التي تنقل النفط إلى أماكن أخرى، سواء للتصدير أو إلى شبه جزيرة القرم، وبالتالي ضربت البنية التحتية للطاقة وأدت إلى كلفة عالية. في 2025 كان هناك حوالي 273 استهداف لمنشآت الطاقة، في عام 26 حوالي 193 استهداف لمنشآت الطاقة، كل ده بيزيد الكلفة لإعادة بناء هذه الأماكن مرة أخرى. اتنين كمان بيحمل روسيا أعباء اقتصادية عالية جدا، لا سيما وأن بيع النفط هو جزء أساسي لدعم الحرب، وبالتالي هي بتركز على إضعاف روسيا اقتصاديا وبقوة. روسيا ربما إمكاناتها أكثر بكثير من أوكرانيا، لديها موارد كثيرة، استطاعت أنها تتكيف مع هذه الآلام وتغير خطوط السير وتصدر النفط إلى مناطق في آسيا بعيدا عن هذه الضربات. لكن إجابة على سؤال حضرتك، بالفعل كييف نجحت تماما في تغيير المعارك وتغيير ديناميكيات الصراع وتحويل الضربات إلى روسيا، ليس فقط على الحدود، استطاعت أنها توصل إلى كل مكان في روسيا،
1: لكن بالرغم من كل
0: إشارة
1: ذلك، بالرغم من ما تحققه روسيا وأيضا أوكرانيا في الميدان، هذه الهجمات المتبادلة والعنيفة اليوم سيادة اللواء تؤكد غياب أي أفق ربما دبلوماسي ملموس لحل سياسي قريب. يبدو أن لغة الميدان حتى الآن هي طاغية على المشهد، وهنا نسأل هل باتت هنالك قناعة اليوم لدى كل من روسيا وأوكرانيا بأن الميدان وأي تفاوض مستقبلي سيبدأ من الميدان، وكما تعلم القوي في الميدان هو قوي على طاولة المفاوضات؟
0: أستاذة أميرة، إحنا دايماً بنذهب إلى المفاوضات عند نقطة في الصراع على المنحنى، بنتابع منحنى الصراع وبنجد النقطة دي بنسميها النقطة الحرجة، عندما يصل الصراع إلى أن الكلفة عالية للغاية على الطرفين وأن الحسم العسكري غير وارد تماماً، بالتالي الطرفين بيذهبوا إلى مائدة المفاوضات. وفي مائدة المفاوضات عشان نسميها مفاوضات يبقى في وين وين سيتويشن، الكل رابح في هذه المفاوضات. ولكن إذا نظرنا إلى المطالب الروسية والمطالب الأوكرانية من هذه الحرب، خاصة على المستوى السياسي، هي مطالب مبالغ فيها. ربما نظريا نستطيع أن احنا نوصل إلى أرضية مشتركة زي مثلا اجتماعات اسطنبول في 2022، لكن عمليا على أرض الواقع أنا أتخيل أن هذه الضربات بتعمق الكراهية أكثر وبتعمق الحرب وبتطيل أمد الاستنزاف في المعارك. هناك استنزاف قوي، الضربات الروسية ضربات في العاصمة، يعني رمز للسيادة الدولة، ضربات في البنى التحتية، في محطات الكهرباء، انقطاع كهرباء شديد.
1: لذلك هنا سيادة اللواء العديد من الخبراء الدوليين يرون أن الحرب تحولت إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ورغم عدم قدرة أي من الطرفين على حسم النزاع عسكريا بشكل قاطع، إلا أن كل من كييف وموسكو يرفضان تقديم أي تنازلات. نسأل هنا سيادة اللواء، في الحالة الأوكرانية، ما الذي يدفع أوكرانيا اليوم لتتمسك بالخيار العسكري وترفض تجميد الصراع عند الخطوط التي تم التوصل إليها حتى الآن؟ وما هي نقطة التحول التي ربما تنتظرها كييف حتى ربما تقدم تنازلات؟
0: كييف معتمدة أن هذه حرب وجودية، وبالتالي إذا تم تحقيق أهداف روسية، يعني تحييد كييف من العمل أو عدم انضمامها إلى الناتو أو تجميد هذه العمليات فهي خص أو تنازل حتى على أراضي أوكرانية كما يريد بوتين، فبتعتبر يعني ده يعني انهيار للدولة نفسها ولوجود الدولة، بتعتبرها حرب وجودية، وبالتالي الاستمرار مهم ليها. لكن هنا الاستمرار مرهون بدعم الناتو ودعم غربي، لأن الصراع ليس صراع ما بين كييف وما بين روسيا فقط، ولكنه هو صراع جيوسياسي دولي ما بين قوى الغربية أو الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا لتقليص قدرتها.
1: بالنسبة للناتو، وهنا سؤالي الأخير إليكم سيادة اللواء، تعلم في الثامن من الشهر الجاري اختتمت قمة الناتو في العاصمة أنقرة، تم التركيز على تعزيز الانتاج الصناعي الدفاعي، دعم أوكرانيا عبر دمجها عسكريا دون منحها عضوية فورية. نسأل عن رؤية كييف ربما لنتائج قمة الناتو في أنقرة، هل ترى ربما في تلك العضوية المؤقتة ضمانا للاستمرار في هذه الحرب ضد الآلة العسكرية الروسية؟
0: أتخيل كما ذكرتي، وأتخيل أن خلال الفترة القادمة يكون في دعم أوروبي أكثر، لا سيما وأن هناك خلاف أوروبي أمريكي حول الحرب الروسية الأوكرانية. الأوروبيين لديهم حالة من الإحباط الشديد بسبب التغير في السياسة الأمريكية، الرئيس ترامب مهتم بشدة بالحرب في الشرق الأوسط وإيران والمصالح الأمريكية الإسرائيلية، ثم الاتجاه إلى الصين، بعيد كل البعد عن الحرب الروسية الأوكرانية وما يهدد أوروبا. أوروبا ترى في روسيا تهديد وجودي كبير إذا انتهت الحرب بهذه الطريقة أو إذا أوقفت دعمها إلى أوكرانيا. ولذلك خلال الفترة القادمة أنا أتخيل أن هناك دعم لوجستي كبير من أوروبا لمساندة كييف في هذه الحرب حتى تصمد أمام روسيا، أو على الأقل استنزاف روسيا لأطول فترة ممكنة، على الرغم من أن طول الفترة في صالح روسيا أكثر من كييف، لا سيما أن لديها موارد كثيرة تستطيع أنها تتكيف مع الألم، وهي بالفعل تكيفت مع العقوبات ومع الآلام التي لحقت بها مؤخرا، استطاعت أنها تواجه أكثر من 42 دولة، يعني 32 دولة ناتو فضلا عن دول شركاء أمريكا في المنطقة، فاستطاعت أنها تصمد على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بها ولحقت بأفراد جيشها، كمان خسائر بشرية.
1: سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنتم معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لكم. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء. كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
0: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغير البلاط، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
3: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن. فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%.
0: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن، وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
4: الأدوية معظمها مش متوفر والموجود غالي جدا، إضافة إلى أنها بعضها يعني رديئة، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا وبين أدور العلاجات الأصلية ما بنلقاها، نضطر أشيل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش.

0: تركيزي يكون ضعيف جدا.
1: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ماش موجودة، إبر حق الغسيل الجوي ماش موجودة، قساطر الغسل ماش موجودة.
2: وبالنسبة للأسعار كيف؟
1: الأسعار خيالية من 7000 ل 15000.
3: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتملش أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أنه حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلاً من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا عاد تزعجها، يعني أنت كتاجر المفروض تراعي الوقت، أنت كدولة المفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساساً مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على 100 دولار هو يحصل على 10 دولار الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، ترتي عربي، صنعاء.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: شو بدك بتحط فيه؟
1: احكي لي شو احكي؟ دمرت صار علي انا شو احكي؟

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين، يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة، مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز، والولايات المتحدة ترد بشن هجمات جديدة على إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. شهيدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق، واليونيسف تحذر من أن 500,000 مدنيا معرضون للخطر بالأبيض. قال الجيش الأمريكي إنه شن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وأضافت في بيان أن أحد أفراد الطاقم أصبح في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن السفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار لاحقت بغرفة المحركات وفق نص البيان. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي سلسلة من الانفجارات المتزامنة في مناطق متفرقة جنوب البلاد، حيث سمع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز بالتزامن مع وقوع انفجارين آخرين في مدينة سريك، وأكثر من 10 انفجارات في بوشهر وجزيرة قشم ومدينة عسلوية. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز إلى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري إنه لن يسمح لأي سفينة بالمرور، وأضافت في بيان لها أن التدخل الأجنبي وتحديد مسار غير قانوني لحركة السفن في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد فعل حازم، وسيواجه عملية زيادة حركة المرور في المضيق. وأشارت إلى أن

0: السفن أغلقت أنظمتها مما أدى إلى تعريض الأمن البحري للخطر، حيث تعرضت لإطلاق نار تحذيريا وأجبرت على التوقف. تتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع استعدادات لاجتماعات روما المرتقبة لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي ولانتشار الجيش اللبناني، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات حول الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله يضعان المساعي الدبلوماسية أمام تحديات كبيرة.
1: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات. إسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تارت عربي.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين نفذهما الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع بوصول جثمان شاب إثر قصف بطائرة مسيرة استهدفته أثناء سيره في منطقة السطر الغربي شمال المدينة. هذا وكانت مصادر طبية محلية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قصف استهدف مركبة مدنية في شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات حادة لأداء الحكومة ولطريقة إدارتها للملفات السياسية والأمنية. وتجمع المتظاهرون بساحة هبيمة مرددين شعارات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023، كما تظاهر عشرات الإسرائيليين في القدس الغربية احتجاجا على سياسات حكومة نتنياهو ومطالبين بإقالته. ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي عقب أيام من إقرار الكنيست مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في هجوم 7 أكتوبر. كما تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.
2: هنا في قلب العاصمة السويدية ستوكهولم لم تكن الكلمات وحدها صوت الاحتجاج، بل امتزجت ألحان الجيتار بهتافات الحرية في تظاهرة حاشدة جمعت المئات بساحة أودينبلان. التظاهرة التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني شهدت عروضا تعبيرية

0: نحن هنا للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة للفلسطينيين، ولن نسمح لأحد بأن يرهبنا أو يثنينا عن قول الحقيقة.
1: أصوات تتعالى يوم بعد يوم في العواصم الأوروبية تؤكد أن التضامن مع غزة لم يعد مجرد موقف سياسي، بل قضية إنسانية عابرة للحدود. حسان المهدي، تريتي عربي.
2: أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وباعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية.
3: هجوم واسع شنه المستوطنون على بلدة المغير وتحديدا على هذا المنزل، حاولوا اختراق التحصينات التي أقامها الفلسطينيون. فعند النظر في الصورة الأولى، هذا ليس سجن، هذا منزل حصنه الفلسطينيون خشية هجمات المستوطنين. لكن الهجوم اليوم كان عنيف وكان برفقة الجيش الإسرائيلي بحسب سكان هذا المنزل. ما يجري الآن محاولات لإعادة تحصين المنزل خشية من تكرار هجوم المستوطنين. نتحدث عن عدد من الإصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين جراء هذا الهجوم الذي استخدم فيه الرصاص الحي والرصاص المطاطي وأيضا قنابل الصوت خلال هذا الهجوم الذي كان متزامن ما بين هجوم للمستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي. المحاولات مستمرة هنا لإعادة تحصين هذا المنزل وإصلاح الأضرار التي تسبب بها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الذين حاولوا اختراق هذه التحصينات. فكرة أن يقوم الفلسطيني أصلاً بإقامة أسلاك شائكة وتحصين منزله تؤشر على حجم خطورة هجمات المستوطنين. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر من 11,000 اعتداء نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الشهر الماضي فقط.
4: إجوا الجيش مع المستوطنين معهم صواريخ شحن وبدأوا يكسوا في الباب مشان يعبروا المستوطنين على جوا الدار يحركونا في بيتنا. مرضناش، الجيش قال افتح الباب، قلت رفضت افتح الباب لأنك كنت انت معك مستوطنين ما بفتح لك، لأن كان امر جيش، قلت امر الجيش ما بيجيب معه مستوطن يجي يفتح باب. رفضنا نفتح الباب، جابوا وصاروا يقصوا في الابواب، كسوا البواب وقطعوها وقصوا الاشياء جميع الدار، يعني الجيش من هان والمستوطنين يقصوا في البيت الشيك من ورا البيت من هان، هدفهم يعبروا يحركوا، وكان بدي احرك شم بدي تموت وتشل شم المستوطنين هالشي فيها.
3: عمليا مر هذا الهجوم نوعا ما بسلام ببعض الاصابات واعتقال احد افراد العائله، لكن الاستعدادات هنا ربما مع هذه التحصينات لإمكانية تكرار هجوم المستوطنين، وهذا ما يثير قلق الفلسطينيين. ظاهرة هجمات المستوطنين تأخذ طابع أكثر حدة، ربما ما يحدث هنا في بلدة المغير نموذج لما يحدث في عشرات البلدات الفلسطينية وسط تحذيرات مستمرة من تنامي عنف المستوطنين الذين يستهدف وجود الفلسطينيين ويسعى لتهجيرهم من منازلهم وقراهم وحتى يستهدف مقومات صمودهم في منازلهم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة المغير شمال رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي روخانا إنه احتجز على يد مستوطنين يهود خلال زيارته للضفة الغربية. وأوضح خانا أن المستوطنين كانوا يحملون بنادق رشاشة بحماية الجيش الإسرائيلي.
0: على الأرجح أنا أول سياسي أمريكي يحتجز على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. كنا في قرية دمرها المستوطنون بالكامل، ثم دخل هؤلاء المجرمون ببنادق رشاشة من طراز M4 أمريكية الصنع واحتجزونا، ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي الذي كان يقف إلى جانبهم لا إلى جانب الأمريكيين. رأيت الغطرسة في عيون هؤلاء المستوطنين المسلحين وغطرسة جنود الجيش الإسرائيلي الذين تمولهم أموال الضرائب التي ندفعها.
2: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش إنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمالا المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرموك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع.
5: تتقادم أيام الحرب في السودان بينما يترقب السودانيون أي تطور قد يبدل مسارها.

0: من الميدان تأتي أحدث التطورات، إذ أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد أيام فقط من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية. ويقول الجيش إن قواته صدت هجوماً شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، مؤكداً المضي في عملياته لتأمين الإقليم. ولا ينظر إلى هذه السيطرة بوصفها تقدماً ميدانياً فحسب، بل باعتبارها مؤشراً على تحول في مسار العمليات. فالكرمك تمثل بوابة جنوب شرق السودان، فيما تربط ديم سعد ولاية النيل الأزرق بالحدود الإثيوبية، ما يمنح الجيش أفضلية في تأمين المنطقة وتضييق خطوط الإمداد على قوات الدعم السريع وتعزيز حضوره في الإقليم. سياسياً وبالتوازي مع التطورات الميدانية، جدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تمسكه بالقتال حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت مبادرة لهدنة إنسانية تمتد 90 يوماً، غير أن الجيش اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها. لكن الهدنة التي تتحدث عنها واشنطن ما تزال تصطدم بما يفرضه الميدان، حيث يتمسك كل طرف بمواقفه وتبدو الجبهات هي الأسرع في رسم ملامح المرحلة المقبلة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 500,000 مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب السودان. وأضافت اليونيسف في تدوينة عبر حسابها عبر منصة فيسبوك أن القتال الكثيف في الأبيض يجبر العائلات على النزوح واللجوء، وأشارت إلى أن الأطفال معرضون لخطر فوريا ومتزايدا من القتل أو الإصابة أو التشريد أو التعرض لانتهاكات خطيرة أخرى، مشددة على منع المزيد من التصعيد. كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطنا في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني بالمنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء، فضلا عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، مؤكدا نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في المحور الغربي للولاية. أفاد مسؤولون بأن روسيا شنت هجوماً بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، مما أسفر عن قتلى وعشرات المصابين. من جانبه، قال الجيش الأوكراني في وقت سابق إنه استهدف ناقلات روسية بالطائرات المسيرة في بحر آزوف.
2: بين التصعيد الميداني وتراجع فرص التسوية السياسية بين موسكو وكييف، يبقى المشهد مرشحا لمزيد من التوتر في غياب أفق لحل يؤدي لوقف الحرب. وفي أحدث حلقاته، هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه روسيا على أوكرانيا أسفر عن قتلى وجرحى، في سياق هجمات مكثفة شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. حاجة ماسة للذخيرة دفعت الرئيس الأوكراني إلى تجديد دعوته لحلفاء بلاده إلى الإسراع في تسليم حزم دعم الدفاع الجوي المتفق عليها في قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة التركية أنقرة قبل أيام. وفي المقابل، يشدد الجيش الأوكراني على أنه ينفذ بانتظام هجمات بطائرات مسيرة في العمق الروسي تركز على ضرب البنية التحتية للطاقة، والتي تعتبر ورقة ضاغطة سواء على مستوى عمليات الإمداد أو لجهة تمويل العمليات العسكرية. ليقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسببت في نقص بالوقود، فيما يصفه خبراء بأنه استراتيجية إنهاك أوكرانية، حيث تشير صحيفة إيكونوميست إلى أن أزمة الوقود هذه أصبحت أحد تجليات انعكاسات انتقال آثار الحرب إلى

0: الداخلي الروسي، كما تشير تقارير أوكرانية إلى أن كييف ضربت إمدادات لوجستية عسكرية روسية في المناطق التي تحتلها موسكو جنوب أوكرانيا، وتسعى لحرمان القوة الروسية من الوقود والذخيرة عن طريق استهداف الشاحنات في عمق خطوط المواجهة. لكن استمرار المواجهة بين الجارتين الروسية والأوكرانية يشير إلى أن كلا منهما تسعى إلى فرض معادلة على الأرض ورفع كلفة الحرب قبل الحديث عن أي تسوية على الطاولة. فهل تؤدي زيادة مساحة التصعيد الميداني إلى تقليص فرص استئناف مفاوضات جادة بين الطرفين على المدى القريب؟ رحاب الحمروني، تيرتي عربي.
1: أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكرى ضحايا إبادة سبرينيتسا ودعا بالرحمة للضحايا، ونشر الرئيس أردوغان رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى المجزرة التي وقعت في 11 من يوليو عام 1995، وذلك بعدما سيطرت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش على مدينة سبرنيتسا. وتعد هذه المجزرة واحدة من أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن مجزرة سبرنيتسا ما زالت جرحا عميقا في الضمير الإنساني. وأضاف برهان الدين دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال بمناسبة ذكرى 31 للمجزرة والتي أودت بحياة أكثر من 8000 مسلم بوسني، أن تركيا ستواصل دعم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية، وستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين في مختلف المناطق التي تشهد أزمات إنسانية. يحيي البوسنيون ذكرى مجزرة سبرنيتسا 31، حيث جرت مراسم دفن رفات 10 من الضحايا عثر عليهم خلال العام الماضي لطوار الثرى في مقبرة بوتوتشاري في سرينيتسا.
2: مرة أخرى تعود ذكرى مذبحة سبرنيتسا. 11 من تموز هو يوم يطرق فيه الحزن أبواب البوسنيين من كل عام. تزدحم مقبرة بوتوتشاري بالآلاف منهم. أكثر من 6000 ضحية دفنوا في هذا المكان الذي خصص لضحايا المجزرة. هنا يحضر من فقد ذويه أو من تركت أحداث سبرنيتسا شيئا في ذاكرته.
3: خلال الحرب فقدت عددا كبيرا من أقاربي وأصدقائي، إضافة إلى الشقيقين. قتل أخي جمال وهو في 24 من عمري، بينما قتل بيهايا وهو في 34، ولم يكن السبب سوى أنهم كانوا مسلمين.
2: يحرص المسؤولون المحليون والدوليون على استذكار ما جرى قبل 31 عاما، عندما نفذت وحدات من جيش صرب البوسنة مجزرة بعد اجتياحها لمدينة سبرنيتسا، حيث فصل الرجال والفتيان قبل إعدامهم عن النساء والأطفال. استذكار مرتبط بدعوات لتأكيد حقوق الضحايا ورفض أي خطاب ينكر ما جرى أو يمجد المتورطين فيها. أدين قادة صرب البوسنة في المحاكم الدولية، لكن ذوي الضحايا ما زالت ذاكرتهم عالقة في تلك الأحداث.
4: في كل مرة نأتي فيها، سواء مررنا من هنا أو جئنا إلى المسجد، أنا وأختي لا نستطيع ببساطة أن نصف ذلك الشعور. نشعر وكأن أبي ما زال حياً، وكأننا نتلقى منه الدعم. نأتي إليه كلما واجهتنا مشكلات في حياتنا، ففي أصعب اللحظات نشعر وكأنه قادر على مساعدتنا.
2: في كل عام تفتح مقابر جماعية بحثاً عن ضحايا ما زالت هوياتهم مجهولة، حيث يوارى في مقبرة بوتوتشاري من يتم التعرف عليهم عبر فحص الحمض النووي، كما هو الحال هذا العام حيث جرت مراسم دفن عدد منهم. تظل سبرنيتسا جرحاً مفتوحاً في جسد البوسنة لم يندمل رغم مرور عقود، فالذكرى حاضرة في وجدان شعبها تتجدد كلما وضع رفات جديدة في التراب، مأساة تذكر العالم بوجوب عدم السماح بتكرارها. أحمد سعيد، ترتا عربي، مقبرة بوتوتشاري، البوسنة.

0: فرضت موجة الحر الاستثنائية التي تضرب فرنسا إجراءات غير مسبوقة بعد إغلاق برج إيفل لأبوابه مبكرا أمام الزوار، فيما قلصت عدة معالم سياحية ساعات عملها بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وسط حالة تأهب في عدد من المناطق الفرنسية.
1: نتواجد الآن أمام برج إيفل، أحد أشهر المعالم السياحية في فرنسا، والذي أغلق أبوابه بشكل استثنائي عند الساعة 4 بعد الظهر، أي قبل ساعتين من موعده المعتاد، بسبب موجة الحر القياسية التي تضرب فرنسا. ورغم أننا في ذروة الموسم السياحي، فإن الحركة هنا أقل بكثير مقارنة بالأيام العادية التي تمتد فيها طوابير طويلة من الزوار في هذه الساحات بانتظار الصعود إلى البرج والاستمتاع بإطلالة بانورامية على العاصمة الفرنسية. أما اليوم فقد اختفت تلك الطوابير، واكتفى عدد قليل من السواح كما نشاهد بالتقاط الصور من الخارج، بينما لجأ آخرون إلى الظل وأماكن التبريد في محاولة للتخفيف من وطأة الحرارة المرتفعة.
2: يعني شيء مؤسف طبعا، اجي الاقي برج ايفل اللي انا جاي حتى اصور يومه الاقيه مقفل بهالطريقة هذه، فيعني هذا الجو ما يفعل.
3: كان الأطفال يرغبون في الصعود إلى برج إيفل، لكن ذلك لم يكن ممكنا بعد إغلاقه بسبب ارتفاع الحرارة.
1: ولا يقتصر تأثير موجة الحر على هذا المعلم فقط، فقد وضعت هيئة والأرصاد الجوية الفرنسية 24 إدارة من بينها باريس في حالة تأهب أحمر، و59 إدارة أخرى في حالة تأهب برتقالي، مع درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية. وأمام هذه الظروف اتخذت معالم سياحية وثقافية أخرى مثل اللوفر ومتحف أوكسي وقصر فيرساي إجراءات مماثلة بتقليص ساعات العمل أو إغلاق بعض المرافق، فيما ألغيت فعاليات في الهواء الطلق. خلف برج إيفل أحد أبرز رموز السياحة في فرنسا، لكنه اليوم كان أيضا أحد أبرز المتضررين من موجة الحر في صيف استثنائي تعيشه فرنسا، بعدما سجلت البلاد منذ بداية العام نحو 8000 حريق غابات أتت على أكثر من 25000 هكتار. كما أعلنت السلطات الصحية أن موجة الحر السابقة في يونيو تسببت في أكثر من 2000 وفاة إضافية مقارنة بالمعدلات الطبيعية، إضافة إلى 131 حالة وفاة غرقا منذ 19 من يونيو. نجية بدر، تيريت عربي، باريس.
0: تستقطب هضبة برجلان بولاية هكاري التركية مربي المواشي ومحبي الطبيعة بفضل أجوائها الباردة وينابيعها العذبة ومراعيها الخصبة، إضافة إلى مناظرها الطبيعية الخلابة. وتعد هكاري جنوب شرقي تركيا وجهة يقصدها هواة التخييم وتسلق الجبال والتصوير والطبيعة من داخل البلاد ومن خارجها.
4: على ارتفاع يتجاوز 3000 متر فوق سطح البحر، تتربع هضبة برجلان بولاية هكاري التركية، لوحة جمالية تتنفس فيها الطبيعة بأبهى صورها، حيث تعانق قمم الجبال البيضاء بساطا أخضر ممتدة في مشهد يأسر القلوب. مع حلول فصل الصيف تدب الحياة في هذه الهضبة، فتتفتح الأزهار وتتحول برجلان إلى ملاذ آمن للرعاة، إذ يعتمد أهالي المنطقة على هذه المراعي الخصبة لتغذية مواشيهم وإنتاج أجود أنواع الألبان والأجبان الطبيعية التي تشتهر بها المنطقة.
5: جئنا اليوم إلى برجلان للاستمتاع بجمالها الطبيعي وطبيعتها الساحرة وأنهارها الجليدية. أعتقد أن هذه المناظر الطبيعية تستحق أن يراها الجميع.
4: ولا تقتصر جاذبية الهضبة على ذلك، بل هي وجهة مثالية لعشاق المغامرات من السياح، فبين ثناياها تختبئ بحيرات جليدية عذبة تستهوي محبي التخييم ومتسلقي الجبال وهواة التصوير الباحثين عن توثيق سحر الطبيعة البكر.
6: نعيش الآن أجمل أيام الموسم، فالأزهار تتفتح في كل مكان، بينما لا تزال الثلوج تغطي أجزاء من الهضبة في مشهد يخطف الأنظار. وأرى أن كل مصور يجب أن يزور هذا المكان، لأنه يمنحه فرصة لالتقاط صور رائعة للطبيعة والناس معا.
4: برجلان ليست مجرد هضبة، بل هي قصة تعايش متناغم بين الإنسان والطبيعة، وجنة خفية تفتح ذراعيها لمن يبحث عن السكينة والجمال.
0: نهاية النشرة وإلى العناوين. الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز، والولايات المتحدة ترد بشن هجمات جديدة على إيران. شهيدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق، واليونيسف تحذر من أن 500,000 مدنيا معرضون للخطر بالأوبئة. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شاء.

شهدته مقاطعة هنغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعداداً لتداعيات إعصار بافي، الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءاً من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات، ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكانا للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسورا عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إيمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة.

0: وتنسيق استخباراتي عالي المستوى. أنهت لغزة الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عش الورور بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما شاهد الصورة الآن عودة الأهالي إلى منطقة عش الورور بعد انسحاب قوات الأمن منها. كما شاهد الصورة هذه هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عش.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير بالمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلال إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعي بالخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة. لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات قوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا، نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداء سريعا ودقيقا في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع، كل نجاح تحقق الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافياً وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقاً إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما أن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking Charlie?
1: Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
1: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالاً يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال، لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية في Air Force One

0: لم يحدث لمجرد التسلية. الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العم سعيد البالغ من العمر 78 عاماً أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
1: In Palestine, and they're killing children. Okay. Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
2: Okay. Yeah.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاة بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز، والولايات المتحدة ترد بشن هجمات جديدة على إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. شهدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق، واليونيسف تحذر من أن 500 ألف مدني معرضون للخطر بالأبيض.

قال الجيش الأمريكي إنه شن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وأضافت في بيان أن أحد أفراد الطاقم أصبح في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن السفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وبسبب أضرار لحقت بغرفة المحركات وفق نص البيان. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي سلسلة من الانفجارات المتزامنة في مناطق متفرقة جنوب البلاد، حيث سمع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز بالتزامن مع وقوع انفجارين آخرين في مدينة سيريك، وأكثر من 10 انفجارات في بوشهر وجزيرة قشم ومدينة عسلوية. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز إلى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري إنه لن يسمح لأي سفينة بالمرور، وأضافت في بيان أن التدخل الأجنبي وتحديد مسار غير قانوني لحركة السفن في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد فعل حازم وسيواجه عملية زيادة حركة المرور في المضيق. وأشارت إلى أن إحدى السفن أغلقت أنظمتها مما أدى إلى تعريض الأمن البحري للخطر، حيث تعرضت لإطلاق نار تحذيريا وأجبرت على التوقف. هذا وتتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع استعدادات لاجتماعات روما المرتقبة لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات حولت الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله ليضعان المسؤولية.

0: مساعي دبلوماسية أمام تحديات كبيرة.
1: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارات وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق. لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تارت عربي.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين نفذهما الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع بوصول جثمان شاب إثر قصف بطائرة مسيرة استهدفته أثناء سيره في منطقة السطر الغربي شمال المدينة. هذا وكانت مصادر طبية محلية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في قصف استهدف مركبة مدنية في شارع الرشيد غرب مخيم المصيرات وسط القطاع. تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات حادة لأداء الحكومة ولطريقة إدارتها للملفات السياسية والأمنية. وتجمع المتظاهرون بساحة هبيمة مرددين شعارات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023. كما تظاهر عشرات الإسرائيليين في القدس الغربية احتجاجا على سياسات حكومة نتنياهو مطالبين بإقالتها. ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي عقب أيام من إقرار الكنيسة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في هجوم 7 أكتوبر. أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وباعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية.
2: هجوم واسع شنه المستوطنون على بلدة المغير وتحديدا على هذا المنزل، حاولوا اختراق التحصينات التي أقامها الفلسطينيون. فعند النظر في الصورة الأولى هذا ليس سجن، هذا منزل حصنه الفلسطينيون خشية هجمات المستوطنين. لكن الهجوم اليوم كان عنيف وكان برفقة الجيش الإسرائيلي بحسب سكان هذا المنزل. ما يجري الآن محاولات لإعادة تحصين المنزل خشية من تكرار هجوم المستوطنين. نتحدث عن عدد من الإصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين جراء هذا الهجوم الذي استخدم فيه الرصاص الحي والرصاص المطاطي وأيضا قنابل الصوت خلال هذا الهجوم الذي كان متزامن ما بين

0: بإقامة أسلاك شائكة وتحصين منزله تؤشر على حجم خطورة هجمات المستوطنين. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر من 11,000 اعتداء نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الشهر الماضي فقط.
1: إجوا الجيش مع المستوطنين معهم صواريخ شحن وبدأوا يكسوا في الباب مشان يعبروا المستوطنين على جوا الدار يحركونا في بيتنا. ما رضناش الجيش، قال افتح الباب، قلت رفضت افتح الباب لان كنت معك مستوطنين ما بفتح لك. لان كان امر جيش، قلت امر الجيش ما بيجيب معه مستوطن يجي يفتح باب. رفضنا نفتح الباب، جابوا وصاروا يقصوا في الابواب، كسوا البوابه وقطعوها وقصوا الاشياء جميع الدار. يعني الجيش من هان والمستوطنين يقصوا في البيت الشيك من ورا البيت من هان. هدفهم يعبروا يحركوا، وقال بدي احرك شم بدي تموت وتشل شم المستوطنين هالشي فيها.
0: عمليا مر هذا الهجوم نوعا ما بسلام ببعض الاصابات واعتقال احد افراد العائله. لكن الاستعدادات هنا ربما مع هذه التحصينات لإمكانية تكرار هجوم المستوطنين، وهذا ما يثير قلق الفلسطينيين. ظاهرة هجمات المستوطنين تأخذ طابع أكثر حدة، ربما ما يحدث هنا في بلدة المغير نموذج لما يحدث في عشرات البلدات الفلسطينية وسط تحذيرات مستمرة من تنامي عنف المستوطنين الذين يستهدف وجود الفلسطينيين ويسعى لتهجيرهم من منازلهم وقراهم، وحتى يستهدف مقومات صمودهم في منازلهم. ريم خلف، تلاتي عربي، من بلدة المغير شمال رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي روخانا إنه احتجز على يد مستوطنين يهود خلال زيارته للضفة الغربية. وأوضح خانا أن المستوطنين كانوا يحملون بنادق رشاشة بحماية الجيش الإسرائيلي.
3: على الأرجح أنا أول سياسي أمريكي يحتجز على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. كنا في قرية دمرها المستوطنون بالكامل، ثم دخل هؤلاء المجرمون ببنادق رشاشة من طراز M4 أمريكية الصنع واحتجزونا، ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي الذي كان يقف إلى جانبهم لا إلى جانب الأمريكيين. رأيت الغطرسة في عيون هؤلاء المستوطنين المسلحين وغطرسة جنود الجيش الإسرائيلي الذين تمولهم أموال الضرائب التي ندفعها.
2: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديمسعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش إنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع وللحركة الشعبية شمالا المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع.
4: تتقادم أيام الحرب في السودان بينما يترقب السودانيون أي تطور قد يبدل مسارها. من الميدان تأتي أحدث التطورات، إذ أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد أيام فقط من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية. ويقول الجيش إن قواته صدت هجوماً شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، مؤكداً المضي في عملياته لتأمين الإقليم. ولا ينظر إلى هذه السيطرة بوصفها تقدماً ميدانياً فحسب، بل باعتبارها مؤشراً على تحول في مسار العمليات. فالكرمك تمثل بوابة جنوب شرق السودان، فيما تربط ديم سعد ولاية النيل الأزرق بالحدود الإثيوبية، ما يمنح الجيش أفضلية في تأمين المنطقة وتضييق خطوط الإمداد على قوات الدعم السريع وتعزيز حضوره في الإقليم. سياسياً وبالتوازي مع التطورات الميدانية، جدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تمسكه بالقتال حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت مبادرة لهدنة إنسانية تمتد 90 يوماً، غير أن الجيش اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها. لكن الهدنة التي تتحدث عنها واشنطن ما تزال تصطدم بما يفرضه الميدان، حيث يتمسك كل طرف بمواقفه وتبدو الجبهات هي الأسرع في رسم ملامح المرحلة المقبلة. عزيزة محمد نور، تي عربي.
2: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن 500 ألف مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب السودان. وأضافت اليونيسيف في تدوينة عبر حسابها على منصة فيسبوك أن القتال الكثيف في الأبيض يجبر العائلات على النزوح واللجوء، وأشارت إلى أن الأطفال معرضون لخطر.

0: خطر فوري ومتزايد من القتل أو الإصابة أو التشريد أو التعرض لانتهاكات خطيرة أخرى، مشددة على منع المزيد من التصعيد. كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطنا في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريعة. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني بالمنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء، فضلا عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، مؤكدا نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في المحور الغربي للولاية. لقي طفلان مصرعهما جراء اصطدام عبارة كانت تقل أكثر من 35 شخصا في مدينة دير الزور شرق سوريا أثناء عبورها نهر الفرات. وأعلن الدفاع المدني السوري نجاة أكثر من 15 مدنيا ممن كانوا على متن العبارة، وسقط كل من كان على متنها في مياه النهر، فيما تواصل فرق الإنقاذ في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمدينة عمليات البحث عن المفقودين. أفاد مسؤولون بأن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا مما أسفر عن قتلى وعشرات المصابين. من جانبه قال الجيش الأوكراني في وقت سابق إنه استهدف ناقلات روسية بالطائرات المسيرة في بحر أزوف.
1: بين التصعيد الميداني وتراجع فرص التسوية السياسية بين موسكو وكييف، يبقى المشهد مرشحا لمزيد من التوتر في غياب أفق لحل يؤدي لوقف الحرب. وفي أحدث حلقاته هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه روسيا على أوكرانيا أسفر عن قتلى وجرحى، في سياق هجمات مكثفة شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. حاجة ماسة للذخيرة دفعت الرئيس الأوكراني إلى تجديد دعوته لحلفاء بلاده إلى الإسراع في تسليم حزم دعم الدفاع الجوي المتفق عليها في قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة التركية أنقرة قبل أيام. وفي المقابل يشدد الجيش الأوكراني على أنه ينفذ بانتظام هجمات بطائرات مسيرة في العمق الروسي تركز على ضرب البنية التحتية للطاقة، والتي تعتبر ورقة ضاغطة سواء على مستوى عمليات الإمداد أو لجهة تمويل العمليات العسكرية. ليقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسببت في نقص بالوقود، فيما يصفه خبراء بأنه استراتيجية إنهاك أوكرانية، حيث تشير صحيفة إيكونوميست إلى أن أزمة الوقود هذه أصبحت أحد تجليات انعكاسات انتقال آثار الحرب إلى الداخل الروسي. كما تشير تقارير أوكرانية إلى أن كييف ضربت إمدادات لوجستية عسكرية روسية في المناطق التي تحتلها موسكو جنوب أوكرانيا، وتسعى لحرمان القوة الروسية من الوقود والذخيرة عن طريق استهداف الشاحنات في عمق خطوط المواجهة. لكن استمرار المواجهة بين الجارتين الروسية والأوكرانية يشير إلى أن كل منهما تسعى إلى فرض معادلة على الأرض ورفع كلفة الحرب قبل الحديث عن أي تسوية على الطاولة. فهل تؤدي زيادة مساحة التصعيد الميداني إلى تقليص فرص استئناف مفاوضات جادة بين الطرفين على المدى القريب؟ رحاب الحمروني، تيرتي عربي.
0: أشادت الحكومة الفيدرالية في الصومال بمساعي تركيا لعقد جولة مباحثات بين المعارضة والحكومة من أجل إنهاء الانقسام والتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف. وقال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة الصومالية تثمن الدور التركي للتدخل والتوسط بين الأطراف المعارضة والحكومة لإنهاء الخلافات السياسية حول آلية تنظيم الانتخابات المباشرة والتعديلات الدستورية.
2: تفاهمات

0: سياسية بين المعارضة والحكومة الصومالية الفيدرالية بعد جولة من المباحثات التمهيدية برعاية تركية. الوساطة هذه جاءت عقب مواجهات عنيفة شهدتها مقديشو الشهر الماضي، ما أدى إلى تدخل ووساطة غربيين، ولكن أنقرة كانت سباقة لحل الأزمة السياسية وأكثر مقبولية من جميع الأطراف، موقف أشادت به الحكومة إذ وصفت أنقرة بالصديق في وقت الأزمات.
1: كانت الحكومة الصومالية منهمكة خلال السنوات الأخيرة في إجراء انتخابات مباشرة في البلاد من أجل تمكين المواطنين من حق الاختيار لزعمائهم، لكن خلافات سياسية برزت حول آلية تنظيم هذه الانتخابات بين الحكومة والمعارضة، ونشكر الحكومة التركية على مساعيها في إنهاء هذه الخلافات السياسية.
0: الشارع الصومالي هنا يرى أن الوساطة التركية مثلت انفراجة لمعضلة سياسية كادت تهدد استقرار البلاد الأمني والسياسي نتيجة الخلاف على آلية تنظيم الانتخابات المباشرة في البلاد.
2: بصفتي مواطنا صوماليا أرى أن أي وساطة دولية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة يجب أن تقابل بإيجابية، ولا سيما إذا كان الوسيط تركيا التي كسبت قلوب الصوماليين في السنوات الأخيرة وأثبتت مصداقيتها للشعب الصومالي.
0: يرى خبراء أن التدخل التركي هدفه منع تآكل الإنجازات الأمنية والسياسية التي حققتها الحكومة الفيدرالية العامين الماضيين، وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية التي تمثل تهديداً قوياً لأمن واستقرار وسيادة البلاد.
3: تركيا لديها مصالح استراتيجية في الصومال، لذلك فإن وجود بيئة مستقرة أمنيا وسياسيا يمثل أهمية كبيرة لأنقرة ويسهم في حماية مصالحها وتعزيز علاقتها مع مقديشو. لكن نجاح الوساطة لا يعتمد على تركيا وحدها، بل يعتمد أولا على استعداد الحكومة والمعارضة لتقديم تنازلات.
0: تحظى أنقرة بنفوذ في الصومال تحسد عليه، حيث تعد أكبر شريك استراتيجي خارجي بالنسبة للحكومة الفيدرالية، ما يمكنها من القيام بدور الوسيط لإنهاء الملفات العالقة والمتعلقة بالانتخابات المباشرة والتعديلات الدستورية.
4: لا يقتصر دور التركي في الصومال على الإغاثة والشراكات الأمنية والعسكرية، بل تطلع بدور الوسيط لتسوية الخلافات بين الأطراف الفاعلة في البلاد لحماية الاستقرار الأمني والسياسي قبل فوات الأوان. أويس حسين، تيرات عربي، مقاديشو.
5: أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكرى ضحايا إبادة سيبرنيتسا ودعا بالرحمة للضحايا، ونشر الرئيس أردوغان رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى المجزرة التي وقعت في 11 من يوليو عام 1995 بعدما سيطرت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش على مدينة سيبرنيتسا. وتعد هذه المجزرة واحدة من أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن مجزرة سيبرنيتسا ما زالت جرحا عميقا في الضمير الإنساني. وأضاف برهان الدين دوران في تدوينة عبر منصة إن سوسيال بمناسبة الذكرى 31 للمجزرة والتي أودت بحياة أكثر من 8000 مسلم بوسني، أن تركيا ستواصل دعم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية، وستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين في مختلف المناطق التي تشهد أزمات إنسانية. يحيي البوسنيون ذكرى مجزرة سيبرنيتسا 31، حيث جرت مراسم دفن رفات 10 من الضحايا عثر عليهم خلال العام الماضي لتوارى الثرى في مقبرة بوتوتشاري في سيبرنيتسا.
6: مرة أخرى تعود ذكرى مذبحة سيبرنيتسا. 11 من تموز هو يوم يطرق فيه الحزن أبواب البوسنيين من كل عام. تزدحم مقبرة بوتوتشاري بالآلاف منهم. أكثر من 6000 ضحية دفنوا في هذا المكان الذي خصص لضحايا المجزرة. هنا يحضر من فقد ذويه أو من تركت أحداث سيبرنيتسا شيئا في ذاكرته.
7: خلال الحرب فقدت عددا كبيرا من أقاربي وأصدقائي، إضافة إلى شقيقين. قتل أخي جمال وهو في 24 من عمري، بينما قتل بيهايا وهو في 34، ولم يكن السبب سوى أنهم كانوا مسلمين.

0: ايه
1: يحرص المسؤولون المحليون والدوليون على استذكار ما جرى قبل 31 عاما عندما نفذت وحدات من جيش صرب البوسنة مجزرة بعد اجتياحها لمدينة سربرينيتسا، حيث فصل الرجال والفتيان قبل إعدامهم عن النساء والأطفال. استذكار مرتبط بدعوات لتأكيد حقوق الضحايا ورفض أي خطاب ينكر ما جرى أو يمجد المتورطين فيها. أدين قادة صرب البوسنة في المحاكم الدولية، لكن ذوي الضحايا ما زالت ذاكرتهم عالقة في تلك الأحداث.
2: في كل مرة نأتي فيها، سواء مررنا من هنا أو جئنا إلى المسجد، أنا وأختي لا نستطيع ببساطة أن نصف ذلك الشعور. نشعر وكأن أبي ما زال حياً، وكأننا نتلقى منه الدعم. نأتي إليه كلما واجهتنا مشكلات في حياتنا، ففي أصعب اللحظات نشعر وكأنه قادر على مساعدتنا.
1: في كل عام تفتح مقابر جماعية بحثاً عن ضحايا ما زالت هوياتهم مجهولة، حيث يوارى في مقبرة بوتوتشاري من يتم التعرف عليهم عبر فحص الحمض النووي، كما هو الحال هذا العام حيث جرت مراسم دفن عدد منهم. تظل سربرانيتسا جرحاً مفتوحاً في جسد البوسنة لم يندمل رغم مرور عقود، فالذكرى حاضرة في وجدان شعبها تتجدد كلما وضع رفات جديدة في التراب، مأساة تذكر العالم بوجوب عدم السماح بتكرارها. أحمد سعيد، ترتا عربي، مقبرة بوتوتشاري، البوسنة.
3: اعتادت بريطانيا أن تعرف بصيفها المعتدل، لكن مشاهد الحرارة المرتفعة باتت تتكرر عاما بعد عام، ومع ثالث موجة حر هذا الصيف تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الظاهرة أصبحت جزءا من الواقع المناخي الجديد في ظل تداعيات تمتد من الصحة العامة إلى البنية التحتية.
4: يوم عطلة نهاية أسبوع اعتيادي في لندن، لكن الطقس ليس كذلك، فهذه ثالث موجة حر منذ أواخر مايو. البعض وجد فيها مصدر إلهام، فهذا شاعر متجول يحول وهج الشمس إلى أبيات مرتجلة، وهكذا تصبح شمس لندن رعدا مذهبا فوقنا، مطلع قصيدة قدمها إلينا. لكن بعيدا عن الشعر، على الناس التنبه، حتى التنقل بات أكثر تعقيدا مع أعطال متكررة بحركة بعض القطارات، فليس كلها مجهزا ولا الحافلات بأنظمة التكييف، كحال المنازل التي صممت أساسا من مواد تحتفظ بالدفء ولا تقاوم الحر.
5: يتعامل كل شخص مع موجة الحر بطريقته، أما أنا فأعاني كثيرا، فشاحنة العمل التي أقودها لا تحتوي على نظام تكييف، وعندما تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية أغرق تماما في التعرق.
4: موجات الحر كانت دفعت بوكالة الأمن الصحي البريطانية إلى إطلاق تحذير تلو التحذير.
6: في مدينة عرفت طويلا بمدينة الضباب يستمتع كثيرون بأشعة الشمس، لكن لموجة الحر ثمن أيضا، إذ تتزايد المخاطر الصحية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.
4: وليس فقط هؤلاء، بل حتى الناس العاديون الأصحاء معرضون.
7: شهدنا زيادة تتراوح بين 10 و20% في عدد مراجعي أقسام الطوارئ مع تفاقم الأمراض المزمنة، خصوصا بين كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.
4: موجات الحر باتت أكثر تكرارا وأطول وأشد، ما دفع كثيرين إلى اعتبارها جزءا من الوضع الطبيعي الجديد الذي يستدعي استعداداً أكبر، فيما الواقع الحالي يشير إلى أن البلاد لا تزال غير مهيئة. وائل حجار، ثلاثة عربي، لندن.
3: نهاية النشرة وإلى العناوين. الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز، والولايات المتحدة ترد بشن هجمات جديدة على إيران. شهيدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق، واليونيسف تحذر من أن 500,000 مدني معرضون للخطر بالأبيض. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
0: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
8: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
9: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
10: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

إن كل بقعة من بقاع كوكبنا معجزة من معجزات الطبيعة. وحيثما توجهنا في هذا الكوكب في كل ركن وفي كل لحظة، يمكن أن نجد أنفسنا أمام بدائع غير متوقعة. ستوكر هي إحدى فوارات الينابيع الحارة في جزيرة أيسلندا البركانية، فأبخرة المياه التي تغلي نتيجة الحركات البركانية يمكنها أن تتسلل عبر الشقوق الصخرية وتتصاعد إلى ارتفاع أمتار عن سطح الأرض. وهي تقوم بذلك بانتظام منذ سنوات طويلة. وبينما يجد الماء الذي يشكل مصدر الحياة طريقه ليتدفق من بين هذه الصخور، يعتبر البحث عن صخور مماثلة في أعماق الفضاء المظلمة الباردة مجرد سعي وراء المعجزات.

عالمنا بديع لدرجة أننا قد نسافر مسافة طويلة لرؤية منظر طبيعي، وأحياناً نقضي ساعات ونحن نشاهد وادياً أو مشهد غروب الشمس، لكن رغبتنا لا تقتصر على كرتنا الأرضية بل تمتد إلى الأجرام السماوية الأخرى، إلى حلقات زحل الرائعة الجمال، أو سهول كوكب المريخ الأحمر، أو حتى إلى بقايا سديم، وكلها مشاهد تسحرنا

0: فهو يريد أن يعرف إن كان هناك كوكب يشبه كوكبنا يمكننا أن نعيش عليه في المستقبل.
1: في 1989 أرسلت ناسا المركبة غاليليو إلى كوكب المشتري. كان هناك عدد من الأجرام ضمن أهداف المركبة، كالمشتري وأقماره آيو ويوروبا وغانيميد وكاليستو. وهذا مصدر معلوماتنا التي نعرفها عن السطح الجليدي المتصدع لأوروبا. وعرفنا عن طريق غاليليو أن عدد البراكين النشطة على آيو أكثر منها على الأرض، وعلمنا أن غانيميد أكبر الأقمار في نظامنا الشمسي من الصور الملتقطة بعدسة غاليليو. أما كاليستو أبعد الأقمار عن المشتري، لا توجد على سطحه جبال ولا براكين، والتضاريس عليه تكونت نتيجة ارتطام النيازك بسطحه خلال ملايين السنين.
0: غاليليو استطاعت أن ترسل لنا بيانات لم نكن نعرفها أبداً عن المشتري وأقماره، بل أكثر من ذلك، لأن التسجيلات التي أرسلتها كانت تحوي أسراراً لم تخطر على بالنا، أسرار لم نلاحظها في البداية لانبهارنا بالصور، لكن بعد سنوات لاحظنا تفاصيلها.
1: في 2012 رصد تلسكوب هابل يوروبا أحد أقمار المشتري. هابل باعتباره تلسكوباً مزوداً بتكنولوجيا متقدمة استطاع رصد هذا القمر الصغير دون الحاجة للذهاب إليه. يقارب حجم يوروبا حجم قمرنا، لكنهما مختلفان، فسطح القمر جاف بينما سطح يوروبا مغطى بطبقات جليدية، ويتخلل هذه الطبقات شقوق تمتد لكيلومترات. تحت الجليد طبقات أكثر سخونة نتيجة الماغما التي في النواة، وهذا ما أدى لتشكل الشقوق نتيجة خروج المياه الساخنة إلى السطح. لكن العلماء لاحظوا في الصور الأخيرة القادمة من هابل شيئاً لم يكونوا يعرفونه سابقاً. لاحظوا حركات غلافية جوية وراء سطح قمر يوروبا، لكنهم لم يكونوا متأكدين. في 2018 قرر بعض العلماء أن يدرسوا مرة أخرى البيانات التي سجلها غاليليو خلال مرورها بجوار يوروبا قبل سنوات، ولاحظوا وجود فوارات حارة تندفع إلى ارتفاع كيلومترات من بين الشقوق الموجودة على سطح يوروبا. وكانت غاليليو قد مرت قبل 20 سنة أثناء هذه الفوارات.
0: هذا الفوران كان أكبر من فوارة ستروكر، ويحدث بنفس شكل الفوارات التي تحدث على كوكبنا الأرض، والفوارة هي انبثاق المياه الحارة من بين الطبقات تحت تأثير ضغط مرتفع، وربما المياه تناثرت على سطح غاليليو نفسه، ولأننا لم نكن نتوقع شيئاً كهذا لم نلاحظ الفوارات. يوروبا بما أنه يحتوي الماء فبنيته شبيهة ببنية الأرض على خلاف بقية الكواكب. من هنا خطرت لنا فكرة، لأن ذاكرة حضارتنا والتكنولوجيا التي بلغناها تقول لنا شيئاً بهذا الخصوص، وهو أن الماء يعني الحياة.
2: الماء هو أول ما يجب أن يتوفر في كوكب حتى نستطيع العيش عليه. الماء ضروري للعمليات الاستقلابية في أجسامنا، وهو يتكون من الأكسجين والهيدروجين. لهذا قررت ناسا وعدد كبير من علماء الفلك أن صلاحية كوكب للعيش تتأكد عند احتوائه الماء السائل أو جزيئات مشابهة له.
1: يغطي الماء كوكبنا بمساحات كبيرة ولا سيما في القطبين، ولكنه في الغالب متجمد، وتتيح هذه الطبقات الجليدية الحياة للكائنات الحية، ولكن بصعوبة كبيرة. ويبدأ التنوع عندما يذوب الجليد.

0: ويصبح في حالة الماء السائل. تخضر النباتات وتتكاثف الأشجار، وتكثر الحيوانات وتتحرك. فالكائنات الحية تتركز في المناطق التي تتوفر فيها المياه السائلة، والماء بحالته السائلة يعطي التراب والصخور وحتى السماء شكلها أيضاً.
1: الماء متوفر على الأرض، لكن في الفضاء لم يكتشف الإنسان حتى الآن هذا القدر من الماء كالذي يوجد في أوروبا. لكن الماء على عمق كيلومترات تحت الجليد من الصعب الوصول إليه، لأن الحصول على الماء السائل في الفضاء أمر صعب. تتراوح الحرارة من 273 تحت الصفر إلى آلاف الدرجات حسب كل كوكب. الماء في الظروف الطبيعية لا يمكن أن يكون بحالته السائلة إلا بين صفر ومئة درجة. أما العامل الأساسي الذي يحدد الحرارة واضح للعيان.
0: الشمس هي مركز الحرارة والطاقة في نظامنا الشمسي. الكواكب القريبة منها تكون حارة، والكواكب البعيدة تكون متجمدة. فالكوكب الأقرب للشمس عطارد حرارته عالية جداً. أما عمالقة الغاز وبلوتو الأبعد عن الشمس فتتجمد من البرودة. أما الأرض فحرارتها متوازنة بين الحدين، في توازن لم يختل ولو ليوم واحد منذ مليارات السنين. قبل نحو ملياري عام كانت الأرض بحالة لا تشبه كثيراً ما عليها الآن. كان اليوم 15 ساعة، والغلاف الجوي لم يكن ليسمح لنا بالتنفس، ولم يكن الغطاء النباتي الأخضر قد تشكل بعد. لكن رغم ذلك كانت البحار تغمر أجزاء واسعة من الأرض بخلاف بقية الكواكب.
1: هذه البحار هي نفسها الموجودة على الأرض حالياً، فالأرض استطاعت تخطي كوارث كثيرة خلال مليارات السنين، واستطاعت الاحتفاظ بالمياه، فمنحتنا فرصة الحياة على سطحها، لأنه احتمال تحقق هذه المعجزة ضعيف جداً. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لم تحفظ المياه في كواكب أخرى.
0: الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض بحوالي 40 مليون كيلومتر، ولذلك يستمد من الشمس ضوءاً وطاقة تفوق التي تصل الأرض بمرتين. هذا الضوء الزائد يعرض الزهرة للاحتباس الحراري واستعاره بالحرارة كعطارد. لكن قبل مليارات السنين كان الوضع مختلف. منح الزهرة فرصة لامتلاك كرة زرقاء، فالشمس اليافعة لم تكن قوتها آنذاك كقوتها الآن، حيث كانت الشمس أضعف بعشرين مرة مما هي عليه الآن، والطاقة التي كانت ترسلها في الفضاء منحت الفرصة لتشكل مناخاً معتدلاً في الزهرة، فتشكلت البحار هناك تماماً كما هي الحال في الأرض.
2: نظريات كثيرة عن حالة الزهرة قديماً. أقوى هذه النظريات في وقتنا الحالي أن الزهرة في الماضي كان له غلاف جوي مشابه للأرض، وعلى الأرجح كان يوجد على سطحه ماء بل بحار أيضاً، لأنه عند دراسة تركيبة الشمس وجدنا أنها كل 100 مليون سنة تزداد سطوعاً واحداً بالمئة. أي قبل ملياري عام كانت التفاعلات النووية في الشمس أقل من الآن، لكن الشمس تطورت بمرور الوقت وازدادت قوة مما أدى لازدياد الطاقة التي تشعها حولها. ولو أن الزيادة بطيئة إلا أنها أدت لتطورات سلبية في الزهرة.
0: بدأت الحرارة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ترتفع تدريجياً. كان يمكن لهذا الوضع الوصول لنقطة توازن في بدايته من خلال تبخر الماء وتشكيلها للسحب البيضاء والتي تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء كالمرآة. لكن الحرارة استمرت بالارتفاع، ودخل الغلاف الجوي للزهرة في احتباس حراري لا يمكن إيقافه. وهكذا تبخرت البحار وتناثرت السحب في الفضاء، وانتشر غاز ثاني أكسيد الكربون في كوكب الزهرة، وبدأ بامتصاص الطاقة القادمة من الشمس، فارتفعت حرارته تدريجياً. نعرف اليوم كيف يبدو كوكب الزهرة من هذه الصورة. درجة حرارة

0: عبارة المكان الذي التقطت صورته مركبة فيرنا 13 السوفيتية هي بالضبط 457 درجة، وهذه الحرارة كانت متوسط حرارة الغلاف الجوي للزهرة.
1: 97% من تركيب الغلاف الجوي لكوكب الزهرة اليوم هي ثاني أكسيد الكربون، وبسبب الاحتباس الحراري الناتج عن هذا الغاز فإن حرارة الزهرة أعلى من عطارد. ولو تطور النظام الشمسي بصورة مختلفة، مثلا لو كان الزهرة أبعد عن الشمس بقليل أو لم تكن الشمس مرتفعة الحرارة، لما كان الزهرة شهد احتباسا حراريا، وربما كان اليوم مختلفا جدا.
0: ما من احتمال لوجود الماء السائل على الزهرة، لكنه موجود على الأرض التي تبعد القليل عنه، ونجد الماء متجمداً في المشتري وزحل وغيرهما من عمالقة الغاز. هذا الوضع الذي يرتبط ببعد الكواكب عن الشمس جعل العلماء يستنتجون بأن الشمس لا تسمح بتوفر الماء السائل إلا في نطاق محدد، نطاق تقع الأرض والمريخ فيه، أما الزهرة فهي خارجه بفارق بسيط.
1: نطاق هابيتابل زون، أي النطاق الصالح للحياة، المريخ والأرض يقعان فيه. متوسط الحرارة في المريخ نحو 60 درجة تحت الصفر، وقطب المريخ باردان جدا كقطبي الأرض. الحرارة خلال النهار عند خط الاستواء قد تصل لصفر درجة، لذا يمكن توفر الماء ولو قليلا. الأرض أكثر اعتدالا وأكثر قربا من القسم الدافئ لنطاق الحياة، فمنحتنا فرصة العيش بحكم موقعها المداري.
0: يبدو أن الأماكن التي يمكننا العيش فيها في نظامنا الشمسي تقتصر على هذين الكوكبين، الأرض التي نعيث فيها فساداً وكوكب المريخ الذي يقع في أقصى حدود النطاق، وقد نذهب إلى المريخ بغضون 20 عاماً. لكن العلماء لديهم فكرة للعثور على كواكب توجد فيها البحار، فكرة لا يمكن تجاهلها. يعتقدون أن النطاق الصالح للعيش لا يوجد في نظامنا فقط، وأن النجوم من حولنا تملك أيضاً نطاقاً صالحاً للحياة، ويعتقدون بوجود الماء السائل وبغلاف جوي أيضاً في الكواكب التي سنكتشفها في تلك الأنظمة.
2: عندما نظر العلماء لأنظمة النجوم القريبة منا، رأوا أن نطاق الحياة يختلف باختلاف حجم النجم، وكان بإمكانهم تحديد مسافتها من خلال النظر لتركيبة النجم. مثلاً النجم كيبلر 452 الذي يكبر الشمس قليلاً يملك نطاقاً صالحاً للعيش في مكان أبعد بقليلاً نتيجة درجة سطوعه، وكذلك النجم القزم جيليز 581. جيليز أصغر من الشمس بثلاث مرات ولونه أشد احمراراً، ونطاقه الصالح للحياة قريب جداً من النجم. إجراء هذا الحساب يبدو سهلاً، لكن المشكلة ليست هنا. الصعوبة تكمن في اكتشاف كوكب يكون مداره بهذا النطاق.

هناك طريقتان للحصول على معلومات عن الأجرام السماوية. الأولى إرسال مركبة فضائية أو رصدها من الأرض بالتلسكوب. نرسل المركبات دائماً إلى الكواكب القريبة، لكن معلوماتنا عن النجوم البعيدة نحصل عليها حالياً من التلسكوبات. عند اختراع التلسكوب كان علماء الفلك ينظرون إلى الصورة بعيونهم ثم يرسمون ما كانوا يرونه على الورق. بعدها التقطنا صوراً فوتوغرافية من التلسكوب، لكننا اليوم نعرف أن دراسة النجوم بالصورة الفوتوغرافية غير مجدية، فأصبحنا نمسح صور التلسكوب من أجل دراستها وحتى تحليل أدق تفاصيلها. ندرس لون الضوء الوارد وتركيبته وتغيره باستخدام الكمبيوتر، نسبه أغوار هذه الصور لنصل إلى ما وراءها، لأن ما نريد معرفته

0: هو في التفاصيل.
1: يمكننا رؤية الضوء القادم من النجوم بسهولة لأن النجوم مصدر قوي للضوء، لكن إن كنتم تبحثون عن كوكب حول النجم فاعلموا أن ذلك الكوكب لا ينشر الضوء بل يتجول حول النجم كالشبح، لذلك حتى عام 1995 لم يستطع أحد رؤية كوكب في نظام شبيه بنظامنا الشمسي، إلى أن قرر بعض العلماء تتبع آثار الكواكب بدلاً من محاولة رؤيتها.
2: مايور وتلميذه كيلوس في جامعة جنيف تعقبا أن نجم بيغاسي 51 وجدا أن له خواص قريبة من خواص الشمس، أكبر منها وأكثر سطوعاً، لكن حرارته وبقية خواصه مشابهة للشمس، ولأنه يبعد عن الأرض مسافة 50 سنة ضوئية كانت رؤيته سهلة. في الحسابات التي أجراها مايور وكيلوز لاحظا أن النجم يهتز باستمرار وكأن شيئاً يسحب النجم ويجعله يهتز. حركة الأجرام السماوية ليست موضوعاً يمكن مقارنته بحياتنا العادية. لو أنا قلت لكم إن الأرض تهتز باستمرار لن تصدقوا كلامي، لأننا لا نشعر بالاهتزاز، لكنكم ستلاحظون هذا عند النظر إلى الأرض من الخارج.
1: لو استطعتم النظر إلى المسافة بين الأرض والقمر من الخارج لرأيتم حجمهما والمسافة الفاصلة بينهما بهذا الشكل تماماً. المسافة بينهما 150,000 كيلومتر. يدور القمر حول الأرض مرة كل 29 يوماً وهو يحافظ على هذه المسافة ثابتة، وعند تسريع مدة الشهر تلاحظون أن الأرض لا تبقى في مكانها بل تهتز هي الأخرى بسبب جاذبية القمر. هذه نتيجة لقانون نيوتن للجاذبية والكتلة، فليس الجسم الكبير هو الذي يجذب إليه الجسم الصغير فقط، بل الجسم الصغير أيضاً يجذب إليه الجسم الكبير ولو قليلاً، فيحدث اهتزاز لا تشعرون به طوال حياتكم. هذا الوضع لا ينطبق على الأرض والقمر فقط، بل ينطبق على الأرض والشمس أيضاً، فدوران الأرض حول الشمس خلال سنة كاملة يجعل الشمس تهتز قليلاً في هذه المدة.
2: لاحظ مايور وكيلوز أن النجم بيغاسي 51 يهتز نتيجة دوران جرم سماوي لم يستطعا رؤيته. بحساب شدة الاهتزاز اكتشفا أن كوكباً أكبر من الأرض 150 مرة يدور حول النجم مرة كل 4 أيام. هو أول اكتشاف لكوكب خارج نظامنا.
0: مايور وكيلوز أول من اكتشف الكواكب الخارجية، وذلك بحساب الضوء الوارد إلى التلسكوب بشكل دقيق، وأصبح اكتشافهما نموذجاً يحتذى للعلماء. ونحن حالياً نكتشف الكواكب الخارجية بطرق مماثلة.
1: الدكتور مسعود يلمز هو رئيس الباحثين المسؤولين عن اكتشاف الكوكب الخارجي HD208897B الذي تم اكتشافه عام 2017. هذا الكوكب الذي اكتشفوه عبارة عن عملاق غازي يبعد أكثر من 200 سنة ضوئية، يتم دورته في 353 يوماً ويبعد عن نجمه مسافة تقارب المسافة بين الأرض والشمس.
0: اعتمدنا نفس طريقة مايور وكيلوز لاكتشاف هذا الكوكب. لم نقم بشيء سوى رصد النجوم. نقوم برصد ما إذا كان النجم يهتز أم لا، لأننا نعرف أن الكواكب تطبق قوة جذبها على نجومها. قوة الجذب في الواقع ليست كبيرة جداً، ففي نظامنا الشمسي يؤثر المشتري بالشمس بقوة جاذبية تحمله على الاهتزاز، يعني المشتري وسيلة لقيام الشمس بحركة اهتزازية تبلغ 12 متراً في الثانية، وعند رصد هذه الحركة تستطيعون اكتشاف الكوكب بفضل هذا الرصد. اكتشافنا لهذا الكوكب استغرق نحو 10 سنوات، وخلال هذه المدة قمت بالرصد ل400 ليلة تقريباً. يكمل الكوكب دورته حول النجم في 350 يوماً. اكتشاف من هذا النوع يتطلب منكم رصداً على مدار سنوات طويلة، ثم نحتاج وقتاً للتأكد من ذلك. لا يكفي القول اكتشفنا كوكباً مجرد أننا رصدناه لمرة واحدة. علينا أولاً التحقق من صحة نتائج الاكتشاف وعند التحقق من النتائج نصبح متأكدين من وجود الكوكب. الكوكب الذي اكتشفناه حجمه أكبر من المشتري بمرة ونصف. هو كوكب غازي عملاق أكبر من المشتري، ونجمه أيضاً هو عملاق في حجمه. بمقارنته بالشمس يتضح أنه يعادل 5 أضعاف حجمها. لذا من غير المتوقع أن يكون هذا الكوكب صالحاً للعيش إذا فكرنا بالأمر.
1: بفضل الدكتور يلمز وعدد من العلماء أصبحنا اليوم على علم بوجود آلاف الكواكب الخارجية، عوالم ذات خواص متنوعة تدور حول النجوم القريبة منا. منها كواكب غازية كالمشتري، ومنها كواكب شديدة الظلمة، بعضها مغطى بمياه متجمدة، وبعضها وإن كانوا قلائل يقع ضمن النطاق الصالح للحياة. وأحد هذه الكواكب الخارجية التي اكتشفت ضمن النطاق الصالح للحياة يمكنه أن يكون بالفعل وطناً لنا في المستقبل. إنه ترابيست 1، نجم أحمر حجمه أصغر من الشمس بـ11 مرة، وقريب من الأرض على مسافة 40 سنة ضوئية. هذا النجم صغير وبارد جداً، اكتشفت حوله 7 كواكب. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين D and E، B, C, D, E, F, G, H. كوكب H الأبعد بين كواكب ترابيست على مسافة تعادل المسافة بين المريخ والشمس. النطاق الصالح للعيش في نظامنا الشمسي يبدأ من الزهرة إلى المريخ. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين دي وإي، ويقع ضمن هذه المجموعة كوكب ترابيست 1E، يكاد يكون توأم الأرض من جميع النواحي.
2: ترابيست 1A أصغر من الأرض قليلاً، وله بنية صخرية مثل الأرض، جاذبيته تكاد أن تعادل جاذبية الأرض. هناك احتمال بوجود البحار عليه، يبعد عنا 40 سنة ضوئية، يعني يمكن أن نذهب لهناك مستقبلاً.
3: جونو أسرع مركبة فضائية أرسلت في رحلة عام 2011، سرعتها القصوى 265 كيلومتراً في الساعة. استغرقت رحلتها من الأرض إلى المشتري 5 أعوام، لكن إن أرسلت إلى ترابيست A ستستغرق الرحلة 160 ألف عام. لكن في المستقبل القريب سنتمكن من رصد الغلاف الجوي لترابيست A وبنيته الداخلية من خلال التلسكوبات، وإن وجد هناك غلاف جوي صالح لتنفس وبحار، تأكدوا أننا سنذهب إلى هناك عاجلاً أم آجلاً.

0: إحدى الصدمة في العالم الإسلامي.
1: شخصياً كنا نتألم.
0: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
2: والخاسر الأكبر هو المسار الديمقراطي في المنطقة.
3: هذا موقف لن أنساه.
2: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
4: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
1: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.

0: موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الجيش الأمريكي إنه شن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وأضافت في بيان أن أحد أفراد الطاقم أصبح في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن السفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار لحقت بغرفة المحركات وفق نص البيان. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي سلسلة من الانفجارات المتزامنة في مناطق متفرقة جنوب البلاد، حيث سمع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز بالتزامن مع وقوع انفجارين آخرين في مدينة سيريك وأكثر من 10 انفجارات في بوشهر وفي جزيرة قشم ومدينة عسلوية. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز إلى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري إنه لن يسمح لأي سفينة بالمرور، وأضافت في بيان لها أن التدخل الأجنبي وتحديد مسار غير قانوني لحركة السفن في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد فعل حازما وسيواجه عملية زيادة حركة المرور في المضيق. وأشارت إلى أن إحدى السفن أغلقت أنظمتها مما أدى إلى تعريض الأمن البحري للخطر، حيث تعرضت لإطلاق نار تحذيريا وأجبرت على التوقف. وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان لبحث آليات تنفيذ انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في الجنوب مع الجيش اللبناني. وأفاد مصدر عسكري لبناني بأن هذا التحرك يأتي تطبيقا لاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وتمهيدا لانتشار الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين على أن تتولى القيادة المركزية الأمريكية تنسيقه. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين نفذهما الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع بوصول جثمان شاب إثر قصف بطائرة مسيرة استهدفته أثناء سيره في منطقة السطر الغربي شمال المدينة. هذا وكانت مصادر طبية محلية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قصف استهدف مركبة مدنية في شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات حادة لأداء الحكومة ولطريقة إدارتها للملفات السياسية والأمنية. وتجمع المتظاهرون بساحة هبيمة مرددين شعارات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023، كما تظاهر عشرات الإسرائيليين في القدس الغربية احتجاجا على سياسات حكومة نتنياهو ومطالبين بإقالتها. كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطنا في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني بالمنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء، فضلا عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، مؤكدا نزوح أعداد كبيرة من المواطنين. لقي طفلان مصرعهما جراء اصطدام عبارة بأحد الجسور في مدينة دير الزور شرق سوريا أثناء عبورها نهر الفرات، حيث كانت تقل العبارة أكثر من 35 شخصا. وأعلن الدفاع المدني السوري نجاة أكثر من 15 مدنيا ممن كانوا على متن العبارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين. وصلنا لختام الموجز مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

إذن لم يعد الطريق إلى المجد يتسع إلا للأقوياء، ومع كل صافرة نهاية يطوى فصل من الحكاية ويفتح آخر أكثر قسوة. ففي ملحمة كروية حبست الأنفاس، عزف الماتادور الإسباني لحن تيكي تاكا الحديثة ليفك عقدة ربع النهائي، بعدما أسقط الشياطين الحمر البلجيكيين في مواجهة لم تحسم إلا بإصرار لا يعرف الانكسار، لتكتب إسبانيا سطرا جديدا في رحلتها نحو اللقب. ولم يكد الغبار يهدأ حتى فتح التاريخ أبوابه لقمة لا تقبل القسمة على اثنين في نصف النهائي، إسبانيا في مواجهة فرنسا. الآن لا حديث عن المرشحين ولا مكان للتوقعات، الماتادور يصطدم بالضيوف في مواجهة تليق بالنهائي لكنها تأتي قبل أوانها، صدام بين مدرستين صنعتا أمجاد الكرة العالمية وبين جيلين لا يعترفان إلا بالذهب. هي مباراة قد لا تمنح الفائز لقب كأس العالم لكنها قد تمنحه الطريق الأقصر إليه. من نيويورك نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تريتا عربي.

حجز المنتخب الإسباني مقعده في نصف نهائي مونديال أمريكا الشمالية 2026، وذلك بعدما تغلب على منتخب بلجيكا بهدفين لهدف على ملعب لوس أنجلوس. ونجح منتخب لاروخا في أخذ الأسبقية في الدقيقة 30 بواسطة لاعب وسط باريس سان جيرمان فابيان رويز، بعدما تابع كرة ارتدت من يد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن يتمكن منتخب الشياطين الحمر من إدراك التعادل برأسية نجم أتلانتا تشارلز ديكيتلير في الدقيقة 41. إلا أن إسبانيا تمكنت من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بعدما أحرز البديل ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليقود منتخب بلاده إلى موعد ناري في المربع الذهبي مع المنتخب الفرنسي. ورصدت كاميرا تلتا عربي في محيط ملعب لوس أنجلوس ردود فعل جماهير إسبانيا وبلجيكا بعد المواجهة التي حسمها المنتخب الإسباني لصالحه، وسط احتفالات بالتأهل وخيبة أمل بلجيكية بعد مباراة

0: بحق. هذه أول مرة أزور فيها الولايات المتحدة وأول كأس عالم لي، وقد استمتعت كثيراً، كما حضرت يورو 2024 وكانت تجربة رائعة أيضاً.
1: المباراة كانت كويسة، أنا شجعت البلجيكا، قدموا أداء حلو. إسبانيا لعبهم حلو، مسيطرين على المباراة، بس الهدف اللي جاء الشوط الثاني تبديل حارس كورتوا أثر هواية، بس يعني تونست. أنا جاي هنا بلاي، هاي آخر مباراة بلاي هنا، فتونسنا كل شيء هواية.
2: والله الأجواء كتير ممتازة، أنا بصراحة كنت يعني متعاطف أكثر مع بلجيكا، مع أنه ما كتير بتابع رياضة، بس جيت مشان الأولاد، واحد عم يتابع بلجيكا والثاني عم يتابع إسبانيا، فكان يعني ماتش كتير حلو، انبسطنا.
3: بصراحة أنا أشجع الفريق الذي يفوز، وليس لدي فريق محدد. قميص إسبانيا لفت انتباهي فقررت تشجيعهم، وفي النهاية فازوا. أشعر وكأنني ساهمت قليلا في هذا الفوز.
4: رفع لامين يامال نجم المنتخب الإسباني من سقف التحدي قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، مؤكدا أن إسبانيا لا تخشى أي منافس، وأن المنتخب الإسباني يملك كل المقومات للفوز على أبرز المرشحين.
5: منذ انطلاق كأس العالم والجميع ينتظر هذه المواجهة. بالنسبة لي إسبانيا وفرنسا هما أفضل منتخبين في البطولة، لكننا لا نخشى مواجهة فرنسا. سعيد لوصولنا نصف النهائي، فهذا هو الأهم. كما أنني أشعر بتحسن مستمر بعد الإصابة، ومع كل أسبوع أصبح أفضل.
4: وأكد تيبو كورت وحارس المنتخب البلجيكي أن إصابته لم تكن سوى سوء حظ، معبرا عن حزنه لمغادرة المباراة، وهو يقدم أداء مميزا كما دافع عن الجيل الذهبي لبلجيكا.
6: إصابتي كانت مجرد سوء حظ، دموعي كانت بسبب الإحباط، فمن المؤلم أن تغادر مباراة بهذا الحجم وأنت تشعر أنك تقدم أداء جيدا وتتصدى لكل الكرات بعد التعادل. كثيرون ينتقدون الجيل الذهبي لأنه لم يفز بأي لقب، لكن يجب أن نتذكر أننا بلجيكا ولسنا إنجلترا أو إسبانيا أو فرنسا. نحن دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 12 مليون نسمة، ومع ذلك نافسنا باستمرار في أعلى المستويات.
4: أدان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم تهديدات تستهدف حياة وسلامة لاعب الوسط المنتخب خامينتون كامباس بعد إضاعته فرصة للتسجيل كانت حاسمة في خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس العالم. وقال الاتحاد في بيان إنه يستنكر التهديدات التي تستهدف حياة كامباس وعائلته، والتي أطلقت بعد المباراة التي خسرتها كولومبيا أمام سويسرا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، لتعيد هذه التهديدات إلى الأذهان حادثة اغتيال المدافع أندرياس إسكوبار بالرصاص عام 1994 بعد أسابيع من تسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه خلال كأس العالم في الولايات المتحدة، والذي تسبب بخروج منتخب لوس كافيتيروس من دور المجموعات. أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بياناً يوضح فيه تعرض موقعه الرسمي للاختراق من قبل هاكرز مصريين بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني أن أنظمته تعرضت للاختراق من قبل هاكرز أرسلوا رسائل بريد إلكتروني جماعية يقولون فيها أن إن فوز مصر سرق بقرارة تحكيمية فاسدة. كما تلقى بعض المشاهير في وسائل الإعلام الأرجنتينية تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإلكترونية إذا لم تتحقق العداء.

0: ونرحب بشبكة مراسلي 3 عرب المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من لوس أنجلوس مراسلنا معاذ الهراس، ومن مدينة ميامي أرحب بمراسلنا أو خالد كاتب. وأبدأ معك معاذ، هناك صراع للمنتخبات من أجل الفوز باللقب وصراع الهدافين، لكن معاذ ماذا عن صراع القفاز الذهبي، الحارس الأفضل في البطولة، بونو، فوزينيا، سيمون وغيرهم من النجوم الذين أثبتوا حضورهم اللافت؟
1: صباح الخير أحمد. نعم، مع اقترابنا من الوصول إلى ساعة الحقيقة وساعة الحسم في كأس العالم 2026

20 بدأت تتضح كثير من المعالم المتعلقة بالجوائز الفردية أيضا، ومن بينها جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2026. هذه الجائزة التي لا تعترف بأي مقاييس رسمية، ولم تصدر عنها الفيفا أي معطيات رسمية عن كيفية الاختيار، ولكن التأكيدات تتحدث على أن هناك لجنة فنية داخل الاتحاد العالمي لكرة القدم يختار الحارس الأفضل في هذه البطولة بناء على مستواه في كرة في هذه البطولة، إضافة كذلك إلى أرقامه في المسابقة، وكذلك عن لحظات الحسم والتصديات ونظافة الشباك والعديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بمستوى الحارس والدفاع في هذه البطولة. الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي عادة ما تمنح للحارس الذي يستطيع أن يصل إلى المباراة النهائية لنا في عام 2022 حينما تمكن إيميليانو مارتينيز من الفوز بهذه الجائزة، ولكن الاستثناء كان في 2018 حينما توج بها تيبو كورتوا مع المنتخب البلجيكي الذي احتل المركز الثالث في البطولة قبل أن تعود القاعدة مرة أخرى إلى مجراها في 2014 حينما فاز بها نوير مع المنتخب الألماني الذي توج بالبطولة، إيكر كاسياس كذلك في 2010 مع المنتخب الإسباني، جيلويجي بوفون في مع إيطاليا في 2006، وكذلك أوليفر كان وصيف نسخة 2002. إذن المعطيات التي تتحدث عن هذه البطولة وعن 2026 فهناك عدد من الأسماء التي أصبحت اليوم هي مرشحة فوق العادة للتتويج بهذه الجائزة، على رأسها حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون الذي حقق رقما قياسيا حينما وصل إلى 650 دقيقة دون أن يتلقى أي هدف في هذه البطولة قبل أن يتلقى هدفا من لاعب بلجيكا ديكاتلير، وهو الهدف الأول والوحيد الذي تلقاه المنتخب الإسباني لحد اللحظة في هذه البطولة، مما يؤكد فعلا على أن المنتخب الإسباني يتمتع بدفاع قوي، لأن الحديث كذلك لو نتحدث عن الإحصائيات والأرقام فإن أوناي سيمون لم يعترض سوى أو لم يتلقى سوى 3 تسديدات على مرماه في هذه البطولة، ما يؤكد فعلا على أن المنتخب الإسباني يجيد الدفاع ويجيد التحكم بالكرة ويجيد الهيمنة على الكرة، الأمر الذي يقلل من الخطورة على دفاعه. كذلك حينما نتحدث عن لاعب آخر أو عن حارس مرمى آخر فنحن نتحدث عن مايك مينيون حارس المنتخب الفرنسي الذي استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها، دون إغفال كذلك أنه تمكن من التصدي لركلة جزاء أمام المنتخب النرويجي، فهو أصبح اليوم مرشحا كذلك فوق العادة من أجل الفوز بهذه الجائزة، وربما يكون قادرا على أن يتجاوز حتى أوناي سيمون إذا استطاع المنتخب الفرنسي أن يفوز على المنتخب الإسباني في موقعة دالاس في نصف نهائي كأس العالم. الحديث كذلك عن حارس آخر وهو الحارس جوردان بيكفورد حارس المنتخب الإنجليزي الذي لعب دورا حاسما في عدد من المباريات، وهو ما أكده كذلك عدد من النقاد والصحفيين الذين تابعوا البطولة وأكدوا فعلا على أن المنتخب الإنجليزي يتلقى عددا كبيرا من الهجمات وعددا كبيرا من المحاولات التي يكون بيكفورد قادرا على أن يتصدى لها، وهو واحد من الأسباب التي أدت إلى وصول المنتخب الإنجليزي إلى هذه الأدوار المتقدمة. كذلك حينما نتحدث كذلك عن حراس آخرين فنحن نتحدث كذلك عن نيلاند حارس المنتخب النرويجي الذي يعد حاليا هو الحصان الأسود في هذه البطولة بعدما استطاع أن يقود أو أن يساعد في قيادة منتخب بلاده إلى العبور من دور المجموعات وإقصاء منتخب كبير بحجم المنتخب البرازيلي كذلك، وكذلك استطاع هو أن يتمكن من تحقيق إحصائية مميزة وهي متعلقة بالأهداف الممنوعة التي استطاع أن يصل إلى 2.48 هدفا منعه نيلاند في هذه البطولة، ويؤكد فعلا على أنه حارس كبير ومميز. هناك أسماء أخرى كذلك تألقت، فنحن نتحدثنا في مداخلات سابقة أحمد عن عدد من الحراس المميزين الذين تألقوا وإن كانت حظوظهم اليوم باتت ضعيفة في الوصول إلى هذه الجائزة، نتحدث عن حارس الرأس الأخضر فوزينيا، نتحدث كذلك عن ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، هذا الحارس الذي يملك إحصائية قوية جدا في تاريخ كأس العالم باعتباره واجه 9 ضربات ترجيح أو ركلات جزاء استطاع أن يتصدى أو أن لا تدخل شباكه 7 منها مقابل 2 فقط سجل كانتا أمام المنتخب الهولندي في ركلات الترجيح الأخيرة التي لعبها المنتخب المغربي أمام هولندا.

0: فبالتالي هذه هي أرقام تؤكد فعلا على أن صراع الحراس كذلك موجود في هذه البطولة، يستطيع أن يمضي إلى أبعد لحظة مع وجود حراس قادرين على أن يصنعوا الفارق، ولكن الخوف كل الخوف من أن تكون هناك أخطاء فادحة مثل ما حصل مع حارس بلجيكا ليمان الذي تلقى هدفا بعد خطأ وفشل في تصدي للقطة تسديدة كوبارسي التي أدت إلى هدف ثاني للمنتخب الإسباني، عبر به منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي، واكتفى المنتخب البلجيكي بتجربته في هذه البطولة بوصوله إلى ربع النهائي. أحمد،
1: نعم معاذ، تحول من معاذ الهراس في لوس أنجلوس إلى خالد كاتبة في مدينة ميامي. خالد صباح الخير. قمة أوروبية بطابع بدني، إنجلترا أمام النرويج، ماذا رصدت لنا من أجواء اللقاء؟
2: نعم أحمد، بالفعل جماهير كرة القدم اليوم على موعد مع وجبة كروية دسمة، قمة أوروبية هنا في ربع نهائي مونديال 2026 بين منتخب الإنجليزي ومنتخب النرويج، هنا على الملعب الذي أقف أمامه الآن ملعب ميامي. بعد 5 ساعات تقريبا ستبدأ هذه المواجهة بين المنتخبين الإنجليزي والنرويجي. منتخب إنجلترا وصل إلى هذا الدور متصدرا لمجموعته التي ضمت كرواتيا وبنما وغانا، ومن ثم في الأدوار الإقصائية الأولى تمكن من إقصاء منتخب الكونغو الديمقراطية، ومن ثم ذهب إلى المكسيك وتمكن من إقصاء المنتخب المكسيكي أحد المستضيفين لهذه البطولة بين جماهيره وعلى أرضه بالتحديد في ملعب الأزتيكا التاريخي، هذا الملعب الذي يعتبر مقبرة المنافسين للمنتخب المكسيكي والذي لم يخسر عليه سوى 2 من 89. تمكن المنتخب الإنجليزي من إقصاء المكسيك والعبور إلى دور ربع النهائي ليواجه منتخب النرويج، هذا المنتخب النرويج الذي يخوض ربع النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة النرويجية تتواجد هنا في دور ربع النهائي بعدما وصل إلى هذا الدور ثانيا لمجموعته التي ضمت فرنسا والعراق والسنغال. منتخب النرويج في الأدوار الإقصائية الأولى تمكن من إقصاء ساحل العاج في دور 32، ومن ثم ذهب إلى منتخب البرازيل، هذا البطل الذي يملك العدد القياسي في الحصول على لقب كأس العالم. تمكن المنتخب النرويجي من إقصاء منتخب السامبا، من إقصاء فينيسيو جونيور ونيمار وزملائهم وحرمانهم من تعزيز صدارتهم كأكثر المتوجين في هذه البطولة، ليصل إلى هنا لدور ربع النهائي في هذه المواجهة التي يخوضها النرويجيون لأول مرة في تاريخ الكرة النرويجية. هناك مواجهة فردية في هذه المباراة، أتحدث عن مواجهة بين هاري كين وبين إيرلينغ هالاند، هذان اللاعبان اللذان يقدمان مستويات جيدة في هذه المباراة. إيرلينغ هالاند سجل حتى الآن 7 أهداف في هذه البطولة، هاري كين سجل 6 أهداف، وكلاهما ينازع ليونيل ميسي وكيليان مبابي على صدارة الهدافين في المونديال، والذي يملك مبابي وميسي كل منهما 8 أهداف حتى الآن. إيرلينغ هالاند هذا الهداف المميز سجل في جميع المباريات التي خاضها في هذه البطولة، خاض 4 مباريات في كأس العالم سجل في جميعها، لم يسجل فقط في مباراة المنتخب الفرنسي لأنه لم يكن أصلا ضمن خيارات المدرب المنتخب النرويجي، ولم يشارك في المباراة بعد حسم منتخب النرويجي للتأهل من دور المجموعات. منتخب الإنجليزي أيضا يضم لاعبين مميزين على رأسهم إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام. المنتخب النرويجي لديه نقطة إيجابية أنه سجل في جميع المباريات التي خاضها في البطولة حتى الآن، لكنه يملك ثغرة دفاعية. المنتخب النرويجي تلقى الأهداف في جميع المباريات التي خاضها، يعني حتى منتخب العراق الذي قدم أداء خجولا في هذه البطولة حتى الآن تمكن من التسجيل في شباك مرمى النرويج. هذه المشكلة ستكون كبيرة اليوم لأن منتخب النرويج يخوض المباراة أمام المنتخب الإنجليزي الذي يملك مهاجمين يتمكنون من تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، الحديث عن هاري كين وعن جود بيلينغهام. منتخب الإنجليزي أيضا يخوض هذه المباراة ولديه مشاكل مع المنتخبات الأوروبية. منتخب إنجلترا أقصي من آخر 3 مرات أقصي فيها من كأس العالم كانت على يد منتخبات أوروبية، لذلك اليوم لديه مشكلة إنه يخوض المباراة مع منتخب أوروبي منتخب النرويج. أيضا لديه مشكلة أن لديه 4 لاعبين مفتاحيين مهددين بالإيقاف إذا ما تعرضوا ل
3: بطاقة صفراء سيحرمون من المشاركة في نصف النهائي إذا ما تأهل المنتخب الإنجليزي. الحديث هنا عن لاعبين جود بيلينغهام، ديكلان رايس، وأوريلي، إضافة إلى جويه لاعب منتخب إنجلترا. هؤلاء اللاعبين إذا ما تعرضوا اليوم لبطاقة صفراء فإنهم

0: سيحرمون من المشاركة في المباراة القادمة إذا ما تأهل المنتخب الإنجليزي. أريد الحديث أيضا عن أن معلومة سريعة أن مونديال 1990 هو آخر مونديال شهد في نصف النهائي وجود أربع منتخبات متوجة سابقة ببطولة كأس العالم. الحديث هناك كان عن الألماني عن ألمانيا والأرجنتين إنجلترا وإيطاليا. في هذه النسخة من المونديال هناك احتمالية لأن يكون نصف النهائي أيضا فيه أربع منتخبات متوجة سابقا البطولة إذا ما تأهل اليوم المنتخب الإنجليزي وتأهل المنتخب الأرجنتيني في مباراته اليوم بعدما تحسم المنتخب الفرنسي والإسباني تأهلهما إلى دور نصف النهائي. لذلك إذا ما تأهل اليوم منتخب فرنسا إذا ما تأهل اليوم منتخب إنجلترا والأرجنتين فإننا على موعد مع نصف نهائي فيه أربع منتخبات متوجة سابقا بهذه البطولة. أريد أيضا أن أتحدث عن الطقس هنا. هناك مشكلة هنا في الجو. حذرت الأرصاد الجوية من إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب العاصفة التي ضربت ولاية فلوريدا هنا بالتحديد في مدينة ميامي. بدأت بالفعل هذه العاصفة منذ منتصف ليلة الأمس ولم تتوقف الأمطار حتى ساعات قبل الآن، وهناك احتمالية أن تعود الأمطار بعد خمس ساعات يعني مع بداية المباراة. لذلك هناك احتمالية لتأجيل هذه المباراة بسبب الأرصاد الجوية. وبالحديث عن الطقس يعني هناك مشكلة هنا بالفعل في الولايات المتحدة، الطقس المتفاوت من مدينة إلى أخرى من ولاية إلى أخرى وحتى من يوم إلى آخر. يعني بالأمس كانت حرارات درجات الحرارة هنا مرتفعة جدا ورطوبة عالية بشكل لا يحتمل، اليوم عاصفة وأمطار أيضا رطوبة موجودة. كنت قد أنجزت وصورت تقريرا في مدينة دالاس قبل قدومي إلى هنا إلى ميامي، استعرضت فيه المشكلة التي يتعرض لها الجماهير من الحرارة أثناء التنقل بين الفنادق وبين الملاعب كرة القدم لحضور هذه المباراة. دعنا نشاهد هذا التقرير معا أحمد.
1: حضور مباراة لكأس العالم في دالاس تحد يواجه الجماهير، فحرارة الأرصفة والأسفلت قد تقترب من 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس، ما يحول الطريق للملعب إلى اختبار قاس لقدرة المشجعين على تحمل الطقس.
2: أنت في تكساس، أهلا بك في الجحيم. حرارة الجو مرتفعة هنا في كل صيف ويجب أن تكون مستعدا لها، لكن القدوم إلى هذا الملعب المكيف والجميل خلفنا أمر رائع. الجماهير أيضا تشعل الأجواء هنا.
1: المسافات الطويلة بين مواقف السيارات ومحطات القطارات والملعب إلى جانب الساحات المكشوفة تزيد من تأثير ما يصفه خبراء الأرصاد بالفخ الحراري، فالأسفلت يمتص الحرارة ويعيد إشعاعها لتصبح درجات الحرارة المحسوسة أعلى بكثير خصوصا خلال ساعات الذروة بعد الظهر.
3: احنا من كاليفورنيا بس اوف كورس يعني احنا مولودين في امريكا فاحنا مش متعودين على الحر اصلا. لما طلعنا من المطار قلنا الحر ده زي الحر في مصر بالظبط، يعني same thing. فدالاس الحر فيه بالظبط زي مصر.
4: هذه اول مرة آتي الى هنا، اظن ان دالاس صحراء بالنظر للحرارة هنا انها مرتفعة جدا ولا اعرف كيف اتعامل معها، الجو كارثي.
1: ورغم ان المباريات تقام داخل استاد مغلق ومكيف فان الوصول اليه قد يكون الجزء الاكثر ارهاقا من تجربة المشجعين، لذلك يحذر خبراء الأرصاد من أن الإجهاد الحراري قد يصيب الأشخاص خلال الدقائق، وينصحون بالإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
5: قد تتغير النتائج هنا في مدينة دالاس بمباراة إلى أخرى، لكن حرارة الجو هنا ثابتة، حيث تفرض شمس تكساس نفسها ضيفا ثقيلا على جماهير كرة القدم وتقدم تحديا جديدا للقادمين إلى المدينة لمتابعة المونديال. خالد كاتبة، تيرتي عربي، من مدينة دالاس في ولاية تكساس.
6: يا محلى جو اسطنبول مقارنة بالأجواء هنا في أمريكا. إذا للحديث عن مباريات كأس العالم ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والمحلل الرياضي رجائي فتحي. كابتن مساء الخير.
7: مساء الخير عليك كابتن أحمد وعلى المشاهدين.
6: وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان المحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة، والبداية ستكون مع كابتن رجائي. المنتخب الإسباني يجتاز المنتخب البلجيكي بالوقت القاتل بالدقائق الأخيرة. كيف نجح المنتخب الإسباني في فك شفرة الدفاع البلجيكي والتأهل إلى نصف النهائي؟
7: الحقيقة يعني منتخب إسبانيا حقق ما هو كان متوقع من قبل حتى مكاتب المراهنات والمتابعين والخبراء. الترشيحات كلها كانت تصب بنسبة 70-30% المنتخب إسبانيا قبل انطلاق اللقاء. الغريب في المباراة أن منتخب إسبانيا كان عنده صبر كبير جدا في اللقاء، لعب بالطريقة الكلاسيكية اللي احنا ما تعودناهاش حتى من منتخب إسبانيا، وقد يعود السبب لذلك يمكن عدم وجود سرعات عالية في المنتخب. إصابة لامين يامال اللي كانت قبل المونديال يمكن ما أثر على سرعاته نوعا ما، رغم أنه هو على الورق وأداء في الملعب هو أفضل لاعب في منتخب إسبانيا. منتخب إسبانيا بالغ كتير في عملية الاحتفاظ بالكرة، يمكن سيطر على المباراة بنسبة 68% وهي نسبة كبيرة في عملية الاستحواذ مقابل 32% لمنتخب بلجيكا، لكن في النهاية هو حقق الهدف. ما هو الهدف؟ إن هو يكسب ويعبر للدور نصف النهائي وما يبذلش مجهود كبير. 16 تسديد على أمام المرمى، 5 تسديدات صوب المرمى نفسه، رقم مش قليل، لكن في نفس الوقت الفاعلية المنتظرة من منتخب إسبانيا لم تكن بالصورة المطلوبة. الجديد في هذه المباراة إن منتخب إسبانيا أصبح لديه لاعب متخصص في الأدوار الإقصائية يقدر يصنع الفارق، وهو ميكيل مورينيو. في المباراة ثمن النهائي سجل هدف الفوز، في مباراة ربع النهائي بالأمس سجل هدف الفوز وهو لاعب بديل. نفس الأمر عمله في اليورو أمام منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي،
6: نعم،
7: سجل هدف الفوز في الدقيقة 119 في الوقت القاتل أمام منتخب ألمانيا ومنتخب قوي وصعد بفريقه للدور نصف النهائي. إذن عند ديليفونتي هذا اللاعب هو لاعب مميز، مهاجم وهمي يصنع له الفارق،
6: نعم.
7: هو دايما بيخرج أوروزابال واحد من المهاجمين الأقوياء وبيشرك ميكيل مورينيو عشان يصنع فارق مش متشاف من الخلف، هو قادم من الخلف ونجحت هذه الطريقة. هل يستمر في هذا الخداع في مباراة فرنسا المقبلة؟ كل شيء وارد.
6: كابتن، ذكرت نقطة مهمة، 16 تسديدة للمنتخب الإسباني على مرمى بلجيكا. يعني سابقا كان يتهم المنتخب الإسباني بالامتلاك السلبي للكرة، لكن هل طور دي لافوينتي طريقة التيكي تاكا وأصبحت أكثر واقعية هجوميا على المنتخبات الأخرى؟
7: بدون شك هو طور الأداء، لكن الاحتفاظ أو التمرير الكتير مش مطلوب في كرة القدم الحديثة. مش مهم تجيب الهدف من 40 تمريرة، إن شاء الله تجيب الهدف من تمريرة أو تمريرتين أو ثلاثة على الأكثر. منتخب إسبانيا يمرر من الجهة اليمنى ثم من الجهة اليسرى، يعمل عملية خلخلة في دفاع المنافس اللي أمامه. قد تنجح هذه الطريقة وقد لا تنجح، لكن في النهاية هو وصل للهدف المطلوب. لكن السبب الرئيسي في عدم نجاح منتخب إسبانيا في تسجيل العديد من الأهداف وجود حارس عملاق زي كورتوا. كورتوا خرج في الدقيقة 70 أو 72 بالتحديد، نزل الحارس البديل سين لامينيز حارس مانشستر يونايتد، ومن أول كرة واختبار حقيقي الكرة سقطت من يده وسجل منها موكيل مورينيو. في فرق كبير بين كورتوا وبين أي حارس تاني. لو استمر كورتوا في الملعب يمكن الوضع كان يختلف، كنا ممكن نوصل لأشواط إضافية وركلات ترجيع. في إنقاذ إعجازي من كورتوا في العديد من الكرات،
6: نعم.
7: لامين يامال، أورزا زبال، حتى كوبارسي سدد كرة قوية إنقاذها كورتوا. في العديد من الفرص اللي نجح كورتوا في إنقاذها. يمكن منتخب بلجيكا أو مدرب رودي غارسيا ما كانش محظوظ بخروج هذا الحارس المميز جدا ومشاركة الحارس البديل، وده كانت فرصة لمنتخب إسبانيا أن يستغل خطأ من الحارس،
6: نعم.
7: وسجل منه هدف الفوز عن طريق ميكيل مورينيو.
6: نعم، أتحول إلى طلحة. كابتن طلحة، هل تغير تعريف المهاجم في كرة القدم الحديثة؟ المنتخب الإسباني يمتلك رأس حربة، ولكن الاعتماد الكبير على لاعبي الوسط والأجنحة وحتى التقدم مدافعين من أجل التسجيل في الأهداف. هل نشاهد نهج جديد يتبعه دي لافوينتي بالاستغناء عن المهاجم الحقيقي رأس الحربة رقم 9؟
8: نعم صحيح، احنا بنشوف المدربين كثر بيعتمدوا على هذا الاسلوب او يتجهوا نحو هذه الفكره، ان تعتمد على مهاجمين اثنين بطريقه وهميه او على لاعب قادم من الخلف او على الاجنحه بالتسجيل، ولكن قد تدفع ثمنها في وقت من الاوقات. لانه اليوم لما نتكلم عن 16 تسديده على المرمى، اي نعم تكلم الكابتن رجائي كلام كثير جميل ومنطقي، يتكلم عن حراسه مرمى ولكن كمان غياب المهاجم. عندما تمتلك مهاجم أمام هذا الكم الهائل من صناعة الفرص أمام المرمى سيكون الحال مختلف بالنسبة للمنتخب الإسباني. حتى المدربين مثلا بيب غوارديولا في موسم من المواسم لعب بثلاث لاعبين وهميين ولم يعتمد على مهاجم، ولكن

0: مهاجم تقليدي، ولكن في النهاية رضخ للأمر الواقع وذهب للتعاقد مع هالاند على سبيل المثال. أنا بشوف أنه هذه الطريقة إيجابية وجيدة، ولكن بنفس الوقت وجود مهاجم قد يسهل المهمة عليك. بالأمس شاهدنا الكثير من لاعبين المنتخب الإسباني يصل إلى داخل منطقة الجزاء وعلى مشارف منطقة الجزاء، لا يتصرف بالكرة بطريقة كلاسيكية خلينا نحكي، أو طريقة معتادة لإنهاء الهجمة. سيعتمد على نفسه للتسديد، المراوغة ومن ثم التسديد، ينتظر لاعب قادم من الخلف. هذا أسلوب مباغت، ولكن بالنسبة للمنافسين أيضا أستاذ أحمد، الآن قد ما احنا بنتكلم عن الأسلوب الهجومي تطور، نتكلم عن الأسلوب الدفاعي أيضا تطور. فأيضا منتخب بلجيكا، منتخب النمسا على سبيل المثال، برتغال أيضا من المنتخبات اللي قرأت المنتخب الإسباني كيف يلعب، الأسلوب المباغت الذي يلعب فيه، لذلك يعاني المنتخب. يعني واحد هي أكبر سلبية موجودة في إسبانيا عدم وجود هداف رأس حربة ينهي هذه الفرص، لأنه فريق يلعب يصنع اللعب، يسيطر على الكرة، يصنع عدد كبير جدا من الفرص المحققة تحتاج إلى هداف.
1: نعم، وربما تظهر الحاجة للهداف في اللقاء القادم المنتخب الإسباني أمام منتخب فرنسا. طيب طلحة، بلجيكا لماذا لم تضغط؟ يعني المنتخب البلجيكي يمتلك القدرة على تشكيل الضغط العالي على الفرق الأخرى، لكن هل هو احترام للمنتخب الإسباني أم أن المنتخب البلجيكي أدرك أن قدرات اللاعبين البدنية لا تستطيع أن تتقارن مع منتخب مع لاعبي المنتخب الإسباني؟
0: أنا من وجهة نظري الشخصية وتحليلي للموقف، بلجيكا تفتقد إلى الثقافة الكروية. ما هي ثقافة بلجيكا باللعب؟ يعني مع المدرب غارسيا شاهدناها تلعب في كل مباراة، وبكل مباراة تخرج بشكل مختلف وتقسم مباراة بشكل مختلف. يعني لما نيجي نتكلم عن وجود لوكاكو على الدكة، يعني الأسلوب يختلف تماما بين وجود لاعب مثل لوكاكو وعدم وجود لوكاكو. لا أعتقد أن هناك مدرب سيلعب بنفس الخطة بوجود لوكاكو مع عدم وجود لوكاكو. ما هي، هل بلجيكا هي فريق دفاعي؟ هل بلجيكا فريق متوازن؟ هل فريق بلجيكا فريق هجومي؟ لن نجد الإجابة، وهذا دليل على أنه تفتقد إلى الثقافة الكروية. مدربين اثنين بصراحة، مارتينيز دمر جيل ذهبي، والمدرب غارسيا لم يقنع بكل صراحة. المدرب غارسيا أمام السنغال لا يستحق التأهل بكل صراحة، هو الأفضل مباراة لعبها أمام أمريكا ونوعا ما أمام إسبانيا. في دور المجموعات تعادلات وتأهل لم يكن مقنع، وفي الدور الثاني أمام السنغال لم يفعل شيء سوى أنه أدخل لوكاكو. يعني مدرب متأخر بالنتيجة أمام السنغال نظر إلى الدكة فوجد لوكاكو فأشركه، فهذا لا يعتبر إنجاز بالنسبة للمدرب. أيضا نتكلم عن سلخ جلد الفريق، نتكلم عن عناصر لا تؤدي على أرضية الملعب. نتكلم عن دي بروين، النجم رائع جدا، لا أحد يشكك في مسيرة دي بروين وإمكانيات دي بروين، ولكن دي بروين جاء حاليا في هذا الوقت في أسوأ فتراته مع المنتخب البلجيكي. نجوم الفريق لم تؤدي بشكل إيجابي، دوكو على سبيل المثال أيضا لم يظهر بالصورة المطلوبة. مشاكل كثير في بلجيكا.
1: نعم، ابقوا معي ضيوف الكرام لنتعرف على بلجيكا التي رغم امتلاك هذا المنتخب جيلا يضم كورتوا ودي بروين وقبل ذلك هازارد ولوكاكو وكومباني، ورغم تصدرها تصنيف فيفا لفترات طويلة، انتهت حقبة المنتخب من دون التتويج بكأس العالم أو كأس أوروبا ومن دون بلوغ أي نهائي كبير. نتعرف سويا على ما قدمه هذا الجيل.

0: نعم كابتن رجائي، السؤال ليس هل انتهى الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي، لأنه على أرض الواقع هازارد اعتزل وكومباني أيضا اعتزل ودي بروين وأيضا لوكاكو على الأغلب لن يستطيعوا الوصول إلى المونديال القادم، لكن لماذا فشل المنتخب البلجيكي بهذه الأسماء البراقة الكبيرة وبوجود كورتوا كحارس مرمى أيضا في الفوز والوصول حتى إلى نهائي في إحدى البطولات الكبرى؟
1: الحقيقة في فارق في الإمكانات، لازم نعترف هناك في فوارق فنية بين الكرة في بلجيكا أو الكرة في فرنسا أو في إنجلترا أو في أسبانيا، في فوارق طبيعية. عندنا مثلا في أفريقيا في فوارق بين المنتخبات، في آسيا نفس الشيء.
0: المنتخب الكرواتي وصل إلى نهائي 2018،
1: لأنه هو امتلك جيل متميز جدا بقيادة واحد من أفضل لاعبي الكرة في الفترة الأخيرة لوكا مودريتش، وكان جيل متجانس جدا وبيلعبوا في كبرى الأندية الأوروبية معظم لاعبيه. منتخب بلجيكا لم يكن محظوظا في وجود مدرب يستطيع أن يصنع فارق حقيقي مع هذا الجيل.
0: نعم.
1: منتخب بلجيكا مثلا بلقاء أسبانيا في الدور ربع النهائي في البطولة الحالية بطولة كأس العالم، لما تلاقي واحد زي ديك كاتلير واحد من أفضل المهاجمين، المدرب بدل ما يدعمه بلوكاكو يبقى عنده اثنين في المقدمة خطرين يقدر يصنعوا له فارق، سحب ده ونزل ده، ما عملش إضافة للمنتخب. الإدارة الفنية من خارج الخطوط تصنع فارق، صحيح ممكن تكون هناك منتخبات أقل فنيا، لكن الإدارة الفنية دايما احنا بنقول الشوط الأول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين وتدخلات المدربين تصنع فارق. مدرب بلجيكا غارسيا لم يكن في أفضل حالاته في كل مباريات المونديال.
0: نعم.
1: لعبت الصدفة ولعبت الأداء الجيد من لاعبيه والحالة المتميزة في بعض المباريات على سبيل المثال زي مباراة أمريكا، لكن في النهاية قدام أسبانيا القوية المنظمة التي تملك حظوظ عالية، تملك وسط الملعب، تملك إزاي هي تسيطر على إيقاع اللقاء، فشل غارسيا في حل هذا اللغز. خرج دي كاتلير واحد من أفضل المهاجمين ونزل لوكاكو، طب أنت اداني إضافة، خلي كاتلير مع لوكاكو شوف النتيجة هتبقى إزاي. دي بروين حتى الوقت الأخير من المباراة لياقته البدنية ما بتسعفهوش، حتى الجون اللي سجله منتخب بلجيكا كان فيه شبهة تسلل في الأول على نفس اللاعب اللي سجل الهدف دي كاتلير، لكن عودة الكرة للخلف خلته بعيد عن التسلل. انك انت تقدر تصنع فارق، عندك لاعب يسجل بضربات رأس متميزة، ليه تخرجه من المباراة وانت قد تصل الى ركلات ترجيح، قد تصل الى وقت اضافي؟ صحيح اسبانيا ما ادتلوش الفرصة وانهت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق ميكيل مورينيو، زي ما قلت لحضرتك أستاذ أحمد فوارق فنية تصنع سواء كانت من اللاعبين داخل الملعب أو من المدربين خارج الخطوط. لم يكن منتخب بلجيكا محظوظا بوجود تلك الأدوات المتميزة سواء مع الجيل السابق أو الجيل الحالي.
0: نعم، أتحول إلى اللقاء المنتظر النهائي المبكر كما يقال طلحة، المنتخب الإسباني أمام المنتخب الفرنسي، منتخب يعرف بالضغط العالي ومحاولة استرجاع الكرة في مناطق الخصم، مع منتخب يعشق المساحات بسبب سرعة اللاعبين الجنونية. برأيك هذا الصراع كيف يمكن أن ينتهي؟ من يسيطر من مدربي الفريقين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني؟
2: فرنسا بهذا المونديال حتى الآن لم تلعب بالأسلوب الدفاعي أو الأسلوب المحبب بالنسبة لديشامب نظرا للمنافسين، واجهت كل المنافسين اللي واجهتهم فرنسا لعبوا في أسلوب متحفظ، لذلك شهدنا فرنسا بالوجه الهجومي. لذلك فرنسا لربما هذا أكثر مونديال تقنعنا فيه على أرضية الملعب، ضغط عالي وهجوم وأسماء هجومية مرعبة، لا يتم اللعب في منتصف ملعبها بشكل كبير، لا تعتمد على الارتدادات، على الرغم أنه سجل يعني تم تسجيل أهداف والحصول على ركلات جزاء من خلال التحولات، ولكن النهج العام حتى الآن لا فرنسا بهذا الشكل. الآن ستواجه إسبانيا كما تفضلت، الموضوع كله يعود عند ديشامب بما يخص المنتخب الفرنسي، وديشامب عودنا في مثل هذه اللقاءات تشعر أنه يخاف أو يتراجع ويمنح الكرة للمنافس ويعتمد على الهجمات المرتدة، بمعنى آخر يقلص حظوظه، يقلص وصوله إلى المرمى، يقلل وصوله إلى المرمى، يعتمد بدل ما أنه مثلا يعتمد على 15-16 تسديدة سيعتمد على 4 تسديدات 5 تسديدات 7-8 من خلالها أن يريد أن ينهي المباراة. وهذا بحد ذاته هنا مربط الفرس. وهنا فرنسا تفشل أو فشلت في بطولة اليورو على سبيل المثال، فشلت في كأس العالم 2018 على سبيل 2022 على سبيل المثال، لأنه في هذه الأوقات يتراجع ديشامب عن أفكاره أو عن الشكل. في المقابل منتخب إسبانيا النهج لدي لفوانتي معروف، سيعتمد على الضغط العالي، سيعتمد على الهجوم، سيعتمد على محاصرة فرنسا في منتصف ملعبها، على إفشال الهجمات المرتدة للمنتخب الفرنسي، ولربما ينجح في أسلوبه. فلذلك هي معادلة أنا بشوف من يلعب فيها من يتحكم فيها بشكل أكبر ما سنشاهده من ديشام. أنا لو كنت مشجع للمنتخب الفرنسي

0: أتمنى أن يلعب ديشامب بشخصية هجومية نوعا ما، لأنه إسبانيا لم تكن مميزة على سبيل المثال بالمساحات والارتدادات، هي مميزة بالاستحواذ.
1: نعم، ولكن ديشان معروف أنه مدرب يعتمد الواقعية كثيرا ويتراجع في بعض الأحيان. طيب، فرنسا تمتلك مهاجم هو الأبرز في البطولة، متصدر ترتيب الهدافين مع ليونيل ميسي، بينما إسبانيا كما تكلمنا قبل قليل لا تعتمد على مهاجم صريح. في مثل هذه المباريات لمن يكون الحسم، للفريق الجماعي أكثر أم للمهارات الفردية للاعبين؟
0: لربما إسبانيا بالقدر المطلوب منها الهجوم والتسجيل والتقدم، بالقدر المطلوب منها الدفاع بمنتصف ملعب منتخب فرنسا، إخماد الهجوم. إذ فشلت إسبانيا بهذا الموضوع ستصبح الكفة إلى فرنسا. إذا لاحظنا حتى الهجمات التي حصل عليها الأهداف اللي سجلها المنتخب الفرنسي أو ركلات الجزاء اللي حصل عليها المنتخب الفرنسي، على الرغم من الاستحواذ إلى أنه استغل مساحة وتحول. على سبيل المثال ركلة الجزاء اللي حصل عليها أمام المغرب كانت من تحول، الهدف الأول اللي سجله مبابي هو أيضا من تحول سريع، من تحول عكسي على أرضية الملعب. الأخطاء اللي حصلت أمام البراغواي نفس الشيء، ركلة الجزاء اللي حصلوا عليها أمام البراغواي. فتشعر أن منتخب فرنسا يجد نفسه بالافتكاك السريع والتقدم، استغلال المساحة أو دفاع مش منظم نوعا ما. أمام الدفاعات المنظمة فرنسا عادة ما تعاني. المنتخب الإسباني الرهان على إخماد الهجمات الفرنسية في منتصف ملعب فرنسا، وسابقا نجح في هذا الموضوع بكل صراحة. نجح دي لفونتي نفسه نجح بهذا الموضوع.
1: نعم كابتن رجائي، دي لافوينتي أثبت في أكثر من مناسبة أنه يستطيع إدارة المباراة، قراءة المباريات، وخصوصا بالكوتشنج الناجح، التغييرات سواء تكتيكية أو بتشكيلة الفريق واللاعبين. بينما يعرف ديشامب بالواقعية وأيضا قدرته على قراءة أجزاء المباراة، لمن يكون التفوق في مثل هذه المباراة؟ من الذي يستطيع قراءة المباراة أكثر لحظة بلحظة؟
2: المباراة هيكون فيها ثنائيات كتير، سواء كان بين ديشان أو بين ديلافونتي، بين مبابي وكوكوريا، أسماء كتير هيحصل فيها. لو أنت تيجي تتكلم على النتائج اللي حصلت قبل كده أو إنجازات كلا المدربين، تكاد تكون الإنجازات متساوية. ديشان فاز بكأس العالم، ديلافونتي فاز باليورو، وكان في لقاء سابق يمكن في الدور نصف النهائي بين فرنسا وأسبانيا، ونجح منتخب أسبانيا في الفوز بنتيجة 2-1. فرنسا تقدمت مبكر جدا بعد 9 دقايق عن طريق كولوماني. نعم. عاد منتخب أسبانيا وداني أولمو ولامين يامال سجلوا هدفين في 5 دقايق.
1: هدف خيالي من يامال.
2: طبعا. نعم. هدف جميل جدا يعيد الذكريات، المباراة تعاد لأذهان الجميع كيف تلاعب منتخب أسبانيا بمنتخب فرنسا في 5 دقايق، خلص المباراة وابتدت الطريقة التقليدية لمنتخب أسبانيا، امتلاك الكرة، تمرير يمينا يسارا، محاولة الاستحواذ، محاولة تقليل الخطورة. وده اللي هيعمله ديلافونتي في مباراة يوم الثلاثاء، هيحاول على قد ما يقدر ان هو يمتلك الكرة. انت بتتكلم على واحد من اسرع مهاجمي العالم وهو كيليان مبابي، مبابي يعني اصبح قاطرة بشرية، يقدر يجر كل المدافعين بسرعة رهيبة، لديه سرعة رهيبة غير طبيعية، مش هو بس، حتى مايكل أوليسي من الناحية الثانية. نعم. عثمان ديمبلي من القلب، عنده أسماء كبيرة منتخب فرنسا. إذا أراد ديشان أن يحسم المباراة أو يفوز، عليه أن يلعب بنفس طريقته، هجوم سريع جدا وضغط على المنافس. صحيح هيكون في ضغط عالي من منتخب أسبانيا، عنده اللعيبة اللي تقدر تمكنه، وعنده صغر لاعبيه بيدلوا سرعات أكتر وبيدلوا لياقة بدنية أعلى، لكن في النهاية الفوارق. نعم. الفنية والأسماء اللي موجودة في منتخب فرنسا أعلى بكتير من الأسماء اللي موجودة في منتخب أسبانيا. شيل لامين يامال من التشكيلة، مين عندك أسماء؟ اذكر لي 5-6 أسماء في منتخب. نعم. أسبانيا على نفس قوة أوليسية أو على نفس قوة عثمان ديمبلي، الأسماء اللي موجودة في منتخب فرنسا. نعم. صعب، لكن في النهاية أنا شايفها كفة متساوية جدا بين المنتخبين.
1: نعم، أتحول إلى طلحة. كابتن رجاء يقول شيل لامين يامال من تشكيلة المنتخب الإسباني، لكن على أرض الواقع هل نشاهد لامين يامال الذي تألق في اليورو، الذي تألق مع باريس مع برشلونة، أم أن اللاعب العائد من إصابة لم يدخل صراع الهدافين، لم يكن فعالا في المباريات المنتخب الإسباني، وغير جاهز، يبدو غير جاهز، هل تستعيد إسبانيا؟

0: النسخة الأفضل من لامين يامال في مواجهة فرنسا، أم أن الضغوط كثيرة على لاعب بهذا السن؟
1: إذا بدك الصراحة أستاذ أحمد، أنا حتى الآن إسبانيا لم تقنعني، لأني لم أشاهد حتى بالأمس أمام بلجيكا، لم أشاهد إسبانيا التي أعرف، ولا مشاهد أيضا اللاعبين، لا رودري ولا كوكورية ولا بيدري ولا حتى لامين يامال ولا يورزبال ولا غيرهم بصراحة. نعم. لم يكونوا سيئين، كانوا الطرف الأفضل، ولكن على مستوى القناعة لم أشاهد. لذلك أنا بتفق مع الكابتن أنه هو لامين يامال هو النجم الأبرز بالفريق، عندنا نجوم أخرى، ولكن المنظومة القوية هي التي تقلل الفوارق الفنية.
0: نعم.
1: وهي ما تمتاز
0: نعم
1: في إسبانيا.
0: نعم.
1: موضوع آخر وسأنهي فيه فقط، هو الدافع أمام فرنسا سيكون أكبر عند اللاعبين.
0: نعم طلحة أحمد المحلل والناقد الرياضي كنت معي من عمان، شكرا جزيلا، والكابتن والمحلل الرياضي رجاء فتحي شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات 3 عربي في نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهريا، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم.

تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. جسر حربي عائم في مدينة دير الزور نموذج للتعاون التركي السوري في مجال البنية التحتية. اجتماع مرتقب لقادة عسكريين من شرقي ليبيا وغربها في مدينة سرت تمهيدا لتوحيد المؤسسة العسكرية. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أهداف حيوية في غياب أي أفق لحل سياسي ينهي الحرب.

0: في ملفنا الأول نناقش مجالات التعاون بين تركيا وسوريا، وكنموذج على هذا التعاون تم إنشاء جسر عائم قرب جسر السياسية في مدينة دير الزور السورية لإعادة ربط ضفتي نهر الفرات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الدفاع التركية والسورية. ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية تركية تمتد إلى إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية لسوريا الجديدة.
1: بإقامة هذا الجسر سيتمكن أهالي دير الزور من التنقل بأمان عبر ضفتي نهر الفرات، بعيدا عن العبارات النهرية التي سجلت المدينة بسببها حوادث غرق عديدة، حيث يوفر الجسر العائم حلا مؤقتا ريثما تكتمل أعمال تأهيل جسر السياسية التي قد تستمر لمدة عام كامل. يوفر الجسر الذي أنشئ بالتعاون بين وزارتي الدفاع التركية والسورية قدرة الوصول من ضفة إلى ضفة جغرافيا، لكنه أيضا يربط بين بلدين سياسيا في أوضح تجسيد للتعاون بين أنقرة ودمشق، جزء لا يتجزأ من تعاون على نطاق واسع يمتد إلى الشراكة الاقتصادية وإعادة إعمار البنى التحتية في سوريا. مع مطلع العام الحالي، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشركات التركية للشروع في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار سوريا ضمن رؤية شاملة لا تقتصر على إزالة الأنقاض، بل تتجه نحو إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية للبلاد وفق نموذج حديث مستوحى من التجربة التركية في التخطيط الحضري والتنمية المتكاملة، في خطوة يمكن أن تشكل دعما مهما لمسار نهوض سوريا. ويقود تنسيق الجهود التركية في سوريا سفير أنقرة لدى دمشق نوح يلمز، حيث أجرى في الآونة الأخيرة مباحثات مع وزراء سوريين بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش وتلبية الاحتياجات السكنية. وتتجلى صور التعاون المتزايد في عدد من المشاريع، أهمها المساهمة في إمداد سوريا بالكهرباء وإنشاء وتأهيل محطات الطاقة وخطوط نقل الغاز، إضافة إلى تحسين وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية السريعة وشبكات السكك الحديدية والمنافذ الحدودية والسدود والمطارات.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق الباحث السياسي الأستاذ بسام سليمان. أستاذ بسام، أهلا بكم. إذن أستاذ، نتحدث هنا عن جسر عسكري عائم جديد بالقرب من معبر سياسي يربط مدينة دير الزور بريفيها الشمالي والشرقي. نسأل عن هذا التنسيق العسكري والتعاون المباشر الميداني بين أنقرة ودمشق، كيف سينعكس ذلك على حياة سكان المنطقة الشرقية؟
2: تحياتي إليك وتحياتي للسادة.

0: المشاهدين. بداية أعتقد أن هذا الجسر له دلالة رمزية بخصوص العلاقة بين الدولتين أكثر من كونه دلالة يعني مؤقتة، لأنه مثل ما بنعرف يعني هذا الجسر هو من أقل الأمور التي حدثت بين البلدين الشقيقين بعد عملية التحرير. يعني ماذا يمكن أن يفعل هذا الجسر مقارنة بدعوة الدولة السورية إلى حضور قمة الناتو؟ هذا على صعيد العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين يلي أساسا بيناتهم تعاون ومذكرة وتفاهم وتعاون عسكري بين الجيشين من السنة الماضية. أما على صعيد الحياة اليومية فبكل تأكيد سيكون له انعكاسات كبيرة، لأنه استخدام العبارات كان يؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى على أمن الناس يلي ممكن يتعرضوا للغرق خلال مسير عبر العبارات. وأيضا إذا بدهم يروحوا بطرق وجسور عادية فكانوا يضطروا يقطعوا المسافات كبيرة. أما على الصعيد السياسي فمن المهم جدا ارتباط سوريا الشامية كما تسمى بالجزيرة السورية، وخاصة أنه حتى الآن لا تزال هناك توترات في منطقة الجزيرة، يعني لم ينتهي ملف قسد بشكل كامل.
1: سوف نأتي إلى ذلك، وهنالك تحديات كبيرة تواجه التنسيق التركية والسورية. لكن هنا أستاذ بسام، بالتوازي مع المشاريع اللوجستية العسكرية في دير الزور، بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مؤخرا مع وفود وشركات تركية ملفات استراتيجية تتعلق بتأهيل السدود المخطط لها، تصميم مشروعات البنية التحتية المائية إلى جانب أنظمة الري. نسأل هنا عن قراءتكم أستاذ لهذا التحول في مسار العلاقات التركية السورية من الطابع الأمني والعسكري إلى التعاون في هذه المجالات أفاق الشراكة النووية والمائية، وهل يمثل ملف الأمن المائي وإعادة تأهيل السدود حجر أساس لتعاون مستدام بين أنقرة ودمشق؟
0: بكل تأكيد واضح أن الدولتين بعد سقوط نظام الأسد رايحين لتعزيز العلاقة الاستراتيجية كشريكين استراتيجيين في المنطقة. كلا الدولتين بيشوفوا أنه يجب تعزيز العلاقات على الصعيد الأمني والدفاعي والاقتصادي، ويمكن لتركيا أن تلعب دورا كبيرا في إعادة إعمار سوريا. بالنسبة لموضوع المياه فبكل تأكيد لتركيا يجب أن يكون دور كبير، لأنه أهم مصدر للمياه العذبة في سوريا هو نهر الفرات، وهو نهر إقليمي مشترك بين الدولتين، ويجب التنسيق لتحقيق الإدارة الأكثر ترشيدا للمياه وخاصة في ظل التغير المناخي الذي يضرب المنطقة. نعم العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجوانب الدفاعية، وإن كان موضوع يعني البرنامج الرئيسي اليوم هو هذا الجسر الذي يتم بالتعاون بين الجيشين العربي السوري والجيش التركي. نعم العلاقة تتجاوز هذا، وأعتقد أنها ستكون إحدى أهم العلاقات الاستراتيجية في المنطقة ككل.
1: هذه العلاقة تتجاوز مجرد هذا التعاون، ووزير الدفاع السوري وجه، وهو مرهف أبو قصرة، وجه شكرا رسميا على منصة إكس لنظيره التركي أشار جولار على هذه المساعدة المقدمة من جانب تركيا، وأشار إلى أن الجيش العربي السوري الذي أدى واجبه في القتال اليوم حاضر أيضا في المساهمة في جهود البناء بالتعاون مع الأطراف الإقليمية. كيف تقرأ هنا أستاذ بسام دلالات هذا التصريح العلني المباشر بين وزارتي الدفاع في البلدين؟ وما الرسائل التي تريد أنقرة ودمشق إيصالها إلى الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد السوري بهذا التعاون الميداني؟
0: الرسالة هي عمق العلاقة بين الدولتين واستراتيجيتها. على فكرة نحن لما عم نقول إنشاء جسر عائم من قبل الجيشين العربي السوري والتركي، فهذا الجسر يمكن أن يكون أو يأتي في سياق الاتفاقية الموقعة من سنة بين الجيشين وبين الدولتين، لتقدم تركيا وجيشها استشارات وتدريبات وحتى يعني مساعدات هندسية للجيش السوري. لذلك نحن لسنا أمام حدث عابر، ولسنا أمام حدث إنساني مجرد حدث إنساني رغم أهميته الإنسانية، نحن أمام حدث يصب في سياق استراتيجي بين الدولتين على كافة الأصعدة. واليوم إذا كان في تنسيق بين

0: بين الدولتين الشقيقتين والصديقتين.
1: نعود في هذا السياق إلى نقطة نهر الفرات أشرتم إليها قبل قليل أستاذ بسام، ويمثل كما تعلم عائقا جغرافيا استغل عسكريا وسياسيا من جانب نظام الأسد السابق خلال سنوات الحرب لتكريس خطوط الفصل السياسي والإداري. اليوم من الناحية الجيو السياسية تشييد هذا الجسر، هل يمكن اعتباره وبذلك يتم بجهد تركي سوري خطوة عملية تركية نحو ربط ضفتي الفرات أولا، ثم عدم ربما تقويض أيضا المشاريع الانفصالية في شرقي الفرات إلى جانب مساعدة الدولة السورية على بسط سيادتها؟
0: بس بخصوص موضوع الجسور، خلينا نقول أنه على جسر الفرات هناك العديد من الجسور، لكن خلال الثورة السورية قام النظام السوري بتدمير معظم هذه الجسور. بعد تحرير الفرات أو منطقة شرق الفرات، واللي كانت فعلا قصد تستخدم هذا النهر العظيم والهام كعائق استراتيجي أمام الدولة السورية، بدأ المواطنون السوريون والدولة السورية بإنشاء حلول مؤقتة منها الجسور الترابية. هذه الجسور الترابية يلي هدمت بسبب الفيضان الذي حدث في نهر الفرات. لذلك الآن هناك إنشاء لجسر مؤقت عسكري عائم مؤقت ريثما يجهز الجسر الدائم في دير الزور، واللي هو جسر السياسية اللي بدأت الدولة السورية قبل عدة أشهر بعملية إنشاؤه. نعم، هذا الجسر هام جدا، له دلالات على صعيد ربط طرفي شرق الفرات، يعني نحن أمام حالة إذا منحطها بسياق الأعلى، نعم لها دلالات سياسية اجتماعية اقتصادية عسكرية. مهم جدا
1: عند الدلالات
0: هذا
1: السياسية
0: الحدث
1: أستاذ
0: ضمن
1: بسام.
0: السياق الأعم،
1: نعم، ينظر إلى مشروع الجسر العائم اليوم كنموذج عملي وتطبيقي للتعاون التركي السوري الناشئ بعد سنوات من الجمود والدبلوماسية الحذرة بين البلدين. إذا كان هذا النموذج التنموي ناجح، إلى أي مدى سوف يساهم ذلك وينعكس بالإيجاب على الملفات السياسية بين البلدين؟
0: يعني السياسة بين البلدين إيجابية، وكما قلنا هناك سياق استراتيجي هام بين الدولتين على كافة الأصعدة، سياسيا عسكريا أمنيا اقتصاديا وحتى اجتماعيا. يعني نحن في عنا ملايين السوريين يلي عاشوا في تركيا وارتبطوا فيها والآن عادوا وهم يحملون مشاعر وهم يحملون حتى لغة، ويمكن أن يكونوا عامل ربط كبير بين الدولتين، وخاصة أنه كثير من السوريين بنوا علاقات تجارية وشبكات تجارية والآن يستخدمونها للتجارة والعمل بين الدولتين. لا، العلاقة بين الدولتين رايحة باتجاه يعني علاقة استراتيجية تحترم سيادة البلدين، ولكنها قائمة على شراكة موحدة تواجه الأخطار المشتركة التي تهدد كلا الدولتين. لا ننسى أنه الخطر الصهيوني اليوم مهدد رئيسي لكل من سوريا وتركيا، لا ننسى المشاريع الانفصالية التي لم تنتهي كليا، وخاصة قسد لا تزال تشكل خطر على الدولتين. عدم الاستقرار السوري بشكل عام يهدد الأمن القومي التركي، لذلك العلاقة بين الدولتين تتجاوز العلاقة العادية والأعراف أو البروتوكولات الدبلوماسية.
1: سنقف عند هذه النقطة أستاذ بسام.
0: قوى دولية طويلة الأمد.
1: نعم، قوى دولية عدة تتنافس اليوم من أجل حجز مقعد لها في سوريا. نسأل هنا، ما الذي يميز اليوم المقاربة التركية عن غيرها من المقاربات؟ هل يمنح القرب الجغرافي إلى جانب روابط التاريخية مع دمشق أولوية قيادية بالنسبة لأنقرة في صياغة المشهد الاقتصادي في سوريا الجديد اليوم؟
0: هلا خلينا نقول انه المشهد الاقتصادي في سوريا من يديره هي الحكومة السورية، لكن هذه الحكومة تحتاج اليوم الى مجموعة من الشركاء، بكل تأكيد لتركيا دور استراتيجي ومقدم على غيرها. الجغرافيا تجعلها مقدمة على غيرها، التاريخ يجعلها مقدمة على غيرها، أيضا وقوف تركيا مع الشعب السوري ومع قوى الثورة السورية التي انتصرت في 8/12/2024 يجعلها مقدمة على غيرها. المصالح المشتركة والتهديدات المشتركة من إسرائيل وغيرها تجعل تركيا مقدمة على غيرها. أعتقد أن سوريا اليوم هي من تصنع قرارها الاقتصادي.

0: ولكنها اليوم يعني اقتصاديا خلينا نقول تطير بجناحين، أو أهم شريكين لها عمقها العربي وتحديدا في الخليج العربي، المملكة العربية السعودية وقطر، وهو جناح. أما الجناح الثاني فبكل تأكيد هو تركيا، يعني الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمواقف هي من تحدد أولوية من سيكون الشريك الأهم لسوريا.
1: في
0: وأعتقد
1: سؤالي
0: أن
1: الأخير
0: هذين
1: إليكم
0: الشريكين
1: أستاذ
0: هما
1: بسام،
0: الأهم والمقدمان
1: نعم،
0: على غيرهما.
1: وهذا يثير حافظة بعض الأطراف، رغم النجاح في تشييد الجسر العائم بدير الزور، لا تزال المنطقة الشرقية تشهد تعقيدات أمنية ووجود لبؤر إرهابية ترفض أطراف دولية كما قلنا، ربما هذا ألا تقارب. نسأل عن أبرز التحديات التي تواجه ربما هذه المشاريع التنموية المشتركة، وهل ما تقوم به وزارتي الدفاع التركية والسورية قادر على منح مظلة حماية للمشاريع التنموية الكبرى؟
0: أنا أعتقد أنه بين الدولتين نعم علاقة استراتيجية، وهذه العلاقة تواجه مجموعة من التحديات. أول تحدي هو التحدي الإسرائيلي، واضح أن الكيان الصهيوني يتوجس ولديه مخاوف كبيرة من تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين. لأول مرة تركيا بهذا المستوى من العلاقة الاستراتيجية مع سوريا التي لها حدود مع إسرائيل، وهذا أمر على ما يبدو يعني يربك الإسرائيليين ويدفعهم للمزيد من الحماقات في الجنوب السوري كما نرى. وهناك أيضا مشاكل مرتبطة بحجم الإرث الكبير من الدمار للبنية التحتية، لأنه أي عملية إعادة إعمار ونهضة اقتصادية تحتاج إلى بنية تحتية، وهذه البنية التحتية تحتاج يعني إلى أشهر وربما سنوات حتى تعود كما كانت. وأعتقد أنه هذا ما يعيق حتى الآن بعض الاستثمارات.
1: شكرا.
0: لذلك أنا بشوف أنه يمكن لتركيا أن تلعب دورا كبيرا في تهيئة البنية التحتية السورية كالاستثمار رقم واحد، وبعده
1: نعم.
0: تستمر العلاقة الاستراتيجية على صعيد الاستثمار وغير الاستثمار.
1: الأستاذ بسام سليمان الباحث السياسي، كنتم معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

0: في ملفنا الثاني نناقش مساعي إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، حيث من المقرر أن تشهد مدينة سرت اجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرقي وغربي ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية لتحقيق رؤية ليبيا الموحدة.
1: تتجه الأنظار إلى مدينة سرت التي تبرز مجددا منصة لاجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرق وغرب ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة منذ سنوات، مستفيدة من موقعها المتوسط بين طرابلس وبنغازي واحتضانها لمقر اللجنة العسكرية المشتركة. المبادرة التي يحملها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي تسعى لتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية عبر مقترحات تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة ودمج الأجهزة الأمنية باعتباره خطوة أساسية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. لقاء 14 من أبريل الماضي بين صدام خليفة حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد البيبة عكس رغبة متبادلة في كسر الجمود ودفع مسار توحيد القوات الأمنية. وسبق ذلك لقاء قوات شرق وغرب ليبيا لأول مرة خلال مناورات أفس التركية لعام 2026، وهو ما وصف بالمحطة المهمة على طريق تحقيق رؤية ليبيا الموحدة. كذلك التقى رئيسا أركان الجيش الليبي المنقسم شرقا وغربا في أنغولا مع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم للغرض ذاته. رغم التفاؤل الحذر، يظل التوافق الدولي بالإضافة إلى القبول السياسي والشعبي لبنود المبادرة أبرز التحديات أمام نجاحها، فيما سيكون لقاء سرت المرتقب بمثابة اختبار حقيقي لنوايا الطرفين في طي صفحة الماضي.
0: نبيكم إذن أستاذ اجتماعات رفيعة المستوى

0: قيادات من شرق وغرب ليبيا تعقد في مدينة سرت. نسأل عن دلالة انعقاد هذه الاجتماعات على هذا المستوى في سرت التي كانت رمز للتقسيم السياسي والعسكري، ولكنها اليوم وجهة مقبولة من تقريبا قيادات شرق وغرب ليبيا لبحث عملية دمج الجيش.
1: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير لك والسادة المشاهدين. هو الحقيقة هذه الحوارات لها عدة نقاط تماس رئيسية، يعني منها محددات، منها نقطة اللقاء التي تتم في سرت، وهي كما ذكرت حضرتك هي النقطة التي كان تشير إلى الانقسام العسكري، رغم أن هذا الانقسام سابق حتى على تحديد الخط في سرت، إنما هي نقطة التماس الأخيرة التي اتفقت عليها الأطراف الدولية لوقف الاشتباكات بين القوات المنطقة الشرقية وقوات المنطقة الغربية. أيضا لهذه المنطقة دلالات بحكم أن كانت هذه المدينة تسيطر عليها تنظيم داعش في فترة ما، وبالتالي هناك إشارات توحي بإيجاد حلول للالتقاء في هذه المدينة كون هي نقطة التماس. ولكن في حقيقة الأمر هذه اللقاءات في هذه المنطقة هي تعزز الانقسام ولا تنهي الانقسام للأسف.
0: كيف تعزز الانقسام؟
1: لأنها ترسخ نقطة التماس بين الطرفين، أن هذه المنطقة أولا هذه المنطقة يسيطر عليها خليفة حفتر وقوات خليفة حفتر، وجغرافيا هي تحسب على المنطقة الغربية، وبالتالي هل يتم الاتفاق على أن أو ترسيخ فكرة أن هذه المدينة تكون الخط الفاصل بين المجموعات المسلحة في المنطقة الشرقية، وأن التوحيد سوف يكون على مستوى القيادات فقط ولكن المؤسسة العسكرية فعلا. هناك اليوم حديث وتسريبات عن أن سوف يكون هناك قيادة واحدة مع ثلاث رؤساء أركان، رئيس أركان المنطقة الشرقية ورئيس أركان المنطقة الغربية ورئيس أركان المنطقة الجنوبية.
0: نفس هذه أيضا التسريبات أستاذ المهدي تشير بشأن لقاءات قادة الأركان والمجموعات الأمنية في سرت إلى أن التركيز الأساسي سوف ينصب على تجاوز خلافات التراتبية العسكرية وتحديد المرجعية القيادية للمؤسسة بعد الدمج. نتجاوز هذه النقطة، ما هي الصيغة اليوم الأكثر واقعية التي يمكن أن تقبلها كل الأطراف في سرت؟
1: للأسف يعني إذا نظرنا لهذه الحوارات هي لها نقاط قوة ونقاط ضعف. إذا نظرنا إلى نقاط القوة لن نجد فيها إلا أنها مدعومة دوليا أو هناك ضغوطات دولية لدعمها، ولكن لا توجد إرادة وطنية لتوحيد هاتين المؤسستين، لأن القوات المنطقة الغربية أو حتى السياسيين والنشطاء في المنطقة الغربية لا يروا في أن المنطقة الشرقية أو المجموعات المسلحة موجودة في المنطقة العسكرية تصلح لأن تكون جيش. ثانيا لا يوجد هناك عقيدة عسكرية موحدة لدى جميع الأطراف للبناء عليها. اليوم نتحدث على توحيد قيادة بدون توحيد الرؤية لبناء الجيش، ما هي العقيدة العسكرية التي سوف يقوم عليها؟ هذا هو الذي يجب أن يبنى عليه المؤسسة العسكرية. في البداية نحط أو نضع المحددات والرؤية الختامية لتوحيد المؤسسة، ومن ثم نضع الخطط الاستراتيجية. نحن ذهبنا العكس،
0: ذهبنا إلى المجلس العسكري المشترك، هل هنالك قبول لهذه الفكرة؟
1: على أي أساس مجلس عسكري مشترك؟ اليوم الحديث حتى إدخال مناصب سياسية ضمن هذه الصفقة، يعني اليوم الحديث عن مجلس رئاسي برئاسة صدام حفتر مقابل بقاء حكومة دبيبة، وبالتالي يكون القائد الأعلى هو صدام ورئيس وزير الدفاع هو عبد الحميد دبيبة، وبالتالي يعني لا نتحدث عن توحيد حقيقي إنما توزيع للأدوار ضمن الصراع. يعني اليوم من يقود هذه الحوارات بشكل كبير هو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت التقارير الرسمية والغربية أستاذ مؤخرا عن مبادرة أمريكية نتحدث عنها، هي بقيادة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولوس، تهدف للتوسط إلى اتفاق لتقاسم السلطة وتشكيل مجلس تنفيذي موحد يجمع أقطاب بارزة من طرابلس وبنغازي. هنا نسأل أستاذ، إلى أي أي مدى تمثل اجتماعات ربما سرت العسكرية مكملا للشق الأمني والتنفيذي الكامل لهذه المبادرة الأمريكية شاملة؟ وكيف يمكن الاتفاق العسكري المرتقب أن يمهد طريقة لفرض ربما هذا المجلس انطلاقا من مدينة
1: هو الخلل بدأ عندما افترضنا أن هناك مبادرة فعلا. هي حقيقة الأمر لا توجد مبادرة، ولم يطرح بولس أي مبادرة، بل أنه هو صرح نفسه، هو ذاته صرح منذ يومين أنه لا توجد لديه مبادرة، وأنه فقط يقود مجموعة من الحوارات، وبالتالي لا توجد رؤية نهائية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نرجع إلى أصل الأسلوب الذي تدير به الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الحوارات. الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة خارجية صارمة تجاه المشاكل في العالم، وهذه الرؤية عبر عنها هنري كيسنجر عندما قال أنه ليس من مصلحة أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي أي مشكل في العالم، ولكن ما يهمها هو أن تمسك بأطراف هذه المشكلة وتحركها حسب المصالح الوطنية للولايات المتحدة
0: بالتوازي
1: الأمريكية.
0: مع التحرك الأمريكي هنالك تقارب مصري تركي، تنسيق دبلوماسي واستخباراتي ملموس بينهما بشأن الملف الليبي أستاذ، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من اللقاءات التي عقدت مؤخرا. كيف يمكن برأيك أستاذ أن يساهم أو يسهم التوافق المصري التركي الجديد في تذليل العقبات أمام قادة معسكرات الشرق والغرب في مدينة سرت؟ ثم نسأل، هل يضمن هذا التوافق الإقليمي ربما غطاء مستدام لأي خريطة طريق يتم التوافق عليها في مدينة سرت؟
1: نعم، هو الموقف التركي هو الذي يعني نوعا ما يحاول أن يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تدير هذا الملف بشكل صحيح، لأن تركيا تطلب أن تكون هناك أسس يبنى عليها هذا الحوار، وليس أن نخوض في حوار بدون أسس مسبقة. وهذا ما عبرت عن القيادة في تركيا بأن يجب أن يكون هناك محددات ورؤية نهائية لإدارة هذا أو لحل هذا المشكلة، وليس الذهاب فقط إلى إدارة الصراع. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى إدارة الخلاف ليس حل الخلاف، وإنما تريد أن تمسك بهذه اللعبة. تركيا على العكس من ذلك، هي تسعى إلى حل الأزمة من الجذور ووضع محددات، وهذه المحددات للأسف يرفضها الطرف الموجود في المنطقة الشرقية، خليفة حفتر تحديدا، هو يرفض أن يكون هناك حل شامل بحيث يراعي جميع الخطوط الأزمة سواء اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية التي تركز على الجانب الاقتصادي والعسكري فقط، الاقتصادي للاستفادة المالية والأمني أو العسكري لتأمين حقول النفط ومواني النفط وضمان استمرار تصدير النفط، لأن الأزمة في إيران أثبتت بأن هناك حاجة إلى إيجاد بدائل.
0: وبالتالي نعم. نشكركم جزيل الشكر للأستاذ المهدي كشبور المحامي والمحلل السياسي، كنتم معنا هنا في الاستوديو، نشكركم على هذه القراءة التحليلية.

0: وفي آخر ملفاتنا نناقش حرب الجارتين الروسية والأوكرانية والتي لا يخبو لهيبها بل يزداد التهابا على وقع تصعيد مستمر من الجانبين بين سياسة إنهاك أوكرانية تستهدف العمق الروسي وقطاع الطاقة وهجمات روسية تطول عدة مدن بما فيها العاصمة كييف موقعة قتلى وجرحى. فلماذا يصر الطرفان على الخيار العسكري رغم محدودية النتائج وما تأثير هذا التصعيد على المسار الدبلوماسي ومساعي وقف الحرب؟
1: بين التصعيد الميداني وتراجع فرص التسوية السياسية بين موسكو وكييف، يبقى المشهد مرشحا لمزيد من التوتر في غياب أفق لحل يؤدي لوقف الحرب. وفي أحدث حلقاته هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه روسيا على أوكرانيا أسفر عن قتلى وجرحى في سياق هجمات مكثفة شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. حاجة ماسة للذخيرة دفعت الرئيس الأوكراني إلى تجديد دعوته لحلفاء بلاده إلى الإسراع في تسليم حزم دعم الدفاع الجوي المتفق عليها في قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة التركية أنقرة

0: قبل أيام. وفي المقابل يشدد الجيش الأوكراني على أنه ينفذ بانتظام هجمات بطائرات مسيرة في العمق الروسي تركز على ضرب البنية التحتية للطاقة، والتي تعتبر ورقة ضاغطة سواء على مستوى عمليات الإمداد أو لجهة تمويل العمليات العسكرية. ليقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسببت في نقص بالوقود، فيما يصفه خبراء بأنه استراتيجية إنهاك أوكرانية، حيث تشير صحيفة إيكونوميست إلى أن أزمة الوقود هذه أصبحت أحد تجليات انعكاسات انتقال آثار الحرب إلى الداخل الروسي. كما تشير تقارير أوكرانية إلى أن كييف ضربت إمدادات لوجستية عسكرية روسية في المناطق التي تحتلها موسكو جنوب أوكرانيا، وتسعى لحرمان القوة الروسية من الوقود والذخيرة عن طريق استهداف الشاحنات في عمق خطوط المواجهة. لكن استمرار المواجهة بين الجارتين الروسية والأوكرانية يشير إلى أن كلا منهما تسعى إلى فرض معادلة على الأرض ورفع كلفة الحرب قبل الحديث عن أي تسوية على الطاولة. فهل تؤدي زيادة مساحة التصعيد الميداني إلى تقليص فرص استئناف مفاوضات جادة بين الطرفين على المدى القريب؟
1: نناقش تطورات المواجهة الروسية الأوكرانية مع ضيفنا، ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء أهلا بكم. إذا نبدأ معكم سيادة اللواء من موجتين صاروخيتين تعرضتا لهما العاصمة الأوكرانية كييف، نتحدث عن عشرة قتلى، وهو أسلوب روسي يعتمد على تشتيت الدفاعات الجوية. نسأل هنا في البداية سيادة اللواء عن هذا التوقيت، لماذا اختارت موسكو هذا التوقيت بالتحديد لضرب الداخل السياسي والعسكري في كييف؟
2: أهلا بك يا أستاذة أميرة، وأهلا بمشاهدينك الكرام. الحقيقة هناك تصعيد بالفعل ما بين الطرفين، هذا بيأتي في إطار عدم وجود أفق سياسي أو وجود مقاربة شاملة لتسوية الخلافات أو لتسوية القضية برمتها في الإقليم، لكن له أسباب كثيرة. أهم هذه الأسباب، هناك حالة من الجمود العسكري منذ عامين حتى الآن، سواء في الشرق في الدونباز أو في خاركيف أو في سومي أو في أماكن أخرى كثيرة جدا، لا يوجد حسم من الطرفين. كمان ديناميكيات المعارك العسكرية تغيرت خلال الفترة السابقة، ظهرت المسيرات وبقوة، وبالتالي كل ده جعل أن الحركة في العمليات العسكرية لا تعتمد على السيارات المدرعة والدبابات، لأنها من السهولة بمكان ضربها، وبالتالي بتعتمد على انتقال الجنود. هناك خسائر كبيرة جدا بين الطرفين، سواء على مستوى الجنود الخسائر البشرية أو على مستوى الذخيرة، وبالتالي ديناميكيات الحرب أدت إلى هذا الحرب، نوع جديد من الحرب. أولا روسيا بتستفاد من التفوق الجوي الذي تملكه وامتلاكها لسلاح طيران قوي وصواريخ قوية، وبتستغل نقاط الضعف اللي موجودة في عند كييف، خاصة إنها يعني لديها نقص شديد في الأسلحة أو الصواريخ الدفاعية، خاصة
1: ولكن سيادة اللواء في مقابل ضربات روسية أعلنت كييف تنفيذ سلسلة هجمات واسعة وناجحة بطائرات مسيرة صواريخ بعيدة المدى، استهدفت محطات نفطية ومستودعات وقود حيوية داخل الأراضي الروسية. وهنا نسأل سيادة اللواء، هل نجحت أوكرانيا في نقل تكلفة وهذا العبء العسكري إلى الداخل الروسي عبر استهداف البنية التحتية اللوجستية؟ طبعا نسأل من منظور عسكري واستراتيجي.
2: بالفعل أوكرانيا نجحت تماما، إنها تطور من المسيرات خاصة الفايبر أوبتيك والمسيرات رخيصة، لكن استطاعت إنها تخلق كلفة عالية جدا على روسيا لإصلاح كل هذه المنصات. كمان أوكرانيا ركزت على منصات الطاقة بالكامل، بكل سلسلة الطاقة بالكامل، من أماكن الإنتاج، حقول الإنتاج، إلى أماكن تكرير النفط، إلى أماكن يعني توزيع، إلى كمان الناقلات التي تنقل النفط إلى أماكن أخرى، سواء للتصدير أو إلى شبه جزيرة

0: القرم، وبالتالي ضربت البنية التحتية للطاقة وأدت إلى كلفة عالية. في 2025 كان هناك حوالي 273 استهداف لمنشآت الطاقة، في عام 26 حوالي 193 استهداف لمنشآت الطاقة. كل ده بيزيد الكلفة لإعادة بناء هذه الأماكن مرة أخرى. اتنين كمان، بيحمل روسيا أعباء اقتصادية عالية جدا، لاسيما وأن بيع النفط هو جزء أساسي لدعم الحرب، وبالتالي هي بتركز على إضعاف روسيا اقتصاديا وبقوة. روسيا ربما إمكاناتها أكثر بكثير من أوكرانيا، لديها موارد كثيرة، استطاعت أنها تتكيف مع هذه الآلام وتغير خطوط السير وتصدر النفط إلى مناطق في آسيا بعيدا عن هذه الضربات. لكن إجابة على سؤال حضرتك، بالفعل كييف نجحت تماما في تغيير المعارك وتغيير ديناميكيات الصراع وتحويل الضربات إلى روسيا، ليس فقط على الحدود، استطاعت أنها توصل إلى كل مكان في روسيا.
1: لكن بالرغم من كل ذلك، بالرغم من ما تحققه روسيا وأيضا أوكرانيا في الميدان، هذه الهجمات المتبادلة والعنيفة اليوم سيادة اللواء تؤكد غياب أي أفق ربما دبلوماسي ملموس لحل سياسي قريب. يبدو أن لغة الميدان حتى الآن هي طاغية على المشهد، وهنا نسأل، هل باتت هنالك قناعة اليوم لدى كل من روسيا وأوكرانيا بأن الميدان وأي تفاوض مستقبلي سيبدأ من الميدان؟ وكما تعلم، القوي في الميدان هو قوي على طويلة المفاوضات.
0: أستاذة أميرة، إحنا دايما بنسب إلى المفاوضات عند نقطة في الصراع على المنحنى، بنتابع منحنى الصراع وبنجد النقطة دي بنسميها النقطة الحرجة. عندما يصل الصراع إلى أن الكلفة عالية للغاية على الطرفين وأن الحسم العسكري غير وارد تماما، بالتالي الطرفين بيذهبوا إلى مائدة المفاوضات. وفي مائدة المفاوضات، عشان نسميها مفاوضات، يبقى في وين وين سيتويشن، الكل رابح في هذه المفاوضات. ولكن إذا نظرنا إلى المطالب الروسية والمطالب الأوكرانية من هذه الحرب، خاصة على المستوى السياسي، هي مطالب مبالغ فيها. ربما نظريا نستطيع أن احنا نوصل إلى أرضية مشتركة زي مثلا اجتماعات اسطنبول في 2022، لكن عمليا على أرض الواقع أنا أتخيل أن هذه الضربات بتعمق الكراهية أكثر وبتعمق الحرب وبتطيل أمد الاستنزاف في المعارك. هناك استنزاف قوي، الضربات الروسية ضربات في العاصمة، يعني رمز للسيادة الدولة، ضربات في البنى التحتية، في محطات الكهرباء، انقطاع كهرباء شديد.
1: لذلك حالة هنا سيادة اللواء، العديد من الخبراء الدوليين يرون أن الحرب تحولت إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ورغم عدم قدرة أي من الطرفين على حسم النزاع عسكريا بشكل قاطع، إلا أن كل من كييف وموسكو يرفضان تقديم أي تنازلات. نسأل هنا سيادة اللواء، في الحالة الأوكرانية، ما الذي يدفع أوكرانيا اليوم لتتمسك بالخيار العسكري وترفض تجميد الصراع عند الخطوط التي تم التوصل إليها حتى الآن؟ وما هي نقطة التحول التي ربما تنتظرها كييف حتى ربما تقدم تنازلات؟
0: كييف معتمدة أن هذه حرب وجودية، وبالتالي إذا تم تحقيق أهداف روسية، يعني تحييد كييف من العمل أو عدم انضمامها إلى الناتو أو تجميد هذه العمليات، فهي خص أو تنازل حتى على أراضي أوكرانية كما يريد بوتين، فبتعتبر يعني ده يعني انهيار للدولة نفسها ولوجود الدولة، بتعتبرها حرب وجودية، وبالتالي الاستمرار مهم ليها. لكن هنا الاستمرار مرهون بدعم الناتو ودعم غربي، لأن الصراع ليس صراع ما بين كييف وما بين روسيا فقط، ولكنه هو صراع جيوسياسي دولي ما بين قوى الغربية أو الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا لتقليص قدراتها.
1: بالنسبة للناتو، هنا سؤالي الأخير إليكم سيادة اللواء، تعلم في الثامن من الشهر الجاري اختتمت قمة الناتو في العاصمة أنقرة، تم التركيز على تعزيز الانتاج الصناعي الدفاعي، دعم أوكرانيا عبر دمجها عسكريا دون منحها عضوية فورية. نسأل عن رؤية كييف ربما لنتائج قمة الناتو في أنقرة، هل ترى ربما في تلك العضوية المؤقتة ضمانا للاستمرار في هذه الحرب ضد الآلة العسكرية الروسية؟
0: أتخيل كما ذكرت، وأتخيل أن خلال الفترة القادمة هيكون في دعم أوروبي أكثر، لا سيما وأن هناك خلاف أوروبي أمريكي حول الحرب الروسية الأوكرانية. الأوروبيين لديهم حالة من الإحباط الشديد بسبب التغير في السياسة الأمريكية. الرئيس ترامب مهتم بشدة بالحرب في الشرق الأوسط وإيران والمصالح الأمريكية الإسرائيلية، وثم الاتجاه إلى الصين بعيد كل البعد عن الحرب الروسية الأوكرانية وما يهدد أوروبا. أوروبا ترى في روسيا تهديد وجودي كبير إذا انتهت الحرب بهذه الطريقة أو إذا أوقفت دعمها إلى أوكرانيا. ولذلك خلال الفترة القادمة أنا أتخيل أن هناك دعم لوجستي كبير من أوروبا لمساندة كييف في هذه الحرب حتى تصمد أمام روسيا، أو على الأقل استنزاف روسيا لأطول فترة ممكنة، على الرغم من أن طول الفترة في صالح روسيا أكثر من كييف، لا سيما أن لديها موارد كثيرة تستطيع أنها تتكيف مع الألم، وهي بالفعل تكيفت مع العقوبات ومع الآلام التي لحقت بها مؤخرا، استطاعت أنها تواجه أكثر من 42 دولة، يعني 32 دولة نيتو فضلا عن دول شركاء أمريكا في المنطقة، فاستطاعت أنها تصمد على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بها ولحقت بأفراد جيشها كمان، خسائر بشرية.
1: سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنتم معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لكم. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية لا سيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار.

0: أجار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة، يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي وراشني شغله كتير في الشارع، أنا بقعد ألف ممكن أقعد بالساعة إلا ربع وبالساعة عشان ألاقي زبون، ولو لقيت ممكن ألاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا أول الشارع أو راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقيتش ألاقي زباين تجمع زباين أكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين أو الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين ما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه أنا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضاً.
1: الزبون لما بيركب معايا وأقول له مثلاً السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلاً فرق مثلاً بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما هو غلى عليا وعليك، ما برضك أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعت الدولار أو بتاعت المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري، فمهم جدا إن احنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن احنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولا لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وترشيد الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضا.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهما لعلبية الأزمة.
1: عامل لي مثلا 600-700 جنيه في اليوم مثلا، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلا أقل حاجة مثلا 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلا أدفع لهم درس مثلا أوديهم الكتاب عندي إيه فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها، لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
0: مع دخول الليل يتسارع الايقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيرا، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلا ممكن انزل معادي او اقرب مسافه ليا، يعني مثلا بحس ان اطلب اوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانه السيارات التي تاثر عاملوها ايضا خلال فتره تطبيق قرار الاغلاق المبكر.

0: الاول كان الزبون بيمشي بالعربيه لو لمبه عطلانه مش شغاله كان يجي لي، دلوقتي العربيه مخبطه ومرزعه وبدل بتدور خلاص، الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل، ما بقاش زي الاول.
1: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون اخر هذه المره، بل لاخذ قسط من الراحه واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
2: القهوة دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف، الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons. That's
7: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: We are the Lebanese. We are the Lebanese. We are لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

متحف ينبض بآثار النبلاء والمعابد الفخمة، وينقل قصص الآلهة من غابر الزمن إلى وقتنا الحاضر بمقتنياته الأثرية المتميزة. تأسس المتحف الأثري في إزمير في السنوات الأولى للجمهورية، وكان مركزه حينئذ في بوابات باسمانة، ثم ما لبث أن انتقل إلى المبنى الحديث عام 84، حيث وفر خدمات المتحف العصري، حاملاً زواره عبر الزمن ليطوف بهم بين روائع الفن والتاريخ. صالة الأثار الحجرية في الطابق الأرضي من المتحف تستقبل ضيوفها بتماثيل وأقنعة وصور شخصية وتماثيل نصفية هيلينية في غاية الأهمية. ومن القطع الأثرية الملفتة في هذه الصالة تمثال الفتاتين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد. عثر على التمثال بين أنقاض مبنى مجلس البوليوتريون في مدينة متروبوليس الأثرية التي اكتشفت في تورباليا بإزمير، وهو أحد الممتلكات الثقافية الأكثر قيمة في عصره. وبالرغم من أن رأسي التمثال مفقودان، إلا أنه يقدم صورة واضحة عن المستوى المتقدم الذي بلغه العصر الهيلينستي في فن اللدائن.

يضم متحف إزمير الأثري آثاراً أخرى مهمة من العصر الهلنستي، من بينها أريكة النبلاء التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. النقطة المتميزة في هذه القطعة الأثرية الفريدة هي وجود تصوير لطائر الجريفون على جانبيها. وفي الثقافة الهيلينية يعتبر هذا الطائر الأسطوري رمزاً يحافظ على صاحبه من السوء، أي إن طائر الجريفون المنحوت على هذه الأريكة كان يعكس جهداً يبذل للمحافظة على قوته وسلطته في ذلك الزمن. صالة الخزينة. تضم هذه الصالة الموجودة في المتحف الأثري في إزمير عملات ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية، وتنقسم هذه المسكوكات التاريخية إلى فئات حسب ترتيبها الزمني، كما تضم المجوهرات الذهبية التي وجدت في مدينة كيم الأثرية في إزمير تيجان أباطرة وحلياً مصنوعة من الأحجار الكريمة، وعصابات عيون وأفواه معدة من أجل الموتى. تعطي هذه المعروضات القيمة الموجودة في غرفة الخزينة أبهى وأوضح صورة للثراء الذي شهدته منطقة الأناضول. من الآثار المميزة أيضاً في متحف إزمير الأثري تمثال الراهب الذي يعود تاريخه إلى ما بين عام 30 قبل الميلاد وعام 395 ميلادي. يشكل هذا التمثال البديع الذي يرجع إلى العصر الروماني أحد أجمل نماذج فن النحت على الرخام. تقدم لحية الراهب وخطوط وجهه وطيات لباسه المنحوتة بحرفية عالية لمحة مهمة عن مفهوم الفن والفخامة في تلك الحقبة الغابرة. القطع الفنية هي قيم تخلق لنفسها دورة خالدة، تنقل هذه الآثار الفنية بين ثناياها قصصاً وتاريخاً غامضاً، ولا تخلو قطعة منها من أسرار تنتظر من يميط اللثام عنها. ولا بد لمن يسعى لكشف هذه الأسرار أن ينصت لكل همساتها وطرفاتها بمزيد من الانتباه.

بالنسبة ليوم 15 تموز، يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات تجاه الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. هيكسيت يقول إن إيران اتخذت خيارا سيئا وإنها تدفع الثمن، وقلباف يخير واشنطن بين الوفاء بالالتزام أو القبول بالواقع الجديد. شهيدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب واستهدفت نحو 140 هدفا عسكريا بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية. وأضافت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر الممر البحري. بدورها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي سلسلة انفجارات متزامنة في مناطق متفرقة جنوبي البلاد. وقالت وسائل الإعلام إن 3 انفجارات دوت في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز بالتزامن مع انفجارين في مدينة سيريك وأكثر من 10 انفجارات في بوشهر وجزيرة قشم ومدينة عسولية دون صدور حصيلة رسمية بشأن الخسائر أو أسباب الانفجارات. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفتها الأردن وقطر والكويت. قال الحرس الثوري إنه دمر مركز قيادة وتحكم وحظائر طائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، إضافة إلى مركز القيادة والسيطرة في قاعدة العديد بقطر، كما استهدف موقع رادار عسكريا أمريكيا في الكويت. أضاف أن استمرار الهجمات الأمريكية سيقابل بردود أشد، مشيرا إلى أنه تصدى لمحاولة أمريكية لتحريك سفن جنوب مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وربط إعادة فتحه بانتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. قالت البحرية التابعة للحرس الثوري إن أي سفينة لن يسمح لها بالمرور عبر المضيق خلال هذه الفترة، وأضافت في بيان أن أي تدخل أجنبي أو فرض لمسارات غير قانونية لحركة الملاحة سيقابل برد حازم، مؤكدة تشديد الإجراءات الأمنية في المضيق. وأشارت إلى أن إحدى السفن أغلقت أنظمة التعريف الخاصة بها ما عرض الأمن البحري للخطر، الأمر الذي استدعى إطلاق أعيرة تحذيرية عليها وإجبارها على التوقف. دوت سفارة الإنذار في كل من الإمارات وقطر والبحرين إثر تعرضها لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وقالت إن أصوات الانفجارات المسموعة نتجت عن اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سفارات الإنذار وتصديها للهجمات، وفي قطر أعلنت السلطات أن قوتها المسلحة تصدت لهجوم صاروخي بينما دوت انفجارات في عدة مناطق بالبلاد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت مراسلنا محمد العفتان ليضعنا في صورة للتطورات الأخيرة. تفضل محمد.
1: أهلا مديحة، صباح الخير. بالفعل كما هو متوقع منذ بدء الضربات الأمريكية على إيران كانت هناك تقديرات كبيرة لدى المراقبين بأن دول الخليج لن تكون في معزل عن الضربات الإيرانية كما حصل في الحرب الأخيرة من الثامن والعشرين من فبراير الماضي. بالفعل تم إطلاق سافرات الإنذار بعدد كبير من العواصم الخليجية، نتحدث هنا عن الإمارات وقطر والبحرين. وزارة الدفاع الكويتية هنا في الكويت مديحة تحدثت قبل أقل من نصف ساعة في بيان لها بأنها تتصدى لأهداف معادية دخلت الأجواء الكويتية، ونوهت أيضا رئاسة الأركان العامة للجيش بأن الأصوات إن سمعت للانفجارات فهي نتيجة اعتراض لمنظومة الدفاعات الجوية المعادية، ولا يعني ولا وجود لأي إطلاق صافرات إنذار في الكويت حتى هذه اللحظة. على الأقل في دولة الإمارات مديحة، وزارة الدفاع الإماراتية تحدثت بأنها تعاملت مع عدد من الأهداف المعادية، اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. أكدت أيضا وزارة الدفاع الإماراتية بأن الأصوات المسموعة في بعض المناطق في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة إن سمعت فهي نتيجة تصدي هذه الأهداف. هذا هو ما أتى في بيان الإماراتي. من المتوقع أن تكون هناك بيانات عن ماهية هذه الهجمات. في قطر مديحة الأمر مختلف جدا، كان هناك إطلاق لصافرات الإنذار أكثر من مرة، أولها في تمام الساعة السادسة من صباح هذا اليوم قبل ساعتين من الآن. تحدثت وزارة الدفاع القطرية بأنها تتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية كانت باتجاه دولة قطر. تم إطلاق صافرات الإنذار وأيضا الإنذار عبر أجهزة المحمول. قبل أقل من نصف ساعة كان هناك أيضا إطلاق لصافرات الإنذار. تحدثت الدفاعات القطرية بأنها أيضا تتصدى لعدد من الهجمات المعادية. لم يتم الإعلان عن ما هي هذه الهجمات حتى هذه اللحظة. البحرين كان هناك إطلاق لصافرات الإنذار، تم سماع دوي انفجارات في سماء البحرين. لم يتم تحديد هذه الهجمات إن كانت هي طائرة مسيرة أم صاروخية في البيانات البحرينية. الحرس الثوري قبل أقل من نصف ساعة تحدث على أنه كانت هناك هجمة لميناء الدقم بسلطنة عمان. سلطنة عمان لم يتم إصدار أي بيان منها حتى هذه اللحظة. من المتوقع أن تكون هناك بيانات كثيرة خلال الأقل من نصف ساعة أو ساعة من الآن عن ماهية هذه الهجمات على دول الخليج. مديحة،
0: شكرا جزيلا لك محمد العفتان، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. الآن ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. ربما استمعت لمراسلنا من الكويت، دول خليجية تتحدث عن تصديها لأهداف جوية. أمير، ما طبيعة هذه الأهداف القادمة من إيران؟ ما آخر التطورات في إيران وآخر المعلومات؟ تفضل أمير.
2: صباح الخير مديحة. الحرس الثوري الإيراني تحدث رسميا عن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن وكذلك في قطر، هكذا جاء في بيان للحرس الثوري الإيراني في ساعات صباح هذا اليوم. وبالإضافة إلى بيان للحرس، الجيش الإيراني كذلك تبنى استهداف قاعدة أمريكية في البحرين كما جاء في البيان، وتحدث عن أن هذا الهجوم للجيش الإيراني جاء عبر المسيرات الانتحارية باتجاه الأسطول الخامس البحري في الأميركي في البحرين. حتى الآن إذن رسميا إيران تتحدث عن استهداف قواعد أميركية في ثلاث دول، قطر وأيضا البحرين والأردن، هكذا جاء في البيانات الرسمية الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني. كذلك الحرس الثوري مديحة تحدث عن استهداف سفينة ثانية في صباح هذا اليوم في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي. كان هناك بيان جديد للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استهداف سفينة في المسار الذي يمر عبر المياه العمانية من جنوب مضيق هرمز، وبالتالي يؤكد الحرس الثوري الإيراني بأنه لا يسمح للعبور عبر هذا المسار. وكذلك في هذا البيان كان يؤكد بأن الجيش

0: إيرانية، محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، كذلك محافظة بوشهر، ثم هرمزجان، وبعدها سيستان وبلوشستان المطلة على خليج عمان، وكذلك شمال المحيط الهندي. كل هذا الساحل الجنوبي الإيراني المطل على المياه وكذلك مضيق هرمز تعرض لهجمات أمريكية. تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن عشرات الانفجارات وقعت في هذه المدن كمدينة جاسك، شابهار، كوناراك، بندر عباس، بوشهر، وأيضا هرمز ماهشهر في جنوب غرب إيران. النظرة الإيرانية إلى مضيق هرمز هو الورقة الضامنة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم مديحة، وبالتالي هي لا تسمح بالعبور الآمن من هذا المضيق إلا عبر مساراتها، وهي التي تمر عبر شمال المضيق. يوم أمس ربما كنا نتوقع بيان سياسي إيراني من مسقط، حيث وزير الخارجية عباس عراقشي هو في مسقط لمحادثات مع الجانب العماني حول الترتيبات لعبور السفن من هذا المضيق، ولكن البيان جاء عسكريا وعبر الحرس الثوري الإيراني ليتحدث عن إغلاق المضيق حتى إنهاء التدخلات الأمريكية للعبور، عبور السفن عبر هذا المسار العماني، والذي يؤكد الحرس الثوري بأن هذا المسار هو فتح عبر ضغوط أمريكية، وبأن الولايات المتحدة تجبر السفن التجارية للعبور من المسار العماني. يمكن القول بأن المحادثات الإيرانية العمانية حتى الآن، والتي بدأت يوم أمس بين عباس عراقشي وبدر البسعيدي في مسقط، لم تصل إلى نتيجة نهائية للترتيبات اللازمة للعبور من هذا المضيق، ولذلك جاء البيان عسكريا من الجانب الإيراني وبالتحديد من بحرية الحرس الثوري، يتحدث عن إغلاق المضيق ويتحدث عن استهداف إحدى السفن التي أرادت أن تعبر هذا المضيق في ساعات فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي عبر ضغوط أمريكية. وبعد الضربات الأمريكية التي طالت الساحل السواحل الإيرانية الجنوبية، بدأ الحرس الثوري وكذلك الجيش الإيراني باستهداف كما يقول القواعد الأمريكية في الأردن وقطر والبحرين.
1: نعم أمير جابر، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إيران اتخذت خيارا سيئا وإنها تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هيكسيث إيران بعواقب وخيمة، معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا. وأوضح هيكسيث أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن زمن الصفقات أحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قليباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. أستاذ سعيد مرحبا بك، برأيك ما طبيعة هذه الضربات المتبادلة أستاذ سعيد؟ هل هي محدودة أم نحن أمام تصعيد حقيقي؟
2: تحية طيبة لك أستاذ مديحة ولجميع المشاهدين. لا أتصور يعني بهذه السهولة سينساق الطرفان نحو حرب واسعة وكبيرة تشبه حرب الأربعين يوما. ربما بعد فترة، في حال لم تصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى حل وسطي فيما يخص القضايا الخلافية الأساسية، من ضمنها مضيق هرمز،

0: وعودة الأموال المجمدة الإيرانية، رفع العقوبات، ويعني ربما سنعود من جديد إلى حرب، وقد تكون حرب شاملة، لكن لا أتصور يعني خلال هذه الفترة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تمارس
1: حسب
0: ضغوطا
1: قراءتك
0: عسكرية
1: ومتابعتك
0: على إيران.
1: للأوضاع، ما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التصعيد الجديد من وجهة نظر إيرانية؟
0: طبعا السبب الرئيسي عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم كلها، تقريبا لم تلتزم بأي شيء أمريكا، ما عدا يعني السماح لعدة أيام لإيران أن تصدر النفط بناء على الإذن الذي صدر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، و إنهاء الحصار البحري. بقية البنود الأخرى لم تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية، واتضح لإيران أنه هناك خداع، مثلا البند الذي يتحدث عن أنه سيتم تشكيل صندوق يعني ل 300 مليار دولار لإعادة البناء في إيران وإعادة ما دمرته الحرب الأمريكية الإسرائيلية، هذا غير موجود أساسا. يعني الولايات المتحدة بعد ذلك قالت أنها سوف لن تمول هذا الصندوق. الدول الأخرى التي قالت في البداية أمريكا ربما، أو أنها ستأتي وتستثمر، ومن ضمنها دول خليجية أيضا، هذه الدول نفت الأموال المجمدة، لم يعود منها شيئا، يعني على أساس كان أن تعود 24 مليار دولار
1: طيب
0: خلال فترة 60 يوما، حتى هذه اللحظة لم يعود دولار واحد. الحديث لا زال يدور حول فقط 3 مليارات دولارات، وقطر لم تستطع أيضا أن تدفع حتى هذا المبلغ البسيط
1: نعم
0: بسبب امتناع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم
0: لذلك
1: طيب أستاذ سعيد،
0: المذكرة التفاهم بغت حبرا على ورق.
1: طيب كذلك رئيس البرلمان الإيراني قاليباف يقول بأن زمن الصفقات أحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة، ماذا نفهم من ذلك؟ هل نحن في مرحلة لا أمل في المحادثات فيها؟
0: ربما ستنجح المفاوضات مستقبلا، وربما أيضا ستفشل. تنجح في حالة واحدة، عندما تغير الولايات المتحدة من سلوكها. الآن الرئيس الأمريكي وقع على مذكرة التفاهم التي تتشكل من 14 بندا، ومن المفترض في حال تم تنفيذ هذه المذكرة بالكامل من قبل إيران والولايات المتحدة، هذا سيقود في نهاية المطاف نحو الذهاب لاتفاق جديد يشمل القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران. لكن لا زالت الولايات المتحدة بعد أن وافقت على هذه المذكرة الآن عادت وتحاول أن تفسر المذكرة تفسيرا جديدا مقايرا لمصالح إيران، وتحاول واشنطن أن لا تفي ب يعني تنفيذ البنود، وتحاول أن تمارس ضغوطا سياسية وعسكرية على إيران. ربما الولايات المتحدة ستستمر بهذا السلوك لفترة من الزمن لكي ترى هل أن إيران تتنازل أم لا، ولكن على ما يبدو ومن خلال الرد العسكري الذي رأيناه خلال الساعات الماضية من قبل إيران، أثبتت إيران أنها لن تتنازل، وهذه الضغوط والتهديدات والضربات العسكرية
1: وكأننا
0: الأمريكية
1: ندور
0: على
1: في
0: إيران
1: حلقة أستاذ
0: غير
1: سعيد.
0: مجدية.
1: واشنطن تنتظر من طهران أن تعدل من سلوكها، وطهران كذلك تنتظر من واشنطن أن تعدل من سلوكها، ونحن في مرحلة نشهد فيها المحادثات الإيرانية العمانية. برأيك ما الذي ستقدمه في هذا المسار؟

0: تمام، صحيح جدا ما تفضلت بالإشارة إليه، ولذلك إيران بدأت يعني مفاوضات من خلال زيارة وزير الخارجية عباس عراقشي بالأمس إلى سلطنة عمان، وعلى ما يبدو أن سلطنة عمان مستعدة لمفاوضات بناءة ولتعاون بناء أيضا بينها وبين إيران، ولاتخاذ ترتيبات تؤدي إلى فتح مضيق هرمز. لكن المشكلة الموقف الأمريكي أيضا الضاغط على سلطنة عمان والدول الخليجية الأخرى، الذي يريد هذا الموقف وتريد هذه الضغوط الأمريكية من هذه الأطراف أن لا تتعاون مع إيران وأن تسير وفق الخطة التي رسمها ترامب لفتح ممر جديد يعني يكون بعيدا عن إيران ويكون بمقدور الولايات المتحدة وحتى ربما مستقبلا إسرائيل أن تستخدم هذا الممر المائي دون أن تتمكن إيران عرقلة ذلك، وأن تستطيع القطع البحرية الأمريكية والإسرائيلية والتابعة للناتو أن تعبر من هذا الممر. لذلك سلطنة عمان حقيقة تشعر إيران أن عليها ضغوط هائلة من قبل الأمريكيين، جزء من هذه الضغوط أصبح علني ورأيناه في مؤتمرات للرئيس الأمريكي ترامب، وجزء آخر هو غير علني. لذلك حقيقة يعني سلطنة عمان أيضا ليست بهذه السهولة
1: نعم
0: بحيث تستطيع أن تواجه الضغوط الأمريكية وأن تتعاون مع إيران لاتخاذ ترتيبات
1: نعم
0: تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، على عكس ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك
0: لا
1: جزيلا.
0: نعلم هل
1: نعم
0: ستنجح هذه المفاوضات الإيرانية العمانية أو
1: المحلل
0: ستواجه مشكلة.
1: السياسي سعيد شاوردي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران.
0: شكرا شكرا.
1: تتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع التحضير لاجتماعات مرتقبة في روما لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله يضعان المساعي الدبلوماسية أمام تحديات متزايدة.
2: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني.

0: يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تلت عربي.
1: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين نفذهما الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بوصول جثمان شاب استشهد جراء قصف بطائرة مسيرة استهدفه أثناء سيره في منطقة السطر الغربي شمال المدينة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قصف استهدف مركبة مدنية على الشارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات لأدائها في إدارة الملفات السياسية والأمنية. تجمع المحتجون في ساحة هبيمة مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر. كما شهدت القدس الغربية تظاهرة أخرى دعت إلى إقالة حكومة نتنياهو. يأتي الحراك الاحتجاجي بعد أيام من إقرار الكنيست مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الهجوم. أعلنت قطر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان أنه نعى المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، مؤكدا أن الوفاة وقعت في صباح اليوم دون إضافة تفاصيل أخرى. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين.

يمر لبنان بمرحلة دقيقة تتداخل فيها الحرب وتحديات السيادة مع الانقسام الداخلي والأزمة الاقتصادية، فيما تخوض الحكومة مفاوضات حساسة لوقف المواجهة واستعادة سلطة الدولة بالتوازي مع إعادة صياغة علاقات لبنان الإقليمية والدولية. ولمناقشة هذه الملفات يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلم.

0: يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج على موعد دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام. أهلا ومرحبا بك دولة الرئيس هنا في اسطنبول. دولة الرئيس تأتي هذه الزيارة إلى تركيا بعد أيام من قمة الناتو في أنقرة وفي ظل حراك دبلوماسي كبير تشهده المنطقة. نريد أن نعرف منك أكثر ما أهمية هذه الزيارة بالنسبة لكم.
1: والله شوف، هذه الزيارة بالنسبة لنا مهمة جدا، لأن نحن نسعى إلى يعني بناء علاقة تعاون أوطد مع تركيا، من جهة نتيجة العلاقات التاريخية بيننا وبين تركيا، واليوم في مجموعة من الأمور المطروحة على في الإقليم.
0: نعم.
1: ليس فقط مسألة يعني الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، ولا يعني ما تبعها من إعلان نوايا، ولكن في أمور أخرى كمان تتحرك بالمنطقة.
0: صحيح.
1: متعلقة بالتعاون بين دول المنطقة، لا سيما في الربط بين هذه الدول على عدد من الصعود، على صعيد الطاقة، على صعيد نقل بضائع، حركة الانتقال، وآخرهم كان الاتفاق على طريق الحجاز الجديد بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهذه كلها أمور تعني لبنان مباشرة، ونحن في قلب هذه المنطقة، ويهمنا أن نكون في صلب هذا التعاون الإقليمي الجديد، واللي هو أمر مبارك، ونحن نعمل على دفعه إلى الأمام.
0: العلاقات التركية اللبنانية دولة الرئيس شهدت تصاعدا في الكثير من المجالات، في التجارة والاقتصاد وفي مجال التعاون الأمني وأيضا في المجالات الاجتماعية والإنسانية. خلال هذه الزيارة قمت ببحث العديد من الملفات مع الرئيس رجب طيب أردوغان. هل تم وضع أي خطوات عملية لتنفيذ ما تم التباحث من أجله؟
1: بالتأكيد. أولا يعني دور تركيا مشكور، يعني خاصة بالأشهر الأخيرة لما قدمته من دعم يعني إنساني للبنان لواجه أزمة كبيرة.
0: صحيح.
1: لا سيما فيما يتعلق بنزوح أكثر من مليون لبناني من المناطق الجنوبية اللي كانت عم تعرض لاعتداءات إسرائيلية، وكانت تركيا من أول الدول المبادرين إلى تقديم الدعم للبنان لمواجهة هذا التحدي الكبير. تركيا كمان يعني في تعاون بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، وبهمنا تعزيزه، لأنه الجيش اللبناني والقوى الأمنية بحاجة لتحديث وضعه، وبحاجة نحن بحاجة لدعمه من أجل أن تتمكن من القيام بالمهام المتعددة المطلوبة منا، إن كان في جنوب لبنان لبسط سيطرة الدولة في جنوب لبنان، أو لضبط الحدود، أو لا يعني كمان يعني بسط سلطة الدولة وحصر السلاح شمالي النهر الليطاني، فهذا يتطلب رفع من تجهيز الجيش. وتركيا مشكورة قدمت مساعدة كبيرة للجيش، ونحن نأمل بتطوير هذه المساعدة. الأمور الثانية اللي تم بحثها طبعا هو اليوم كمان يعني في تركيا ستقدم مساعدات في المجال الإنساني جديدة، وكذلك في دعم الجيش من حيث التجهيز. والأمور الأخرى التي بحثناها على صعيد التعاون اللبناني التركي أو التعاون الإقليمي يلي لبنان جزء منه.
0: نعم.
1: مثل ما ذكرت لك أنا طريق
0: الحجاز، هذا
1: الحجاز اليوم يعني سكة حديد يعمل جديدة، أعطيت هذا التعبير الرمزي يعني خط الحجاز نسبة
0: لخط الحجاز
1: تماما، إعادة إحياء هذا الخط. ونحن طبعا لبنان يهم جدا أنه هو يكون مربوط بهذا الخط في مسألة الربط الكهربائي، يعني التعاون في مجال الطاقة إقليميا على الأقل بين تركيا وسوريا ولبنان في ملف له علاقة بالتجارة وتنشيط التجارة بين البلدين. ونحن سنعمل على إحياء اتفاقية بالتجارة الحرة وقعت سابقا، ولكن مجموعة من العوائق التقنية وطبعا ظروف اللي مر فيها لبنان عاقت تنفيذها. هذا بمجمل يعني العلاقة الأمور
0: متعلقة. يعني هناك دعم تركي لمرحلة التعافي الاقتصادي في لبنان بالإضافة لدعم من العديد من الدول العربية بالاشتراك مع تركيا.
1: صحيح. وفي يعني مرة ثانية وقد

0: يكون هذا الأهم هي التعاون الإقليمي يلي نحن بهمنا العمل على تعزيزه. وطبعا لا يخفى عليك استمرار التشاور السياسي مع تركيا اللي هي يعني قوة كبرى بالمنطقة وفاعلة ولها وزنة ولها دورة وهي داعمة للبنان ليس فقط في المجال الإنساني ولكن في المجال السياسي أيضا.
1: بين رفع العلاقات مع تركيا والانفتاح العربي دولة الرئيس والجهود الدولية أيضا لتثبيت الاستقرار والتحرك على أكثر من مسار دبلوماسي، هل تعتبرون أن لبنان انتقل من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة استعادة المبادرة أم أن الطريق ما زال طويلا للحديث عن استعادة المبادرة؟
0: لا، هو لا بدي أقول الطريق طويلا، إن شاء الله ما يكون طويلا ولا في نقول انتقل، ولكن أنا بقول لبنان ينتقل. أولا نحن عانينا بفترة سنوات من نوع من الانقطاع عن العالم العربي. نحن عملنا خلال العام الأول من نشاط الحكومة على إعادة ربط ما انقطع مع العالم العربي، والحمد لله نحن خطونا خطوات مهمة على هذا الصعيد، آخرها طبعا كان رفع الحظر على الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، استئناف مجيء المواطنين الإماراتيين لبنان بعد ما تعلق فترة. يعني لبنان عمل على استعادة موقعه بين أشقائه العرب، واليوم كمان بهمنا نحن نرجع نطور علاقاتنا مع تركيا ونزيل ما ممكن يكون شابه بالسنوات الماضية ونأخذها خطوات لقدام نحو شراكة أنا بحب سميها شراكة استراتيجية.
1: أكيد. طيب، الدور الأمريكي في مواكبة لبنان كيف تقيمونه في هذه المرحلة دكتور؟
0: شوف، الأمريكان طبعا يعني نتيجة وضعهم كقوة عظمى في العالم ومصالحهم التاريخية بالمنطقة وعلاقتهم المميزة بإسرائيل لاعب كبير بالمنطقة، ناهيكم عن مسألة إيران وبأبعادها المختلفة إن كان بالبعد النووي إن كان بأمور ما يعرف بالأذرعة أو يعني دور إيران الإقليمي. أمريكا لاعب وإقراء الحرب يعني بين أمريكا
1: وإيران بقى من هون طبعا
0: لا ما بعرف شو الفرق بين اللاعب هو الوسيط لاعب.
1: نعم صحيح،
0: هي راعي تنقول إذا ما بدنا الكلمة الأصح يعني للمفاوضات، واللي سمحتنا أن نوصل لشيء عرف بإطار الثلاثي اللي تم التوقيع عليه بواشنطن. هذا الإطار الثلاثي هو نوع من مذكرة إلى طابع سياسي مش اتفاقية قانونية، والدليل أنه هذا الإطار بنصه وأنه هي عليها أن أو على هذا الإطار أن يوصل إلى اتفاق، هو نوع من خارطة طريق للمفاوضات بحط أسس إلى. بالنسبة لنا الأهم هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. طبعا اللي هو الإطار بيستخدم تعبير إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية، طالما بقول خارج الأراضي اللبنانية مع التعريف بالنسبة لنا هذا يوازي الانسحاب الكامل من لبنان. وفي طبعا له وجه ثاني كل ما يتعلق بالترتيبات الأمنية يلي الأمريكان تابعوها عن كساب، والقائمة على هي ليست مطالب إسرائيلية. ما يتعلق ب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وبعملية حصر السلاح شمال إن كان شمال الليطاني وإن كان شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، هذا مطلب لبناني من وقت نحن توقعنا على اتفاق الطائف اللي أنهى

0: الحرب الأهلية بين اللبنانيين اللي كان بيتضمن بند واضح بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واحنا تأخرنا طويلا على تنفيذه. إجا بعده مجموعة من القرارات الدولية، في أهمها قرار مجلس الأمن 1701
1: اللي
0: أيضا يعني كما كان ينص على ضرورة جعل بجنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح، كان أيضا ينص على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بالكامل مع التشديد بأكثر من فقرة على أن تبسط السلطة اللبنانية سيطرتها على أراضيها. هذا ما هو مطلوب منا في يعني هذا ما التزمنا فيه به سياسيا، يعني لم نلتزم بشيء لم نكن أصلا يعني نحن نريده، كان مطلب اللبنانيين اليوم هذا إذا بدك يعني حصنا على على على تنفيذه. وأنا أعترف أن لبنان يعني تأخر طويلا بالقيام بمكان مفروض أن يقوم فيه منذ اتفاق الطائف إلى اليوم.
1: لا تبحثون عن مسار جديد، تبحثون عن تطبيق لما تم الاتفاق عليه في قرار 1701.
0: لا هلا في عنا هذا الإطار الذي الثلاثي الذي تم التوقيع عليه بواشنطن. أما بس هذا لا يعني أنه نحن تخلينا عن 1901، بس أعمل لك أن 1901 في مجموعة من العقبات اللي حالت دون تنفيذه الكامل وما عطى النتائج الكامل المطلوب منه، ولكن يبقى مرجعية مهمة. وأصلا الإطار بقول أنه هذا هو يبني على اتفاقات سابقة منها إعلان وقف العمليات العدائية يلي تم التوصل إليه بتشرين الثاني عام 2024، يلي هو نوع من خريطة الطريق لتنفيذ 1901. نحن في هال يعني هذه خلفية هالإطار، ويلي هو يفترض يعني قبل الوصول لجدول زمني بالانسحابات وبالترتيبات اللي مفروض أن نقوم بها ببسط سيطرة الدولة بانسحاب من ما سمي منطقتين تجريبيتين، وهذا ما نحن نأمل أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة. يعني هذا هو التست يعني الامتحان لمعنى هذا الاتفاق، هو بدء الانسحاب من المناطق التجريبية يلي تم النص عليها حتى نقدر نتقدم إلى الأمام في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية.
1: طيب دولة الرئيس ما هي الخطوات؟
0: وإلا لن يكون بالحقيقة ممكن التقدم إلى الأمام.
1: صحيح.
0: أو لا معنى.
1: يجب أن يكون هناك ضمانات أمريكية، وربما أخذتم
0: يعني مطلوب
1: هذا النوع من
0: مطلوب
1: الضمانات.
0: تنفيذ ما نص عليه هذا هذا هذا
1: الجانب
0: الإطار.
1: الأمريكي قدم الإطار. لكم وعودا أو ضمانات مكتوبة تتعلق
0: الجانب الأمريكي حاضر وموقع على هذا الإطار يلي هو بيشمل الانسحاب من هالمنطقتين التجربتين، وأنا رأيي هذه بداية.
1: نعم.
0: يعني حتى نقدر نستقبل نكمل بهالمسار التفاوض علينا أن نحقق ما تم الاتفاق عليه.
1: هناك العديد من التحديات الداخلية أيضا دولة الرئيس، ما هي الخطوات التي تعملون عليها لتعزيز حصرية القرار بيد الدولة بالتفاهم مع جميع الأطراف؟
0: لا شوف، نحن أخذنا مجموعة من القرارات. أولا ذكرتك باتفاق الطائف اللي تأخر تنفيذه سنوات وسنوات، يلي بنص بوضوح على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. بعدين نحن في أتاك اللي ذكرته هلأ إعلان وقف العمليات العدائية لنوفمبر 2024 يلي هو بحدد من هي الجهات المخولة حصرا، وهو يستخدم تعبير حصرا بحمل السلاح في لبنان وبحددها. يعني طبعا ما في اي

0: يعني جهة غير رسمية خارجية، يعني هي الجيش، هي قوى الأمن، قوى الأمن، هو الأمن الداخلي، هي أمن الدولة، هي الجمارك وشرطة البلديات ولا أحد آخر. هذا مطلوب اليوم نعمل على تنفيذه، ونحن رجعنا أكدنا عليه في بياننا الوزاري اللي أخذت عليه الحكومة الثقة، مش مرتين، وعدنا نحن وفي قرارات باتت معروفة للحكومة اللبنانية بخمسة آب العام الماضي 2025 بطلب من الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وقدم لنا الجيش خطة وتم الترحيب بها الشهر يلي تلا، يعني بشهر أيلول سبتمبر 2025، وتم البدء بتنفيذها. في المرحلة الأولى كانت تقتضي تنفيذ جنوب النهر، عملية حصر للسلاح، وشمالي نهر الليطاني، يعني بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية السورية شمالا، أن يتم ما اصطلح على تسميته بالمفاهيم العسكرية عملية احتواء للسلاح. وكان هنالك مرحلة ثانية وثالثة، هو مقسم تنفيذه على مراحل، ولكن أتت الحرب يلي بجر إليها لبنان، والأفضل هي فرضت على لبنان، ولم نكن طرفا فيها كحكومة، ولم نكن نريد هذه الحرب، إنما فرضت علينا. اليوم يعني في أوضاع جديدة نتجت عنها، واللي هي ستتطلب تحديث هذه الخطة.
1: اليوم هناك تحديات اقتصادية أيضا لا تقل أهمية عن التحديات الأمنية يعاني منها لبنان. منذ بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي كان هناك تنفيذ إصلاحات مالية إدارية وقضائية كشرط أساسي لأي برنامج دعم من قبل الصندوق. ما هي الأولويات دولة الرئيس التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية لاستعادة الثقة ولفتح الباب أمام مرحلة التعافي؟
0: شوف، الحكومة اللبنانية في بيان الوزاري حدد هدف هو الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد، ليس فقط لأهمية البرنامج بحد ذاته، ولكن لما الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد يفتح من أبواب مع دول مانحة صديقة أخرى لدعم لبنان. هدفنا لم يتغير، هو الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد. ونحن قمنا بعدة إجراءات. واحد، عملت الحكومة على وضع مشروع قانون يتعلق برفع السرية المصرفية، أرسلته إلى مجلس النواب تم إقراره. وضعت مشروع أو الموضوع إصلاح القطاع المصرفي وأرسل إلى مجلس النواب تم إقراره، في ملاحظات لصندوق النقد نقد عليه اجت على الحكومة، نحن تبنيناها في الحكومة وأرسلنا مشروع جديد إلى مجلس النواب لإدخال بعض التعديلات على المشروع اللي كان أقر قانون، لا يزال في مجلس النواب اليوم، وبتأمل أن يتم إقراره بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وفي يعني كمان مشروع إصلاحي آخر وهو الأساس، ما يعرف بمشروع الفجوة المالية في لبنان، يعني معروف أكثر باسم الجاب لو، يلي بيسمح باستعادة الودائع وبإعادة التعافي للقطاع المصرفي. طبعا يعني أنا كنت أول القائلين، رغم أنه هذا مشروع صادر عن الحكومة وأنا دفعت فيه بالحكومة هو اليوم أمام المجلس، أكيد هذا ليس مشروعا مثاليا، ولكن ضمن الإمكانيات

0: المحدودة
1: نعم.
0: للبنان. هذا كان هدفه وضع حد ل يعني انهيار وتآكل ودائع الناس في في المصارف. هو اليوم موجود امام مجلس النواب، اكيد اليوم سيتطلب عملية إعادة تحديث، عملية إعادة قراءة لأرقام موجودة فيه، ولكن نحن مصممون أنه هذا المشروع يجب الانتهاء منه، وكل ما انتهينا منه ومن مشروع إعادة هيكلة أو إصلاح المصارف، كل ما نحن اقتربنا من برنامج مع صندوق النقد.
1: نعم، دولة الرئيس، ما هو المؤشر الذي إذا تحقق في المرحلة المقبلة ستقول أن لبنان بدأ فعليا في مرحلة التعافي؟
0: أوكي. أولا بدء الانسحاب الإسرائيلي، استكمال عملية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. طبعا بده يصير أمر بالتدرج، يعني أو ما يعرف اليوم بعملية حصر السلاح، لأنه يا سيدي ما في دولة ممكن أن تقوم. نحن عم نحكي عن تعافي، عن إعادة قيام الدولة، ويكون في في في, في جيشين وفي أو دولة في قرارين.
1: نعم.
0: دولة فيها حكومة واحدة، في عندها قرار واحد، ما في قرارين، وهذا القرار يؤخذ في لبنان، يؤخذ في الحكومة يلي مركزها بيروت، لا يؤخذ بأي مكان تاني. من هون كان إصرارنا في العملية المفاوضات الأخيرة أنه لا أحد يفاوض باسم لبنان غير الدولة اللبنانية. وأنا بشوف هالأمور شيئا فشيئا تتحقق، بقول لك نعم نحن نسير على يعني نتقدم في عملية التعافي. نحن أكيد على خط التعافي، والحمد لله نجحنا أن نوضع البلد على هذا الاتجاه. هل نسير بسرعة كافية؟ هل الجميع راضي؟ أنا بقول لك الجميع مش راضي، معظم الناس بريدون نروح بطريق أسرع، وفي ناس تانيين يلي يعتبروا نفسهم متضررين يحاولوا عرقلة هذا المسار، إن كان من بعض أصحاب المصالح يلي يعني كل عملية الإصلاح إن كان المالي أو إصلاح الإداري أو شو اسمه لا يرغبون فيها في حقيقة الأمر، وإن قالوا كلاما مختلفا. ونفس الشيء في عملية حصر السلاح. وهون أنا قلت وبكرر بالحقيقة، يعني لأنه هذا حتى نعرف حالنا عن شو عم نحكي. بنحكي عملية حصر السلاح، السؤال الذي بنسأل، وسلاح حزب الله. أنا بقول حزب الله هو يعني كان ملتزما بالاتفاق الطائف، بالقرار 1901، ببيان الحكومة يلي بنص على ليس فقط حصرية السلاح. إذا بذكر بالطائف، بذكر ب1901، وأيضا يؤكد على أن الدولة اللبنانية وحدها لها قرار الحرب والسلم. وهو في حقيقة زمان بسط الأمور، ليس مطلوبا من حزب الله إلا أن يفي بما التزم به
1: فقط. طيب، العلاقات مع سوريا، البعض ينظر إلى مستقبل جديد وإلى صورة إيجابية لجميع العلاقات. يعني الكثير من الملفات تجمع لبنان بسوريا،
0: صحيح.
1: الطاقة واللاجئين وملفات الجوار، يعني حدود طويلة بين البلدين. كيف ترى مستقبل هذه العلاقات دولة الرئيس؟
0: حتى العلاقات على مدى 20-30 سنة الماضية لم تكن علاقات سوية. لبنان عانى طويلا من هيمنة سورية على قراره، ومن جهة وتدخل سوري بشؤونه يوميا الداخلية، كما الإخوان بسوريا عانوا من تدخل أطراف لبنانية في سوريا واشتراكهم في الحرب يلي كانت دائرة بسوريا. اليوم بعد سقوط النظام الأسد في سوريا وقيام حكم جديد، نحن عملنا منذ اليوم الأول على أن نبني أن نطوي صفحة الماضي الأليم للبنان ولسوريا، وأن نبني علاقة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، على عدم التدخل بشؤون الآخرين، وأن تكون علاقة قائمة على المصالح المشتركة اللي هي مثل ما تفضلت عديدة بين لبنان وسوريا. ومن هون كانت خلال الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الأخيرة الوزير الشيباني في بيروت وقت اللي أنا كنت بدمشق والتقيت من شهر أو شهر وأسبوع أو اثنين مع الرئيس الشارع. أنا اقترحت على الإخوان أن نحن ننشئ لجنة عليا لبنانية سورية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين من دولة إلى دولة كما هو قائم بين لبنان والمملكة العربية السعودية، بين لبنان والأردن، بين لبنان ومصر. وفعلا بسرعة خلال أسابيع معدودة أنا عاد الوزير الشيباني إلى بيروت وأنا وزير الشيباني وقعنا على إنشاء لجنة عليا لبنانية سورية بتضم الوزراء المعنيين في مختلف المجالات اللي فيها مصالح مشتركة من أجل العمل على تطويرها، كما اتفقنا على إنشاء مجلس أعمال لبناني سوري وإن شاء الله يجتمع قريبا.
1: دولة الرئيس، ختاما، ما هي رسالتكم للداخل اللبناني ورسالتكم للشركاء في الإقليم وفي العالم أيضا؟
0: ولا شوف، رسالة للداخل اللبناني مهما كانت الصعاب يعني علينا أن نبقى متمسكين بخيار الدولة في لبنان. لا خيار لنا،
1: لا خيار آخر،
0: لا خيار آخر. هذا الخيار يتعسر يوم ولكن يسر يومين أو ثلاثة. هذا هو خيارنا، ويثق الجميع أن نحن ماضون في خط الإصلاح، ماضون نحن في المفاوضات. مش لأن نحن نحب المفاوضات ولكن لأن معتبرين هذا الخيار على الأقل كلفة اليوم من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. أنا بقول لأشقائنا العرب، لبنان عاد إلى أشقائه العرب، ونحن سعيدون اليوم أنه العرب بدأوا يعودوا تدريجيا إلى لبنان، أن يثقوا في لبنان. ولكن فيما يتعدى أشقائنا العرب هناك شركاء إقليميين كبار ومهمين بالنسبة للبنان، منهم تركيا. ومشان هيك أنا موجود اليوم في إسطنبول، ولقيت مبارح مع الرئيس أردوغان، ونحن بهمنا تعزيز التعاون مع تركيا على الصعيدين الثنائي وعلى الصعيد الإقليمي. أقول كمان لشركائنا بالمنطقة أن يثقوا بلبنان لأنه لبنان يتعافى اليوم،
1: ونتمنى دائما التعافي للبنان الجميل في هذه المنطقة، ونتمنى لكم دائما التوفيق في هذه المهمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: دولة
0: شكرا
1: الرئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، شكرا على هذه المقابلة، والشكر الموصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: الجيش الأمريكي أعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات تجاه الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. إكسيت يقول إن إيران اتخذت خيارا سيئا وإنها تدفع الثمن وقلب فيخير واشنطن بين

الوفاء بالالتزام والقبول بالواقع الجديد. شاهدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب واستهدفت نحو 140 هدفا عسكريا بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية. وأضافت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر الممر البحري. بدورها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي سلسلة انفجارات متزامنة في مناطق متفرقة جنوبي البلاد. وقالت وسائل الإعلام إن 3 انفجارات دوت في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز بالتزامن مع انفجارين في مدينة سيرك وأكثر من 10 انفجارات في بوشهر وجزيرة قشم ومدينة عسلوية دون صدور حصيلة رسمية بشأن الخسائر أو أسباب الانفجارات. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الأردن وقطر والكويت. وقال الحرس الثوري إنه دمر مركز قيادة وتحكم وحظائر طائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، إضافة إلى مركز القيادة والسيطرة في قاعدة العديد بقطر، كما استهدف موقع رادار عسكريا أمريكيا في الكويت. وأضاف أن استمرار الهجمات الأمريكية سيقابل بردود أشد، مشيرا إلى أنه تصدى لمحاولة أمريكية لتحريك سفن جنوب مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وربط إعادة فتحه بانتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري إن أي سفينة لن يسمح لها بالمرور عبر المضيق خلال هذه الفترة. وأضافت في بيان أنه أي تدخل أجنبي أو فرض لمسارات غير قانونية لحركة الملاحة سيقابل برد حازم، مؤكدة تشديد الإجراءات الأمنية في المضيق. وأشارت إلى أن إحدى السفن أغلقت أنظمة التعريف الخاصة بها ما عرض الأمن البحري للخطر، الأمر الذي استدعى إطلاق أعيرة تحذيرية عليها وإجبارها على التوقف. ودوت سفارة الإنذار في الإمارات وقطر والبحرين إثر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة أن أصوات الانفجارات نتجت عن اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سفارات الإنذار والتصدي للهجمات. أما في قطر فأكدت السلطات أن قوتها المسلحة اعترضت هجوما صاروخيا، فيما سمع دوي انفجارات في عدة مناطق من البلاد. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إيران اتخذت خيارا سيئا وإنها تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هيكسيث إيران بعواقب وخيمة، معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا. وأوضح هيكسيث أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن زمن الصفقات أحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قليباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. اتفقت سلطنة عمان وإيران على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي سياق ذاته نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أن سلطنة عمان أعدت مسودة مقترح ليقضي بالإبقاء على ممري الملاحة في المضيق مفتوحين، وتنص المسودة على استمرار حرية الملاحة في الممر الجنوبي الواقع ضمن المياه الإقليمية العمانية وفق الترتيبات القائمة، فيما تشترط حصول السفن العابرة للممر الشمالي الواقع في المياه الإقليمية الإيرانية على موافقة مسبقة من طهران دون فرض رسوم عليها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلين من الكويت محمد العفتان من طهران أمير جابر، وأبدأ معك محمد وآخر التطورات، تفضل محمد.
1: أهلا مديحة، بالفعل كما تفضلت بأن عدد من العواصم الخليجية كانت بضربات إيرانية منذ فجر هذا اليوم. نتحدث عن صافرات الإنذار أنها تم تفعيلها بثلاث عواصم خليجية هنا في الخليج، نتحدث عن الإمارات وقطر والبحرين. تم تفعيل صافرات الإنذار في تمام الساعة السادسة بتوقيت دول الخليج. تصدت الدفاعات الإماراتية هنا في الخليج لعدد من الهجمات كانت باتجاه دولة الإمارات. تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق في دولة الإمارات نتيجة تصدي هذه الأهداف المعادية التي كانت باتجاه دولة الإمارات، ومن ثم تم يعني زوال الخطر في دولة الإمارات. نتحدث عن دولة قطر مديحة، هناك إطلاق لصافرات الإنذار لأكثر من ثلاث ساعات على التوالي منذ تمام الساعة السادسة من صباح هذا اليوم، كانت بأوقات متفرقة خلال الثلاث ساعات الماضية. تم سماع دوي انفجارات في سماء قطر، أيضا تم تصدي لهذه الأهداف، ولا وجود لأي خسائر بشرية ولا خسائر مادية كما جاء في بيانات دولة قطر حتى هذه اللحظة. البحرين أيضا كانت هناك إطلاق لصافرات الإنذار بأكثر من وقت منذ تمام الساعة السادسة صباحا حتى هذه اللحظة، أكثر من خمسة مرات كان تم إطلاق أو تفعيل صافرات الإنذار هناك في مملكة البحرين. لا وجود لأي إصابات بشرية حتى هذه اللحظة، لم تسجل الحكومة البحرينية على أي خسائر بشرية ولا خسائر مادية. تم سماع دوي انفجارات في أنحاء مملكة البحرين، ولا وجود لأي خسائر مادية ولا خسائر بشرية. كما ذكرت هنا في الكويت، الدفاعات الكويتية أصدرت بيان قبل أقل من ساعة من الآن، تحدثت في هذا البيان الدفاع الكويتي بأنه يتصدى لعدد من الأهداف المعادية، هجمات صاروخية وطائرات مسيرة. لم يتم الإعلان عن ماهية هذه الأهداف. هنا في الكويت أيضا مديحة لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، هذه دلالة على أن الأهداف التي كانت باتجاه الكويت خارج نطاق التهديد، أي خارج نطاق المناطق المأهولة في السكان هنا في الكويت. من المتوقع أن تكون هناك بيانات تفصيلية عن هذه وماهية هذه الهجمات التي كانت على العواصم الخليجية الأربع. في سلطنة عمان تحدثت إيران بأنها قد يعني وجهت هجمة إلى ميناء دقم، ولكن لا وجود لأي بيانات من سلطنة عمان على ماهية هذه الهجمة. هذه آخر التفاصيل هنا من الكويت ومن الخليج أيضا مديحة.
0: أشكرك جزيلا محمد العفتان، وأنتقل إلى أمير جابر، لكن قبل ذلك أنوه إلى هذا العاجلة الداخلية القطرية تتحدث عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا إثر هجمات إيرانية. مراسلنا أمير جابر، ضعنا في صورة التطورات من إيران.
2: مديحة، الهجوم على قطر وكذلك الأردن وأيضا سلطنة عمان هو جاء من قبل الحرس الثوري الإيراني. في بيان رسمي تحدث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد أمريكية

ومقرات أمريكية في هذه الدول الثلاث، وربما السابقة والتطور الهام الآن هو استهداف سلطنة عمان، وهذا يأتي للمرة الأولى على الأقل كما نعلم.

0: الساحلية، ولكن إيران في بيانات رسمية وكذلك عبر الرئيس الإيراني نفت أي هجوم على السلطنة، حدثت بأنها لم تستهدف سلطنة عمان. وبالتالي يمكن القول الآن عندما يتحدث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف ميناء دقم في سلطنة عمان، هذا يأتي للمرة الأولى أن تتبنى إيران هذا الاستهداف وهذا الهجوم بالصواريخ وبالمسيرات، وتقول بأنها استهدفت إحدى المقار التابعة للجيش الأميركي في هذا الميناء العماني. وبالتالي هذه سابقة حقيقة في المناوشات العسكرية ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والجيش الأميركي. نضيف أيضا بيان للجيش الإيراني تحدث عن هجوم بالمسيرات الانتحارية باتجاه الكويت وكذلك البحرين. إذن حتى الآن إيران تتحدث عن هجمات طالت 5 دول في المنطقة: الأردن، قطر، بحرين، الكويت وكذلك سلطنة عمان. وفي سلطنة عمان كان عباس عراقشي حيث يتواجد في مسقط للتشاور مع نظيره العماني بدر البسعيدي حول ترتيبات حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق. وقبل قليل إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيراني تحدث للتلفزيون الإيراني وقال بأن يوم أمس جرت هذه المحادثات في مسقط، ويقول بأن إيران أكدت لأن الوضع في مضيق هرمز يجب أن يتم عبر الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز، ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة خلال الأشهر الماضية وخاصة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما يترتب عليه من وضع أمني في مضيق هرمز. وكذلك أكد إسماعيل بقاي على مواصلة المشاورات على المستويين السياسي والفني الحقوقي ما بين طهران ومسقط. هذا يعني مديحة أن مشاورات يوم أمس لم تصل إلى تفاهم أولي ما بين مسقط وطهران للحد من المناوشات العسكرية في مضيق هرمز وكذلك حول المسار الجنوبي لعبور السفن من مضيق هرمز وهو الذي يقع في المياه العمانية. إيران ترى بأن هذا المسار هو مسار أميركي غير قانوني وتحذر السفن من العبور عبر هذا المسار، وتقول على السفن أن تنسق مع الحرس الثوري وأن تمر عبر المسار الشمالي الذي يقع في المياه الإيرانية من مضيق هرمز، وتقول بأن هذا هو جزء من حقوق إيران كما جاء في مذكرة التفاهم بأن على إيران أن تقوم بترتيبات وتهيئ الظروف ويعني تقوم بإزالة العوائق لعودة الملاحة البحرية إلى ما قبل 28 من فبراير. النظرة الإيرانية، الرؤية الإيرانية مديحة إلى مضيق هرمز هي أن المضيق ورقة الضمان بالنسبة لعدم عودة الحرب وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
1: نعم، أشكرك جزيلا مراسلنا أمير جابر، والشكر موصول كذلك لمراسلنا محمد العفتان، شكرا جزيلا لكما. تتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع التحضير لاجتماعات مرتقبة في روما لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إلى أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله يضعان المساعي الدبلوماسية أمام تحديات متزايدة.
2: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش.

0: لبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر، يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن، أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق. لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تارت عربي.
1: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين نفذهما الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بوصول جثمان شاب استشهد جراء قصف بطائرة مسيرة استهدفته أثناء سيره في منطقة السطر الغربي شمال المدينة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في قصف استهدف مركبة مدنية على شارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات لأدائها في إدارة الملفات السياسية والأمنية. وتجمع المحتجون في ساحة هبيمة مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر، كما شهدت القدس الغربية تظاهرة أخرى دعت إلى إقالة حكومة نتنياهو. يأتي الحراك الاحتجاج بعد أيام من إقرار الكنيست مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الهجوم. وتظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية احتجاجا على استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.
2: هنا في قلب العاصمة السويدية ستوكهولم لم تكن الكلمات وحدها صوت الاحتجاج، بل امتزجت ألحان الجيتار بهتافات الحرية في تظاهرة حاشدة جمعت المئات بساحة أودينبلان. التظاهرة التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني شهدت عروضاً تعبيرية جسدت معاناة القطاع الصحي المستهدف في غزة والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية في خرق واضح للقوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار. المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بإنهاء الحرب والرفع الفوري للحصار، مشددين على ضرورة حماية الكوادر الطبية والمستشفيات التي تواجه استهدافاً مستمراً.
3: انتقاد النظام الإسرائيلي أو تنديدنا بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة والضفة الغربية ليس معاداة للسامية. نحن هنا للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة للفلسطينيين، ولن نسمح لأحد بأن يرهبنا أو يثنينا عن قول الحقيقة.
2: أصوات تتعالى يوم بعد يوم في العواصم الأوروبية تؤكد أن التضامن مع غزة لم يعد مجرد موقف سياسي، بل قضية إنسانية عابرة للحدود. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: قال عضو الكونغرس الأمريكي عن حزب العدالة قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي روخانا إنه احتجز على يد مستوطنين يهود خلال زيارته للضفة الغربية. وأوضح خانا أن المستوطنين كانوا يحملون بنادق رشاشة بحماية الجيش الإسرائيلي.
3: على الأرجح أنا أول سياسي أمريكي يحتجز على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. كنا في قرية دمرها المستوطنون بالكامل، ثم دخل هؤلاء المجرمون ببنادق رشاشة من طراز M4 أمريكية الصنع واحتجزونا، ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي الذي كان

0: يقف إلى جانبهم لا إلى جانب الأمريكيين. رأيت الغطرسة في عيون هؤلاء المستوطنين المسلحين وغطرسة جنود الجيش الإسرائيلي الذين تمولهم أموال الضرائب التي ندفعها.
1: كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطنا في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني بالمنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء فضلا عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، مؤكدا نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في المحور الغربي للولاية. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 500 ألف مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب السودان. وأضافت اليونيسف في تدوينة عبر حسابها على منصة فيسبوك أن القتال الكثيف في الأبيض يجبر العائلات على النزوح واللجوء، وأشارت إلى أن الأطفال معرضون لخطر فوري ومتزايد من القتل أو الإصابة أو التشريد أو التعرض لانتهاكات خطيرة أخرى، مشددة على منع المزيد من التصعيد. لقيا طفلان مصرعهما جراء اصطدام عبارة بأحد الجسور في مدينة دير الزور شرق سوريا أثناء عبورها نهر الفرات، حيث كانت تقل العبارة أكثر من 35 شخصا. وأعلن الدفاع المدني السوري نجاة أكثر من 15 مدنيا ممن كانوا على متن العبارة، وسقط كل من كان على متنها في مياه النهر، فيما تواصل فرق الإنقاذ في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمدينة عملية البحث عن المفقودين. قالت وزارة الداخلية السورية إن الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق أقرت باستهداف المؤسسات العامة لزعزعة الأمن وبث الفوضى. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أو إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أسفرت هذه التحقيقات عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق خلال شهر مايو الماضي. تتواصل مجالات التعاون بين تركيا وسوريا، ومن أحدث نماذجها إنشاء جسر عائم في مدينة دير الزور لإعادة ربط ضفتي نهر الفرات وتوفير ممر آمن للسكان، ريثما تستكمل أعمال تأهيل الجسر الرئيسي في إطار مشروع مشترك بين وزارتي الدفاع التركية وسوريا.
2: بإقامة هذا الجسر سيتمكن أهالي دير الزور من التنقل بأمان عبر ضفتي نهر الفرات بعيدا عن العبارات النهرية التي سجلت المدينة بسببها حوادث غرق عديدة، حيث يوفر الجسر العائم حلا مؤقتا ريثما تكتمل أعمال تأهيل جسر السياسية التي قد تستمر لمدة عام كامل. يوفر الجسر الذي أنشئ بالتعاون بين وزارتي الدفاع التركية والسورية قدرة الوصول من ضفة إلى ضفة جغرافيا، لكنه أيضا يربط بين بلدين سياسيا في أوضح تجسيد للتعاون بين أنقرة ودمشق، جزء لا يتجزأ من تعاون على نطاق واسع يمتد إلى الشراكة الاقتصادية وإعادة إعمار البنى التحتية في سوريا. مع مطلع العام الحالي وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشركات التركية للشروع في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار سوريا ضمن رؤية شاملة لا تقتصر على إزالة الأنقاض، بل تتجه نحو إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية للبلاد وفق نموذج حديث مستوحى من التجربة التركية في التخطيط الحضري والتنمية المتكاملة، في خطوة يمكن أن تشكل دعما مهما لمسار نهوض سوريا. ويقود تنسيق الجهود التركية في سوريا سفير أنقرة لدى دمشق نوحي الماز، حيث أجرى في الآونة الأخيرة مباحثات مع وزراء سوريين بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش وتلبية الاحتياجات السكنية. وتتجلى صور التعاون المتزايد في عدد من المشاريع

0: أهمها المساهمة في إمداد سوريا بالكهرباء وإنشاء وتأهيل محطات الطاقة وخطوط نقل الغاز، إضافة إلى تحسين وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية السريعة وشبكات السكك الحديدية والمنافذ الحدودية والسدود والمطارات. أواب أيوب، تارت عربي.
1: أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبارت تلقيه تأكيدات من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بالتزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق تبادل الأسرى. وأوضح جروندبارت أن الالتزامات التي تخص اتفاق مايو الماضي تقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، وحث المبعوث الأممي الجانبين على تكثيف جهودهما لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية المتبقية في أقرب وقت ممكن. أحيا رئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكرى ضحايا إبادة سربرنيستا ودعا بالرحمة للضحايا. ونشر الرئيس أردوغان رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى المجزرة التي وقعت في 11 من يوليو عام 1995 بعدما سيطرت القوات الصربية بقيادة راتكو مالاديتش على مدينة سربرنيتسا، وتعد هذه المجزرة واحدة من أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. أعلنت قطر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم الأحد عن عمر نهز 74 عاما. وأفاد ديوان الأميرية القطري في بيان أنه نعى المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدا أن الوفاة وقعت في صباح اليوم دون إضافة تفاصيل أخرى. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. إكسيث يقول إن إيران اتخذت خيارا سيئا وإنها تدفع الثمن، وقلبها في خير واشنطن بين الوفاء بالالتزام والقبول بالواقع الجديد. شهدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وألاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. شكرا لكم، في أمان الله.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
4: بالموت يا احنا.
5: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

أنا من مواليد مدينة غازي عنتاب عام 74. انتقلنا للعيش في اسطنبول في الرابعة من عمري بسبب إعاقتي السمعية. درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في اسطنبول، وبدأت الرسم وأنا في المرحلة الابتدائية. وإبان إقامتنا في اسطنبول، كان خالي يسكن في دارنا طوال فترة دراسته الجامعية. كان يدرس الهندسة. عندما كان يذهب إلى الجامعة، كنت أتسلل إلى غرفته وأقلد رسم المخططات التي يعدها. استخدمت مسطرته التي على شكل حرف T بالإنجليزية. هكذا بدأ اهتمامي بالرسم. فيما بعد بدأت أرسم شخصيات أفلام الرسوم المتحركة، ثم أخذت ألونها. وذات مرة زارنا جارنا الذي كان تاجر ملابس، وعندما رأى شخصية كرتونية رسمتها أعجبته كثيرا وطلبها مني، فأعطيته إياها. فما كان منه إلا أن علقها في موقع لافت في متجره وأهداني طقم ملابس. أسعدني ذلك بالنظر إلى نفسية المحبطة آنذاك. ثم أردت أن أنمي مهاراتي في الإعدادية، فانتسبت إلى معهد لتعليم الرسم. شاركت في الدورة وتعلمت الكثير عن الألوان والرسم بالأصباغ الزيتية وجميع تقنيات الرسم وأنواع الأصباغ. انتظمت في المعهد لعامين تقريبا. لاحقا انتقلت إلى قسم رسم المكنات وأنا في الثانوية. بدأ لي هذا القسم أكثر جاذبية لكوني بدت أكثر إلماما بالرسم. وبعد أن أنهيت دراستي الثانوية التحقت بكلية الهندسة.

0: مدرستي في جامعة الأناضول في إسكيشهير. كانت تلك الكلية حلمي، لذلك فرحت حينما نجحت في امتحان القبول، وأخيرا صرت طالب هندسة ودرست فيها نحو 6 أعوام.
1: كان يجيد الرسم ويتقن صنع المجسمات وما شابه من الناحية المعمارية، وكنا أحيانا نذهب من جامعة الأناضول إلى جامعة عثمان غازي لتلقي الدروس أيضا. وكانت رسوماته تنال إعجاب حتى أهم الأساتذة، بل وكانت تبهر زملائنا أيضا في كلتا الجامعتين على السواء. كان بولاند فاقدا لحاسة السمع، ومع ذلك كان الطلاب يحبون الالتفاف حوله خصوصا أثناء عمله. كانوا يراقبونه وهو يرسم ويتتبعون حركة يده. كان يفوز بإعجاب الجميع سواء برسومه المنظورية أو بلوحاته بقلم الرصاص أو الفحم.
0: كنت أستمتع جدا بالرسم، لكنني لم أكن أتصوره فنا. لماذا؟ لأنني فاقد للسمع، فلم أكن أعرف معنى كلمة فن. كنت أحب الرسم فحسب.

0: تزوجنا أنا وبولانت عام 2001. في ذلك الوقت كان يرسم بالنهج المنظوري. وبعد أن وهبنا الله طفلاً عام 2006، وبينما كان ابننا في نحو الخامسة، بدأ بولانت يعلمه الرسم. حينها أدركت كم كان بولانت رساماً موهوباً.
1: عملت مهندساً في القطاع الخاص 14 عاماً. كان بودي أن أرسم، لكنني لم أكن أجد وقت فراغ. لم أكن أرسم إلا حينما كنت أخصص وقتاً لتعليم ابني، فكان ذلك يرضيني وإن كان بقدر قليل.

إبان الجائحة كنت أذهب أحياناً إلى ورشتي. كنت أشتغل بالسيراميك، وكان زوجي يرافقني إلى هناك.

0: كنت أصنع السيراميك. ومرة شعر زوجي بالملل فدخل غرفة في الورشة وبدأ يرسم، ثم استمر على هذا المنوال. شاهدت بولاند كثيراً وهو يرسم، أحب أن أراقبه أثناء عمله، يسعدني ذلك. وهو أيضاً أراه يشعر بسعادة غامرة أثناء الرسم. أحياناً كنت أنهي عملي في الورشة باكراً، كنت أقول له هيا بنا نذهب، لكنه كان يلح علي للبقاء كي يستمر.
1: لاحقاً بدأت أرسم البورتريه أي الوجوه، ولكن لم أنجز شيئاً يذكر غيرها. كنت في الغالب أرسم وجوه الناس، استخدمت الألوان الزيتية والأصباغ الأكريليكية، وكنت أحياناً أرسم بالألوان المائية. فنالت لوحاتي إعجاب زوجتي بالمقام الأول، ألحت علي أن أستمر، وتابعت طويلاً بدعمها لي.
2: فن الرسم في الواقع ليس مجرد رسم ما هو مرئي فحسب، بل إظهار جمالياته، وهذا ما ترونه في لوحات بولاند. إنه لا يبرز العناصر المرئية بقدر ما يجعلكم تشعرون بما يريده أن يتجلى لكم. بولاند مهندس، لكنه يعبر عن نفسه بالفن. إنه يستعمل الألوان بكثرة، لكن من بين تلك الألوان التي يتركها في لوحاته تقبل عليكم اللوحة بمركزها بشكل مباشر، وكأنها تحاوركم، وهذا هو المؤثر فيها.

لقد تعرفت إلى بولانت في معرض زوجته للسيراميك. خلال حديثنا أخبرني أنه يرسم بالألوان المائية ويرسم لوحات البورتريه والوجوه. طلب رأيي ثم أراني بعض من رسومه، انبهرت بها من دون شك، فقد وجدت أمامي وجوهاً مطلة من بين الألوان تحاول التواصل مع من يقع عليها ناظره، وكأنها وجوه تحاول التسلل لتخرج من مكانها.

0: طلب مني كثير من الناس أن أقيم معرضاً، وبعد نحو 4 سنوات وافقت على ذلك، خصوصاً بعد إلحاح مطول من زوجتي، وقد سبق أن أقامت معارضها الخاصة مرات عديدة، فلديها خبرة وباع طويلان في المعارض، وهكذا عرفنا السيدة أوزلين. وبما أن عدد اللوحات التي أنجزتها كان كافياً، افتتحت أول معرض شخصي لي. ساعدتنا السيدة أوزلين كثيراً في المعرض، كانت تجربة رائعة.
1: حظي معرض بولانت باهتمام كبير، وحضره عدد كبير من أصدقائه القادمين من اسطنبول وأنقرة، وحضره مسؤولون أيضاً. لربما جذبهم فضولهم الشديد لرؤية لوحاته، كان اهتمامهم غير عادي، فكل من رآها غادر المعرض مبهوراً بها، لأنه كان مهندساً لم يتوقع منه أن يرسم لوحات فنية بهذا القدر العالي من الحس الجمالي. بدأ من أصدقائه وكل من حضروا عبروا عن دهشتهم، قالوا إنها لوحات رائعة، لم نتوقع أن تكون بهذا الجمال. أحياناً تكون القطعة الفنية ممتازة تقنياً، لكنها لا ترقى إلى تفاعل من يراها. أما لوحات بولانت فلم تكن على هذا الغرار، بل حققت التفاعل والتواصل وتركت أثراً في أنفس الناظرين إليها. أظن النجاح في هذا قيم للفنان، إنه يدعونا من خلال لوحاته إلى رحلة في عالمه الداخلي، فيفعل ذلك بفضل رسمه لوحات متنوعة مستعيناً بالألوان الزيتية أو الأكريليكية، ثم بتنميقه لها بألوان متباينة. نرى في لوحاته وجوهاً تحثنا على التفاعل معها من بين الألوان، لكنكم حين تتجولون في كامل المعرض تشاهدون بين تلك الألوان المتباينة أعيناً محدقة تنظر إليكم بنظرات تحمل معان كثيرة. فن الرسم ليس مجرد رسم ما هو مرئي، بل إبراز نواحي جماله، وهذا ما نجد أن بولانت قد نجح بفعله. ترى هل يريد بولانت بالإكثار من الألوان أن يقول لنا يمكننا أن نتحول من أنا إلى نحن؟ أي كما اختلاف الناس في لغاتهم وأديانهم وثقافاتهم يشكلون خليطاً جميلاً؟ أو ربما يريد أن يحث من يشاهد لوحاته على التفكير في إمكانية تحقيق الوحدة بين أطياف المجتمع رغم التباين بينها؟ المعرض بهذا المعنى قوي جداً.
2: أثناء المعرض نظرت كثيراً إلى تعابير وجه بولانت، كنت تواقة لمعرفة ردود فعل من حوله. بافتتاحه ذلك المعرض حرك بولانت مشاعر الحضور كثيراً، فسررت كثيراً وافتخرت به،

شعرت بالبهجة أكثر عندما رأيت الفرحة والرضا يعلوان وجه بولند. تلقيت كثيراً من التهاني، وقيل لنا الكثير من عبارات الإطراء التي تدفع المرأة إلى الفخر.

0: عندما أجلس كي أرسم تنقطع صلتي بالعالم الخارجي، في الأثناء تتلاشى كل الأفكار السلبية التي تستحوذ على تفكيري وعقلي، أركز على الرسم لا غير. ولأن حاسة النظر مهمة جدا خاصة لذوي الإعاقة السمعية، أركز على ما تراه عيني. أدقق مثلا بتعابير الوجه حينما أرسم بورتريه أو وجه إنسان. الرسم يبعث الراحة في نفسي ويمنحني السعادة. هذا هو المهم بالنسبة إلي. الألوان الزيتية والمائية وغيرها كلها مختلفة. بعض اللوحات لا تناسبها الألوان الزيتية، وبعضها لا تناسبها المائية. المائية مثلا مناسبة من أجل اللوحات المعمارية، لكن الألوان الأخرى غير مناسبة للعمارة ورسوم الأبنية. لا أحب التقيد باستعمال لون واحد، أحب التنويع. لست أدري إن كان هناك رابط، لكنني كذلك عندما أرسم الوجوه أستخدم ألوانا كثيرة. فإماءة وتعابير الوجه مهمة جدا لي باعتباري فاقدا لحاسة السمع. كل لون أستخدمه عند رسم الأوجه هو بمنزلة تعبير عن معنى ما لدي. هذا مهم جدا لذوي الإعاقة السمعية. لكل تعبير معنى، ربما كل لون أستخدمه يعبر عن ذلك، ولعل هذا هو سبب جذب لوحاتي للانتباه. أي يمكن الإيحاء بالمشاعر للناظرين للوحة بتعابير الوجه ليبدأ التواصل وإن كان الناظر لا يعرف لغة الإشارة. هذا ما يحدث بالرسم.
1: أحببت أول لوحة رسمها بولانت لوجه. كانت أول لوحة للألوان الزيتية، وهو يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيها لأحد. في تلك اللوحة تشاهدون وجهاً يتجرد من بين ألوان متعددة، يبدو كأنه يريد أن يقول لكم شيئاً وكأنه يريد أن ينطق، فيدفعكم لإطالة النظر إليه ربما لساعات. تلك لوحته المفضلة عندي.

هل تعلمون ما معنى الفن بشكل حقيقي؟ الفن برأيي هو التعبير عن المشاعر والأفكار والإبداع، أقصد أن يعبر الإنسان عما يجول في خاطره من مشاعر، مضيفاً إليها أفكاره وآراءه ويعكسها للخارج، والشخص القادر على فعل هذا هو الفنان.

بولاند. منذ عرفته وهو فنان سوريالي، منظوره للحياة مختلف جدا، لوحاته مختلفة وأعماله مغايرة جدا. كنا أيام الدراسة الجامعية ننبهر بأعماله، خصوصا في مادة التصميم. كان يبدع بأشياء لا تخطر في بال. رأيته مرة يصمم بيتا مستلهما من الفطر، ومرة مستلهما من شكل جسم الأخطبوط من أجل رسم شكل معماري. بعد رؤيتي لكل هذا، لا أظن أن لأعماله حدود، فهو يتمتع بإبداع هائل.

لم يكن أصدقائي يعلمون أن بولاند يجيد الرسم، وعندما عرفوا تفاجأوا. كانوا يظنون أنه بدأ الرسم حديثاً، دهشوا عندما علموا أنه رسم هذه اللوحات في 4 أعوام فقط. انبهارهم أسعدني أكثر، افتخرت به. بعد الآن لا يمكننا التوقف، سنتابع، لن نتوانى عن العمل.

أعتبر معرضي الأول بمنزلة خطوة أولى. خضت تجارب جميلة هنا في إسكيشهير، لكنني بعد الآن أرغب أن أقيم معرضاً في إسطنبول بشدة. لدي أهداف في هذا الصدد، ليس في إسطنبول وحدها، بل أطمح بالانفتاح على أوروبا أيضاً. أحلم أن أقيم معرضاً في إيطاليا تحديداً. أود أن أعرض أعمالي هناك بشدة، فتحقيق هذا الهدف سيجعلني أفتخر بنفسي أكثر. معرض الأول كان هنا وهذا جميل. برأيي فاقدو حاسة السمع لهم منظور مختلف عن الفن، هذا رأيي. أعتقد أن الإعجاب شيء والفهم شيء آخر. أريد أن أكون ملهماً لمن هم بوضع مشابه لي وأن يتشجعوا ويحذوا حذوي. أريدهم أن يكونوا أقوى بكثير، وأنا من أجل هذه الأهداف سأواصل طريقي في الرسم طالما ذلك كان ممكناً.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات تجاه الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. هيكسس يقول إن إيران اتخذت خيارا سيئا وأنها تدفع الثمن، وقاليباف يخير واشنطن بين الوفاء بالالتزام أو القبول بالواقع الجديد. شهيدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. السلام عليكم. أعلنت القيادة المركزية

0: الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستهدفت نحو 140 هدفا عسكريا، بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية. وأضافت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر الممر البحري. بدورها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي سلسلة انفجارات متزامنة في مناطق متفرقة جنوبي البلاد. وقالت وسائل الإعلام إن 3 انفجارات دوت في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز بالتزامن مع انفجارين في مدينة سيريك، وأكثر من 10 انفجارات في بوشهر وجزيرة قشم ومدينة عسول عسلوية، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الخسائر أو أسباب الانفجارات. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الأردن وقطر والكويت. وقال الحرس الثوري إنه دمر مركز قيادة وتحكم وحظائر طائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، هذا بالإضافة إلى مركز القيادة والسيطرة في قاعدة العديد في قطر، كما استهدف موقع رادار عسكريا أمريكيا في الكويت. وأضاف أن استمرار الهجمات الأمريكية سيقابل بردود أشد، مشيرا إلى أنه تصدى لمحاولة أمريكية لتحريك سفن جنوب مضيق هرمز. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وربط إعادة فتحه بانتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري إن أي سفينة لن يسمح لها بالمرور عبر المضيق خلال هذه الفترة. وأضافت في بيان أن أي تدخل أجنبي أو فرض لمسارات غير قانونية لحركة الملاحة سيقابل برد حازم، مؤكدة تشديد الإجراءات الأمنية في المضيق. وأشارت إلى أن إحدى السفن أغلقت أنظمة التعريف الخاصة بها، ما عرض الأمن البحري للخطر، الأمر الذي استدعى إطلاق أعيرة تحذيرية عليها وإجبارها على التوقف. دوت سفارات الإنذار في الإمارات وقطر والبحرين والكويت إثر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة 3 أشخاص بينهم طفل نتيجة سقوط شظايا إثر هجمات إيرانية، مؤكدة التصدي للهجمات. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة أن أصوات الانفجارات نتجت عن اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سفارات الإنذار والتصدي للهجمات. أما في الكويت فقال الجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ينضم إلينا مراسلانا من الكويت محمد العفتان، ومن طهران أمير جابر. أبدأ معك أمير، ما الذي يدور في الرواق السياسي الإيراني إزاء على ما يبدو التصعيد في الهجمات ضد الولايات المتحدة؟
1: حسام، هو تأكيد على أن المضيق هي الورقة الضامنة بالنسبة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وكذلك إنهاء الحرب، هكذا تقرأ طهران هذه الورقة وهكذا تستخدمها في هذه اللحظات. هي لا تريد أن يكون أي مسار موازي للمسار الإيراني لعبور السفن في عبر مضيق هرمز، تقول بأن المسار العماني الذي يقع في جنوب المضيق هو جاء بضغوط أمريكية ولذلك

0: ذلك هي تؤكد بأن تحذر السفن من العبور عبر هذا المسار، وتؤكد بأن المسار الآمن هو المسار الذي يقع في مسار في شمال مضيق هرمز. وبالتالي ورقة المضيق تستخدمها طهران الآن لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، أو لإجبار الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم كما يقال هنا حسام في وسائل الإعلام الإيرانية. دعني أشير إلى المحافظات التي استهدفت في ساعات فجر هذا اليوم، نتحدث عن 8 محافظات إيرانية كما جاء في وسائل الإعلام الإيرانية. 4 محافظات هي المحافظات الجنوبية المطلة على المياه وهرمز، خوزستان في جنوب غرب البلاد بالإضافة إلى بوشهر، ثم هرمزكان، فسيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد. نتحدث حسام عن أكثر من 2000 كيلومتر من السواحل الإيرانية المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز وخليج عمان وشمال المحيط الهندي، بالإضافة إلى محافظة لورستان وكذلك ياسوج في غرب البلاد، وكذلك محافظة أراك وكرمان في وسط البلاد. في أراك حسام هناك مفاعل نووي في مدينة خنداب بالتحديد، ومساعد محافظ أراك يتحدث عن مواقع مستهدفة في هذه المدينة بالتحديد التي تضم مفاعل نووي بحثي للماء الثقيل، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الماء الثقيل. ولكن هذا المسؤول المحلي لم يتحدث عن المواقع المستهدفة، هل هي عسكرية أم نووية أم بنى تحتية. وبالتالي يمكن القول بأن هناك 8 محافظات إيرانية مستهدفة استهدفت في ساعات فجر هذا اليوم، وإيران كذلك قامت باستهداف قواعد أمريكية في 5 دول: قطر، الأردن، الكويت، وأيضا البحرين، وأيضا سلطنة عمان. بالنسبة لسلطنة عمان هذا الاستهداف جاء بالتزامن مع وجود عباس عراقچي في مسقط، والحديث ومباحثات حول ترتيبات حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي. وللمرة الأولى حسام إيران تتبنى استهداف إحدى المواقع الأمريكية في سلطنة عمان. في
1: دعنا
0: أيام
1: نستطلع
0: الحرب الماضية
1: الأجواء في
0: قالت
1: دول
0: عمان
1: الخليج أمير،
0: بأن هناك مواقع استهدفت، ولكن
1: سأكتفي
0: إيران نفت تماما أنها استهدفت سلطنة عمان.
1: سأكتفي معك بهذا القدر على أن تكون معنا في نشرات لاحقة. أمير جابر من طهران، نتحول إلى الكويت مع مراسلنا من هناك محمد العفتان. محمد، ماذا عن الاستهدافات الإيرانية التي طالت الكويت وبقية دول الخليج بحسب ما رشح لديك من معلومات؟
2: بالفعل حسام، منذ بدء الهجمات الأمريكية على إيران كان من المتوقع أن تكون دول الخليجية هي الهدف الرئيسي لإيران. المتغير الجديد خلال الساعة الأخيرة، نتحدث على أن وكالة الأنباء العمانية تحدثت على أن محافظة مسندم التابعة لولاية خصب تم استهدافها بطائرات مسيرة صباح هذا اليوم، هذا ما أتى في بيان سلطنة عمان. نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة، تم تفعيل صافرات الإنذار لأكثر من مرة في الإمارات، تم استهداف الإمارات بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وتم التصدي لهذه الأهداف، تم سماع دوي انفجارات ببعض المناطق في دولة الإمارات نتيجة استهداف أو نتيجة تصدي هذه الهجمة على الإمارات. نتحدث أيضا حسام على أن دولة قطر منذ تمام الساعة 6 من صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة تم إطلاق صافرات الإنذار لأكثر من 4 مرات، كانت بأوقات متفرقة. تحدثت الدفاعات القطرية بأنها تصدت لعدد من هذه الهجمات أو تصدت لها بالسماء، وكان هناك سقوط للشظايا من على 3 أشخاص وإصابة 3 أشخاص من بينهم طفل، كما جاء في بيان الداخلية القطرية. مملكة البحرين منذ تمام الساعة 6 من صباح هذا اليوم بتوقيت دول الخليج حتى بعد قبل أقل من نصف ساعة كانت هناك صافرات إنذار في مملكة البحرين تدوي هناك في سماء البحرين، تم سماع دوي انفجارات في سماء البحرين نتيجة تصدي الدفاعات البحرينية لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة تجاه البحرين. لم يتم تسجيل حتى هذه اللحظة حسام على إصابات بشرية ولا إصابات مادية. نتحدث عن دولة الكويت أيضا حسام، هناك بيان للدفاع الكويتي يتحدث فيه بأنه تصدى لعدد

0: تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هيكسس إيران بعواقب وخيمة، معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا. وأوضح أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، هذا بالإضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن زمن الصفقات الأحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قاليباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها اتفقت مع الجانب العماني على مواصلة الحوار على المستويين السياسي والقانوني للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن المحادثات التي عقدت يوم السبت في مسقط تناولت تنسيق ترتيبات إدارة حركة الملاحة بين البلدين للمضيق، وبحثت ضمان أمن وسلامة الملاحة بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للجانبين، مشيرا إلى مشاركة وفد قطري من جانب أو في جانب من المباحثات. للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. هل أعلنتها إيران استمرارا للحرب انطلاقا من استهدافاتها للسفن في مضيق هرمز رغم مذكرة التفاهم؟
1: صباح الخير أستاذ حسام. يعني فعليا هي المعركة انتقلت من النووي إلى أمن الممرات. هذه التطورات تعكس تحول استراتيجي مهم في طريقة إدارة إيران للأزمة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي أولا تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض رئيسية، حيث تسعى إيران لاستخدام هذه الورقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإجبارها على تقديم تنازلات. والأمر الآخر هو زيادة أوراق التفاوضية، بمعنى كلما زادت أهمية مضيق هرمز ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران من واشنطن. والكل يعلم أن الإيرانيين يماطلوا، يحاولوا كسب الوقت والمراوغة، والتأكيد على نقطة مهمة ومحورية هو الوصول إلى صفقة ملاحة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب يا دكتور نبيل، من قال فيما لو كانت إيران مقررة فعلا هذه المساومة بالضغط من خلال ورقة مضيق هرمز بأن أمريكا ستوافق دون أن تشن المزيد من الضربات أو تعلنها أيضا واشنطن حربا مدمرة ضد إيران؟
1: هي تعتقد ذلك، والعكس هو ما حدث فعليا من خلال زيادة كلفة التعنت الإيراني عبر التصعيد العسكري. ويبدو لغاية هذه اللحظة أستاذ حسام بأنه الجانب الإيراني لم يفهم طبيعة الرسائل الأمريكية من خلال توجيه ضربات هذه الضربة الثالثة إلى المنشآت الإيرانية وبالذات الساحلية، خاصة بعد عملية استهداف الممنهج للسفن وأطلاق النار عليها. وهذا بيعكس أو بيحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر وتعكس محاولة لإدارة التصعيد وليس محاولة الانزلاق.
0: طيب سيد نبيل، أيضا كي لا يدهمنا الوقت دعني أصوضح منك مسألتين. هل تجد أننا في مرحلة جديدة فرضتها إيران انطلاقا من رؤيتين؟ الأولى القبول بالواقع الجديد بالنسبة للولايات المتحدة، والثانية انتهاء صفقات أو زمن الصفقات الأحادية بحسب ما صرح قاليباف؟
1: يعني ربما هذا الأمر، وأدرك الجانب الإيراني أنه محاولة حرمانه من ورقة مضيق هرمز هذا يعني أو معناه تجريد إيران من أهم أوراقها التفاوضية، لأن لم تعد تمتلك الكثير. الإيرانيين تعرضوا أستاذ حسام إلى ضربات مدمرة عبر استهداف البرنامج النووي والصاروخي والمسيرات والبنى التحتية والاقتصاد الساحلي، بالإضافة إلى الحصار كان له تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد الإيراني. 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، بلس 7 صناديق تقاعدية من مجموع 9 صناديق، التضخم وصل إلى 116%، ارتفاع السلع والمواد الأساسية من 15 إلى 160%. هذا بالإضافة إلى احتمالية عمليه انفجار الوضع الداخلي الايراني.

0: بالتالي الجانب الإيراني ما زال يراهن على هذه الورقة. وبتعرف أنت النكبات الأخرى التي تعرض لها الإيرانيين على الصعيد الإقليمي من خلال توجيه ضربات مدمرة، سواء كان إلى حزب الله اللبناني، أم أيضا انسحاب إيران والنكبة الأخرى التي تعرضوا لها في سوريا، كل ذلك أشعر الجانب الإيراني بفقدان كبير لجزء من أوراقهم الردعية، وبالتالي باتوا يراهنون على أهم ورقة يمتلكوها لغاية الآن. وهذا ما تحدث عنه بالمناسبة وزير الخارجية الأمريكي عندما
1: طيب قال دكتور نبيل، يعني إيران بعظمتها السياسية الغارقة في التاريخ، ألا يمكن أن تفكر بهذه المسألة برفع الأيادي الإيرانية عن بعض العواصم العربية؟ هذه السياسة بحروبها سجالات، مرة معك ومرة عليك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ماذا عن الاعتداءات الإيرانية ضد دول الخليج؟ يعني لماذا لا تضرب إيران مثلا إسرائيل، كون إسرائيل كانت مشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضدها؟
0: يعني هذا الأهداف إيران من خلال الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن هو واضح، وفي محاولة لفرض معادلة الردع عبر توسيع جغرافية الصراع، وبيحاول الجانب الإيراني استهداف حسام من خلال هذه الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بأنه أي استهداف لأراضيها لن يمر دون ثمن إقليمي باهظ عبر الاعتداء على هذه الدول. أيضا هذه الاعتداءات تهدف أو تأتي بهدف محاولة رفع كلفة الضغط وتوجيه الرسائل إلى هذه الدول، ومحاولة إظهار أنه أي مواجهة جديدة أمريكية إسرائيلية مع إيران لن تبقى محصورة داخل حدودها. النقطة الأخرى هي لا تستطيع استهداف الجانب الإسرائيلي ولا الجانب الأذربيجاني. الليل نهار الإيرانيين بيتحدثوا عن وجود قواعد أمنية عسكرية وعمليات لوجستية تتم عبر الأراضي الأذربيجانية، لكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي يدرك تماما أنه أي محاولة لضرب إسرائيل هذا سوف يوفر ذريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لإعادة الكرة لضربات مدمرة ومختلفة هذه المرة، مع إعلان الجانب الإسرائيلي عن بنك أهداف جديد وعن رؤية واستراتيجية جديدة لمواجهة إيران في حال الإقدام الجانب الإيراني لمواجهته. وبالمناسبة يعني الجانب الأمريكي بيحاول دائما توظيف ورقة إسرائيل والتلويح بهذه الورقة أمام إيران في محاولة إظهار إسرائيل بأنها طرف غير منضبط وأنها مستعدة للمواجهة مع الجانب الإيراني لرفع كلفة المواجهة ومحاولة إجبار الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات في نهاية المطاف والقبول بما تم التعهد له من خلال ما يعرف بإطار التفاهم الذي بات بالمناسبة هو إطار لسوء التفاهم وليس إطار للتفاهم، مع وجود رواية وسردية إيرانية
1: طيب
0: مختلفة.
1: دكتور نبيل، انطلاقا مما تتفضل به وبحديثنا عن الاعتداءات الإيرانية ضد دول الخليج بعيدا عن إسرائيل لما له من تبعات خطيرة قد يكون في مسار الحرب فيما لو استهدفت إيران إسرائيل، هل هي نظرة إيرانية استضعافية إذا صح التعبير لدول الخليج لأجل ذلك تستهدفها باستمرار؟
0: يعني جزء من ذلك وإيمانها بأن هذه الدول يعني تمارس ما يسمى بالراشنال تشويس أو الخيار الرشيد بعدم القيام أو بالانجرار في أي مواجهة مع الجانب الإيراني، وعدم منح الإيرانيين مثل هكذا فرصة نظرا لتداعيات ذلك على الأمن الخليجي وعلى الاقتصاد الخليجي ورغبة الخليج. والحديث دائما أن هذه الحرب ليست حربهم، وبالمناسبة يعني الشيء الملفت أن الدول التي تدخل على خط الوساطة يتم استهدافها بصورة سافرة، ومثل سلطنة عمان ودولة قطر، وبالتالي هذا بيعطيك عمق الأزمة التي باتت تعاني منها إيران من ناحية. ومن ناحية أخرى يعني كان في هناك لقاء لافت لمحمد جواد لاريجاني وهو أخو صادق اللاريجاني وعلي لاريجاني وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق عبر التلفزيون الإيراني كان قبل 10 أيام، تحدث بأنه لو تم توجيه ضربات أمريكية سواء كانت من المحيط الهادي ولا الهندي ولا الأطلسي سوف يتم الرد من خلالها على دول مجلس التعاون الخارجي. وبالمناسبة الجانب الأمريكي أعلن مرارا وتكرارا أن الطائرات التي انطلقت لضرب إيران انطلقت من حاملة الطائرات الأمريكية، وهذا بيعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على حرية المناورة دون توسيع انتشارها، وأيضا عدم إعطاء الجانب الإيراني للاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور نبيل العتوم الباحث في الشأن الإيراني، حدثنا من عمان.
0: شكرا جزيلا.
1: تتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع التحضير لاجتماعات مرتقبة في روما لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله يضعان المساعي الدبلوماسية أمام تحديات متزايدة.

0: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق. لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تلت عربي.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين نفذهما الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بوصول جثمان شاب استشهد جراء قصف بطائرة مسيرة استهدفه أثناء سيره في منطقة السطر الغربي شمال المدينة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في قصف استهدف مركبة مدنية على شارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات لأدائها في إدارة الملفات السياسية والأمنية. وتجمع المحتجون في ساحة هابينا مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر. كما شهدت القدس الغربية تظاهرة أخرى دعت إلى إقالة حكومة نتنياهو. ويأتي الحراك الاحتجاجي بعد أيام من إقرار الكنيسة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الهجوم. في السودان، كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطنا في محلية كلبوس في ولاية غرب دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني في المنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء، فضلا عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، مؤكدا نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في المحور الغربي للولاية. تدخل بلجيكا موجة حر جديدة دفعت السلطات إلى تفعيل إجراءات وقائية لحماية السكان، لكن التحدي لا يقتصر على المناخ، فالكثير من المباني والبنى التحتية في أوروبا صممت لمواجهة البرد وليس الحرارة، ما يجعل التكيف مع صيف يزداد سخونة عاما بعد آخر تحديا جديدا.
2: لم تعد موجات الحر في بلجيكا حدثاً استثنائياً، بل أصبحت تتكرر عاماً بعد عام، ومع ارتفاع درجات الحرارة يجد كثير من السكان أنفسهم في مواجهة واقع لم تصمم مدنهم للتحرير.

0: التعامل معه، فالمنازل الأوروبية صممت لعزل البرد والاحتفاظ بالدفء شتاءً، لكنها تحتفظ بالحرارة صيفاً، فيما لا تزال أجهزة التكييف أقل انتشاراً مقارنة بدول أخرى.
1: منزلي قديم وفي الشتاء يحتفظ بالدفء، لكن في الصيف يتحول إلى فرن. لا أملك مكيفاً، فأغلق النوافذ نهاراً وأفتحها ليلاً.
0: ولا يقتصر الأمر على المنازل، فالمدن نفسها تزيد من حدة الحرارة، فالإسفلت والخرسانة يمتصان حرارة الشمس ويحتفظان بها لساعات، فيما تعرف هذه الظاهرة بالجزر الحرارية، حيث تصبح درجات الحرارة داخل المدن أعلى من المناطق المحيطة بها. ويؤكد خبراء الأرصاد الجوية أن بلجيكا وأوروبا الوسطى دخلتا بالفعل مرحلة مناخية جديدة باتت فيها موجات الحر أكثر تكراراً وأشد تأثيراً.
2: قبل 20 أو 30 عاماً لم يكن من الممكن أن تصل درجة الحرارة في بلجيكا إلى 40 درجة مئوية، أما اليوم فقد سجلنا مثل هذه الدرجات عدة مرات، مما يدل على أن المناخ يزداد احتراراً خصوصاً في المدن.
0: لكن إن كانت مروحة صغيرة كافية لبعض السكان، فهناك من لا يملك جدراناً يحتمي خلفها. جوناثان يعيش بلا مأوى قرب محطة القطارات، بلا هاتف وبلا وسيلة لمتابعة نشرات الطقس.
3: عندما يكون الجو حاراً جداً أذهب إلى مكان يوزعون فيه مياه الشرب مجاناً، أما الأخبار عن موجات الحر فأعرفها من الناس.
0: ولم تعد مواجهة موجات الحر كما يقول الخبراء تقتصر على نشرات الطقس، بل باتت تتطلب التكيف مع صيف يزداد حرارة عاماً بعد عام.
4: لسنوات طويلة ارتبطت صورة بلجيكا وأوروبا بالطقس المعتدل والأيام الممطرة، لكن مع تكرار موجات الحر لم يعد السؤال كم ستبلغ درجات الحرارة، بل ما إذا كانت المدن الأوروبية مستعدة للتكيف مع مناخ يتغير بوتيرة أسرع مما صممت له مبانيها وبنيتها التحتية. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
5: في الختام إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. هيكسس يقول إن إيران اتخذت خياراً سيئاً وأنها تدفع الثمن، وقاليباف يخير واشنطن بين الوفاء بالالتزام أو القبول بالواقع الجديد. شهيدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. النشرة انتهت، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.
6: Condemn the atrocities of Hamas.
7: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
8: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
9: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
10: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
9: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هنغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعداداً لتداعيات إعصار بافي، الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءاً من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات، ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكانا للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسورا عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إيمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفق، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الاهالي على منطقه عشل الورواد بعد انسحاب قوات الامن من المنطقه. كما شايف الصوره الان، عوده الاهالي الى منطقه عشل الورواد بعد انسحاب قوات الامن منها. كما شايف الصوره هذه هي الان الاهالي يعودون الى منطقه عشل.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير للمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة، لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات قوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا، نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداء سريعا ودقيقا في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافياً وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقاً إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما أن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleazebags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking Charlie?
1: Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force
1: One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالاً يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العام سعيد. البالغ من العمر 78 عاماً أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
4: In Palestine, and they're killing children. Okay. Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
5: Okay.
4: Yeah.

0: I'm a law-abiding citizen, but I have to stand up when the judge who accused Felton.
1: You know you are committing offences, though.
0: It doesn't matter.
1: So you're not a law-abiding citizen.
2: أفسد نشطاء مؤيدون لفلسطين هدوء قمة للأمم المتحدة بعدما قاطعوا بغضب عرض فيرنر فوجلز نائب رئيس شركة أمازون. المحتجون رفعوا أصواتهم رفضاً لمشروع نيبموس، متهمين الشركة بتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية التي تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. نشاهد.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاة بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع

0: غزه. نشاهد
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

0: مميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات تجاه الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. هيكسس يقول إن إيران اتخذت خيارا سيئا وأنها تدفع الثمن، وقاليباف يخير واشنطن بين الوفاء بالالتزام أو القبول بالواقع الجديد. شهدان ومصابون بخراقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. السلام عليكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، واستهدفت نحو 140 هدفا عسكريا بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية. وأضافت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر الممر البحري.

0: بدورها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي سلسلة انفجارات متزامنة في مناطق متفرقة جنوبية البلاد. وقالت وسائل الإعلام أن 3 انفجارات دوت في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز بتزامن مع انفجارين في مدينة سريك، وأكثر من 10 انفجارات في بوشهر وجزيرة قشم ومدينة عسلوية، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الخسائر أو أسباب الانفجارات. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الأردن وقطر والكويت. وقال الحرس الثوري إنه دمر مركز قيادة وتحكم وحظائر طائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، إضافة إلى مركز القيادة والسيطرة في قاعدة العديد في قطر، كما استهدف موقع رادار عسكريا أمريكيا في الكويت. وأضاف أن استمرار الهجمات الأمريكية سيقابل بردود أشد، مشيرا إلى أنه تصدى لمحاولة أمريكية لتحريك سفن جنوب مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية، وقال إن الهجوم أدى إلى تدمير مركز إصلاح وصيانة الطائرات المقاتلة التابع لمركز قيادة القاعدة، مضيفا أن الضربة جاءت ضمن المرحلة الثانية من عملية الرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف عددا من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على السواحل الجنوبية لإيران. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وربط إعادة فتحه بانتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. وقالت البحرية التابعة للحرس إن أي سفينة لن يسمح لها بالمرور عبر المضيق خلال هذه الفترة. وأضافت في بيان أن أي تدخل أجنبي أو فرض لمسارات غير قانونية لحركة الملاحة فسيقابل برد حازم، مؤكدة تشديد الإجراءات الأمنية في المضيق. وأشارت إلى أن إحدى السفن أغلقت أنظمة التعريف الخاصة بها، ما عرض الأمن البحري للخطر، الأمر الذي استدعى إطلاق أعيرة تحذيرية عليها وإجبارها على التوقف. دوت سفارات الإنذار في الإمارات وقطر والبحرين والكويت إثر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا ناجمة عن الهجمات الإيرانية، مؤكدة تصدي قواتها للهجوم. وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، كما أعلنت البحرين إطلاق سفارات الإنذار والتصدي للهجمات، فيما أكد الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات نجمت عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين من الكويت محمد العفتان، من طهران أمير جابر، ومن عمان لينا القرعان. أبدأ معك أمير، ضعنا في آخر تطورات بعد الهجمات الأمريكية على إيران والردود الإيرانية أيضا.
1: ربما تصريحات إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسام عندما تحدث عن محادثات إيرانية عمانية يوم أمس بمشاركة عباس عراقچي ونظيره العماني بدر البسعيدي، يبدو هذه المحادثات التي جاءت من شأن التنسيق ما بين البلدين حول ترتيبات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حتى الآن حسام يمكن أن نقول بأن لم تنجح هذه المحادثات في تهدئة الأوضاع وعدم عودة المناوشات العسكرية. هذه المحادثات إسماعيل بقائي يقول بأن إيران أكدت للجانب العماني على أن الترتيبات أو وضع آلية لعبور العبور الآمن للسفن عبر هذا المضيق يجب أن يأتي ضمن التنسيق ما بين مسقط وطهران، وكذلك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار

0: التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية، خاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران وما يترتب عليه من وضع أمني في هذا المضير. بمعنى آخر، إيران تريد أن تقول بأن الوضع الآن بات مختلفا تماما عما قبل 28 من فبراير قبل اندلاع هذه الحرب، وتريد من عمان أن تقوم بالتنسيق مع الجانب الإيراني لكي تمر السفن فقط عبر المسارات الإيرانية التي تقع في شمال مضيق هرمز. إيران منزعجة تماما حسام من المسار العماني، تقول بأن الولايات المتحدة تضغط على الجانب العماني وكذلك على السفن التجارية لكي تعبر وتسلك هذا الممر الذي يمر عبر المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز. وبالتالي إيران تتحدث عن إغلاق المضيق بشكل كامل، تقول بأنها تفرض السيطرة على هذا المضيق ولا تسمح بعبور السفن إلا بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، وكذلك بعد أن يعني تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وفقا للبند الخامس من هذه المذكرة. هكذا يقال هنا في وسائل الإعلام الإيرانية. الضربات الأمريكية حسام استهدفت 8 محافظات إيرانية، 4 محافظات هي تقع في الجنوب مطلة على المياه الخليجية وهرمز وخليج عمان، خوزستان، بوشهر، هرمزكان، سيستان وبلوشستان. وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن ضربات طالت قواعد عسكرية تابعة للجيش الإيراني وكذلك
1: نعم
0: الحرس الثوري الإيراني في الساحل الجنوبي. ولكن بالنسبة لغرب البلاد، نتحدث عن لورستان وياسوج وكذلك وسط البلاد أراك وكرمان، هذه المحافظات الأربعة، من غير الواضح ما هي المواقع المستهدفة في هذه المحافظات.
1: شكرا لك حتى هذه اللحظة أمير. نتحول من طهران إلى الكويت مع مراسلنا من هناك محمد العفتان. محمد، ماذا عن الاعتداءات الإيرانية التي طالت الكويت وبقية دول الخليج؟
2: بالفعل حسام، الاعتداءات كانت على 5 دول خليجية. نتحدث على أن سلطنة عمان تحدثت قبل أقل من ساعة في بيانها الرسمي بأن محافظة مسندم التابعة لولاية خصم تم الاعتداء عليها من بطائرات مسيرة من قبل إيران. الإمارات، كان هناك اعتداء على الإمارات مع تفعيل صافرات الإنذار منذ 3 إلى 4 ساعات من الآن، منذ صباح هذا اليوم تم سماع دوي انفجار في سماء العاصمة الإماراتية أبو ظبي ودبي والفجيرة، وحتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية ولا خسائر مادية. بهذا السياق نتحدث عن دولة قطر، كان هناك إطلاق لصافرات الإنذار بأكثر من 5 مرات كانت بشكل متتالي منذ صباح هذا اليوم. تحدثت الدفاعات القطرية بأنها تصدت لعدد من الهجمات كان باتجاه دولة قطر. تم سماع دوي انفجارات في سماء قطر. الداخلية القطرية سجلت عدد 3 حالات إصابة بشرية، من بينهم طفل من بين متوسطة إلى خفيفة. هذا ما جاء في بيان الداخلية القطرية. في دولة مملكة البحرين الأمر مختلف، كان هناك صافرات إنذار بشكل كبير جدا آخرها قبل دقائق من الآن. نتحدث على أن الدفاعات البحرينية تصدت لعدد من الهجمات كان باتجاه مملكة البحرين. تم سماع دوي انفجارات في سماء البحرين. هنا في الكويت تم تصدي لعدد من الهجمات كما جاء في بيان الدفاع الكويتي، ولا وجود لإطلاق صافرات الإنذار على حد تقدير حتى هذه اللحظة حسام. على الصعيد الدبلوماسي نتحدث على البيان الذي أطلقته وزارة الخارجية الكويتية قبل أقل من نصف ساعة من الآن، تحدثت بها الإدانة والاستنكار على الهجمات التي كانت على الكويت، وأيضا تؤكد على أن هذه الهجمة تجسد العدوان العدائي أو النهج العدائي المتكرر من قبل إيران تجاه المنطقة. في المملكة العربية السعودية حسام، بيان الخارجية السعودية تحدث على الإدانة والاستنكار لاستهداف السفن التجارية في المياه الخليجية وتحديدا في مضيق هرمز. أيضا تحدثت الخارجية السعودية على إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها تجاه الهجمات التي كانت على الدول الخليجية 5، سلطنة عمان والإمارات العربية وأيضا دولة قطر والمملكة البحرين ودولة الكويت. من المتوقع أن تكون حسام بيانات للخارجية الخليجية ولمنظمة التعاون الخليجي، وأيضا ستكون هناك بيانات خلال الساعات القادمة للدفاعات الخليجية عن ماهية وأعداد

0: العاصمة الأردنية عمان بنحو 100 كيلو متر وبالتحديد شرق مدينة المفرق. لكن ما رشح من بيانات ومعلومات رسمية كانت عبارة عن تصريح من مصدر عسكري أردني مسؤول لم يشر صراحة ولا تلميحا إلى أن هذه القاعدة العسكرية كانت هي المستهدفة من هذه الصواريخ الإيرانية، لكن المعلومات الرسمية والتصريح الرسمي للمسؤول العسكري الأردني أشار إلى أن 3 صواريخ قد سقطت فعليا داخل الأراضي الأردنية وبالتحديد حسب الوصف في عدة مناطق أردنية. لم يكن هنالك أي إصابات بشرية أبدا، لكن كان هنالك أضرار مادية وصفت بحسب تصريح المسؤول بأنها طفيفة. كذلك تم التعامل مع بقايا هذه الصواريخ والأجسام المتبقية منها من قبل كوادر فرق السلاح الهندسة الملكي الأردني، وهنالك كان تأكيد أيضا من المصدر العسكري المسؤول في القوات المسلحة الأردنية بأن كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية الأردنية على أعلى درجة من الجهوزية للتعامل مع أي تهديد لأرض المملكة وسيادتها وأمن مواطنيها، وكذلك بالتأكيد مجددا على رفض الأردن بأن يكون ساحة حرب أو طرفا في هذه الاعتداءات التي تضع إيران الأردن ضمن عدد من الدول الخليجية التي تستهدفها. يعني حسام، صفارات الإنذار لم تدوي اليوم، وذلك لأن البروتوكول الذي يتم العمل به هنا في الأردن بأنها تتوقف منذ الساعة 1 فجرا وحتى 7 صباحا. إضافة إلى ذلك وبطبيعة الحال هذه الصواريخ 3 التي أعلن بأنها سقطت ولم يتم الإعلان عن أنها تم التصدي لها قد سقطت في منطقة صحراوية نائية، بالتحديد في منطقة الصفاوي كما ذكرت في محافظة المفرق شمال شرق العاصمة الأردنية عمان. لكن بطبيعة الحال يعني الأجواء مستقرة هنا، الحياة تسير بطبيعتها، المواطنون حتى لم يشعروا بهذا الاستهداف الإيراني ولم يكن هنالك أي فيديوهات تم تداولها كما سبق أن كان هنالك في المرات السابقة التي تعرضت الأردن فيها لاستهدافات إيرانية خلال هذه الأزمة الإقليمية الممتدة. حسام،
1: شكرا جزيلا لك لينا قرعان من عمان، وشكرا أيضا إلى أمير جابر من طهران ومحمد العفتان من الكويت، شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلينا. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسس أن إيران اتخذت خيارا سيئا وأنها تدفع ثمنه الآن، وذلك بتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هكسس إيران بعواقب وخيمة معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا، وأوضح أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وشملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، هذا بالإضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف أن زمن الصفقات الأحادية الجانب قد ولى إلى غير رجع. وأضاف قاليباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. أعلنت الخارجية الإيرانية اتفاقها مع سلطنة عمان على مواصلة الحوار السياسي والقانوني للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات التي عقدت يوم السبت في مسقط تناولت تنسيق ترتيبات إدارة حركة الملاحة في المضيق بين البلدين، وتناولت بحث سبل ضمان أمنها وسلامتها بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للجانبين، مشيرا إلى مشاركة وفد قطري في جانب من المباحثات. للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الدكتور حامد فارس. أهلا بك دكتور فارس، ما مصير مذكرة التفاهم إزاء التصعيد الحاصل؟
2: أهلا بك يا أستاذ حسام، وأهلا بالسادة مشاهدي تي آر تي أرابيك. أظن أن هذه المذكرة في الأساس ولدت ميتة، لم يكن بها الأساس الكافي لإيجاد تفاهمات حقيقية، خاصة أن هذه المذكرة لم يكن هناك رؤية استراتيجية للملفات الخلافية التي كانت موجودة بين الطرفين، وتم تأجيل أغلب هذه النقاط.

0: إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، وبمجرد التوقيع ودخولنا مهلة 60 يوم للتفاهمات على هذه النقاط الخلافية والمعقدة والمتشابكة، بدأت تظهر بشكل واضح أن كل طرف يريد أن يطوع هذه المذكرة لصالحه، باعتبار أن هذه المذكرة في الأساس كانت مذكرة فضفاضة ولم يكن بها نقاط
1: دكتور فارس،
0: حقيقية
1: عطفا
0: رئيسية.
1: على ما تتفضل به، أمام النقاط الخلافية الكبيرة الواسعة التي لم يتم التوافق عليها، أمام هذا التصعيد الواسع أيضا بين الجانبين، ما الذي يمكن أن يفعله الوسطاء من أجل إنجاح مسار التفاوض، من أجل ترميم أصلا مذكرة التفاهم الميتة منذ ولادتها؟
0: يعني أظن أن المهمة صعبة جدا على الأطراف الوسطاء، لأن كل طرف لا يرغب بأي حال من الأحوال إلى الوصول إلى اتفاق نهائي. كل طرف شراء الوقت هو السبب الرئيسي لما يحدث في مضيق هرمز الآن. أظن أن الجانب الإيراني لديه رغبة حقيقية للتكريس لواقع جديد في مضيق هرمز، والنقطة الرئيسية تحولت النقطة الرئيسية الآن ونقطة الخلاف هي الملف اللبناني ومضيق هرمز. مضيق هرمز هو الملف الشائك الذي لن يقبل الإيراني بأي حال من الأحوال أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب. هو يريد بشكل قاطع أن يكون هناك تحصيل لرسوم مرور العبور لناقلات النفط من مضيق هرمز، وأيضا التكريس لنقطة في غاية الخطورة، وهو عندما يقوم الأمريكي باستهدافه أو الإسرائيلي باستهدافه يتوجه ببندقيته إلى دول الخليج، ودي نقطة في غاية الخطورة، لأن تلك النقطتين ستكون وتحول المنطقة إلى يعني عدم استقرار.
1: دكتور فارس،
0: كبير
1: على هذه الجزئية طالما أشرت إليها حضرتك، رغم التنديد الدولي عمليا بالاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج، لماذا تصر إيران على هذه الاستهدافات ضد دول الخليج، ما يرفع من حجم التوترات بينها وبين جيرانها؟
0: إيران بتخسر كثيرا نتيجة هذه الاعتداءات، لأن هذه الخسارة هي خسارة استراتيجية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وستحتاج إيران إلى وقت طويل لترميم علاقتها مرة أخرى مع دول الخليج. ولكن إيران تنظر للأمور بشكل براغماتي بحت، وهي إيجاد ضغوط كبيرة على دول الخليج وأيضا على الإدارة الأمريكية لألا يكون هناك تواجد أمريكي في الخليج العربي، وتضغط أيضا لخروج القواعد الأمريكية من دول الخليج، لأن إيران في عقليتها تقول أن ما يحدث الآن نتيجة وجود القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وبالتالي هذه نقطة في غاية الخطورة. بالإضافة أيضا إلى أن إيران يعني لا تريد أن تعود مرة أخرى إلى ضائقاتها الاقتصادية، وترى في مضيق هرمز ورفع العقوبات بشكل واضح عن النفط الإيراني وعن المنشآت الإيرانية وعن الشخصيات الإيرانية الهامة هو طوق النجاة إليها بعد إسكات البنادق في هذه المعركة، وبالتالي هي تحاول بقدر الإمكان أن تحقق أكبر الاستفادات الاقتصادية
1: أمام
0: والاستراتيجية
1: كل ما
0: الممكنة
1: نتحدث
0: من وراء
1: عنه،
0: هذا التصعيد.
1: أمام هذا التصعيد، أمام الاستهدافات ضد دول الخليج، هل سيغيب عن بال إيران من أن إسرائيل ممكن أن تستغل هذه الفرصة وتضغط على الولايات المتحدة من أجل رفع حدة هذا التصعيد إلى عودة شاملة للحرب ضد إيران؟
0: سؤال في غاية الأهمية أستاذ حسام، باعتبار أن إسرائيل من مصلحتها هي الطرف الوحيد، دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الطرف الوحيد التي من مصلحتها تأجيج الصراع في المنطقة وتحويل الحرب من حرب أمريكية إسرائيلية إيرانية إلى حرب إيرانية خليجية، وده أو مع الدول العربية بشكل كبير، لأنها في الأساس كانت تريد استمرار هذه الحرب لتحقيق الهدف الرئيسي من وراء هذه الحرب، وهو القضاء على النظام الإيراني. ولكن في كل الأحوال استطاعت إسرائيل أن تحرك لدى الرئيس الأمريكي يعني بعض التحركات باتجاه إيران، خاصة بعد يعني اقدام أو إعلان إسرائيل أن هناك محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي، دي نقطة في غاية الأهمية. والنقطة الأخرى أن إيران قامت باستهداف السفن التجارية في الخليج العربي، وده يؤكد على أن إيران بتعطي الفرصة الآن لإسرائيل للعمل على عودة الحرب الشاملة والعمل العسكري مرة أخرى. ولكن أظن أن الجانب الأمريكي لا يريد بأي حال من الأحوال أن تكون هناك حرب عسكرية مفتوحة مرة أخرى، ولكن الجانب الإيراني ليس لديه، من وجهة النظر الإيرانية، ليس لديه ما يخسره، ويسعى إلى يعني خيار الانتحار العسكري، أي بمعنى خيار شمشون. تسعى إيران إلى اتخاذ كل ما لديها من أوراق لتحقيق أهدافها الاقتصادية، خاصة أن يعني على سبيل المثال ما من الممكن أن يحقق نقلة كبيرة في المسار الاقتصادي الإيراني، أن إيران كانت ستحقق 11 مليار دولار نتيجة بيع النفط خلال 60 يوم بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها، وعادت مرة أخرى هذه العقوبات على سيف النفط الإيراني.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات، حدثنا من القاهرة. تتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع تحضير الاجتماعات المرتقبة في روما لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله يضعان المساعي الدبلوماسية أمام تحديات متزايدة.
2: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تارت عربي.
1: استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه إثر استهداف الجيش الإسرائيلي منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هذا وكانت مصادر طبية في مستشفى نصر في مدينة خان يونس قد أفادت بوصول عدد من الجرحى جراء ذات الاستهداف. وفي وقت سابق كانت مصادر طبية قد أعلنت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 2 آخرين في قصف استهدف مركبة مدنية على شارع رشيد غربية مخيم النصيرات وسط القطاع. تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات لأدائها في إدارة الملفات السياسية والأمنية. وتجمع المحتجون في ساحة هابيما مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر. كما شهدت القدس الغربية تظاهرة أخرى دعت إلى إقالة حكومة نتنياهو. ويأتي الحراك الاحتجاجي بعد أيام من إقرار الكنيسة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الهجوم. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.
3: هنا في قلب العاصمة السويدية ستوكهولم لم تكن الكلمات وحدها صوت الاحتجاج، بل امتزجت ألحان الجيتار بهتافات الحرية في تظاهرة حاشدة جمعت المئات بساعة أودينبلان. التظاهرة التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني شهدت عروضا تعبيرية جسدت معاناة القطاع الصحي المستهدف في غزة والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية في خرق واضح للقوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار. المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بإنهاء الحرب والرفع الفوري للحصار، مشددين على ضرورة حماية الكوادر الطبية والمستشفيات التي تواجه استهدافا مستمرا.
4: انتقاد النظام الإسرائيلي أو تنديدنا بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة والضفة الغربية ليس معاداة للسامية. نحن هنا للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة للفلسطينيين، ولن نسمح لأحد بأن يرهبنا أو يثنينا عن قول الحقيقة.
3: أصوات تتعالى يوم بعد يوم في العواصم الأوروبية تؤكد أن التضامن مع غزة لم يعد مجرد موقف سياسي، بل قضية إنسانية عابرة للحدود. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. هيكسس يقول إن إيران اتخذت خيارا سيئا وأنها تدفع الثمن، وقاليباف يخير واشنطن بين الوفاء بالالتزام أو القبول بالواقع الجديد. شهيد ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء، فضلا عن مشروع طريق التنمية.

0: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري، تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
2: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
3: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
4: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
5: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه تنظر يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه إحنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام. ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
4: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
5: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض أنه الاستفادة القصوى من الخط الناقل، يعني إحنا لا نبقى نكتفي بال 300,000 برميل وال 200,000 برميل، وطاقة الأنبوب الآن 1,600,000 برميل، وأيضا حريص على أنه يكون نفط البطن.

0: أصرب الدرجة الأساس اللي ممكن أن يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية، مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأن تركيا بالحقيقة هي عقدة النقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية التي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية، فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت، الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
1: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟
0: لا، أنا أعتقد أنه واقعيا نتحدث عن 500,000 برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل. عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1,600,000 برميل أو 2 مليون، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية، أعتقد بحدود 400 كيلو. أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
1: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية، والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
0: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان، أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط، أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين، التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني. وأيضا في موضوع الربط الكهربائي، هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
1: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
0: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية، يعني احنا تستحوذ على الأقل 40-50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهما شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات، سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية، أنا أعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل، وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين، فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات

0: إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم،
1: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
0: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا، فبالتأكيد راح تكون طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح، والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات. نعم،
1: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري،

من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة تسلا تابعة لسوناتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية تسلا التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التنمية

0: تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كل عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع، هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع، يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المميع، تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت. ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في 20 أو 30 سنة هذه الأخيرة. نعم، أول شحنة، نعم، ولكن في السبعينيات والثمانينيات لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا، وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
0: نعم، حين
1: الجزائر يعني
0: سيد فرحات، لكن ألا يعني تعتقدون
1: 20 مليار متر مكعب،
0: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
1: يعني يا سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة، وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. احنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع. أي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق. وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
0: تماما. سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب؟ نعم، بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
1: والله في السبعينيات كان يعني كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المميع، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن. حتى الأسطول الجزائري للغاز المميع أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا، ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمون بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية، لأنه فيما يخص الغاز المميع فيه يعني نوع من الليونة، يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق. تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع، وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
0: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة. بالنسبة للجزائر، كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد؟

0: للغاز في السوق الأوروبية؟
1: يعني شخصيا أنا أرى أنه مكانة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية. ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
0: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
1: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لما لا، لأن الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
0: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية. ووفقا للخطط الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين: الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

موجز إخباري من تيريسي عربي في إسطنبول. أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته طهران على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. قالت سنت كوم إن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب واستهدفت نحو 140 هدفا عسكريا، بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية. وأضافت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال ثلاث ليالي. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الأردن وقطر والكويت. وقال الحرس الثوري إنه دمر مركز قيادة وتحكم وحظائر طائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، إضافة إلى مركز القيادة والسيطرة في قاعدة العديد بقطر، كما استهدف موقع رادار عسكري أمريكي في الكويت. أصيب 3 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا إثر هجمات إيرانية استهدفت مناطق عدة في قطر. وبحسب وزارة الداخلية القطرية، تصدت الدفاعات الجوية للهجمات، كما باشرت الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الهجمات. أعلن الجيش الأردني سقوط 3 صواريخ إيرانية داخل أراضي المملكة دون تسجيل إصابات بشرية. وأوضح الجيش الأردني أن الصواريخ سقطت في عدد من المواقع داخل المملكة واقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. وأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع أو تهديدا لأمنها واستقرارها. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إيران اتخذت خياراً سيئاً وإنها تدفع ثمنه الآن. وتوعد هيكسيث إيران بعواقب وخيمة، معتبراً أن

استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قراراً خاطئاً. وأوضح هيكسيث أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن زمن صفقات أحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قاليباف مخاطباً الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبراً أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. لقي طفلان مصرعهما إثر اصطدام عبارة بأحد الجسور في مدينة دير الزور شرقي سوريا أثناء عبورها نهر الفرات، وكانت تقل أكثر من 35 شخصاً. وأعلن الدفاع المدني السوري إنقاذ أكثر من 15 مدنياً كانوا على متن العبارة بعد سقوط ركابها في مياه النهر، فيما تواصل فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور عملية البحث عن المفقودين. أعلنت قطر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان أن الصلاة على الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني ستقام بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل، بينما سيستقبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني المعزين قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. ختام الموجز، في أمان الله.

يمر لبنان بمرحلة دقيقة تتداخل فيها الحرب وتحديات السيادة مع الانقسام الداخلي والأزمة الاقتصادية، فيما تخوض الحكومة مفاوضات حساسة لوقف المواجهة واستعادة سلطة الدولة بالتوازي مع إعادة صياغة علاقات لبنان الإقليمية والدولية. ولمناقشة هذه الملفات يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلامة.

0: يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج على موعد دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام. أهلا ومرحبا بك دولة الرئيس هنا في اسطنبول. دولة الرئيس تأتي هذه الزيارة إلى تركيا بعد أيام من قمة الناتو في أنقرة وفي ظل حراك دبلوماسي كبير تشهده المنطقة. نريد أن نعرف منك أكثر ما أهمية هذه الزيارة بالنسبة لكم.
1: والله شوف، هذه الزيارة بالنسبة لنا مهمة جدا، لأن احنا نسعى إلى يعني بناء علاقة تعاون أوطد مع تركيا، من جهة نتيجة العلاقات التاريخية بيننا وبين تركيا، واليوم في مجموعة من الأمور المطروحة على في الإقليم، ليس فقط مسألة يعني الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، ولا يعني ما تبع من إعلان نوايا، ولكن في أمور أخرى كمان تتحرك بالمنطقة متعلقة بالتعاون بين دول

0: منطقة، لا سيما في الربط بين هذه الدول على عدد من الصعود، على صعيد الطاقة، على صعيد نقل البضائع، حركة الانتقال، وآخرهم كان الاتفاق على طريق الحجاز الجديد بين تركيا و المملكة العربية السعودية. وهذه كلها أمور تعني لبنان مباشرة، ونحن في قلب هذه المنطقة، ويهمنا أن نكون في صلب هذا التعاون الإقليمي الجديد، واللي هو أمر مبارك، ونحن نعمل على دفعه إلى الأمام.
1: العلاقات التركية اللبنانية دولة الرئيس شهدت تصاعدا في الكثير من المجالات، في التجارة والاقتصاد وفي مجال التعاون الأمني وأيضا في المجالات الاجتماعية والإنسانية. خلال هذه الزيارة قمت ببحث العديد من الملفات مع الرئيس رجب طيب أردوغان. هل تم وضع أي خطوات عملية لتنفيذ ما تم التباحث من أجله؟
0: بالتأكيد، أولا يعني دور تركيا مشكور، يعني خاصة بالأشهر الأخيرة لما قدمته من دعم يعني إنساني للبنان لواجه أزمة كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بنزوح أكثر من مليون لبناني من المناطق الجنوبية اللي كانت عم تعرض لاعتداءات إسرائيلية، وكانت تركيا من أول الدول المبادرين إلى تقديم الدعم للبنان لمواجهة هذا التحدي الكبير. تركيا كمان يعني في تعاون بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، وبهمنا تعزيزه، لأنه الجيش اللبناني والقوى الأمنية بحاجة لتحديث وضعه، وبحاجة نحن بحاجة لدعمه من أجل أن تتمكن من القيام بالمهام المتعددة المطلوبة منا، إن كان في جنوب لبنان لبسط سيطرة الدولة في جنوب لبنان، أو لضبط الحدود، أو لا يعني كمان يعني بسط سلطة دولة وحصر السلاح شمالي النهر الليطاني، فهذا يتطلب رفع من تجهيز الجيش. وتركيا مشكورة قدمت مساعدة كبيرة للجيش، ونحن نأمل بتطوير هذه المساعدة. الأمور الثانية اللي تم بحثها طبعا هو اليوم كمان يعني في تركيا ستقدم مساعدات في المجال الإنساني جديدة، وكذلك في دعم الجيش من حيث التجهيز. والأمور الأخرى التي بحثناها على صعيد التعاون اللبناني التركي أو التعاون الإقليمي يلي لبنان جزء منه، مثل ما ذكرت لك أنا طريق
1: الحجاز، هذا
0: الحجاز اليوم يعني سكة حديد يعمل جديدة، أعطيت هذا التعبير الرمزي يعني خط الحجاز نسبة لخط الحجاز، تماما إعادة إحياء هذا الخط. ونحن طبعا لبنان يهمه جدا أنه هو يكون مربوط بهذا الخط في مسألة الربط الكهربائي، يعني التعاون في مجال الطاقة إقليميا على الأقل بين تركيا وسوريا ولبنان في ملف له علاقة بالتجارة وتنشيط التجارة بين البلدين، ونحن سنعمل على إحياء اتفاقية بالتجارة الحرة وقعت سابقا، ولكن مجموعة من العوائق التقنية، وطبعا ظروف اللي مر فيها لبنان عاقت تنفيذها. هذا بمجمل يعني العلاقة الأمور
1: متعلقة، يعني هناك دعم تركي لمرحلة التعافي الاقتصادي في لبنان، بالإضافة لدعم من العديد من الدول العربية بالاشتراك مع تركيا.
0: صحيح. وفي يعني مرة ثانية وقد يكون هذا الأهم، هي التعاون الإقليمي يلي نحن بهم

0: مبادرة أم أن الطريق ما زال طويلا للحديث عن استعادة المبادرة؟
1: لا، هو لا بدي أقول الطريق طويلا، إن شاء الله ما يكون طويلا،
0: لا
1: ولا
0: تمام.
1: في نقول أنتقل، ولكن أنا بقول لبنان ينتقل. أولا نحن عانينا بفترة سنوات من نوع من الانقطاع عن العالم العربي. نحن عملنا خلال العام الأول من نشاط الحكومة على إعادة ربط ما انقطع مع العالم العربي، والحمد لله نحن خطونا خطوات مهمة على هذا الصعيد، آخرها طبعا كان رفع الحظر على الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، استئناف مجيء المواطنين الإماراتيين لبنان بعد ما تعلق فترة. يعني لبنان عمل على استعادة موقعه بين أشقائه العرب، واليوم كمان بهمنا نحن نرجع نطور علاقاتنا مع تركيا ونزيل ما ممكن يكون شابه السنوات الماضية، وناخذها خطوات لقدام نحو شراكة أنا بحب أسميها شراكة استراتيجية.
0: أكيد. طيب، الدور الأمريكي في مواكبة لبنان كيف تقيمونه في هذه المرحلة دكتور؟
1: شوف، الأمريكان طبعا يعني نتيجة وضعهم كقوة عظمى في العالم ومصالحهم التاريخية بالمنطقة وعلاقتهم المميزة بإسرائيل لاعب كبير بالمنطقة، ناهيكم عن مسألة إيران وبأبعادها المختلفة، إن كان بالبعد النووي، إن كان بأمور ما يعرف بالأذرعة أو يعني دور إيران الإقليمي. أمريكا لاعب، وإقراء الحرب يعني بين
0: هل
1: أمريكا
0: هي أيضا في ملف
1: وإيران
0: التفاوض
1: بقى
0: مع
1: من هون
0: لاعب
1: طبعا
0: أم وسيط؟
1: لا، ما بعرف شو الفرق بين لاعب وهو الوسيط لاعب.
0: نعم صحيح،
1: هي راعي تنقول إذا ما بدنا الكلمة الأصح يعني للمفاوضات، واللي سمحتنا أن نوصل لشيء عرف بإطار الثلاثي اللي تم التوقيع عليه بواشنطن. هذا الإطار الثلاثي هو نوع من مذكرة إلى طابع سياسي، مش اتفاقية قانونية، والدليل أنه هذا الإطار بنصه، وأنه هي عليها أن أو على هذا الإطار أن يوصل إلى اتفاق. هو نوع من خارطة طريق للمفاوضات، بحط أسس إلى بالنسبة لنا الأهم هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. طبعا اللي هو الإطار بيستخدم تعبير إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية، طالما بقول خارج الأراضي اللبنانية مع التعريف، بالنسبة لنا هذا يوازي الانسحاب الكامل من لبنان. وفي طبعا له وجه ثاني كل ما يتعلق بالترتيبات الأمنية يلي الأمريكان تابعوها عن كساب، والقائمة على هي ليست مطالب إسرائيلية. ما يتعلق ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وبعملية حصر السلاح شمال إن كان شمال الليطاني وإن كان شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، هذا مطلب لبناني من وقت نحن يعني توقعنا على اتفاق الطائف يلي أنهى الحرب الأهلية بين اللبنانيين، اللي كان بيتضمن بند واضح بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واحد تأخرنا طويلا على تنفيذه. إجا بعده مجموعة من القرارات الدولية، في أهمها قرار مجلس أمن 1701 اللي أيضا يعني كما كان ينص على ضرورة جعل بجنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح، كان أيضا ينص على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بالكامل مع التشديد بأكثر من فقرة على أن تبسط السلطة اللبنانية سيطرتها على
0: أراضيها.
1: هذا ما هو مطلوب منا.

0: في يعني هذا ما التزمنا فيه به سياسيا، يعني لم نلتزم بشيء لم نكن اصلا يعني نحن نريده. كان مطلب اللبنانيين اليوم هذا اذا بدك يعني حصنا على على على تنفيذه. وانا اعترف ان لبنان يعني تاخر طويلا بالقيام بمكان مفروض ان يقوم فيه منذ اتفاق الطائف الى اليوم.
1: لا تبحثون عن مسار جديد، تبحثون عن تطبيق لما تم الاتفاق عليه في قرار 1701.
0: لا هلا في عنا هذا الإطار الذي الثلاثي الذي تم التوقيع عليه بواشنطن. أما بس هذا لا يعني أنه نحن تخلينا عن 1901، بس أعمل لك أن 1901 في مجموعة من العقبات اللي حالت دون تنفيذه الكامل وما عطى النتائج الكاملة المطلوب منه، ولكن يبقى مرجعية مهمة. وأصلا الإطار بقول أنه هذا هو يبني على اتفاقات سابقة منها إعلان وقف العمليات العدائية اللي تم التوصل إليه بتشرين الثاني عام 2024، يلي هو نوع من خريطة الطريق لتنفيذ 1901. نحن في هال يعني هذه خلفية هالإطار، ويلي هو يفترض يعني قبل الوصول لجدول زمني بالانسحابات وبالترتيبات يلي مفروض أن نقوم بها ببسط سيطرة الدولة بانسحاب من ما سمي منطقتين تجريبيتين، وهذا ما نحن نأمل أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة. يعني هذا هو التست، يعني الامتحان لمعنى هذا الاتفاق، هو بدء الانسحاب من المناطق التجريبية يلي تم النص عليها حتى نقدر نتقدم إلى الأمام في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية.
1: طيب دولة الرئيس ما هي الخطوات؟
0: وإلا لن يكون بالحقيقة ممكن التقدم إلى الأمام.
1: صحيح.
0: أو لا معنى.
1: يجب أن يكون هناك ضمانات أمريكية، وربما أخذتم
0: يعني مطلوب تنفيذ ما نص عليه هذا
1: الجانب الأمريقي قدم لكم وعودا أو ضمانات مكتوبة
0: تتعلق. الجانب الأمريكي حاضر وموقع على هذا الإطار يلي هو بيشمل الانسحاب من هالمنطقتين التجربتين، وأنا رأيي هذه بداية. نعم. يعني حتى نقدر نستقبل نكمل بهالمسار التفاوض علينا أن نحقق ما تم الاتفاق عليه.
1: هناك العديد من التحديات الداخلية أيضا دولة الرئيس، ما هي الخطوات التي تعملون عليها لتعزيز حصرية القرار بيد الدولة بالتفاهم مع جميع الأطراف؟
0: لا شوف، نحن أخذنا مجموعة من القرارات. أولا ذكرتك باتفاق الطائف يلي تأخر تنفيذه سنوات وسنوات، يلي بنص بوضوح على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. بعدين نحن في أتاك اللي ذكرته هلأ إعلان وقف العمليات العدائية لنوفمبر 2024 يلي هو بحدد من هي الجهات المخولة حصرا، وهو يستخدم تعبير حصرا بحمل السلاح في لبنان وبحددها. يعني طبعا ما في اي يعني جهه غير رسميه خارجها، يعني هي الجيش، هي قوى الامن، قوى الامن، هو الامن الداخلي، هي امن الدوله، هي الجمارك وشرطه البلديات ولا احد اخر. هذا مطلوب اليوم نعمل على تنفيذه، ونحن رجعنا أكدنا عليه في بياننا الوزاري اللي أخذت عليه الحكومة الثقة مش مرتين. وعدنا نحن وفي قرارات باتت معروفة للحكومة اللبنانية بخمسة آب العام الماضي 2025 بطلب من الجيش اللبناني بوضع خطة

0: تنفيذية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وقدم لنا الجيش خطة وتم الترحيب بها الشهر يلي تلا، يعني بشهر أيلول سبتمبر 2025، وتم البدء بتنفيذها. في المرحلة الأولى كانت تقتضي تنفيذ جنوب النهر، عملية حصر للسلاح، وشمالي نهر الليطاني، بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية السورية شمالا، أن يتم ما اصطلح على تسميته بالمفاهيم العسكرية عملية احتواء للسلاح. وكان هنالك مرحلة ثانية وثالثة، ومقسم تنفيذه على مراحل. ولكن أتت الحرب يلي بجر إليها لبنان، أو والأفضل هي فرضت فرض على لبنان، ولم نكن طرفا فيها كحكومة، ولم نكن نريد هذه الحرب، إنما فرضت علينا. اليوم يعني في أوضاع جديدة نتجت عنها، واللي هي ستتطلب تحديث هذه الخطة.
1: اليوم هناك تحديات اقتصادية أيضا لا تقل أهمية عن التحديات الأمنية يعاني منها لبنان. منذ بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي كان هناك تنفيذ إصلاحات مالية إدارية وقضائية كشرط أساسي لأي برنامج دعم من قبل الصندوق. ما هي الأولويات دولة الرئيس التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية لاستعادة الثقة ولفتح الباب أمام مرحلة التعافي؟
0: شوف، الحكومة اللبنانية في بيان الوزاري حدد هدف هو الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد، ليس فقط لأهمية البرنامج بحد ذاته، ولكن لما الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد يفتح من أبواب مع دول مانحة صديقة أخرى لدعم لبنان. هدفنا لم يتغير، هو الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد. ونحن قمنا بعدة إجراءات. واحد، عملت الحكومة على وضع مشروع قانون يتعلق برفع السرية المصرفية، أرسلته إلى مجلس النواب تم إقراره. وضعت مشروع أو الموضوع إصلاح القطاع المصرفي، وأرسل إلى مجلس النواب تم إقراره. في ملاحظات لصندوق النقد نقد عليه اجت على الحكومة، نحن تبنيناها في الحكومة، وأرسلنا مشروع جديد إلى مجلس النواب لإدخال بعض التعديلات على المشروع اللي كان أقر قانون، لا يزال في مجلس النواب اليوم، وبتأمل أن يتم إقراره بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وفي يعني كمان مشروع إصلاحي آخر وهو الأساس، ما يعرف بمشروع الفجوة المالية في لبنان، يعني معروف أكثر باسم الجاب لوي، اللي بيسمح باستعادة الودائع وبإعادة التعافي للقطاع المصرفي. طبعا يعني أنا كنت أول القائلين، رغم أنه هذا مشروع صادر عن الحكومة وأنا دفعت فيه بالحكومة هو اليوم أمام المجلس، أكيد هذا ليس مشروعا مثاليا، ولكن ضمن الإمكانيات المحدودة للبنان هذا كان هدفه وضع حد ل يعني انهيار وتآكل ودائع الناس في المصارف. هو اليوم موجود أمام مجلس النواب، أكيد اليوم سيتطلب عملية إعادة تحديث، عملية إعادة قراءة لأرقام موجودة فيه، ولكن نحن مصممون أنه هذا المشروع يجب الانتهاء منه، وكل ما انتهينا منه ومن مشروع إعادة هيكلة أو إصلاح المصارف، كل ما نحن اقتربنا من برنامج مع صندوق النقد.
1: نعم، دولة الرئيس

0: ما هو المؤشر الذي إذا تحقق في المرحلة المقبلة ستقول إن لبنان بدأ فعليا في مرحلة التعافي؟
1: اولا بدء الانسحاب الاسرائيلي، استكمال عمليه بسط سلطه الدوله على كامل اراضيها. طبعا بده يصير امر بالتدرج، يعني او ما يعرف اليوم بعمليه حصر السلاح، لانه يا سيدي ما في دوله ممكن ان تقوم. نحن عم نحكي عن تعافي، عن اعاده قيام الدوله، ويكون في في في في جيشين وفي او دوله في قرارين. دوله فيها حكومه واحده، في عندها قرار واحد، ما في قرارين، وهذا القرار يؤخذ في لبنان، يؤخذ في الحكومه يلي مركزها بيروت، لا يؤخذ باي مكان ثاني. من هون كان اصرارنا في عمليه المفاوضات الاخيره انه لا احد يفاوض باسم لبنان غير الدولة اللبنانية. وأنا بشوف هالأمور شيئا فشيئا تتحقق، بقول لك نعم نحن نسير على، يعني نتقدم في عملية التعافي. نحن أكيد على خط التعافي، والحمد لله نجحنا أن نوضع البلد على هذا الاتجاه. هل نسير بسرعة كافية؟ هل الجميع راضي؟ أنا بقول لك الجميع مش راضي. معظم الناس بيريدون نروح بطريق أسرع، وفي ناس تانيين يلي يعتبروا نفسهم متضررين يحاولوا عرقلة هذا المسار، إن كان من بعض أصحاب المصالح يلي يعني كل عملية الإصلاح، إن كان المالي أو إصلاح الإداري أو شو اسمه، لا يرغبون فيها في حقيقة الأمر، وإن قالوا كلاما مختلفا. ونفس الشيء في عملية حصر السلاح. وهون أنا قلت وبكرر بالحقيقة، يعني لأنه هذا حتى نعرف حالنا عن شو عم نحكي. بنحكي عملية حصر السلاح، السؤال الذي بنسأل، وسلاح حزب الله. أنا بقول حزب الله هو يعني كان ملتزما بالاتفاق الطائف، بالقرار 1901، ببيان الحكومة يلي بنص على ليس فقط حصرية السلاح. إذا بذكر بالطائف، بذكر 1901، وأيضا يؤكد على أن الدولة اللبنانية وحدها لها قرار الحرب والسلم. وهو في حقيقة إذا ما نبسط الأمور، ليس مطلوبا من حزب الله إلا أن يفي بما التزم به
0: فقط. طيب، العلاقات مع سوريا، البعض ينظر إلى مستقبل جديد وإلى صورة إيجابية لشكل هذه العلاقات. يعني الكثير من الملفات تجمع لبنان بسوريا، صحيح. الطاقة واللاجئين وملفات الجوار، يعني حدود طويلة بين البلدين. كيف ترى مستقبل هذه العلاقات دولة الرئيس؟
1: شو حتى العلاقات على مدى 20-30 سنة الماضية لم تكن علاقات سوية. لبنان عانى طويلا من هيمنة سورية على قراره، ومن جهة وتدخل سوري بشؤونه يوميا، صحيح. الداخلية، كما الإخوان بسوريا عانوا من تدخل أطراف لبنانية في سوريا واشتراكهم في الحرب يلي كانت دائرة بسوريا. اليوم بعد سقوط النظام الأسد في سوريا وقيام حكم جديد، نحن عملنا منذ اليوم الأول على أن نبني، أن نطوي صفحة الماضي الأليم للبنان ولسوريا، وأن نبني علاقة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، على عدم التدخل بشؤون الآخرين، وأن تكون علاقة قائمة على المصالح المشتركة اللي هي مثل ما تفضلت عديدة بين لبنان، صحيح. وسوريا. ومن هون كانت خلال الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الأخيرة الوزير الشيباني في بيروت، وقت اللي أنا كنت بدمشق والتقيت من شهر أو شهر وأسبوع أو اثنين مع الرئيس الشرع، أنا اقترحت على الإخوان أن احنا ننشئ لجنة عليا لبنانية سورية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين من دولة إلى دولة، كما هو قائم بين لبنان والمملكة العربية السعودية، بين لبنان والأردن، بين لبنان ومصر. وفعلا بسرعة خلال أسابيع معدودة أنا عاد الوزير الشيباني

0: إلى بيروت، وأنا وزير شيباني وقعنا على إنشاء لجنة عليا لبنانية سورية بتضم الوزراء المعنيين في مختلف المجالات اللي فيها مصالح مشتركة من أجل العمل على تطويرها، كما اتفقنا على إنشاء مجلس أعمال لبناني سوري، وإن شاء الله يجتمع قريبا.
1: دولة الرئيس، ختاما، ما هي رسالتكم للداخل اللبناني ورسالتكم للشركاء في الإقليم وفي العالم أيضا؟
0: ولا شوف، رسالة للداخل اللبناني مهما كانت الصعاب، يعني علينا أن نبقى متمسكين بخيار الدولة في لبنان، لا خيار لنا،
1: لا خيار آخر،
0: لا خيار آخر. هذا الخيار يتعسر يوم ولكن يسر يومين أو ثلاثة. هذا هو خيارنا، ويثق الجميع أن نحن ماضون في خط الإصلاح، ماضون نحن في المفاوضات، مش لأن نحن نحب المفاوضات، ولكن لأن معتبرين هذا الخيار على الأقل كلفة اليوم من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. أنا بقول لأشقائنا العرب، لبنان عاد إلى أشقائه العرب، ونحن سعيدون اليوم أنه العرب بدأوا يعودوا تدريجيا إلى لبنان، أن يثقوا في لبنان. ولكن فيما يتعدى أشقائنا العرب، هناك شركاء إقليميين كبار ومهمين بالنسبة للبنان، منهم تركيا، ومشان هيك أنا موجود اليوم في إسطنبول، ولقيت مبارح مع الرئيس أردوغان، ونحن بهمنا تعزيز التعاون مع تركيا على الصعيدين الثنائي وعلى الصعيد الإقليمي، وقول كمان لشركائنا بالمنطقة أن يثقوا بلبنان، لأنه لبنان يتعافى اليوم.
1: ونتمنى دائما التعافي للبنان الجميل في هذه المنطقة، ونتمنى لكم دائما التوفيق في هذه المهمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: دولة
0: شكرا
1: الرئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، شكرا على هذه المقابلة، والشكر الموصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: تحية طيبة لكم مشاهدينا أينما كنتم. أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديداً من أمام قصر إبراهيم باشا في منطقة السلطان أحمد، لننطلق معاً في برنامج القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم. رحلة في مدن مختلفة نقدم لكم فيها عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. تعد المكتبة القادرية إحدى الكنوز التاريخية في العاصمة بغداد، فهي تضم مخطوطات ونسخا قرآنية نادرة يزيد عمر بعضها على 1000 عام، حتى باتت وجهة للسياح وطلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في سياق تقرير الزميل رائد المعموري من بغداد.
1: عند إحدى زوايا مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني في العاصمة العراقية بغداد، يقوم هذا الصرح العلمي التراثي الشامخ، المكتبة القادرية، إحدى خزائن عصر الدولة العباسية، كنز معرفي استطاع الصمود وسط ركام الحروب وفوضى الصراعات السياسية الممتدة لقرون في بلاد

0: أدى الرافدي. أسست المكتبة على يد القاضي أبو سعيد المبارك المخرمي في القرن الخامس الهجري، لتكون حينها إحدى مدارس المذهب الحنبلي. وبعد وفاة المخرمي تولى الشيخ عبد القادر الجيلاني التدريس فيها. تحتوي المكتبة على نحو 2000 من نفائس المخطوطات والوثائق واللوحات النادرة، ما أهدي إليها من ملوك وأباطرة وحكام وعلماء دين، إلى جانب أتباع الطريقة الصوفية في مشارق الأرض ومغاربها.
1: يرجع تاريخ المكتبة إلى القرن الخامس الهجري. كان في ذاك الوقت خزائن، هذه كانت خزائن لحفظ الكتب، لكن بفضل الشيخ عبد القادر أصبحت مكتبة. المكتبة القادرية الآن تحوي على نوعين من الكتب، المخطوطة والمطبوعة. الكتب المطبوعة عندنا بحدود أكثر من 90 إلى 95 ألف كتاب، وفي زيادة مستمرة، وعندنا بحدود أكثر من 2000 مخطوطة أثرية تاريخية موجودة في مكتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني. إذن المكتبة القادرية لا زالت لحد الآن تزدهر وتستلم الكتب العادية والكتب المخطوطة. لحد الآن ناس تتبرع عنا بمخطوطات أثرية.
0: تعد النسخ القرآنية وكتب التفسير المخطوطة يدوياً التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام من نوادر موجودات المكتبة القادرية، فهي تضم أكبر نسخة للقرآن الكريم مطرزة بورق الذهب وبوزن يصل إلى 40 كيلوغراماً، فضلاً عن كتب انتشلت من نهر دجلة إبان غزو المغول لبغداد. بفخر وزهو كبيرين يواظب العاملون في المكتبة على ترميم هذه المخطوطات بانتظام بطرائق علمية حديثة، لإتمام مسيرة الآباء والأجداد في الحفاظ على هذا الإرث الغني.
2: مخطوطات أثرية، لأن كل فترة نعفرهن تنظيف تعفير بجهاز الأوزون، عندنا جهاز أوزون ننظفهن نرتبهن نكملهن وراها نعفرهن. كل 6 أشهر هاي العملية، كل 4 أشهر، كل 5 أشهر، هاي المدة هاي ما نعديها 6 أشهر.
3: ليش؟
2: حتى نحافظ عليهن، لأننا مخطوطات أثرية تعود أعمارهن عندنا من 300 سنة. العفو، عندنا كتاب عمره 1100 سنة، عندنا كتاب 950 سنة عمره، عندنا كتاب 600 سنة، عندنا كتاب 700 سنة، فلازم نحافظ عليه.
0: لضمان سلامة هذه المخطوطات التي لا تقدر بثمن من العبث أو السرقة أو التلف، حرصت إدارة المكتبة على نصب عدد من الخزنات العملاقة لحفظ النسخ النادرة، والتي لا يسمح بفتحها إلا خلال زيارة الشخصيات الرسمية.
4: عصرت هذه المكتبة العديد من التحولات السياسية والاحتلالات على مر التاريخ، وتعرضت للتدمير مرات عديدة، لكنها دائما كانت تنهض من جديد لتعود بحال أفضل.
0: تستقطب المكتبة العديد من الزائرين من شتى بقاع الأرض، كما تضم قاعات وأروقة لطلبة العلم، فهي وجهة للباحثين عن المصادر الرصينة والنادرة، لا سيما من طلبة الدراسات العليا.
5: والله هاي المكتبة من المكتبات القديمة المشهورة ببغداد، ودائما نيجي الطلاب، لأن أكثر الطلاب يدورون مصادر، فدائما المصادر تكون نادرة فنلقاها بالمكاتب القديمة وتفيدنا احنا كطلاب. واحنا بالمكتبة دائما نجي لأن هنا خدماتهم زينة، ويساعدون الطلاب من باب انه نستنسخ او مخطوطة مثلا يحققوها او شيء الطلاب، وهنا عاملين كل الزينين. والمكتبة بها عدة تصانيف، تصنيفات تقريبا كلها موجودة من الفقه والتصوف والتاريخ ويعني كل شيء بها.
0: شهد المكان الأصلي للمكتبة داخل الحضرة القادرية العديد من حملات التأهيل، لا سيما في عهد الوليين العثمانيين سليمان القانوني ومراد الرابع، قبل أن تنقل إلى هذا المكان في عام 1954. ورغم إضافة رواق جديد قبل أعوام قليلة، تعتزم إدارة المكتبة توسعتها مجدداً لاستيعاب العدد المتزايد من الكتب المطبوعة والمخطوطات النادرة.
4: إضافة إلى كونها صرحاً علمياً وتراثياً هاماً في بغداد باحتوائها على آلاف الكتب والمخطوطات النادرة، كانت المكتبة القادرية ولا تزال منهلاً يستمد منه طلبة العلم الكتب والمصادر العلمية الرصينة بمختلف تصنيفاتها. رائد المعموري، ترتع عربي.

0: بغداد.
1: قلعة روهتاس التاريخية في إقليم البنجاب الباكستاني تجمع بين الدلالات التاريخية والطراز العمراني القديم والمناظر الطبيعية الأخادة المحيطة بها، مما جعلها محطة جذب للسياح ومحبي التاريخ لعيش تجربة مميزة بزيارة قلعة تعد من أكبر القلاع العسكرية التاريخية في العالم.

0: على بعد 120 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة إسلامباد، تقع قلعة رهتاس التاريخية، إحدى أكبر القلاع العسكرية التاريخية في العالم، التي بنيت في القرن السادس عشر للميلاد على مساحة 70 هكتاراً من الأراضي، وكانت وظفت في حماية مخيمات الجنود وتخزين العتاد والمؤن في حروب شهدتها المنطقة.
1: هذه القلعة بنيت في عصر مملكة أفغانية تمردت على حكم المغول والممالك الهندية في المنطقة، فقد بناها الملك فريد خان في القرن السادس عشر الميلادي بهدف حماية مناطق نفوذه من هجمات الدول المجاورة. وقد بني سور القلعة بطول 4 كيلومترات واثنتي عشرة بوابة، وهي تتسع لخمسين ألف جندي.
0: يعتني فريق حماية القلعة بصيانة أسوارها لحمايتها من التآكل والهدم والحفاظ عليها للأجيال القادمة بعد صمودها لقرابة 500 عام، محافظة على شكلها وبنيتها الأساسية.
2: لقد نفذنا خطة حماية واستدامة للقلعة من خلال ترميم أسوارها وصيانة نظام تصريف المياه الذي كان يؤثر تعطله في أسوار القلعة، فرممنا 2 كيلومترين من الأسوار لحمايتها من الهدم وإطالة عمرها.
0: قلعة رهتاس بأبوابها 12 تشهد على قرون من الحروب والتنافس بين الممالك التي حكمت المنطقة وتنافست للسيطرة على هذه القلعة.
3: أنا أسكن في مدينة مردان القريبة من القلعة وأسمع قصصاً عن هذه القلعة لسنوات، لكني أزورها لأول مرة وقد أدهشني حجمها وما كانت تؤديه من دور في حماية المنطقة من غزوات الدول المجاورة، إضافة إلى إعجابي بفكرة إنشائها.
0: ويعتقد بأن بناء القلعة استغرق 7 سنوات، وشارك في إنشائها قرابة 300 ألف عامل، إلى جانب الحرفيين والفنيين الذين زخرفوا أبنيتها وإطلالاتها.
4: عندما علمت بأن هذه القلعة أنشئت لدور عسكري بهدف حماية المدن المحيطة من هجمات الممالك الغازية، وعندما شاهدت حجم القلعة وأسوارها تخيلت الجهد الذي بذل من أجلها، وبقاؤها حتى الآن بهذه الصورة يشعرني بالفخر، ولذا أدعو الجميع لزيارتها.
0: فيما تحولت بعض زوايا القلعة إلى ركن لتصوير العرائس الجدد اللواتي يستخدمن القلعة لتخليد ذكرى زواجهن باقتران هذه الصور بتاريخ القلعة.
5: هذا أحد المواقع المفضلة للتصوير لأنه يحمل طابعاً قديماً مرتبطاً بقصص الأعراس التي يرويها التاريخ. الجيل الجديد معجب بهذا الجانب، ولذلك يطلب الكثير من العرسان التقاط الصور فيها.
0: وبين الإعجابات بدلالات استخداماتها العسكرية والجوانب الجمالية والمعمارية للقلعة، يتزايد زائرو القلعة يوماً بعد آخر ليصل عددهم إلى قرابة 20 ألف زائر شهرياً. تعاقب على حكمها ملوك الهند والبنجاب وأفغانستان لتتحول إلى قبلة سياحية لسكان هذه المناطق ولمحبي القلاع التاريخية من مختلف دول العالم. حيث ناصر تريتي عربي من قلعة رهتاس التاريخية بإقليم البنجاب الباكستاني.
6: تعاني حياكة الثياب التقليدية في الصومال ركوداً جراء هيمنة الطابع العصري على الأسواق المحلية، مما جعل ارتداءها ينحصر في المناسبات الوطنية والأعراس، إضافة إلى الصعوبات التي تحيق بحرفيها من ناحية قدرتهم على توريث خبرتهم للأجيال اللاحقة، ويحدوهم الأمل بأن تمد الجهات الرسمية وغير الرسمية يد العون للحفاظ على هذه الحرفة المهددة بالاندثار.
7: هنا في هذا المحل المتواضع يعكف الحاج عبد الله السبعيني على صناعة الملابس التقليدية المعروفة محليا بألندي، أشهر الملابس التي يصنعها الحرفيون هنا، وتعود صناعتها إلى عقود خلت، مهنة كانت تدر دخلا جيدا على أصحابها، لكنها اليوم لم تعد مربحة كما كانت في السابق بسبب تراجع عوائدها وغزو ملابس مشابهة مستوردة من الخارج للأسواق المحلية، ما يعقد أوضاع هؤلاء الحرفيين ويحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد. في حي حمروين العتيق كانت محال صناعة الملابس التقليدية مزدهرة، لكن مع تراجع عوائدها اختفى كثير من الورشات التقليدية لصناعتها، حيث تكاد المهنة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تناقص عدد حرفيها على مستوى الصومال جراء عزوف الأجيال الناشئة عن تعلم المهنة نتيجة ضعف عوائدها وافتقارها إلى أسواق تهتم بالمنتجات التقليدية. لكن ما زال البعض هنا يصر على التمسك بمهنة الأجداد، يصنع هؤلاء الحرفيون ملابس تقليدية بطرق بدائية، أدوات بسيطة ومكان متواضع يصعبان عمل هؤلاء، إضافة إلى تطلب العمل لإنتاج المتر الواحد من القماش ساعات من العمل المتواصل ومهارة فائقة في قياس الخطوط والألوان، غير أن المهنة هذه لا تكاد تسد حاجاتهم الأساسية.
8: أمارس هذه المهنة منذ عام 2005، أحببتها منذ صغري، فهي مهنة ورثتها عن أبي. اليوم نعمد إلى تعليمها للشباب، وذلك للحفاظ على هذا الموروث التقليدي.
7: صناعة الملابس التقليدية الرجالية لا تحظى برواج كبير في الأسواق المحلية، أما النسائية فتجد إقبالاً كبيراً من الصوماليات، ما يشجع كثيراً من الحرفيين على ممارسة مهنة صناعة الملابس النسائية نظراً إلى أسعارها المنخفضة وجودتها، إلى جانب تزايد الطلب عليها من الداخل والخارج.
9: نعمل في تطريز الملابس النسائية وننتج يومياً عدداً كبيراً من الأقمشة. مزاولة هذه المهنة أفضل من أن تكون عاطلاً من العمل، ولهذا نمارسها يومياً لتدبير شؤوننا الحياتية. الحمد لله واحد بكم مخبنا.
10: هرتي مجال عاصمة الصومال ولوس ميجري.
11: هذه الملابس كانت تباع بثمن جيد سابقا، لكن تراجعت عوائدها حاليا بسبب انتشار الملابس المستوردة، وهذا نتيجة عزوف الكثير عن صناعتها وبيعها. نطالب الحكومة الفيدرالية بدعم نقابات صناعة الملابس التقليدية.
7: كان عدد الحرفيين الذين يصنعون الملابس التقليدية يقدر في عموم البلاد بقرابة 1000 صانع، لكن رفع الحكومات الصومالية يدها عن هذا القطاع وانتشار الملابس الحديثة في الأسواق وتراجع عوائد التقليدية منها أدى إلى تناقص أعداد صانعي تلك الملابس.
12: مكان صغير في حجمه كبير في فعله، فنحو 100 قطعة قماش ينتجها هؤلاء الحرفيون بشكل شبه يومي، مجموعات قليلة تقف صداً منيعاً للحؤول دون اندثار مهنة الأجداد، مهنة يقول

0: عنها هؤلاء إلى الزمن الجميل لها سيعود برغم قلة الاهتمام وتراجع عوائدها المالية. أويس حسين تيرتي عربي مقديشو.
1: وإلى ليبيا، حيث يتميز قصر لالوت جنوب غربي العاصمة طرابلس بنمطه المعماري الفريد وبكونه تراثاً إنسانياً من أقدم الأنظمة البنكية التي عرفها التاريخ. تفاصيل القصة في التقرير الآتي.
2: واحد من أقدم الشواهد الأثرية الصامدة منذ قرون في شمال القارة الإفريقية يتربع الحصن الأمازيغي كما سماه الرحالة والمؤرخون أو قصر لالود فوق ربوة من ربع جبل نفوسا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس. يتميز الحصن بشكله المعماري المستطيل ويتكون من 6 طوابق تحتوي على أكثر من 400 غرفة تبلغ مساحة كل منها نحو 3 أمتار مربعة. استخدمها السكان المحليون لتخزين المؤن والمقتنيات الثمينة ليمثل واحدا من أقدم الأنظمة البنكية التي عرفها التاريخ.
3: هذا القصر يعتبر من أكبر القصور في جبل نفوسا وأقدمها، وهذا القصر طبعا يحتوي على مجموعة غرف، هذه الغرف كلها تستعمل للتخزين، وكل عائلة من عائلات نالوت تمتلك غرفة في هذه القصر. وطبعا القصر هذا كان يشتغل لزمن الستينيات القرن الماضي.
2: يتميز القصر أيضاً باحتوائه على سراديب استخدمها الأهالي القاطنون في محيطه قديماً للطوارئ والاحتماء بها وجلب المياه من عين تالا أسفل القصر، فهو محصن طبيعياً من 3 نواح وبأسواره العالية من الناحية الرابعة.
4: بقي قصر نالوت صامداً منذ 100 سنين وبات جزءاً لا يتجزأ من تضاريس جبل نفوسا، وإطلالته الشامخة تعكس مدى العمق الحضاري والتاريخي للمنطقة.
2: لا توجد دراسات واضحة عن تاريخ التشييد تحديداً، إلا أن بعض المؤرخين والباحثين رجحوا رجوع عمر القصر إلى أكثر من 1000 عام. مساع تبذلها الجهات المعنية والمنظمات المجتمعية في مدينة نالوت للحفاظ على الإرث التاريخي، حيث شهد القصر حملات تطوعية للحد من انهيار أركانه، أولها كان أواخر القرن 20، وما زالت الجهود مستمرة لإبقاء هذا المعلم صامداً خاصة بعد انهيار غالب البيوت الأثرية المحيطة به.
5: ترميم بنفس المواصفات متاعة القصر الأولى اللي بنين به القصر بالجبس المحلي وبالحجارة، بالإضافة إلى أغصان الزيتون وش نسمها والجذوع النخيل، هذه خاشة في عملية الأبواب واللصق وكذا، فتمت الصيانة بنفس المواصفات الأولى. كانت فيه مجموعة انهيارات الغرف طبعا تحت وفوق، فيه انهيارات كلها الغرف اللي طايحة كلها رجعناها بنفس الشكل بنفس الطراز المعماري بنفس المواد المحلية اللي صنعناها احنا.
2: النمط المعماري والتفاصيل الهندسية التي تميز القصر تجذب أنظار الزوار إليه من حين لآخر لما يمثله من فرصة للعودة إلى حقب زمنية بعيدة والسير في دهاليز التاريخ، وربما لمحاولة حل بعض الألغاز التي تدور رحاها حول حياة الأولين في المكان.
5: يعني يلقى روحها كأن خاشة من قبل 200 سنة مثلا، يعني بالش نسمها الحاجات اللي خزنوا فيها يلقاها، والحبل اللي كيف يطلعوا وكذا كلها يلقاها، يلقى القصر كأنك عايش في فترة كيف ما قلنا ممكن 150-200 سنة في الفترة دي. نطالب الجهات المختصة زي مصحة الأثار والجهات الثانية أن هي تتدخل في شو اسمه وقف النزيف اللي موجود اللي تو يعاني منه الأثار بصفة عامة كيف ما قلت بجبل نفوسة.
2: ويحيط بالقصر الأثري إضافة إلى المساكن ذات الطراز المحلي عدد من دور العبادة التي تحول جلها إلى مساجد بعدما كانت كنائس عقب سطوع فجر الإسلام، وما رافق حيوية أخرى كمعاصر الزيتون القديمة وغيرها من المعالم المميزة. وللأهمية التاريخية للحصن الأثري فقد سجل ضمن المواقع الأثرية الإسلامية بالأيسسكو.
4: تراث مادي وغير مادي تزخر به أبرز معالم ليبيا، غصر أو قصر نالوت، شواهد لا تزال ماثلة إلى يومنا هذا، تسرد بفخر فصولا تاريخية صاغ أركانها الليبيون القدماء. زياد الحجاجي، تلات عربي، مدينة نالوت.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. هيك سيف يقول إن إيران اتخذت خياراً سيئاً وهي تدفع الثمن، وقاليباف يخير واشنطن بين الوفاء بالالتزام أو القبول بالواقع الجديد. منظمة هيومن رايتس ووتش تحذر من أن تقويض دور وكالة الأونروا يخلق فراغاً إنسانياً خطيراً في غزة.

0: أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان، سلطنة عمان كذلك، وقالت إنها استهدفت ما سمتها أهدافا أمريكية.
1: موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت الانتهاء من جولة ثالثة من الضربات الجوية على إيران عقب هجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات في أثناء عبورها مضيق هرمز. سنتكوم قالت إن الضربات استهدفت نحو 140 هدفاً عسكرياً، بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية، كما أوضحت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق. في المقابل أعلن الجيش الإيراني إنه استهدف ما قال إنها منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار في الكويت وقصف منظومة اتصالات وموقع رادار في البحرين بالمسيرات الانتحارية. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإصابات جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت بالتزامن مع الهجمات الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات

0: مسيرة قادمة من إيران. الأردن أعلن أيضاً سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية بعد اعتراضها دون وقوع إصابات، فيما كشفت وكالة الأنباء العمانية عن تعرض مواقع في محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم وصف بالمكثف والمباغت. تطورات متسارعة تأتي بينما كانت الأنظار تتجه إلى المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن شرارة الحرب تعود لتشتعل مرة أخرى في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن التعامل مع مضيق هرمز.
1: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت مراسلنا محمد العفتان ومن طهران مراسلنا أمير جابر. وأبدأ معك محمد، إيران تشن هجمات على الأردن على دول خليجية أيضا، ضعنا في صورة التفاصيل.
2: أهلا مديحة، نتحدث عن هجمات هي للمرة الأولى منذ الانتهاء أو منذ بدء هذه الحرب أتت بشكل جماعي على 5 دول خليجية. نتحدث على أن سلطنة عمان تعرضت هذا اليوم في محافظة مسندم التابعة لولاية خصب في سلطنة عمان إلى عدد من المسيرات وهجوم من المسيرات. أيضا نتحدث عن الإمارات، تحدثت الدفاعات الإماراتية بأنها تصدت لعدد من الهجمات مع إطلاق لعدد من صافرات الإنذار بالإمارات منذ صباح هذا اليوم. في دولة قطر تحدثت الدفاعات القطرية بأنها تصدت لعدد من الهجمات مع إطلاق لصافرات الإنذار الداخلية القطرية، تحدثت بأنها أتت إليها بلاغات على سقوط شظايا على 3 أشخاص كان من بينهم طفلا إصابتهم من بين متوسطة إلى خفيفة. أيضا تحدثت الدفاع الداخلية القطرية على أن أنها نوهت لكل البحرية الذين يصيدون الأسماك في قطر بأنهم يتوقفون عن الاصطياد وعن الإبحار في المياه الخليجية. اليوم مملكة البحرين أيضا مديحة، هناك صافرات إنذار كانت على مدار 7 ساعات متتالية، كانت هناك هجمات من بين صاروخية وطائرات مسيرة، تصدت الدفاعات البحرينية لهذه الهجمات ولا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية في مملكة البحرين. أيضا نتحدث عن دولة الكويت، هنا أصدر بيان للدفاعات الكويتية بأنه تصدى لعدد من الهجمات في دولة الكويت، هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، لم يتم الإفصاح عن عدد هذه الهجمات ولا وجود لإطلاق صافرات الإنذار هنا في الكويت. هذه دلالة على أن الهجمة كانت في منطقة نائية أو منطقة غير مؤهلة بالإسكان كما جاء في بيان الكويت. نتحدث على الصعيد الدبلوماسي مديحة، هناك بيانات للخارجية القطرية، الإدانة والاستنكار للهجمات التي تعرضت لها دولة قطر والدول التي الدول الخليجية ومملكة الأردن. أيضا تتحدث على أن الخارجية القطرية تحدثت بأنها تحمل إيران المسؤولية الكاملة على هذه الهجمات. المملكة العربية السعودية تحدثت بالإدانة في بيانها للخارجية على الهجوم على السفن في المياه الخليجية وتحديدا مضيق هرمز. أيضا نتحدث على أن المملكة العربية السعودية تحدثت ببيانها على الإدانة والاستنكار على الهجمات التي تعرضت لها الدول الخليجية. هذا هو اليوم الأول بعد وقوف إطلاق النار مديحة منذ أكثر من شهرين، من 8 أبريل الماضي، أكثر من 7000 هجمة صاروخية وطائرات مسيرة كانت على الدول الخليجية، تصدت لها الدول الخليجية لأكثر من 95% إلى 98% من هذه الهجمات ولا وجود لأي خسائر تذكر حتى هذه اللحظة مديحة.
1: أشكرك جزيلا محمد العفتان، كنت معنا من الكويت، ابقى معنا. أتحول الآن إلى طهران إلى مراسلنا أمير جابر. الجيش الأمريكي يعلن إذن تنفيذ ضربات جديدة على إيران، ضعنا في صورة هذه الضربات، بالإضافة إذا وجدت تصريحات جديدة إيرانية أطلعنا عليها أمير. تفضل.
3: آخر المستجدات مديحة، الحديث عن قتيل من بين صفوف قوات الجيش الإيراني في جنوب إيران، بالإضافة إلى عدد من المصابين في عدد من المحافظات المستهدفة. نتحدث عن 8 محافظات استهدفت في ساعات فجر هذا اليوم، 4 محافظات هي مطلة على المياه الخليجية وهرمز وخليج عمان، خوزستان، بوشهر وهرمزجان، وكذلك سيستان وبلوشستان. نتحدث عن سواحل إيرانية تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر مديحة. بالإضافة إلى ذلك نتحدث أيضا عن محافظات في غرب البلاد، محافظة لورستان وكذلك محافظة ياسوج. العدد من المسؤولين المحليين تحدثوا عن استهداف مواقع عسكرية في هذه المحافظتين، بالإضافة إلى محافظة أراك وكذلك كرمان في وسط البلاد. هذه المحافظات أيضا يبدو تعرضت لقصف أمريكي. حتى الآن الحديث عن استهداف مواقع عسكرية وليس مواقع لبنية تحتية أو مواقع نووية كما نعرف مديحة. في أراك هناك مفاعل نووية كمفاعل نووي بحثي للماء الثقيل، وكذلك مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة خنداب في محافظة أراك. ولكن المسؤول المحلي في هذه المحافظة تحدث عن استهداف موقع عسكري وليس موقع نووي في هذه المدينة النووية. وبالتالي يمكن القول بأن 8 محافظات إيرانية تعرضت للقصف الأمريكي في ساعات فجر هذا اليوم، وإيران كذلك ردت على استهداف 5 دول هذا المؤكد في بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني. الحرس الثوري تحدث عن استهداف قواعد في الأردن وقطر وكذلك في عمان، والجيش الإيراني تحدث عن تبنيه لهجوم بالمسيرات الانتحارية باتجاه الكويت وكذلك البحرين. هذه التصريحات العسكرية التي أكدت على أن المضيق يخضع لسيطرة إيرانية. إيران مديحة ترى في هذا المضيق بأنه الورقة الضامنة لعدم عودة الحرب وكذلك لتنفيذ مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. الملفت مديحة بأن هذه المناوشة العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة أتت بعد ساعات من المحادثات الإيرانية العمانية في مسقط بمشاركة وزير الخارجية عباس عراقشي ونظيره العماني بدر البسعيدي، وكذلك بمشاركة قطر في هذه المحادثات. ربما قطر جاءت نيابة عن الولايات المتحدة أو لتبادل الرسائل كما جاءت في وسائل الإعلام الأمريكية، كانت تتحدث عن وفد قطر يتواجد في محادثات مسقط ويتم نقل الرسائل ما بين الولايات المتحدة وما بين الوفود المشاركة في مسقط. وبالتالي يمكن القول بأن حتى الآن هذه المحادثات في مسقط يوم أمس لم تصل إلى نتيجة نهائية، ولذلك عادت إيران بالقوة وبالنار كي تؤكد سيطرتها على هذا المضيق، وكي تقول بأن المسار العماني الذي يمر عبر المياه العمانية من جنوب مضيق هرمز هو غير قانوني، لا تسمح بعبور السفن عبر هذا المسار.
1: أمير جابر، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الشكر موصول كذلك لمراسلنا محمد العفتان، شكرا جزيلا لكما. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هيكسيث إيران بعواقب وخيمة، معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا. وأوضح هيكسيث أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن زمن الصفقات أحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قليباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها.

معتبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. أعلنت الخارجية الإيرانية اتفاقها مع سلطنة

0: المضيق بين البلدين، وبحث سبل ضمان أمنها وسلامتها بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للجانبين، مشيراً إلى مشاركة وفد قطري في جانب من المباحثات. دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى خفض التصعيد والحوار خلال اتصال بنظيره الإيراني عباس عراقجي. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسحاق دار وعباس عراقجي تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع الإقليمي، وأضافت أن دار شدد على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. معنا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق والأستاذ في العلاقات الدولية عباس خاميار. أستاذ عباس، مرحبا بك. بعد أسابيع من الحديث عن هدنة واتفاق مرحلي، عدنا من جديد إلى الضربات المتبادلة وإغلاق مضيق هرمز. أستاذ عباس، هل انهار المسار الدبلوماسي نهائيا أم أن ما يجري هو تصعيد محسوب لتحسين شروط التفاوض مستقبلا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. بالفعل هذا ما كنا نتوقعه دائما عندما كنا نتحدث معكم ومع الآخرين، بأن الإيرانيون يشككون في المواقف الأمريكية، وأن هناك دائما كنا نتحدث عن جدار عدم الثقة كبيرة جدا وسميكة جدا بين طهران وواشنطن. وكنا نتوقع أن تكون أو يكون هذا القصف طاولة المفاوضات بشكل آخر، كما كان في يعني عمان وفي جنيف بعد ذلك، وأريد أن يكون في إسلام آباد، لكن وسطاء ربما أنقذوا هذه الطاولة من القصف. الآن طهران تقول نعم، منذ البداية الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصر على يعني استسلام إيران، التفاوض تحت النار، فرض أجندتها على المفاوض الإيراني، لكنها بأسباب معروفة وخاصة بما يتعلق بالورقة التي حصلت عليها إيران في الجغرافيا، أي المضيق هرمز هو الذي أجبر الأمريكيون على أن يستمروا في الدبلوماسية وفي الحوار، والذي تجلى في مذكرة التفاهم. لكن الآن عندما وهذا التوقع أو هذه النظرة الإيرانية، الآن عندما تحسنت أسواق الطاقة نسبيا، عادت الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها لخرق أي اتفاق ولمحاولة جديدة لفرض أجندتها على إيران والتفاوض بالنار، وهذا لا ترفضه طهران، وأوصلتنا الأمور إلى هذه المرحلة. ولكن أنا أتصور بعجالة وبجملة واحدة، التشاؤم سيد الموقف، هذا ما نعرفه هنا نحن في طهران.
0: يعني ليس الضربات محدودة، نحن نسير نحو تصعيد حقيقي. أستاذ عباس، طهران تقول أن هدفها هو الوجود العسكري الأمريكي، لكن الصواريخ والمسيرات تعبر أجواء دول خليجية وتسقط داخل أراضيها. قبل قليل تابعنا قطر تعلن عن إصابات بشرية من بينها طفل. أستاذ عباس، كيف يمكن لإيران أن تفصل بين استهداف القوات الأمريكية وبين انتهاك سيادة الدول المضيفة لها؟
1: نعم، هذا الشيء يعني الحقيقة مزري جدا، ولم يكن أحد مرتاحا. لكن عندما تكون الحرب وجودية، وعندما تكون الاستهدافات من هذه القواعد ومن هذه الأراضي، وهناك وثائق قوية جدا ووثائق دامغة تؤكد بأن الاستهدافات الأخيرة كانت من بعض هذه المناطق. لذلك عندما تكون الحرب

0: وجودية مضطرة طهران أن تدافع عن كيانها وعن وحدة أراضيها وعن شعبها. هو إذا كان هناك إصابات بهذا الحد التي تقولين هذا أمر صعب ومزري وآسفين، لكن عندما تستهدف هذه المدارس ومئات التلاميذ، أنا أقولها مئات التلاميذ وطلاب الجامعات والمستشفيات والمراكز العلمية والمراكز البحثية والمستوصفات والآثار التاريخية والمساجد،
1: نعم،
0: والمراكز الثقافية تخصف عن عمد، هل تستطيع طهران أن تضع يدها على اليد الأخرى وتنتظر؟
1: نعم،
0: هذه مع الأسف من نتائج الحرب. يجب أن تعرف المنطقة كلها وتحاول إبعاد شبح الحرب المدمرة على الجميع، على إيران وعلى دول المنطقة وعلى العالم برمته.
1: إغلاق هرمز هل هو من نتائج الحرب أستاذ عباس؟
0: طبعا بالتأكيد. يعني عندما تكون، يعني عندما تريد واشنطن إبادة الشعب الإيراني، وعندما تعلن بأنها تريد القضاء على النظام وتريد أن تفكك الشعب الإيراني والجغرافيا الإيرانية من خلال الإتيان بقوة انفصالية، فكانت من البراعة أن تنقل إيران هذه الأزمة من الداخل الإيراني إلى المضيق لتحشر الرئيس الأمريكي وتوقفه في المضيق، وهذا ما حصل بالفعل. في كل الأزمات السابقة الإيرانيون كانوا يلوحون باستخدام هذه الورقة،
1: نعم،
0: أتحدث عن نصف قرن الماضي، ولكنهم لأسباب معروفة ومتعددة لن يستخدموا هذه الورقة. ولكن عندما كانت الحرب وأصبحت الحرب وجودية على البلاد، فاضطروا أن يستفيدوا من هذه الورقة، وهذه الورقة تعتبر ورقة استراتيجية ذهبية.
1: طيب، نناقش هذه الورقة الاستراتيجية أستاذ عباس. مع هذا التصعيد يتم غلق هرمز من جديد، كيف ترد طهران على اتهامها بأنها تنقل الحرب من مواجهة مع واشنطن إلى تهديد الاقتصاد العالمي؟ وبرأيك هذه المرة كم سيدوم استخدام هذه الورقة الاستراتيجية؟
0: يعني العالم إذا كان يتضرر من هذه الأزمة والحرب يجب أن يقف أمام المعتدي. هذه من مخلفات الحرب، هذه من نتائج الحرب وليست من أسبابها. إيران كانت تقول دائما، ووقفت أمام الاستراتيجية ترامب عندما قال هو سيضرب إيران ويقضي على النظام ويقضي على البنى التحتية الإيرانية، كان يقول بأنه يريد نتائج سريعة،
1: نعم،
0: وبزمن محدود وبجغرافيا محدودة. الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية كانت بالعكس، لن تسمح له الحصول على هذه النتائج، ولن تسمح له أن تكون هذه الحرب محدودة ولا جغرافيا ولا زمنيا. لذلك كانت الردود الإيرانية بهذا الشكل. الإيرانيون أبلغوا الحكام وأمراء هذه الدول منذ البداية بأن إذا أصيبت إيران وكانت الحرب وجودية، فإما السلام للجميع لا يكون سلام، إما الوقود أو الطاقة الآمنة للجميع إما لم يكن لأحد. وهذا أتصور حسب الرؤية الإيرانية هو من الحق الطبيعي للإيرانيين عندما يستهدفون في هذه المنطقة، ومن مع الأسف بعض القواعد المتواجدة في هذه المنطقة. مرات عديدة الرئيس ترامب شكر هذه الدول على تعاونها،
1: نعم،
0: في استهداف إيران وفي الحرب، ولكن لن نرى أي مواقف تكذب أو تنفي هذا التعاون الذي يقوله الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية.
1: نعم، أشكرك جزيلا الدبلوماسي الإيراني السابق والأستاذ في العلاقات الدولية أستاذ عباس خاميار، كنت معنا من طهران. معنا كذلك من بيروت الخبير العسكري علي حمية. أستاذ علي مرحبا بك. تنهار إذن التهدئة ونعود إلى ضربات داخل إيران وهجمات إيرانية

0: في المقابل موزعة على قواعد أمريكية في الخليج كما تقول طهران. هل انتقلنا من جولة ردود محسوبة برأيك هذه المرة إلى حرب إقليمية فعلية، أم هي فقط ضربات محدودة؟ كيف نفهم طبيعة هذه الضربات؟ ما الذي تغير أو سيتغير في هذه الجولة؟
1: تحياتي لك ولكل المشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد بأن هناك عدة أمور استراتيجية يجب أخذها بعين الاعتبار، وليس فقط ما يجري من ضربات ورد على الضربات، اعتداءات ورد على الاعتداءات. أنا أعتقد بأن أولا يجب الأخذ بالحسبان الحلف السداسي الإسرائيلي ضد تركيا، ويجب الأخذ بالحسبان المظلة الأمنية التي أعلنها مسعود بازشكيان رئيس الجمهورية الإيرانية، وكذلك الحلف الجديد الذي أعلنه وزير الخارجية التركي. وأن الحلف السداسي لضد تركيا بالإضافة إلى حرب النفوذ السورية على الأرض السورية من قبل العدو الإسرائيلي ضد تركيا. طيب، إذا أخذنا كل هذه المواضيع بالإضافة إلى ما يجري في مضيق هرمز، كما كلنا سمعنا ما قاله رئيس وزراء باكستان بالأمس، يعني خلينا نشوف انه لماذا دائما تسليط الاضواء على الحرب الجغرافيه، ولا احد يعني يقول بالحرب العسكريه القائمه. انا اعتقد بانه لا يمكن من الناحيه الاستراتيجيه الوصول الى نتائج انتصارات للامريكي طالما انه يستخدم الحرب العسكريه مقابل الحرب الجغرافية وحرب الإمداد اللوجستي. يعني هو بعيد جدا عن منطقته، وقد استنزف الكثير من قدراته العسكرية والكثير من القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى أنه يحاول جاهدا العودة إلى حرب عسكرية ضد الجغرافيا. يعني بده يحاول فتح مضيق هرمز، وهذا الموضوع كان ليكون ناجعا لو تم الاتفاق وفق الإسلام أباد ب 8 أو 7 نيسان الماضي، لولا الدخول الإسرائيلي من خلال اللبناني على عدم قبول البند رقم 1 بالانسحاب الإسرائيلي وفتح مضيق هرمز بالآن معا، أعطى جرعة أكسجين للعدو الإسرائيلي لكي يغير الآراء الأمريكية التي كانت سالكة عبر جي دي فانس، وتغيير الوفد المفاوض من صهيوني 100% إلى من يهتم بالأولوية الأمريكية في المنطقة على الأولوية الإسرائيلية. طيب، فبالتالي هذا الوقت قد أعطى الإسرائيلي القدرة على تغيير آراء دونالد ترامب والعودة. يعني كلنا نعرف الأباتشي كان وراءها العدو الإسرائيلي لإعادة الحرب من حوالي 3 أسابيع ضد إيران، وظهر بأن من قام به المخابرات العسكرية في الأسطول من خلال بعض عملاء الموساد، لذلك أوقفت الحرب تماما اليوم. وكذلك عبر ما تم من خلال الإعلان عن سفن قد تم ضربها وإيران نفت ذلك كما نفت عن الأباتشي، بأن العدو الإسرائيلي ما زال يقوم بهذه الأعمال من أجل القيام بضرب الاتفاق، وبأن إسرائيل يعني هناك الآن من افتراق بالأهداف إلى تكامل الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. طيب، دعيني أقول لك، الهدف الأمريكي هو السيطرة، إعادة السيطرة على النفط في المنطقة والممرات المائية، الممرات طبعا المائية البحرية. الهدف الإسرائيلي هو السيطرة على المياه الموجودة في المنطقة، لنرى بأنه يتكلم عن نهر الليطاني. طيب، يتكلم عن ممر داود إلى دجلة والفرات.
0: أريد أن أحلل معك عسكريا.
1: يتكلم عن
0: أستاذ علي، واشنطن تقول إن الضربات
1: بالإضافة إلى السيطرة على منابع النيل،
0: واشنطن تقول بأن الضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي، مواقع الصواريخ المضادة والطائرات المسيرة والرادارات والزوارق والأصول البحرية المرتبطة بتهديد الملاحة تحديدا. أريد أن أفهم معك عسكريا طبيعة هذه الضربات الأمريكية، ثم نفهم طبيعة الرد الإيراني لمواقع في دول الخليج عسكريا.
1: واضح واضح تماما الاعتداءات الأمريكية على إيران هي تقوم بضرب الجزر الموجودة في مضيق هرمز وكذلك في سيريك وكل المناطق المجاورة للمضيق وضرب الأهداف الرادارية وتقول بضرب الصواريخ البر بحر بالإضافة إلى الصواريخ التي ممكن أن تطال حتى الأسطول الخامس في عمق بحر عمان أو بحر العرب. يعني نرى بأن هناك تمهيد أمريكي لإعادة الدخول بالقوة العسكرية إلى مضيق هرمز.
0: نعم.
1: ولكن من الناحية العسكرية وأنا قلت لك الجغرافيا والإمداد اللوجستي أقوى من القوة العسكرية الموجودة حاليا الأمريكية. فبالتالي هذا الموضوع لربما يأخذ وقت طويل جدا جدا جدا وهذا سينعكس بالحالة على المنطقة. إيران لا تستطيع وأنا لا أبرر لأحد.
0: نعم.
1: أنت سألت سؤال مجرد وأنا أريد أن
0: الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية هل تحقق أثرا عسكريا حقيقيا أم أن وظيفتها الأساسية فقط سياسية يعني إعلامية لإثبات بأن إيران لا تزال قادرة على الرد؟
1: لا قطعا من الناحية بأنها تقول بأنها قادرة على الرد وبأن كل القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة لم تكن يوما لحماية الدول العربية في الخليج وبأنها كانت فقط من أجل إسرائيل وأن الإيراني يقوم بضربها لأنه لا يستطيع أصلا الوصول إلى الولايات المتحدة بصواريخه فبالتالي يستطيع الوصول إلى القواعد الأمريكية في المنطقة. ولكن المخيف جدا أنا دعيني أقول وأشدد المخيف جدا من هذا التوقيت الإسرائيلي يشد الوقت لجانبه الزمن لجانبه حتى تخريب
0: نعم.
1: الاتفاقية
0: قادمة للرؤية الإسرائيلية. نعم. أستاذ علي برأيك هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز عسكريا بصورة كاملة؟
1: نعم من الناحية العسكرية والجغرافية واللوجستية تستطيع إلى أقصى حدود. دعيني أقول بأن إيران تستخدم الأسلحة الرخيصة مقابل الأسلحة الباهظة الثمن الأمريكية ووفق التقارير الأمريكية بأن مضيق هرمز مليء طبعا وفق تقارير أمريكية أنا ما عندي علم تقول بأن المضيق مليء بالألغام البحرية التي تشبه الصخور والتي تنطلق مباشرة نحو السفن. يعني أن حتى لو كان هناك تدمير أمريكي للصواريخ البر بحر الموجودة على الشواطئ أو في الكهوف كما تقول إلا أنها لا تستطيع السيطرة على تلك الألغام فبالتالي لا يمكن السيطرة على مضيق هرمز إلا بتوافق وتسوية. يعني الإيراني قطعا يستطيع أن يسد ويغلق مضيق هرمز بكل الوسائل المتاحة نظرا للحالة اللوجستية والجغرافية القريبة له.
0: وصلت الفكرة. أستاذ علي نعود لموضوع إسرائيل. أخبرتك قادمة لهذا الملف فيما يخص إسرائيل وهي تتابع هذا التصعيد الجديد ما احتمالات توسع هذه الحرب؟ هل يمكن أن تنضم إسرائيل مجددا إلى ضربات بصورة مباشرة أو ما الرؤية الإسرائيلية حيال هذا التصعيد؟ ماذا تريد إسرائيل الآن حيال ما نراه الآن؟
1: إسرائيل لا تستطيع القيام بالحرب منفردة لذلك تحاول شد الأمريكي بأي طريقة متاحة منها العمل الاستخباراتي والقيام بأعمال تخريبية حتى تجر الولايات المتحدة إليها. الأولوية الأمريكية في مكان آخر. يعني لم ترصد الولايات المتحدة الأمريكية حاليا 70 مليار سنوية لإسرائيل رصدتها لأوكرانيا وكذلك المصانع الأوروبية تعمل المصانع المدنية التقنية تعمل على إنتاج الأسلحة وهذه معلومة لإليك أنه بأوروبا مصانع فولكس فاجن بألمانيا تحولت إلى صناعات الآليات العسكرية حاليا وكذلك رفع الميزانية العسكرية الألمانية إلى 400 مليار دولار من 50 مليار وكذلك الفرنسي وكذلك

0: ذلك الهولندي، وكذلك دول الشرق أوروبا، بالإضافة إلى القيام بعملية إسرائيلية من أجل إلهاء تركيا بحرب جديدة، وهي ما تزال إلى اليوم تحاول جر تركيا إلى تلك المعركة، كما جرت أمريكا، وطبعا معركة ضد إسرائيل مش ضد إيران، إنه إسرائيل وتركيا لربما ينجرون إلى معركة بهدف إسرائيلي حتى تجر أوروبا الشرقية ضد تركيا. أنا اللي أراه بأنه الإسرائيلي يحاول جاهدا أن تكون هذه الحرب بجبهتين وليس بجبهات متعددة، يعني ضم جبهة أوكرانيا إلى جبهة إسرائيل وأمريكا،
1: نعم.
0: وضم الجبهة الروسية إلى الجبهة الإيرانية بالمقابل، وأن هناك الدول
1: أريد باختصار فقط إجابة باختصار لو سمحت أستاذ علي، ستنضم إسرائيل تتوسع الحرب أم لا؟ عسكريا، رؤيتك عسكريا.
0: أنا أعتقد بالذي يجري دون عمل أمني كبير تقوم به السلطات التخريبية الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة،
1: نعم.
0: أو ضد نفسها من أجل القيام بعمل كبير، هذا مؤشر يكون على اندلاع الحرب مجددا بشكل موسع وكامل.
1: أشكرك جزيلا الخبير العسكري علي حمية، كنت معنا من بيروت. تتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع التحضير لاجتماعات مرتقبة في روما لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله يضعان المساعي الدبلوماسية أمام تحديات متزايدة.
2: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تارت عربي.
1: يعقد مجلس الشعب السوري الجديد اليوم أولى جلساته في أول استحقاق تشريعي منذ سقوط النظام السابق، يؤدي أعضاء المجلس القسم الدستوري إذانا ببدء مهامهم البرلمانية قبل الانتقال إلى انتخاب هيئة الرئاسة التي ستقود أعمال المجلس خلال المرحلة الانتقالية، وتعد الجلسة بداية لعمل المؤسسة التشريعية بصلاحيتها الجديدة وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري لعام 2025. لمعرفة المزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا من أمام مجلس الشعب السوري بدمشق. مراسلنا محمد الحريري تفضل.

0: محمد.
1: نعم مديحة، بالفعل نحن نقف أمام مجلس الشعب السوري، وقد شاهدنا قبل قليل توافد أعضاء مجلس الشعب السوري إذانا ببدء أولى جلسات المجلس المنتخب حديثا. حقيقة هذا المجلس الذي تم انتخابه في مرحلة حساسة يعول عليه الكثير، من المتوقع ومن المفترض بحسب الإعلان الدستوري أن يتم الافتتاح في هذه الجلسة من قبل الأعضاء الأكبر سنا، وهو رامي الصالح، وبجانبه أمين السر وهو أصغر الأعضاء سنا، ومن ثم يتم القسم الدستوري، والذي سيكون على غير ما كان معتمد في العقود الماضية، حيث سيكون القسم الدستوري بشكل جماعي. وقبل قليل أيضا حضر الرئيس أحمد الشرع ليلقي كلمته أمام مجلس الشعب الذي ينعقد في مرحلة حساسة من تاريخ سوريا، والذي التي أيضا من المتوقع أن تكون هذه الجلسة تتضمن عدة إجراءات بروتوكولية، أهمها هو انتخابات سرية ستجري ضمن هذه الجلسة لاختيار رئيس مجلس الشعب ونواب اثنين وأمين للسر. في هذه الجلسة أيضا سيتم الإعلان عن الدورة القادمة لانعقاد أولى الجلسات الإعادية لمجلس الشعب السوري. حقيقة أعضاء مجلس الشعب الذين سيحضرون اليوم بحسب ما هو مفترض هم 207 أعضاء، وهم الأشخاص أو الأعضاء الذين تم انتخابهم في المحافظات السورية إضافة للثلث الذي اختاره الرئيس السوري. يبقى ثلاثة مقاعد فارغة وهم من محافظة السويداء، تم تأجيل اقتراع في محافظة السويداء نتيجة عدم وجود الأجواء المناسبة في محافظة السويداء لإجراء الانتخابات. إذن الجلسة الأولى ستنعقد بعد قليل، شاهدنا وصول أعضاء مجلس الشعب قبل قليل، من المفترض بعد قرابة النصف ساعة تنعقد أولى الجلسات بالاستماع إلى رئيس المجلس المؤقت إلى حين انتخاب رئيس مجلس وأعضاء رئاسة لمجلس الشعب، ومن ثم بعد ذلك تحديد الجلسة القادمة وبعد الاستماع لكلمة الرئيس السوري. حقيقة مديحة، المواطنون هنا في العاصمة دمشق وفي باقي المحافظات ينتظرون تشكيل هذا المجلس ويعولون عليه الكثير، حتى الحكومة السورية تعول على هذا المجلس لتشريع عدد كبير من القوانين التي تحتاجها سوريا في المرحلة القادمة، وإقرار عدد كبير من القرارات فيما يتعلق من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
0: أشكرك جزيلا محمد حريري على كل هذه التفاصيل. قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وفي تغريدة على منصة إكس أعرب أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وقد بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي. وكان الديوان الأميري في قطر قد أعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة عن عمر نهز 74 عاما. تقام عليه صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة.
2: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من بلد صغير على ضفاف الخليج إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952، وتخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجا في مواقع القيادة، حتى أصبح وليا للعهد ووزيرا للدفاع عام 1977. وفي 27 من يونيو 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة أعادت رسم أولويات الدولة وطموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصاديا فحسب، بل كان مشروعا لبناء مكانة جديدة

0: قطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. ثم جاء 25 من يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم. وتحسين بن حمد آل ثاني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: نتابع معكم إذن الآن مشاهدينا صور مباشرة تأتينا من مجلس الشعب السوري الجديد الذي يعقد أولى جلساته التشريعية بعد سقوط النظام السابق وفي أول استحقاق تشريعي. نستمع إذن لهذه الكلمة.
2: جلسة ليست مجرد جلسة برلمانية اعتيادية، بل هي لحظة تاريخية فارقة صاغتها سواعد الأبطال وصبر الأمهات. إنها لحظة تعلن فيها للعالم أجمع أن سوريا نفضت عنها غبار الحرب ونهضت أقوى وأجمل وأصلب. أرحب باسمكم جميعا بفخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، كما أرحب بمعالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية. أهلا بكم في بيت الشعب الذي يفتح أبوابه اليوم على فجر جديد. أيها الحضور الكريم، إن القيمة الحقيقية لما وصلنا إليه اليوم لا تقاس بالكلمات، بل تقاس بحجم التضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوري العظيم. لقد دفع هذا الشعب من دماء أبنائه ودموع أمهاته وصبر رجاله ثمناً لحريته وسيادته. ولا يفوتني في هذا المقام التاريخي أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان لفخامة السيد رئيس الجمهورية الموقر على الثقة الغالية التي أولاها للجنة العليا للانتخابات، التي قادت بكل أمانة واقتدار أول تجربة فريدة في ظل النظام الانتخابي المؤقت. لقد كانت تجربة وطنية بامتياز، جسدت واقعاً بانتخابات شملت 13 محافظة وتوزعت على 57 دائرة انتخابية تنافس فيها بكل.
1: دعت منظمة Human Rights Watch حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي الذي يطالب بإنهاء دور وكالة الأونروا في قطاع غزة، واعتبرت المنظمة هذا التصريح جزءا من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وإحداث فراغ إنساني خطير في قطاع غزة. وذكرت Human Rights Watch برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر عام 2025 الذي يفرض على إسرائيل التزاما قانونيا بتمكين الأونروا من العمل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها، مؤكدة أن ما تبقى من مركبات خدمات النقل والإسعاف التي تعاني أساساً تهالكاً لم يعد قادراً على تلبية الحاجة اليومية. نتابع.
3: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
4: يعني احنا مندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف. كما تشاهدون الصورة يعني هي خير ودليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني اصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
3: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجرمي، ترى عربي، من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا خلال اقتحامات لتسع بلدات ومناطق في الضفة الغربية، وشملت العمليات حملات دهم واسعة للمنازل في محافظات رام الله والقدس وبيت لحم والخليل وطول كرم ونابلس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسلحين أطلقوا النار باتجاه بؤرة استيطانية في منطقة رام الله دون تسجيل إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. تستضيف مدينة سرت الليبية اجتماعات عسكرية وأمنية بين قادة المنطقتين الغربية والشرقية، يشارك فيها رئيس أركان المنطقتين صلاح النمروش وخالد حفتر. أفادت مصادر عسكرية ليبية لتريتي عربي بأن اللقاء هو الأول من نوعه منذ عام 2023، وسيشهد مشاركة ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إضافة إلى نائبة المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري.
5: تتجه الأنظار إلى مدينة سرت التي تبرز مجددا منصة لاجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرق وغرب ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة منذ سنوات، مستفيدة من موقعها المتوسط بين طرابلس وبنغازي واحتضانها لمقر اللجنة العسكرية المشتركة. المبادرة التي يحملها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي تسعى لتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية عبر مقترحات تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة ودمج الأجهزة الأمنية باعتباره خطوة أساسية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. لقاء 14 من أبريل الماضي بين صدام خليفة حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة عكس رغبة متبادلة في كسر الجمود ودفع مسار توحيد القوات الأمنية. وسبق ذلك لقاء قوات شرق وغرب ليبيا لأول مرة خلال مناورات أفس التركية لعام 2026، وهو ما وصف بالمحطة المهمة على طريق تحقيق رؤية ليبيا الموحدة. كذلك التقى رئيسا أركان الجيش الليبي المنقسم شرقا وغربا في أنغولا مع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم للغرض ذاته. رغم التفاؤل الحذر، يظل التوافق الدولي بالإضافة إلى القبول السياسي والشعبي لبنود المبادرة أبرز التحديات أمام نجاحها، فيما سيكون لقاء سرت المرتقب بمثابة اختبار حقيقي لنوايا الطرفين في طي صفحة الماضي.
1: توفي السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي غراهام مساء السبت عن عمر ناهز 71 عاما إثر مرض مفاجئ. ويعد جراهام من أكثر المسؤولين الأمريكيين دعما لإسرائيل إذ

0: اعتبر في وقت سابق أن دعمها مسؤولية دينية وأخلاقية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها، فيما نعاه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مؤكدا أنه وقف إلى جانب إسرائيل في أصعب لحظاتها. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، ودول خليجية تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. منظمة هيومن رايتس ووتش تحذر من أن تقويض دور وكالة الأونروا يحدث فراغاً إنسانياً خطيراً في غزة. شكراً لكم، في أمان الله.
1: من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
2: أما بيد روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
1: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
3: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
4: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
5: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
6: نحن نلخمين بخيوط أدم ونحن نؤجين بيتم.
7: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

making a run.

0: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، ودول خليجية تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. منظمة هيومن رايتس ووتش تحذر من أن تقويض دور وكالة الأونروا يخلق فراغا إنسانيا خطيرا في غزة. السلام عليكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وقالت إنها استهدفت ما سمتها أهدافا أمريكية.
1: موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت الانتهاء من جولة ثالثة من الضربات الجوية على إيران عقب هجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات في أثناء عبورها مضيق هرمز. سنتكوم قالت إن الضربات استهدفت نحو 140 هدفاً عسكرياً، بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية، كما أوضحت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق. في المقابل أعلن الجيش الإيراني إنه استهدف ما قال إنها منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار في الكويت وقصف منظومة اتصالات وموقع رادار في البحرين بالمسيرات الانتحارية. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإصابات جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت بالتزامن مع الهجمات الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الأردن أعلن أيضاً سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية بعد اعتراضها دون وقوع إصابات، فيما كشفت وكالة الأنباء العمانية عن تعرض مواقع في محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم وصف بالمكثف والمباغت.

0: تطورات متسارعة تأتي بينما كانت الأنظار تتجه إلى المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن شرارة الحرب تعود لتشتعل مرة أخرى في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن التعامل مع مضيق هرمز.
1: قال وزير الحرب الأمريكي بتكساس أن إيران اتخذت خياراً سيئاً وهي تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هيكسس إيران بعواقب وخيمة معتبراً أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قراراً خاطئاً، وأوضح أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، هذا بالإضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن زمن الصفقات الأحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قاليباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. أدانت وزارة الخارجية القطرية تجدد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يهدد جهود احتواء التوتر ويقوض من المساعي السياسية في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية إدانتها القصف الإيراني الذي استهدف الأراضي القطرية وأراضي دول خليجية مجاورة وصفة إياه بأنه تصعيد خطير. وأضافت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية لاحتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والشامل لجميع الأعمال العسكرية بما يسهم في حماية أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع. هذا وأكدت الخارجية القطرية أهمية مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية باعتبارها الطريقة الأمثل لمعالجة الأزمات وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وجددت وزارة الخارجية القطرية تأكيدها أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت الخارجية الإيرانية اتفاقها مع سلطنة عمان على مواصلة الحوار السياسي والقانوني للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات التي عقدت يوم السبت في مسقط تناولت تنسيق ترتيبات إدارة حركة الملاحة في المضيق بين البلدين، وتناولت بحث سبل ضمان أمنها وسلامتها بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للجانبين، مشيرا إلى مشاركة وفد قطري في جانب من المباحثات. دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى خفض التصعيد والحوار خلال اتصال بنظيره الإيراني عباس عراقجي. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسحاق دار وعباس عراقجي تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع الإقليمي، مضيفة أن دار شدد على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إلى سوريا، إذ يعقد مجلس الشعب السوري الجديد اليوم أولى جلساته في أول استحقاق تشريعي منذ سقوط النظام السابق، ويؤدي أعضاء المجلس القسم الدستوري إذانا ببدء مهامهم البرلمانية قبل الانتقال إلى انتخاب هيئة الرئاسة التي ستقود أعمال المجلس خلال المرحلة الانتقالية. وتعد هذه الجلسة بداية لعمل المؤسسة التشريعية بصلاحياتها الجديدة وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري لعام 2025. نتحول إلى دمشق من أمام مجلس الشعب السوري مع مراسلنا من هناك محمد الحريري. مجمل التفاصيل بعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس محمد.
2: نعم حسام، بالفعل انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري بحضور الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني ووزير الداخلية وعدد من الوزراء في الحكومة السورية، إضافة إلى توافد 207 أعضاء من أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم من المحافظات السورية، بينما بقي 3 مقاعد فارغة وهم أعضاء محافظة السويداء إلى حين تهيئة الظروف الملائمة في محافظة السويداء وانتخابهم فيما بعد. الجلسة الافتتاحية انعقدت بكلمة لرئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، إضافة بعد ذلك ترأس الجلسة العضو الأكبر سنا أسامة السعيفان، بعدها قام بتسمية 3 أعضاء كلجنة مشرفة على الانتخابات التي ستجري بعد قليل، ثم قام بتعليق الجلسة استراحة لنصف ساعة. الآن نحن في الاستراحة إلى انتهائها ومن ثم العودة إلى استئناف الجلسة الافتتاحية والبدء بالانتخابات، انتخابات اللجنة الرئاسية لمجلس الشعب. سيتم انتخاب رئيسا لمجلس الشعب ونائبين وأمينا للسر، وبعد ذلك أيضا سيتم الإعلان عن الجلسة القادمة لانعقاد الجلسة الاعتيادية الطبيعية لمجلس الشعب السوري، والذي يعول عليه السوريون حقيقة الكثير، إضافة إلى الحكومة السورية أيضا التي تنتظر انعقاد هذا المجلس لتشريع عدد كبير من القوانين التي بحاجتها الدولة السورية، وفي مقدمتها القوانين الاقتصادية وقوانين الاستثمار وإعداد الموازنة العامة للدولة، ومن ثم أيضا الاستماع فيما بعد للوزراء في الحكومة السورية. نتابع معكم إذن مراسم الانتخاب وانتخاب الأعضاء الرئاسة لهذه الدورة لمجلس الشعب السوري خلال الساعات القادمة.
1: شكرا جزيلا لك محمد الحريري، مراسل ثلاثي عربي، حدثنا من دمشق. قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفي تغريدة على منصة إكس أعرب أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وقد بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي. هذا وكان الديوان الأميري في قطر قد أعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة عن عمر ناهز 74 عاما، وتقام عليه صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة الدوحة.
3: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من بلد صغير على ضفاف الخليج إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952 وتخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجاً في مواقع القيادة حتى أصبح ولياً للعهد ووزيراً للدفاع عام 1977. وفي 27 من يونيو 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة أعادت رسم أولويات الدولة وطموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصادياً فحسب، بل كان مشروعاً لبناء مكانة جديدة لقطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. وفي الداخل، شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004، بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربيا ودوليا. ثم جاء 25 من يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قرار

0: الشري الصادر عام 2025 والذي يفرض على إسرائيل التزاما قانونيا بتمكين الأونروا من العمل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. مشاهدينا، بالعودة إلى الحديث عن مآثر الراحل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة عن عمر ناهز 74 عاما. ينضم إلينا من الدوحة أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الدكتور علي الهيل. تعازينا الحارة يا دكتور علي ولأمير قطر ولحكومة قطر وشعبها بوفاة الراحل. كيف يمكن الحديث عن مآثر الشيخ حمد؟
1: غفر الله لكم ولوالديكم
0: وإياكم. كيف يمكن الحديث عن مآثر الشيخ الأمير الراحل والإنجازات التي قام بها وبالتالي حققت نقلة نوعية بالنسبة لتاريخ قطر؟
1: سيعرف سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني بأنه الرجل الذي قال لا لأمريكا. عندما سئل الدكتور فيصل الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق، عندما سئل في إحدى المحطات من هو أفضل زعيم عربي، قال لهم حمد بن خليفة. قالوا له لماذا؟ قال لهم لأنه قال لا لأمريكا، وزاد وقال من يجرؤ في العالم العربي وفي العالم الإسلامي أن يقول لا لأمريكا. هذه نقطة. النقطة الثانية، سيعرف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني بأنه الرجل الذي كسر حصار غزة رغم امتعاض أمريكا ورغم تهديد إسرائيل. ذهب الرجل في 2012 في خلافة الرئيس محمد مرسي يرحمه الله لمصر، ولأن محمد مرسي كان يقود حكومة وطنية ديمقراطية استطاع أن يمهد السبيل لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أن يذهب إلى فلسطين المحتلة، إلى غزة المحاصرة من قبل المصريين قبل محمد مرسي، ومن قبل المصريين حاليا، ومن قبل السلطة الفلسطينية، ومن قبل الكيان الصهيوني. ذهب على وفد، رأس وفد كبير سياسي واقتصادي، ودفع مئات الملايين للمقاومة في غزة ولإعمار غزة، وعين سفيرا لدولة قطر في غزة يتابع المشاريع العملاقة التي صرف عليها بطيب خاطر، وليس منة وليست فضلا، ولكن أقل من الواجب الذي يمكن أن يقدم للأشقاء في فلسطين المحتلة وبالتحديد في غزة. وبالمناسبة، حكومة دولة قطر تدفع يوميا مليون دولار يوميا، يعني 365 مليون دولار على مدار العام للمقاومة الفلسطينية.
0: دكتور
1: وليس
0: علي
1: صحيحا لفصيل معين،
0: أعذرني
1: لأن
0: على المقاطعة،
1: الغرب وإسرائيل
0: أقدر فعلا
1: يحبون أن يشيطنوا حماس.
0: أقدر فعلا شعورك ودموعك،
1: ولكن
0: الذي
1: وعلى المستوى الداخلي
0: لعلها مع هذه الدموع ومع هذه الأحاسيس كل فرد من أفراد الشعب القطري ناهيك أيضا عن العالم الإسلامي الذي فقد رجلا قيل عنه بأنه سبق زمانه. دكتور علي، أريد أن أتحدث عن البرامج التنموية التي طرحها الشيخ حمد رحمه الله، ليس فقط منذ توليه رئاسة قطر، بل عندما تولى المجلس الأعلى للتخطيط قبل مهامه الرئاسية الإمارة، عندما تولى هذا المجلس.

0: المجلس في العام 1989، كيف فعلا حقق هذه الطفرة، هذه النهضة في مختلف البرامج التنموية داخل قطر؟
1: سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني لم يكن فقط أميرا وقائدا سياسيا، بل كان معلما وفيلسوفا. أوصى الشعب القطري، قال لهم: اثبتوا على الحق، وأينما دار الحق دوروا معه، ولا تغيروا ولا تبدلوا في مواقفكم مهما تبدلت الأيام ومهما تغيرت المواقف. كان رجلا ذا وجه واحد أمام شعبه وأمام العالم. هذا الرجل يا سيدي عندما لاحظ أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأمريكا بدأوا يضعون عيونهم على أموال الغاز، ماذا فعل؟ أكرم شعبه، أي إكرام، مقيميه ومواطنيه، بل مقيموه قبل مواطنيه، وزود لهم الرواتب للمدنيين 60% وللشرطة وللجيش بين 100 إلى 120%، ثم كب بقية المليارات على مشاريع المونديال منذ 2010 عندما فازت قطر باستضافة المونديال. هذا الرجل صنع لنا أيقونات، ملاعب أولمبية، استادات عبارة عن أيقونات في التصميم وفي البناء أبهرت العالم. وهذا ليس كلامي، هذا كلام العالم، كلام الفيفا، كلام كل الذين زاروا قطر 1,600,000 من خارج العالم العربي ومن خارج العالم الإسلامي، من الصين وروسيا ومن أوروبا ومن أمريكا اللاتينية، قالوا هذا الكلام وصنع لنا وطنا جميلا رائعا ممتعا نستمتع به كل يوم. صنع لنا أحد أكبر الموانئ البحرية على مستوى العالم، ميناء حمد في الجنوب، وصنع لنا مطارا يعتبر أحد أكبر وأضخم المطارات في العالم، فيه القطارات التي تنقل المسافرين من One terminal إلى another terminal، من قاعة طيران إلى قاعة أخرى، مطار ضخم وكبير.
0: أشكرك.
1: وصنع لنا مدنا ضخمة، صنع لنا كتارا وهي صرح سياحي كبير يؤمه السياح من كل أنحاء العالم، وصنع لنا مدينة جزيرة اللؤلؤة، دفن 36 كيلومتر من البحر، وصنع لنا وأضاف لنا 36 كيلومتر إلى مساحة دولة قطر الكلية، صنع لنا أيقونة مدينة جزيرة اللؤلؤة.
0: دكتور
1: وصنع
0: علي،
1: وصنع لنا الوسيل، مدينة الوسيل العظيمة، مدينة الوسيل التاريخية التي تحكي أمجاد دولة قطر منذ القرن 17، وخلق لنا الجزر،
0: دكتور
1: الجزر
0: علي،
1: السياحية.
0: ستبقى قطر كما عودت الجميع باستمرارية نهضتها، كما أراد الراحل أن تبقى مزدهرة ومتطورة. أجدد التعازي لحضرتك،
1: وسيظل القطريون،
0: ولقطر حكومة وشعبا،
1: وسيظل القطريون
0: الأمير الوالد،
1: وسيظل القطريون ممتنين لرؤية الأمير الوالد
0: بن خليفة الثاني،
1: ويرحم الله والديكم.
0: تغمدوا الله بواسع رحمته. تعازينا الحارة مجددا، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر.
1: اللهم آمين.
0: بالعودة مشاهدينا لآخر التطورات في قطاع غزة، فقد حذرت وزارة الصحة في القطاع من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها.
2: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد، مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
3: يعني احنا بندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف. كما تشاهدون الصورة يعني هي خير ودليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني اصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
2: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجرمي، ترتي عربي، من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا خلال اقتحامات لتسع بلدات ومناطق في الضفة الغربية، وشملت العمليات حملات دهم واسعة للمنازل في محافظات رام الله والقدس وبيت لحم والخليل وتل كرم ونابلس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسلحين أطلقوا النار تجاه بؤرة استيطانية في منطقة رام الله دون تسجيل إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. تستضيف مدينة سيرت الليبية اجتماعات عسكرية وأمنية بين قادة المنطقتين الغربية والشرقية، يشارك فيها رئيسا أركان المنطقتين صلاح النمروش وخالد حفتر. وأفادت مصادر عسكرية ليبية لتلتي عربي أن اللقاء هو الأول من نوعه بينهما منذ عام 2023، وسيشهد مشاركة ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إضافة إلى نائبة المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنية التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في دنيبرو بيتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خيرسون، كما أصيب 12 شخصا في زاباروجيا و3 في خاركيف جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني، إضافة إلى منشآت حيوية وغذائية ومركبات إسعاف ومرافق مدنية في عدد من المناطق. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، ودول خليجية تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. منظمة هيومن رايتس ووتش تحذر من أن تقويض دور وكالة الأونروا يحدث فراغا إنسانيا خطيرا في غزة. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة، في أمان.
4: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونوتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
4: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟

0: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه تنظر يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه احنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى، أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية. والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.2 مليون، 1.5 مليون. والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام، ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
1: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
0: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض أنه الاستفادة القصوى من الخط الناقل، يعني احنا لا نبقى نكتفي بال 300 ألف برميل وال 200 ألف برميل، وطاقة الأنبوب الآن 1.6 مليون برميل، وأيضا حريص على أنه يكون نفط البصرة بالدرجة الأساس اللي ممكن أن يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية، مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأنه تركيا بالحقيقة هي عقدة نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية اللي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية، فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
1: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟
0: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500 ألف برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان، والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل. عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1.6 مليون برميل أو 1.2 مليون، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية، أعتقد بحدود 400 كيلو.
1: نعم.
0: أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
1: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية، والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
0: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع

0: موضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان، أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط، أعاد الحياة مرة أخرى. وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني. وأيضا في موضوع الربط الكهربائي، هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم،
1: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
0: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية. يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهما شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات، سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية، أنا أعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة، نعم، وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم،
1: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
0: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا. فبالتأكيد راح تكون، طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح. والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل، نعم، جاذبة للاستثمارات. نعم،
1: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري،

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة تسلا تابعة لسونوتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية تسلا التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت

0: مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مومية، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المومية تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مومية. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت، ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في العشرين أو ثلاثين سنة هذه الأخيرة. نعم أول شحنة ولكن في السبعينيات والثمانينيات لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
1: نعم
0: حين الجزائر يعني
1: سيد فرحات، لكن ألا يعني تعتقدون
0: 20 مليار متر مكعب،
1: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
0: يعني يا سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة، وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. أنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مومية. وأي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق. وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
1: تماما سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب؟ نعم. بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
0: والله في السبعينيات كان يعني كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المومية، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن. حتى الأسطول الجزائري للغاز المومية أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا، ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمون بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية لأنه فيما يخص الغاز المومية فيه يعني نوع من الليونة، يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق، تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع. وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
1: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد للغاز في السوق الأوروبية؟
0: يعني شخصيا أنا أرى أن مكانة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز، لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية. ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك

0: الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
1: أنا يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر، لماذا؟ لأن الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
0: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية. ووفقا للخطط الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين: الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي.

هادئ كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، ودول خليجية تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. شهداء ومصابون بقصف جديد على غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني خطير في القطاع في حال تعطيل دور وكالة الأونروا. السلام عليكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وقالت إنها استهدفت ما سمتها أهدافا أمريكية.
1: موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت الانتهاء من جولة ثالثة من الضربات الجوية على إيران عقب هجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات في أثناء عبورها مضيق هرمز. سنتكوم قالت إن الضربات استهدفت نحو 140 هدفاً عسكرياً، بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية، كما أوضحت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق. في المقابل أعلن الجيش الإيراني إنه استهدف ما قال إنها منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار في الكويت وقصف منظومة اتصالات وموقع رادار في البحرين بالمسيرات الانتحارية. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإصابات جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت بالتزامن مع الهجمات الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الأردن أعلن أيضاً سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية بعد اعتراضها دون وقوع إصابات، فيما كشفت وكالة الأنباء العمانية عن تعرض مواقع في محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم وصف بالمكثف والمباغت. تطورات متسارعة تأتي بينما كانت الأنظار تتجه إلى المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن شرارة الحرب تعود لتشتعل مرة أخرى في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن التعامل مع مضيق هرمز.
0: قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية، وأكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن بلاده تدرك الأهمية الاستراتيجية

0: للمضيق وستحميه على حد تعبيره. وتأتي هذه التصريحات وسط تجدد التوتر في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، رغم الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر. قال وزير الحرب الأمريكي بتكساس أن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هيكسس إيران بعواقب وخيمة، معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا. وأوضح أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن زمن الصفقات الأحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قليباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. أدانت وزارة الخارجية القطرية تجدد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يهدد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي السياسية في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية إدانتها القصف الإيراني الذي استهدف الأراضي القطرية وأراضي دول خليجية مجاورة، وصفة إياه بأنه تصعيد خطير. وأضافت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والشامل لجميع الأعمال العسكرية بما يسهم في حماية أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع. وأكدت الخارجية القطرية أهمية مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية باعتبارها الطريقة الأمثل لمعالجة الأزمات وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. كما جددت وزارة الخارجية القطرية تأكيدها أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت الخارجية الإيرانية اتفاقها مع سلطنة عمان على مواصلة الحوار السياسي والقانوني للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات التي عقدت يوم السبت في مسقط تناولت تنسيق ترتيبات إدارة حركة الملاحة في المضيق بين البلدين، وتناولت بحث سبل ضمان أمنها وسلامتها بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للجانبين، مشيرا إلى مشاركة وفد قطري في جانب من المحادثات. دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى خفض التصعيد والحوار خلال اتصال بنظيره الإيراني عباس عراقجي. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسحاق دار وعباس عراقجي تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع الإقليمي. وأضافت أن دار شدد على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تتواصل الجهود الأمريكية الدبلوماسية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع التحضير لاجتماعات المرتقبة في روما لبحث آليات الانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وسط تحديات ميدانية وخلافات مستمرة.
1: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تارت عربي.
0: في سوريا يعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته في أول استحقاق تشريعي منذ سقوط النظام السابق، ويؤدي أعضاء المجلس القسم الدستوري إيذانا ببدء مهامهم البرلمانية قبل الانتقال إلى انتخاب هيئة الرئاسة التي ستقود أعمال المجلس خلال المرحلة الانتقالية. وتعد الجلسة بداية لعمل المؤسسة التشريعية بصلاحياتها الجديدة وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري لعام 2025. نذهب إلى العاصمة السورية دمشق مع مراسلنا من هناك وتحديدا من أمام مجلس الشعب مع محمد الحريري. محمد، إذن هي أولى جلسات مجلس الشعب، كيف تتم بحسب ما رشح لديك من معلومات انتخاب هيئة الرئاسة من قبل أعضاء المجلس؟
2: نعم حسام، الآن تجري عملية انتخاب داخل قاعة البرلمان داخل مجلس الشعب السوري بعد أن قام رئيس المجلس وهو الرئيس المؤقت وهو أحد أكبر الأعضاء سنا باختيار 3 أعضاء كلجنة مشرفة على انتخابات الرئاسة لرئاسة مجلس الشعب. تم ترشيح 3 أسماء لشغل رئاسة مجلس الشعب وهم مؤيد غزلان وعبد الحميد العواك ومحمد كرج. هؤلاء 3 أسماء يتم الآن الاقتراع والتصويت عليهم من قبل الأعضاء المتواجدون داخل قبة مجلس الشعب وهم 207 أعضاء مرشحون من كافة المحافظات السورية. خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن رئيس المجلس ونوابه وأمين السر في أول برلمان سوري بعد انتهاء وزوال النظام السابق وبداية تاريخ سوريا المعاصر كما وصفها في كلمته الافتتاحية لهذه الجلسة الرئيس أحمد الشرع، وتحدث عن الدور المهم والمفصلي لهذا المجلس والذي يعول عليه السوريون الكثير خلال المرحلة المستقبلية في الدولة السورية. وأضاف الرئيس الشرع خلال كلمته بأهمية اتخاذ القرارات التشريعية التي ستصدر عن هذا المجلس وتحديدا فيما يتعلق في بناء الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لإعادة بناء سوريا الحديثة. عموما الأجواء هنا أجواء إيجابية حقيقة حسام، استمعنا لبعض آراء المواطنين وعن آمالهم في هذا المجلس وعن عما سيصدر عنه خلال الأيام القادمة أو خلال الشهور والجلسات القادمة وأهمية القرارات التشريعية تحديدا فيما يتعلق بإصدار الموازنة العامة والقوانين المدنية الإيرانية فيما يتعلق أيضا في الاستملاكات وغيرها من القوانين الخدمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر. إذا ننتظر الساعات القادمة وانتهاء عملية فرز الأصوات التي تجري الآن داخل قبة البرلمان، وننتظر إعلان اسم الرئيس الأول لأول مجلس تشريعي في سوريا في الحقبة الجديدة وبعد قيام الدولة.

0: إصابتها برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرقية مخيم المغازي وسط القطاع أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. هذا وتواصل قوات الاحتلال استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي الذي يطالب بإنهاء دور وكالة الأونروا في القطاع، واعتبرت المنظمة هذا التصريح جزءا من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وإحداث فراغ إنساني خطير في قطاع غزة. وذكرت هيومن رايتس ووتش برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر عام 2025 والذي يفرض على إسرائيل التزاما قانونيا بتمكين الأونروا من العمل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها.
1: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
2: يعني احنا مندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف. كما تشاهدون الصورة يعني هي خير ودليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني اصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
1: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجرمي، ترى تي عربي، من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
0: ومن قطاع غزة للضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا خلال اقتحامات لتسع بلدات ومناطق في الضفة، وشملت العمليات حملات دهم واسعة للمنازل في محافظات رام الله والقدس وبيت لحم والخليل وتل كرم ونابلس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين أطلقوا النار تجاه بؤرة استيطانية في منطقة رام الله دون تسجيل إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وفي تغريدة على منصة إكس أعرب أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم وإلى الشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وقد بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي. هذا وكان الديوان الأميري في قطر قد أعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

0: في العاصمة القطرية الدوحة عن عمر ناهز 74 عاماً، وتقام عليه صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة الدوحة.
1: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من بلد صغير على ضفاف الخليج إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952، وتخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجاً في مواقع القيادة حتى أصبح ولياً للعهد ووزيراً للدفاع عام 1977. وفي 27 من يونيو 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة أعادت رسم أولويات الدولة وطموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصادياً فحسب، بل كان مشروعاً لبناء مكانة جديدة لقطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. ثم جاء 25 من يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم.
2: وتحسين بن حمد آل ثاني.
1: سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: تستضيف مدينة سيرت الليبية اجتماعاً عسكرياً هو الأول من نوعه منذ عامين، يجمع رئيسي الأركان في حكومة طرابلس صلاح النمروش وفي المنطقة الشرقية خالد حفتر لبحث ملفات أمنية مشتركة. المزيد نتابعه مع عبد الله الخطيب.
3: تتجه الأنظار إلى مدينة سيرت التي تبرز مجددا منصة لاجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرق وغرب ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة منذ سنوات، مستفيدة من موقعها المتوسط بين طرابلس وبنغازي واحتضانها لمقر اللجنة العسكرية المشتركة. المبادرة التي يحملها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي تسعى لتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية عبر مقترحات تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة ودمج الأجهزة الأمنية باعتباره خطوة أساسية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. لقاء 14 من أبريل الماضي بين صدام خليفة حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد البيبة عكس رغبة متبادلة في كسر الجمود ودفع مسار توحيد القوات الأمنية. وسبق ذلك لقاء قوات شرق وغرب ليبيا لأول مرة خلال مناورات أفس التركية لعام 2026، وهو ما وصف بالمحطة المهمة على طريق تحقيق رؤية ليبيا الموحدة. كذلك التقى رئيسا أركان الجيش الليبي المنقسم شرقا وغربا في أنغولا مع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم للغرض ذاته. رغم التفاؤل الحذر، يظل التوافق الدولي بالإضافة إلى القبول السياسي والشعبي لبنود المبادرة أبرز التحديات أمام نجاحها، فيما سيكون لقاء سيرت المرتقب بمثابة اختبار حقيقي لنوايا الطرفين في طي صفحة الماضي.
0: أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنية التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في دنيبرو بيتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خيرسون، كما أصيب 12 شخصا في زاباروجيا و3 في خاركيف، وذلك جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني إضافة إلى منشآت حيوية وغذائية ومركبات إسعاف.

0: ومرافق مدنية في عدد من المناطق. بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت وأسقطت 349 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وأعلنت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة سامارا. وأضاف حاكم المنطقة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشأة صناعية، فيما أفادت تقارير إعلامية روسية أن المنشأة المستهدفة هي مصفات سيزران النفطية حيث اندلعت حرائق في داخلها. توفي السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام مساء السبت عن عمر ناهز 71 عاما إثر مرض مفاجئ. ويعد جراهام من أكثر المسؤولين الأمريكيين دعما لإسرائيل، إذ اعتبر في وقت سابق أن دعم إسرائيل مسؤولية دينية وأخلاقية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها، فيما نعاه وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس، مؤكدا أنه وقف إلى جانب إسرائيل في أصعب لحظاتها على حد قوله. وصلنا لختام النشرة، يبقى تذكير بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، ودول خليجية تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. شهداء ومصابون بقصف جديد على غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني خطير في القطاع في حال تعطيل دور وكالة الأونروا. النشرة انتهت مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم، إذا فهمي
5: أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: حبيبي يما.
1: يا رب يا رب
2: خطر الاطفال، الله بنتك من الاطفال مشان البنك المرافق من
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
4: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
13: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
14: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

أنا من مواليد مدينة غازي عنتاب عام 74. انتقلنا للعيش في اسطنبول في الرابعة من عمري بسبب إعاقتي السمعية. درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في اسطنبول.

0: اسطنبول، وبدأت الرسم وأنا في المرحلة الابتدائية. وإبان إقامتنا في اسطنبول، كان خالي يسكن في دارنا طوال فترة دراسته الجامعية. كان يدرس الهندسة. عندما كان يذهب إلى الجامعة، كنت أتسلل إلى غرفته وأقلد رسم المخططات التي يعدها. استخدمت مسطرته التي على شكل حرف T بالإنجليزية. هكذا بدأ اهتمامي بالرسم. فيما بعد بدأت أرسم شخصيات أفلام الرسوم المتحركة، ثم أخذت ألونها. وذات مرة زارنا جارنا الذي كان تاجر ملابس، وعندما رأى شخصية كرتونية رسمتها أعجبته كثيرا وطلبها مني، فأعطيته إياها. فما كان منه إلا أن علقها في موقع لافت في متجره وأهداني طقم ملابس. أسعدني ذلك بالنظر إلى نفسية المحبطة آنذاك. ثم أردت أن أنمي مهاراتي في الإعدادية، فانتسبت إلى معهد لتعليم الرسم. شاركت في الدورة وتعلمت الكثير عن الألوان والرسم بالأصباغ الزيتية وجميع تقنيات الرسم وأنواع الأصباغ. انتظمت في المعهد لعامين تقريبا. لاحقا انتقلت إلى قسم رسم المكانات وأنا في الثانوية. بدأ لي هذا القسم أكثر جاذبية لكوني بت أكثر إلماما بالرسم. وبعد أن أنهيت دراسة الثانوية، التحقت بكلية الهندسة في جامعة الأناضول في إسكيشهير. كانت تلك الكلية حلمي، لذلك فرحت حينما نجحت في امتحان القبول، وأخيرا صرت طالب هندسة ودرست فيها نحو 6 أعوام.
1: كان يجيد الرسم ويتقن صنع المجسمات وما شابه من الناحية المعمارية، وكنا أحيانا نذهب من جامعة الأناضول إلى جامعة عثمان غازي لتلقي الدروس أيضا. وكانت رسوماته تنال إعجاب حتى أهم الأساتذة، بل وكانت تبهر زملائنا أيضا في كلتا الجامعتين على السواء. كان بولاند فاقدا لحاسة السمع، ومع ذلك كان الطلاب يحبون الالتفاف حوله خصوصا أثناء عمله. كانوا يراقبونه وهو يرسم ويتتبعون حركة يده. كان يفوز بإعجاب الجميع سواء برسومه المنظورية أو بلوحاته بقلم الرصاص أو الفحم.
0: كنت أستمتع جدا بالرسم، لكنني لم أكن أتصوره فنا. لماذا؟ لأنني فاقد للسمع، فلم أكن أعرف معنى كلمة فن. كنت أحب الرسم فحسب.

0: تزوجنا أنا وبولانت عام 2001. في ذلك الوقت كان يرسم بالنهج المنظوري. وبعد أن وهبنا الله طفلاً عام 2006، وبينما كان ابننا في نحو الخامسة، بدأ بولانت يعلمه الرسم. حينها أدركت كم كان بولانت رساماً موهوباً.
1: عملت مهندساً في القطاع الخاص 14 عاماً. كان بودي أن أرسم، لكنني لم أكن أجد وقت فراغ. لم أكن أرسم إلا حينما كنت أخصص وقتاً لتعليم ابني، فكان ذلك يرضيني وإن كان بقدر قليل.

إبان الجائحة كنت أذهب أحياناً إلى ورشتي. كنت أشتغل بالسيراميك، وكان زوجي يرافقني إلى هناك.

0: كنت أصنع السيراميك، ومرة شعر زوجي بالملل فدخل غرفة في الورشة وبدأ يرسم، ثم استمر على هذا المنوال. شاهدت بولاند كثيراً وهو يرسم، أحب أن أراقبه أثناء عمله، يسعدني ذلك، وهو أيضاً أراه يشعر بسعادة غامرة أثناء الرسم. أحياناً كنت أنهي عملي في الورشة باكراً، كنت أقول له هيا بنا نذهب، لكنه كان يلح علي للبقاء كي يستمر.
1: لاحقاً بدأت أرسم البورتري أي الوجوه، ولكن لم أنجز شيئاً يذكر غيرها. كنت في الغالب أرسم وجوه الناس، استخدمت الألوان الزيتية والأصباغ الأكريليكية، وكنت أحياناً أرسم بالألوان المائية، فنالت لوحاتي إعجاب زوجتي بالمقام الأول. ألحت علي أن أستمر، وتابعت طويلاً بدعمها لي.
2: فن الرسم في الواقع ليس مجرد رسم ما هو مرئي فحسب، بل إظهار جمالياته، وهذا ما ترونه في لوحات بولاند. إنه لا يبرز العناصر المرئية بقدر ما يجعلكم تشعرون بما يريده أن يتجلى لكم. بولاند مهندس، لكنه يعبر عن نفسه بالفن. إنه يستعمل الألوان بكثرة، لكن من بين تلك الألوان التي يتركها في لوحاته تقبل عليكم اللوحة بمركزها بشكل مباشر، وكأنها تحاوركم، وهذا هو المؤثر فيها.

لقد تعرفت إلى بولانت في معرض زوجته للسيراميك. خلال حديثنا أخبرني أنه يرسم بالألوان المائية ويرسم لوحات البورتري والوجوه. طلب رأيي ثم أراني بعض من رسومه. انبهرت بها من دون شك، فقد وجدت أمامي وجوهاً مطلة من بين الألوان تحاول التواصل مع من يقع عليها ناظره، وكأنها وجوه تحاول التسلل لتخرج من مكانها.

0: طلب مني كثير من الناس أن أقيم معرضاً، وبعد نحو 4 سنوات وافقت على ذلك، خصوصاً بعد إلحاح مطول من زوجتي، وقد سبق أن أقامت معارضها الخاصة مرات عديدة، فلديها خبرة وباع طويلان في المعارض، وهكذا عرفنا السيدة أوزلين. وبما أن عدد اللوحات التي أنجزتها كان كافياً، افتتحت أول معرض شخصي لي. ساعدتنا السيدة أوزلين كثيراً في المعرض، كانت تجربة رائعة.
1: حظي معرض بولانت باهتمام كبير، وحضره عدد كبير من أصدقائه القادمين من اسطنبول وأنقرة، وحضره مسؤولون أيضاً. لربما جذبهم فضولهم الشديد لرؤية لوحاته، كان اهتمامهم غير عادي، فكل من رآها غادر المعرض مبهوراً بها، لأنه كان مهندساً لم يتوقع منه أن يرسم لوحات فنية بهذا القدر العالي من الحس الجمالي. بدأ

0: من أصدقائه وكل من حضروا عبروا عن دهشتهم، قالوا إنها لوحات رائعة، لم نتوقع أن تكون بهذا الجمال. أحياناً تكون القطعة الفنية ممتازة تقنياً، لكنها لا ترقى إلى تفاعل من يراها. أما لوحات بولانت فلم تكن على هذا الغرار، بل حققت التفاعل والتواصل وتركت أثراً في أنفس الناظرين إليها. أظن النجاح في هذا قيم للفنان، إنه يدعونا من خلال لوحاته إلى رحلة في عالمه الداخلي، فيفعل ذلك بفضل رسمه لوحات متنوعة مستعيناً بالألوان الزيتية أو الأكريليكية، ثم بتنميقه لها بألوان متباينة. نرى في لوحاته وجوهاً تحثنا على التفاعل معها من بين الألوان، لكنكم حين تتجولون في كامل المعرض تشاهدون بين تلك الألوان المتباينة أعيناً محدقة تنظر إليكم بنظرات تحمل معان كثيرة. فن الرسم ليس مجرد رسم ما هو مرئي، بل إبراز نواحي جماله، وهذا ما نجد أن بولانت قد نجح بفعله. ترى، هل يريد بولانت بالإكثار من الألوان أن يقول لنا يمكننا أن نتحول من أنا إلى نحن؟ أي كما اختلاف الناس في لغاتهم وأديانهم وثقافاتهم يشكلون خليطاً جميلاً؟ أو ربما يريد أن يحث من يشاهد لوحاته على التفكير في إمكانية تحقيق الوحدة بين أطياف المجتمع رغم التباين بينها؟ المعرض بهذا المعنى قوي جداً.
1: أثناء المعرض نظرت كثيراً إلى تعابير وجه بولانت، كنت تواقة لمعرفة ردود فعل من حوله. بافتتاحه ذلك المعرض حرك بولانت مشاعر الحضور كثيراً، فسررت كثيراً وافتخرت به. شعرت بالبهجة أكثر عندما رأيت الفرحة والرضا يعلوان وجه بولانت. تلقيت كثيراً من التهاني، وقيل لنا الكثير من عبارات الإطراء التي تدفع المرأة إلى الفخر.

0: عندما أجلس كي أرسم تنقطع صلتي بالعالم الخارجي، في الأثناء تتلاشى كل الأفكار السلبية التي تستحوذ على تفكيري وعقلي، أركز على الرسم لا غير. ولأن حاسة النظر مهمة جدا خاصة لذوي الإعاقة السمعية، أركز على ما تراه عيني. أدقق مثلا بتعابير الوجه حينما أرسم بورتريه أو وجه إنسان. الرسم يبعث الراحة في نفسي ويمنحني السعادة، هذا هو المهم بالنسبة إلي. الألوان الزيتية والمائية وغيرها كلها مختلفة. بعض اللوحات لا تناسبها الألوان الزيتية، وبعضها لا تناسبها المائية. المائية مثلا مناسبة من أجل اللوحات المعمارية، لكن الألوان الأخرى غير مناسبة للعمارة ورسوم الأبنية. لا أحب التقيد باستعمال لون واحد، أحب التنويع. لست أدري إن كان هناك رابط، لكنني كذلك عندما أرسم الوجوه أستخدم ألوانا كثيرة. فإماءة وتعابير الوجه مهمة جدا لي باعتباري فاقدا لحاسة السمع. كل لون أستخدمه عند رسم الأوجه هو بمنزلة تعبير عن معنى ما لدي. هذا مهم جدا لذوي الإعاقة السمعية، لكل تعبير معنى. ربما كل لون أستخدمه يعبر عن ذلك، ولعل هذا هو سبب جذب لوحاتي للانتباه. أي يمكن الإيحاء بالمشاعر للناظرين للوحة بتعابير الوجه ليبدأ التواصل وإن كان الناظر لا يعرف لغة الإشارة. هذا ما يحدث بالرسم.
1: أحببت أول لوحة رسمها بولانت لوجه. كانت أول لوحة للألوان الزيتية، وهو يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيها لأحد. في تلك اللوحة تشاهدون وجهاً يتجرد من بين ألوان متعددة، يبدو كأنه يريد أن يقول لكم شيئاً وكأنه يريد أن ينطق، فيدفعكم لإطالة النظر إليه ربما لساعات. تلك لوحته المفضلة عندي.

هل تعلمون ما معنى الفن بشكل حقيقي؟ الفن برأيي هو التعبير عن المشاعر والأفكار والإبداع. أقصد أن يعبر الإنسان عما يجول في خاطره من مشاعر، مضيفاً إليها أفكاره وآراءه ويعكسها للخارج. والشخص القادر على فعل هذا هو الفنان.

بولاند. منذ عرفته وهو فنان سوريالي، منظوره للحياة مختلف جدا، لوحاته مختلفة وأعماله مغايرة جدا. كنا أيام الدراسة الجامعية ننبهر بأعماله خصوصا في مادة التصميم. كان يبدع بأشياء لا تخطر في بال. رأيته مرة يصمم بيتا مستلهما من الفطر، ومرة مستلهما من شكل جسم الأخطبوط من أجل رسم شكل معماري. بعد رؤيتي لكل هذا، لا أظن أن لأعماله حدود، فهو يتمتع بإبداع هائل.

لم يكن أصدقائي يعلمون أن بولانت يجيد الرسم، وعندما عرفوا تفاجأوا. كانوا يظنون أنه بدأ الرسم حديثاً. دهشوا عندما علموا أنه رسم هذه اللوحات في 4 أعوام فقط. انبهارهم أسعدني أكثر. افتخرت به. بعد الآن لا يمكننا التوقف، سنتابع، لن نتوانى عن العمل.

أعتبر معرضي الأول بمنزلة خطوة أولى. خضت تجارب جميلة هنا في إسكيشاهير، لكنني بعد الآن أرغب أن أقيم معرضاً في إسطنبول بشدة. لدي أهداف في هذا الصدد، ليس في إسطنبول وحدها، بل أطمح بالانفتاح على أوروبا أيضاً. أحلم أن أقيم معرضاً في إيطاليا تحديداً. أود أن أعرض أعمالي هناك بشدة، فتحقيق هذا الهدف سيجعلني أفتخر بنفسي أكثر. معرض الأول كان هنا وهذا جميل. برأيي فاقدو حاسة السمع لهم منظور مختلف عن الفن، هذا رأيي. أعتقد أن الإعجاب شيء والفهم شيء آخر. أريد أن أكون ملهماً لمن هم بوضع مشابه لي وأن يتشجعوا ويحذوا حذوي. أريدهم أن يكونوا أقوى بكثير، وأنا من أجل هذه الأهداف سأواصل طريقي في الرسم طالما ذلك كان ممكناً.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية

0: أرضنا.
1: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل.
2: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي وفي نشرتنا أيضا. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. 7 شهداء على الأقل في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وقالت إنها استهدفت ما سمتها أهدافا أمريكية.
1: موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت الانتهاء من جولة ثالثة من الضربات الجوية على إيران عقب هجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات في أثناء عبورها مضيق هرمز. سنتكوم قالت إن الضربات استهدفت نحو 140 هدفاً عسكرياً بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية، كما أوضحت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق. في المقابل أعلن الجيش الإيراني إنه استهدف ما قال إنها منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار في الكويت وقصف منظومة اتصالات وموقع رادار في البحرين بالمسيرات الانتحارية. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإصابات جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت بالتزامن مع الهجمات الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الأردن أعلن أيضاً سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية بعد اعتراضها دون وقوع إصابات، فيما كشفت وكالة الأنباء العمانية عن تعرض مواقع في محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. فيما أعلن التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم وصف بالمكثف والمباغت. تطورات متسارعة تأتي بينما كانت الأنظار تتجه إلى المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن شرارة الحرب تعود لتشتعل مرة أخرى في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن التعامل مع مضيق هرمز.
0: قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية. وأكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن بلاده تدرك الأهمية الاستراتيجية للمضيق وستحميه على حد تعبيره. تأتي هذه التصريحات وسط تجدد التوتر في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة رغم الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر. في هذا الوقت قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة.

0: جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هيكسيث إيران بعواقب وخيمة، معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا. وأوضح هيكسيث أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن زمن الصفقات أحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قالباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه على حد تعبيره. هذا فيما أدانت وزارة الخارجية القطرية تجدد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، وذلك مع استمرار هذه الهجمات. وأكدت أن استمرار هذه الهجمات يهدد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي السياسية في المنطقة. وأكدت الخارجية القطرية إدانتها القصف الإيراني الذي استهدف الأراضي القطرية وأراضي دول خليجية مجاورة، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير. وأضافت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية لاحتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والشامل لجميع الأعمال العسكرية بما يسهم في حماية أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع. وأكدت الخارجية القطرية أهمية مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية باعتبارها الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وجددت الخارجية القطرية تأكيدها أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت الخارجية الإيرانية اتفاقها مع سلطنة عمان على مواصلة الحوار السياسي والقانوني للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات التي عقدت السبت في مسقط تناولت تنسيق ترتيبات إدارة حركة الملاحة في المضيق بين البلدين وبحث سبل ضمان أمنها وسلامتها بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للجانبين، مشيرا إلى مشاركة وفد قطري في جانب من المباحثات. دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى خفض التصعيد والحوار خلال اتصال بنظيره الإيراني عباس عرقشي. وقالت الخارجية الباكستانية إن إسحاق دار وعباس عرقشي تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع الإقليمي، وأضافت أن دار شدد على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تتواصل الجهود الأمريكية والدبلوماسية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع التحضير لاجتماعات مرتقبة في روما لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وسط تحديات ميدانية وخلافات مستمرة.
1: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق. لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، ترت عربي.
0: عقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته في أول استحقاق تشريعي منذ سقوط النظام السابق، وأدى أعضاء المجلس القسم الدستوري إذانا ببدء مهامهم البرلمانية قبل الانتقال إلى انتخاب هيئة الرئاسة التي ستقود أعمال المجلس خلال المرحلة الانتقالية، وتعد الجلسة بداية لعمل المؤسسة التشريعية بصلاحياتها الجديدة وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري لعام 2025. إلى قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 7 على الأقل بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي، كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي ورشة صيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما استشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. وينضم إلينا من غزة مراسل تلت عربي وائل الحلبي. إذن وائل، نتحدث عن 7 شهداء منذ فجر هذا اليوم نتيجة الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة من بينهم طفلة، كيف ترصد لنا التطورات في قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن؟
2: مهند، بكل تأكيد الأوضاع متوترة للغاية، القصف الإسرائيلي لا زال مستمرا يستهدف المدنيين في كافة المناطق التي يتواجدون فيها في ظل المساحات الكبيرة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، ويضيق المساحات على ما يتبقى للسكان من أماكن يسمح لهم بالبقاء فيها، ورغم ذلك فإنه يلاحقهم بالصواريخ وبالرصاص، وهذا أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين خلال هذا اليوم، 4 من الشهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ورشة في منطقة حارة الريس في مدينة غزة قبل ساعتين من الآن، وأصيب عدد آخر من المدنيين، بالذات أن هذه المنطقة هي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين والسكان، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي زيادة الضربات التي تستهدف الأماكن التي تتزايد فيها تجمعات المواطنين. إلى جانب ذلك استشهدت طفلة في عمر 9 من عمرها جراء إطلاق الرصاص عليها يوم أمس وهي داخل المخيم الذي كان يؤوي نازحين. هذه الطفلة كانت تتواجد داخل المخيم وأطلق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليها بشكل مباشر، وأدى ذلك لاستشهادها صباح هذا اليوم بعد أن جرى نقلها من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما استشهد شاب آخر أصيب يوم أمس برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم لبريج. وفي ساعات صباح هذا اليوم أيضا أعلن عن استشهاد أحد المواطنين الذين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي قبل عدة أيام على منطقة مواصي خان يونس. احتمالية عودة القصف لا زالت واردة بالذات في منطقة الصناعة في مدينة غزة، إشارة إخلاء وردت لعدد من المنظمات الدولية التي تعمل على نقلها للمواطنين مطالبة إياهم بعدم الاقتراب من هذه الخرائط أو هذه المناطق التي يحددها الجيش الإسرائيلي تمهيدا لقصفها، وهذا ما يجعل احتمالية أن يجدد الاحتلال الإسرائيلي قصفه لذات المكان مرة أخرى واردة للغاية، وهذا هذا ما يجعل العشرات من العائلات تنزح إلى الشوارع في انتظار مصيرها على أمل أن يتجنب القصف أو يتجنبوا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف كل مكان في قطاع غزة. الأوضاع الميدانية والإنسانية هنا سيئة للغاية، كذلك الأوضاع الصحية تزداد سوءا، الاستهدافات المتتالية تخلف شهداء ومصابين، ولكن في ذات الوقت السيارات الإسعاف أصبحت عاجزة عن العمل بشكل كامل.

0: الأيام التي يحتاج فيها المرضى انتقالهم إلى المستشفيات، كذلك الأوضاع التي يعيشها السكان على الصعيد الإنساني تزداد سوءا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأطفال الذين أصيبوا بحروق بسبب الإصابات بسبب القصف الإسرائيلي الذي استخدم فيه صواريخ كانت تؤدي لاحتراق أجساد الأطفال، من لم يستشهد في ذلك الوقت واكتفى بالإصابة فإنه يعيش مرارة الموت بشكل كبير، بالذات مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر الأدوية، وهذا ما فاقم أزمات الآلاف من المصابين الذين تعرضوا لحروق جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا يهدد حياتهم أيضا، بالذات أن غالبية السكان يعيشون في خيام تحتفظ بكميات كبيرة من الحرارة، لا يتوفر وسائل للتهوية مع استمرار إسرائيل في تدمير شبكات البنية التحتية للكهرباء ومنعها إيجاد أي حلول لتوفير الكهرباء لهذه العائلات، حتى ما وسائل التهوية البسيطة التي يحتاجها الناس تمنع إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة، وهذا يفاقم أزماتهم بشكل كبير، إلى جانب نقص المياه الصالحة للشرب، نقص المياه الصالحة للاستخدام وغيرها من الأزمات الحياتية التي خلقتها إسرائيل لاستمرار والإمعان في قتل المدنيين في هذه الإبادة التي لا زالت مستمرة بعد مرور أكثر من 9 أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار. مهنة.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، وائل الحلبي مراسل تريتي عربي كنت معنا من غزة. دعت منظمة Human Rights Watch حكومات دول العالم لتجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي الذي يطالب بإنهاء دور وكالة الأونروا في قطاع غزة، واعتبرت المنظمة هذا التصريح جزءا من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وإحداث فراغ إنساني خطير في قطاع غزة. وذكرت Human Rights Watch برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر عام 2025 والذي يفرض على إسرائيل التزاما قانونيا بتمكين الأونروا من العمل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها.
2: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطاع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
3: يعني احنا مندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف، كما تشاهدون الصورة يعني هي خير دليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني اصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
2: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجرمي، تراتي عربي، من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا خلال اقتحامات لتسع بلدات ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العمليات حملات دهم واسعة للمنازل في محافظات رام الله والقدس وبيت لحم والخليل وطول كرم ونابلس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسلحين أطلقوا

0: النار باتجاه بؤرة استيطانية في منطقة رام الله دون وقوع إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية. قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وفي تغريدة على منصة إكس أعرب أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعزيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وقد بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي. كان الديوان الأميري في قطر قد أعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني في العاصمة الدوحة عن عمر ناهز 74 عاما، وتقام عليه صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة.
1: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من بلد صغير على ضفاف الخليج إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952، وتخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجا في مواقع القيادة حتى أصبح وليا للعهد ووزيرا للدفاع عام 1977. وفي 27 يونيو 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة أعادت رسم أولويات الدولة وطموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصاديا فحسب، بل كان مشروعا لبناء مكانة جديدة لقطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. الذي يجري في سوريا نعتبره. وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. ثم جاء 25 يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم. وتحسين بن حمد آل ثاني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنى التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية أن 3 أشخاص قتلوا في دنيبروبتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خيرسون، كما أصيب 12 شخصا في زاباروجيا و3 في خاركيف جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني، إضافة إلى منشآت حيوية وغذائية ومركبات إسعاف ومرافق مدنية في عدد من المناطق. هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت وأسقطت 349 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأعلنت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني بمسيرات استهدف منطقة سمارة. وأضاف حاكم المنطقة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشأة صناعية، فيما أفادت تقارير إعلامية روسية بأن المنشأة المستهدفة هي مصفات سزران النفطية حيث اندلعت حرائق داخلها. نظمت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدراجات الهوائية في اسطنبول ضمن فعاليات إحياء الذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز بمشاركة مئات الرياضيين والمواطنين.
2: إحياء للذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز نظم سباق للدراجات الهوائية في اسطنبول بمشاركة مئات الرياضيين وبرعاية من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وولاية اسطنبول.
3: نلتقي مجددا هذا العام لتأكيد أننا لن ننسى هذه المحاولة الانقلابية.

0: سنواصل إحياء ذكرها، لأن من واجبنا أن نروي للجميع قصة المقاومة البطولية التي سطرها شعبنا في تلك الليلة. لقد جسد أبناء شعبنا أروع صور الصمود عندما لبوا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان ونزلوا إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية وإرادة الشعب.
1: وانطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 من تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
2: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا، ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
3: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا، وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.
1: ويعد سباق الدراجات الهوائية واحداً من سلسلة فعاليات تنظم في مختلف أنحاء تركيا لإحياء الذكرى العاشرة للانقلاب الفاشل، وتشمل أيضاً معارض وندوات ومراسم رسمية وأنشطة ثقافية في إطار إحياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.
4: ترسل جولة الدراجات هذه من منطقة تقسيم إلى غاية جسر 15 من تموز برمزيته رسائل كثيرة احتفالاً بالذكرى العاشرة لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تلتي عربي، اسطنبول.
5: الآن نذكر بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. 7 شهداء على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
6: في عالم تتسارع فيه الأحداث
7: نقترب أكثر
6: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
7: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
6: وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
7: القصة وما فيها.

الرؤساء والزعماء تظل دائما محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هنغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعدادا لتداعيات إعصار بافي الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءا من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995 ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكانا للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسورا عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عشل الورواد بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما شايف الصورة الآن، عودة الأهالي إلى منطقة عشل الورواد بعد انسحاب قوات الأمن. كما شايف الصورة هذه هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عشل.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير بالمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلال إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة. لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات وبوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا، نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداء سريعا ودقيقا في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافيا وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقا إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما أن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleazebags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking of trying
1: to... Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force
1: One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالا يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال، لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية في Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العام سعيد. البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
4: To Palestine, and they're killing children.
5: Okay.
4: Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
5: Okay.
4: Yeah.

0: I'm a law-abiding citizen, but I have to stand up when the judge who accused Filton.
1: You know you are committing offences, though.
0: It doesn't matter.
1: So you're not a law-abiding citizen.
2: أفسد نشطاء مؤيدون لفلسطين هدوء قمة للأمم المتحدة بعدما قاطعوا بغضب عرض فيرنر فوجلز نائب رئيس شركة أمازون. المحتجون رفعوا أصواتهم رفضاً لمشروع نيبموس، متهمين الشركة بتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية التي تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. نشاهد.
3: You are making Project Nimbus, a project of billions of dollars that Amazon is investing so that Israel has free access to your servers. You are investing billions in that. Your technology, Project Nimbus, develops Lavender, develops the software Where's Daddy, that actively tracks using AI people in Palestine. And when they come back, they kill them together with their families. And you know this. You know this.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاة بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

0: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. سبعة شهداء على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وقالت إنها استهدفت ما سمتها أهدافا أمريكية.
1: موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت الانتهاء من جولة ثالثة من الضربات الجوية على إيران عقب هجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات في أثناء عبورها مضيق هرمز. سنتكوم قالت إن الضربات استهدفت نحو 140 هدفاً عسكرياً، بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية، كما أوضحت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق. في المقابل أعلن الجيش الإيراني إنه استهدف ما قال إنها منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار في الكويت وقصف منظومة اتصالات وموقع رادار في البحرين بالمسيرات الانتحارية. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإصابات جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت بالتزامن مع الهجمات الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الأردن أعلن أيضاً سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية بعد اعتراضها دون وقوع إصابات، فيما كشفت وكالة الأنباء العمانية عن تعرض مواقع في محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. فيما أعلن التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم وصف بالمكثف والمباغت. تطورات متسارعة تأتي بينما كانت الأنظار تتجه إلى المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن شرارة الحرب تعود لتشتعل مرة أخرى في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن التعامل مع مضيق هرمز.
0: قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية. وأكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن بلاده تدرك الأهمية الاستراتيجية للمضيق وستحميه على حد تعبيره. تأتي هذه التصريحات وسط تجدد التوتر في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية رغم الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر. انضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة تي ار تي عربي. دكتور، دعني أتوقف معك عند هذه التصريحات لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي والذي يقول فيها أن مضيق هرمز مفتوح. القيادة المركزية الأمريكية أيضا تقول أن جميع السفن أو مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الساعية لعبور الممر المائي ومستعدون لضمان استمرار حرية الملاحة. كيف ينظر في طهران إلى ما إلى هذا التحرك الأمريكي والذي يبدو على أنه يعني محاولة لفتح هذا المضيق بالقوة ومن خلال استمرار الضربات على الأهداف الإيرانية؟
2: تحياتي لك أولي المشاهدين الأعزاء. يعني هذه ليست أول مرة ترامب والولايات المتحدة يقومون بهكذا اعتداء، ولكن لنرى هل تتجرأ أي سفينة تجارية العبور في مضيق هرمز عندما تكون هناك عمليات عسكرية أو لا. الرئيس الأمريكي يبدو أنه لا يفهم أن السفن التجارية ما يهمها هو أمنها، وطالما الأمن غير مستتب لن تعبر السفن التجارية بسبب كلام ترامب، تصريحات ترامب أو تصريحات سنتكوم. وعمليا يمكن يعني مراقبة المنظومات التي تراقب حركة الملاحة في مضيق هرمز مثل تانكر ستراكرز، كلها تلتزم بالقرار الإيراني بأن المضيق حاليا غير آمن للمرور ولا تمر من المضيق طالما لم تعطي إيران الإشارة لها بأنها يمكنها المرور بشكل آمن.
0: طيب سيد دكتور بشناس، هنا ومع توسع هذه الضربات نتحدث عن يعني ثلاث جولات من الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، هل لازالت أو بأي قدر ترى طهران أن ما يجري وتبادل النيران هذا لا زال في إطار التصعيد المنضبط مع الولايات المتحدة؟
2: في الواقع هم يحاولون أن يبقى في مجال التصعيد المنضبط أو يعني المحسوب، ولكن عمليا ممكن أن يخرج كل شيء عن السيطرة إذا ما أردنا أن نقول في بنقطة ما، يعني تسقط إيران طائرة أو هليكوبتر يموت فيها عدد من الأمريكان، أو يعني تغرق سفينة أمريكية أو غيرها، ويعني يتغير الوضع. ولكن حاليا يحاولون أن يكون الأمر منضبط. القطع البحرية الأمريكية تبتعد أكثر من 500 ميل بحري من المياه الإقليمية الإيرانية كي تكون بمأمن. هم سحبوا جنودهم من العديد من الأماكن التي هم موجودون فيها، أو حتى الذين يصابون القتلى والجرحى الأمريكيين لا يقومون بالإعلان عنهم لأنهم سوف يتورطون في مواجهة الرأي العام الداخلي الأمريكي إذا ما أعلن عن قتل وجرح جنود أمريكان. هذا حصل سابقا، يعني بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار فجأة البنتاغون أعلن أن أكثر من 1200 جندي أمريكي، جندي وضابط أمريكي كانوا مصابين في المواجهات، ولكن لم يتم إعلان ذلك إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار.
0: طيب هذا التصعيد يعني دكتور يعني تزامن وجاء بعيدة محادثات ونقاشات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط، والملف الأساسي كان إدارة مضيق هرمز، وهناك حديث عن يعني طروحات تتعلق بإنشاء ممرين يعني يخضعان لإجراءات يتم التوافق عليها، لكن هذا التصعيد بعد هذه المناقشات هل يعطينا يعني إشارات حول ما آلت إليه يعني هذه المناقشات وهذه الحوارات التي أجرى عباس عراقشي في عمان؟
2: يعني المشكلة تكمن في أن الجانب القطري يريد أن يقف على الحياد ولا يتورط في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، في حين أن الولايات المتحدة تضغط وتهدد الجانب العماني بشكل كبير جدا. سمعنا ترامب هدد بنسف عمان يعني علنا، وعمليا سببه كان أن عمان حاولت أن تنأى بنفسها عن هذا الموضوع. الأمريكي يريد إقحام عمان بشكل ما، إيران تريد مساعدة عمان في أن تواجه هذه الضغوط الأمريكية، ولكن للأسف لم يصلوا إلى نتيجة لحد الآن. موضوع عبور السفن من المياه الإقليمية العمانية، عمليا إيران ليس لديها مشكلة تعبر السفن حتى من المياه الإقليمية العمانية إذا كانت تحت إشراف إيراني أو علم بحمولتها من قبل إيران. الموضوع الذي يهم الإيرانيين حاليا هو ما تحمله هذه السفن من بضائع، يعني يريد الإيراني التأكد من أنها لا تحمل بضائع عسكرية، بضائع تجسسية وغيرها. وعمليا حتى عرض أن تكون هناك شركة مش

0: شراكة بين إيران وعمان، مشتركة بين إيران وعمان للرقابة على السفن التي تمر، ولكن الجانب الأمريكي يضغط أن لا تكون هناك رقابة، لأنه يريد تهريب أسلحة، تهريب بضائع أو أي شيء آخر عبر المسار العماني، وهذا ترفضه إيران.
1: طيب دكتور، يعني في نفس الوقت محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني يعني في تصريحات له قال إن عهد الصفقات الأحادية قد انتهى وعلى واشنطن أن تلتزم بوعودها وأن تدفع الثمن. كيف يشرح لنا هذا التصريح لمحمد باقر قليباف يعني الموقف التفاوضي الإيراني في هذه الآونة، وكيفية تعاطي إيران مع ما يوضع على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: يعني في الواقع المشكلة الأساسية تكمن في أن الولايات المتحدة دوما في كل الاتفاقيات التي تقوم بتوقيعها مع الدول الأخرى تقوم بالغش والتلاعب في الاتفاقيات، ويتصور ترامب أنه يستطيع أن يفعل في الاتفاقيات مع باقي الدول كما فعل في كرة القدم، تلاعب بالبطاقة الحمراء و ضغط على الحكم، ضغط على الفيفا وغيره. هذا لم يحصل مع إيران. إيران دخلت مفاوضات معهم، وصلوا إلى تفاهم الإطار وقع عليه ترامب، وإيران تقول أنتم ملتزمون بتنفيذ هذا التفاهم. هذا التفاهم الإطار الولايات المتحدة منذ البداية يعني تلاعبت وحاولت عدم تنفيذه، يعني لا موضوع وقف إطلاق النار في لبنان، انسحاب إسرائيل من لبنان، الإفراج عن الأموال الإيرانية، رفع الحصار عن النفط الإيراني، وعدم وضع عقوبات جديدة على إيران وغيره، ولم تنفذ أي من تعهداتها، وإذا لا تنفذ تعهداتها إيران أيضا لن تنفذ تعهداتها.
1: طيب ودكتور، في هذا الإطار إذا يعني يجب أن نسأل هنا عن ما الذي يمكن أن يحصل، وكيف ولأين ستؤول الأمور فيما يتعلق بهذا المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل يعني ارتفاع مستوى التصعيد شيئا فشيئا، وارتفاع أيضا يعني اللهجة الصادرة من الطرفين سواء في طهران أو في واشنطن. هل يمكن أن نتحدث هنا عن مسار تفاوضي قد ينتج عنه شيء خلال المرحلة القادمة في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذا التصعيد سواء على الميدان أو تصعيد الكلام؟
0: أنا شخصيا أتمنى لو يعني يتم حل الموضوع عبر المفاوضات والدبلوماسية، ولكن ما يفعله الأمريكي لا يعكس أنه يريد الدبلوماسية. عمليا ما كان يريده الأمريكي هو تهدئة الأسواق، أسواق الطاقة، خروج النفط من المنطقة من الخليج، وعمليا لأن المخازن الاستراتيجية الأمريكية كانت في يعني في أدنى مستوياتها حسب قول ترامب، كانت سوف تنتهي بعد أسبوعين من التوقيع على مذكرة التفاهم. عمليا كانوا يريدون ذلك، تهدئة خلال مباريات كرة القدم وثم يفجرون الوضع مجددا. يعني هذه الخطة الجميع كانوا يتكلمون أن هذه سوف تحصل، ورأينا أنهم كانوا مصيبين في هذا الموضوع، وعمليا الولايات المتحدة فقط كانت تريد المخادعة، لم يكن لديها هدف للتوصل إلى أي اتفاق أو حتى تنفيذ الاتفاق أو ما توقع عليه.
1: نعم، شكرا لك جزيل الشكر الدكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، كنت معنا من طهران. قال وزير الحرب الأمريكي بتكساس إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي عن انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هكسيث إيران بعواقب وخيمة معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا. وأوضح هكسيث أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن زمن الصفقات الأحادية قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قاليباف مخاطبا واشنطن أن طهران خيرت الولايات المتحدة بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبرا أن

0: استمرار هذه الهجمات يهدد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي السياسية في المنطقة. وأكدت الخارجية القطرية إدانتها القصف الإيراني الذي استهدف الأراضي القطرية وأراضي دول خليجية مجاورة واصفة إياه بأنه تصعيد خطير. وأضافت الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والشامل لجميع الأعمال العسكرية بما يسهم في حماية أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع. وأكدت الخارجية القطرية أهمية مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية باعتبارها الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وجددت الخارجية القطرية تأكيدها أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت الخارجية الإيرانية اتفاقها مع سلطنة عمان على مواصلة الحوار السياسي والقانوني للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات التي عقدت السبت في مسقط تناولت تنسيق ترتيبات إدارة حركة الملاحة في المضيق بين البلدين وبحث سبل ضمان أمنها وسلامتها بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للجانبين، مشيرا لمشاركة وفد قطري في جانب من المباحثات. دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار لخفض التصعيد والحوار خلال اتصال بنظيره الإيراني عباس عرقجي. وقالت الخارجية الباكستانية أن إسحاق دار وعباس عرقجي تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع الإقليمي. وأضافت أن دار شدد على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير. سيد ناصر أهلا ومرحبا بك على شاشة تلتي عربي. سيد ناصر، الحرس الثوري يغلق مضيق هرمز، ترامب في المقابل يقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة. هذا جاء بعد مشاورات أجراها عباس عرقجي في مسقط، بأي قدر يعني يعطينا هذا إشارات على مدى صعوبة هذا الأمر وتفكيك هذا الملف وهذه العقدة المتمثلة في مضيق هرمز بين الطرفين؟
1: تحياتي لكم. يعني إلى الآن هناك صعوبة كبيرة نعم في مسألة إدارة مضيق هرمز، ولكن المسألة لا تتعلق في أنه هل مضيق هرمز مفتوح أم مغلق، المسألة تتعلق في الهجمات التي تقوم أو التي تقوم بها إيران على السفن التجارية التي تعبر المضيق. هذه هي المشكلة الموجودة الآن. النقطة الثانية بأنه آلية صد هذه الهجمات يبدو بأن إلى الآن لم تنجح، ومسألة مرافقة السفن لم تكن يعني مسألة ناجحة. الولايات المتحدة تريد أن تقول للعالم بأنه مضيق هرمز مفتوح، حتى ولو تم إغلاقه لساعات أو لأيام هو في المحصلة سيبقى مفتوح، وبأنه إيران أو إعلان إيران سواء كان بإغلاق المضيق أو فتحه ليس ذا قيمة، بمعنى أنه إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، الولايات المتحدة تقوم بشن هجمات عسكرية تضغط على إيران إلى أن يتدخل الوسطاء ويتم الإعلان عن فتح مضيق هرمز مرة أخرى. هذا ما يجري الآن في الوقت الحالي. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة يبدو بأنه خيار أن تتحكم إيران في مضيق هرمز هو خيار مرفوض نهائيا، لا يمكن المساومة عليه حتى لو كان الثمن العودة للحرب.
0: وسيد ناصر، هل باعتقادك أو من خلال قراءة المشهد الآن وتصريحات القيادة المركزية ودونالد ترامب، هل ترى أن الولايات المتحدة الآن ترى يعني الخيار الأمثل في هذه المرحلة هو فرض فتح مضيق هرمز بالقوة من خلال شن هذه الضربات؟
1: هذا هو الخيار الوحيد الموجود الآن، لأنه هناك تصريح لمسؤول إيراني ذكره اليوم قال بأن مضيق هرمز يعادل عشرات القنابل الذرية، وهو محق في ذلك، بأنه مسألة السيطرة على مضيق هرمز أهم بكثير من الأسلحة النووية، لأنه وفق الحسابات السياسية والاقتصادية امتلاك الأسلحة النووية ليس بالأهمية الكبيرة. كوريا الشمالية لديها أسلحة نووية، ولكن أن تتحكم إيران في مضيق يعتبر الأهم في العالم وهو شريان الاقتصاد العالمي، لا نتحدث عن 20% من الطاقة النفط والغاز، نتحدث عن شريان يخنق الاقتصاد العالمي بسلاسل الإمداد والتوريد بكثير من النقاط، هو الأهم بالنسبة لإيران. وبالتالي إيران تحارب وتضغط وتقوم بكل ما تستطيع

0: تقول بأنها هي من تتحكم في مضيق هرمز، حتى لو لم يعلن رسميا بأنها هي متى أرادت تشن هجمات توقف الملاحة ومتى أرادت تفرج عن هذه الملاحة. الولايات المتحدة تريد أن تقول للعالم بأنه هي من تتحكم في المضيق وبأنها ستقوم بعمليات عسكرية ضد أي طرف يقوم بإغلاق المضيق أو محاولة إغلاقه. أكثر من ذلك، أعتقد بأن الخطر هو أن نشهد تحالف دولي عسكري يأتي إلى مضيق هرمز ضد إيران، لأنه الذريعة التي كانت سابقا خاصة بالنسبة للأوروبيين، أو دعني أقول السبب، يعني بأنه لن نشترك في حرب على إيران كما كان يقول الأوروبيين، لأنه الحرب كانت أمريكية إسرائيلية. الآن لا يتعلق الأمر بحرب، الأمر يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز بالقوة. وبالتالي الإعلان الفرنسي لبريطانيا الذي خرج قبل يومين قد يتناغم مع الموقف الأمريكي، ويأتي ومعه تحالف دولي يضم أكثر من 20 إلى 30 دولة. هذه هي المشكلة الأكبر.
1: طيب، وكنت سأسألك عن هذا الأمر، ولكن قبل ذلك سيد ناصر، يعني ما يتعلق بمحادثات عمان ويعني هذه الطروحات الموجودة على الطاولة فيما يتعلق ب يعني فتح ممرات مضيق هرمز على أن تدير يعني سلطنة عمان الممر القريب منها، فيما تدير أيضا إيران الممر الآخر القريب منها، يعني باعتقادك هل يمثل أو بيقدر يمثل مخرجا لهذه الأزمة التي تتعقد أكثر وأكثر، يعني خاصة مع استمرار التصعيد العسكري؟
0: هو يعني يمثل مخرج الأزمة إذا أراد الجميع الخروج بما يحفظ ماء الوجه، خاصة الطرف الإيراني، يعني بأنه لازلنا نسيطر على الممر.
1: وإذا وافقت الولايات المتحدة أيضا على هذه الصيغة أيضا سيد ناصر.
0: تماما، ولكن هذا سيفقد إيران من ورقة الضغط في مضيق هرمز، يعني بمعنى أنه إذا كان الممر من طرف عمان مفتوح، فبالتالي لن تستطيع إيران أن تضغط في أنه تغلق أو تفتح مضيق هرمز، لن يكون هناك يعني أهمية لقرارها بإغلاق المضيق أو فتحه. ولذلك يعني قد يكون مخرج نوعا ما أمام لحفظ ماء الوجه بأنه إيران لن تتخلى عن مسألة إدارة مضيق هرمز وبأنها تتحكم بجزء منه، هذا مخرج. ولكن واقعيا على الأرض لا يمكن تنفيذه، لأنه عندما تريد إيران أن تغلق المضيق، حتى لو أغلقت الممر من طرفها سيبقى الممر العماني من طرف عمان مفتوح، وبالتالي ستفقد ورقة الضغط وستقوم بهجمات على السفن في الممر الآخر. أيضا هذا سيعطي لمؤشر للولايات المتحدة بأنه هل توافق وتشتري الوقت كما تقوم تفعل إيران، أم لا ستذهب إلى الخيار الآخر وهو شن عملية عسكرية كبرى. هناك رسالة وردت من إيران لم يتم تأكد كثيرا من صحتها، بأنه من هناك خطأ في هناك خطأ حدث في الهجوم على السفن، يعني بمعنى أنه الحرس الثوري والمتشددين هم من يقومون بهذه الأفعال، وبالتالي إيران كما كان يقال في كواليس بيركنشتاك في سويسرا بأنه تحتاج وقت إدارة أو رسم الإدارة الحالية بالنسبة لإيران، وأن يتمكن المرشد الجديد من الإمساك بكل خيوط القيادة، لأنه إلى الآن هناك قيادات متفرقة فيها.
1: وهنا سيد ناصر السؤال الأخير حول النقطة التي أشرت إليها أنت قبل قليل، نقطة مهمة، مسألة يعني يعني الفعل الأوروبي أو الحراك الأوروبي الذي يمكن أن نشهده فيما يتعلق بهذا الموضوع وفتح مضيق هرمز، بأي قدر يعني هناك استعداد لدى هذه الدول التي تحدثت عن مهام مشتركة لفتح مضيق هرمز في هذه الآونة للدخول قبل الوصول إلى اتفاق، يعني في هذه الحالة يمكن أن يؤدي التدخل كما تقول أوساط أوروبية إلى يعني إشعال الأمر أو إشعال الوضع بشكل أكبر بدل من يعني تهدئة الأمور؟
0: شوف، إلى الآن ما يتم الإعلان عنه هو تلويح فقط بأنه هناك أوراق يمكن أن يلجأ إليها وتلجأ إليها جميع الأطراف، ولكن الجميع يعطي وقت للتفاوض. يعني التدخل الأوروبي أو التدخل العالمي دعني أقول سيكون آخر الخيارات عندما تفشل المفاوضات بشكل نهائي وبأنه انتهى كل شيء، عندها سنرى عدة عمليات عسكرية لتأمين مضيق هرمز، سواء كان عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة أو عدة عمليات عسكرية كما حدث قبل 4 سنوات، كان لدينا عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة وعملية أسبيدس التي تقودها أوروبا. ولكن في النهاية ما يخشاه العالم وما يخشاه الأوروبيين ودول العالم بما فيها كندا، كوريا، الصين وغيرها، بأنه تتحول المضايق الموجودة في الشرق الأوسط إلى ورقة ضغط بيد إيران، لأنه الأمر لا يتعلق في هرمز فقط، لديك باب المندب أيضا. يعني إذا نجحت إيران في فرض ما تريده في مضيق هرمز، توقع بأنه باب المندب سيكون بنفس النقطة أو نفس آلية الضغط بعد عدة أشهر، وبالتالي لا أحد يريد أن يصل إلى هذه النقطة، ولكن لا أحد يريد أن يذهب إلى خيار الحرب الشاملة وعملية عسكرية لتأمين مضيق هرمز، لأنه عملية عسكرية يعني وفق ما يتم الحديث عنه هو احتلال السواحل.

0: الإيرانية المقابلة لمضيق هرمز، لأن الأمر لا يتعلق بأن هناك زوارق تهاجم السفن يجب منعها، الأمر يتعلق بإطلاق صواريخ ومسيرات. هذه الصواريخ والمسيرات يجب أن يكون هناك قوة عسكرية على الأرض على السواحل الإيرانية لمنعها، وهذا ما يعني بأنه سندخل في سيناريو عراق آخر إذا ما قامت هذه العملية، وتحالف دولي طويل عريض
1: نعم
0: يمكن أن يؤدي إلى نزاعات عسكرية لا تنتهي قريباً.
1: نعم شكرا لك سيد ناصر زهير، الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات، كنت معنا من برلين.
0: شكرا.
1: تتواصل الجهود الأمريكية الدبلوماسية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع التحضير لاجتماعات مرتقبة في روما لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وسط تحديات ميدانية وخلافات مستمرة.
2: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تارت عربي.
1: عقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته في أول استحقاق تشريعي منذ سقوط النظام السابق، وأدى أعضاء المجلس القسم الدستوري إذانا ببدء مهامهم البرلمانية قبل الانتقال إلى انتخاب هيئة الرئاسة التي ستقود أعمال المجلس خلال المرحلة الانتقالية. وانتخب مجلس الشعب السوري عبد الحميد عقيل العواك رئيسا له خلال أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام الأسد في خطوة تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد. إذن نتابع مشاهدينا الكرام هذه الصور المباشرة من مجلس الشعب السوري، حيث انطلقت اليوم أولى جلسات المجلس أو مجلس الشعب السوري الجديد في أول استحقاق تشريعي للمؤسسة البرلمانية منذ سقوط النظام المخلوع. طبعا مجلس الشعب الحالي هو أول برلمان سوري يشكل بعد سقوط نظام الأسد، ويستند في تكوينه إلى أحكام الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت الذي صدقه الرئيس السوري أحمد الشرع. كان هناك أيضا يعني فعاليات خلال هذه الجلسة، حيث أدى أعضاء المجلس القسم الدستوري إذانا ببدء المهام البرلمانية. المجلس أيضا انتخب عبد الحميد عقيل العواك رئيسا له خلال هذه الجلسة الأولى منذ الإطاحة بنظام أسد المزيد من التفاصيل ونقترب أكثر من الصورة من خلال مراسلنا في دمشق من أمام مجلس الشعب السوري محمد الحريري. محمد، مرحبا بك. إذن كيف سارت الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري الجديد؟
3: نعم مهند، بالفعل سارت الجلسة الأولى بأجواء إيجابية حقيقة مع وصول الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء في الحكومة السورية وبدء إعلان وفرز الأصوات لاختيار أول رئيس لمجلس الشعب السوري في العهد الجديد، واختيار حقيقة 99 صوتا نال القاضي عبد الحميد العواك وهو عضو اللجنة للجنة الإعلان الدستوري التي صادق عليها الرئيس الشرع. إذن عبد الحميد العواك هو أول رئيس لمجلس الشعب في العهد الجديد، وهو ابن محافظة الحسكة وحاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية. الآن تجري داخل مجلس الشعب أيضا عملية التصويت لانتخاب النائبين لرئيس المجلس، لا تزال عملية الانتخاب جارية حتى الآن، ننتظر هذه الساعة سيتم فرز أيضا الأصوات لتعيين ولإعلان أسماء الفائزين بنواب رئيس المجلس، ومن ثم من المنتظر أن يتم الإعلان عن انتهاء جلسة هذا اليوم، الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، وإعلان موعد الجلسة القائمة وهي الجلسة الطبيعية الأولى لأول مجلس تشريعي في سوريا. هذا المجلس الذي يعول عليه السوريون الكثير في الأيام القادمة، والذي من المفترض أن يقوم بتشريع عدد كبير من القوانين، وأهم تلك القوانين ما يتعلق في الأمور الخدمية والموازنة العامة، إضافة إلى القوانين التي تهم المواطنين بشكل مباشر فيما يتعلق في سلم الرواتب، وإضافة إلى عدد من التشريعات التي كانت متوقفة إلى حين انعقاد هذا المجلس، والتي لا تزال تسري حسب الدستور الحالي والإعلان الدستوري. إذن المجلس بدأ أعماله الطبيعية والاعتيادية. هذه الجلسة حقيقة هي لا تتعدى إلا كونها إجراءات بروتوكولية معتادة في البرلمانات بشكل عام. تم تعيين الآن رئيس المجلس، والآن عملية تصويت النواب، ومن ثم الجلسات القادمة نتوقع أن نشهد منها إعلان عدد من التشريعات والمصادقة على التشريعات والقوانين، إضافة إلى الاستماع للوزراء في الحكومة وإعلان خطط وموازنات عامة للدولة في خلال الأشهر القادمة.
1: نعم، شكرا لك محمد الحريري مراسل تريتي عربي، كنت معنا من أمام مجلس الشعب السوري بالعاصمة السورية دمشق. افتتحت السلطات المحلية في مدينة دير الزور الجسر الحربي العائم الجديد الممتد فوق نهر الفرات ليربط رسميا بين ضفتي النهر. جاء تشغيل الجسر المعدني الذي يبلغ طوله نحو 280 مترا وبقدرة حمولة تصل إلى 70 طنا بتنفيذ مشترك بين إدارة الهندسة العسكرية السورية وسلاح الهندسة التركي لتأمين بديل بري سريع للسكان. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 7 على الأقل بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال وقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي، كما استهدف الاحتلال ورشة صيانة في حارة الرئيس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما استشهد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم المغازي وسط القطاع أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. وللمزيد انضم إلينا من غزة مراسل تيرتي عربي وائل الحلبي. وائل، وتقربنا أكثر من التطورات في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة وتصاعد الهجمات الإسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع ما أدى إلى ارتقاء 7 من الشهداء بينهم طفلة خلال هذا اليوم.
4: مهند، يعني كما توقعنا في المداخلة الماضية أن يتجدد القصف على مدينة غزة، تجدد بالفعل واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المبنى الذي قصف قبل 3 ساعات من الآن ب4 قنابل. هذه القنابل دمرت البناية المكونة من 4 طبقات بشكل كامل، وأدت لاشتعال النيران بشكل كبير في المنازل المحيطة. طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تحاول أن تسيطر على النيران، بل أنها قامت باستدعاء مزيد من التعزيزات للمساعدة في السيطرة على هذه النيران التي اشتعلت في المنازل المجاورة للبناية.

0: التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي مرتين، وأدى ذلك في المرة الأولى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر من المدنيين، وفي المرة الثانية ورغم أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي إلا أن القوة التدميرية للقنابل التي استهدف بها هذه البناية أدت لتناثر الشظايا إلى مسافات بعيدة، وأصيب على إثر ذلك عدد من المدنيين من بينهم عدد من الزملاء المصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم لهذا الحدث. وفي هذه الأثناء أيضا في منطقة مواصي خان يونس استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة المواصي، حيث يتكدس الآلاف من الفلسطينيين وسط أوضاع مأساوية للغاية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لهذه المناطق ويزيد من معاناة المدنيين واستهدافاتهم التي لا زالت مستمرة بشكل مكثف للغاية خلال الفترة الأخيرة. حتى الآن تقوم سيارات الإسعاف بنقل عدد من الإصابات جراء القصف الذي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي، ولكن لا زالت سيارات الإسعاف تعمل في المكان، مما يرجح من احتمالية وجود شهداء أو مزيد من الإصابات، نظرا لأن المنطقة تملأها الخيام ولا يمكن أن يتم التعامل مع كل هذه الأحداث المتتالية في ظل صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى أماكن القصف أو حتى نقل المرضى إلى المستشفيات، نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الوقود والزيوت المعدنية اللازمة لتشغيل السيارات في قطاع غزة، ومن بينها سيارات الإسعاف التي أصبحت عاجزة عن الوصول لكل الأماكن التي تستهدفها إسرائيل. توسع إسرائيل من دائرة القصف العنيف وأيضا عمليات إطلاق النار التي تستهدف المدنيين، وأدى ذلك لاستشهاد طفلة صباح هذا اليوم متأثرة بإصابتها أثناء تواجدها في خيمتها الواقعة في مخيم المغازي، إلى جانب استشهاد شابين متأثرين بإصابات سابقة، إلى بالإضافة إلى محاولات الاحتلال لتوسيع سيطرته على مزيد من الأراضي والمناطق التي كان يأمل السكان أن ينسحب منها، ولكن الاحتلال يواصل تضييق الخناق على المدنيين ويزيد من مساحات السيطرة التي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وأدى ذلك لتكدس هائل في المساحات التي يسمح للسكان بالبقاء فيها، ووصلت إلى أن يكون في الكيلومتر مربع الواحد أكثر من 35,000 من الفلسطينيين بحسب المركز الفلسطيني للإحصاء. مهند،
1: نعم، شكرا لك وائل الحلبي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من غزة. دعت منظمة هيومان رايتس واتش حكومات دول العالم لتجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي الذي يطالب بإنهاء دور وكالة الأونروا في قطاع غزة، وقالت المنظمة أن هذا التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وإحداث فراغ إنساني خطير في قطاع غزة. وذكرت هيومان رايتس واتش برأي محكمة العدل الدولية الاستشارية الصادر عام 2025 والذي يفرض على إسرائيل التزاما قانونيا بتمكين الأونروا من العمل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها.
2: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
3: يعني احنا بندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف. كما تشاهدون الصورة يعني هي خير ودليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني أصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة.

0: بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
1: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجرمي، تراتي عربي، من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
2: قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وفي تغريدة على منصة إكس، أعرب أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعزيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم وللشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وأكد أنه بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي.
3: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من بلد صغير على ضفاف الخليج إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952 وتخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجاً في مواقع القيادة حتى أصبح ولياً للعهد ووزيراً للدفاع عام 1977. وفي 27 يونيو 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة أعادت رسم أولويات الدولة وطموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصادياً فحسب، بل كان مشروعاً لبناء مكانة جديدة لقطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. ثم جاء 25 يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم.
4: وتحسين بن حمد آل ثاني.
3: سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البناء التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية أن 3 أشخاص قتلوا في دنيبروبتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خيرسون، كما أصيب 12 شخصا في زاباروجيا و3 في خاركيف جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني، إضافة إلى منشآت حيوية وغذائية ومركبات إسعاف ومرافق مدنية في عدة مناطق. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت وأسقطت 349 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأعلنت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة سمارة. وأضاف حاكم المنطقة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشأة صناعية، فيما أفادت تقارير روسية بأن المنشأة المستهدفة هي مصفاة سيزران النفطية حيث اندلعت حرائق بداخلها. نظمت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدراجات الهوائية في اسطنبول ضمن فعاليات إحياء الذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز بمشاركة مئات الرياضيين والمواطنين.
5: إحياء للذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز نظم سباق للدراجات الهوائية في اسطنبول بمشاركة مئات الرياضيين وبرعاية من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وولاية اسطنبول.
6: نلتقي مجددا هذا العام لتأكيد أننا لن ننسى هذه المحاولة الانقلابية وسنواصل إحياء ذكرها، لأن من واجبنا أن نروي للجميع قصة المقاومة البطولية التي سطرها شعب

0: هنا في تلك الليلة. لقد جسد أبناء شعبنا أروع صور الصمود عندما لبوا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان ونزلوا إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية وإرادة الشعب.
1: وانطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 من تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
2: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا، ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
3: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا، وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.
1: ويعد سباق الدراجات الهوائية واحدا من سلسلة فعاليات تنظم في مختلف أنحاء تركيا لإحياء الذكرى العاشرة للانقلاب الفاشل، وتشمل أيضا معارض وندوات ومراسم رسمية وأنشطة ثقافية في إطار إحياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.
4: ترسل جولة الدراجات هذه من منطقة تقسيم إلى غاية جسر 15 من تموز برمزيته رسائل كثيرة احتفالا بالذكرى العاشرة لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تريتي عربي، اسطنبول.
5: يقف وراء موجة الحر الأوروبية الشديدة وبطيئة الحركة نمط جوي يعرف باسم حاجز أوميغا، وهو ما دفع السلطات الأوروبية لإصدار تحذيرات من موجات الحر الشديدة.
6: مع اجتياح موجة حر غير مسبوقة أجزاء واسعة من أوروبا، تتجه الأنظار إلى ظاهرة جوية تعرف باسم حاجز أوميغا، التي يقول خبراء إنها تقف وراء استمرار درجات الحرارة المرتفعة وبطء تحركها.
7: في الواقع يعد هذا نمطا جويا شائعا نسبيا، ويؤدي هذا النمط إلى سحب الهواء الدافئ من شمال إفريقيا وتحديدا من الصحراء الكبرى، ولهذا نشهد هذه الحرارة الشديدة، كما أنه يتحرك ببطء شديد، ما يعني غياب الرياح التي قد تخفف من وطأة الحر.
6: وأدت هذه الظروف إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، حيث تجاوزت في مدينة بوردو الفرنسية 42 درجة مئوية، فيما أصدرت السلطات الفرنسية أعلى مستويات التحذير من موجة الحر في عشرات المناطق، كما سجلت وفيات بين كبار السن نتيجة المضاعفات الصحية المرتبطة بالحر الشديد. وفي بريطانيا توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتجاوز درجات الحرارة 39 درجة مئوية في بعض المناطق، بما قد يحطم الرقم القياسي المسجل لشهر يونيو. وفي المقابل تشهد دول الشمال الأوروبي مثل السويد والنرويج وفنلندا إقبالا متزايدا من السياح الباحثين عن ما يعرف بالعطلة الباردة.
8: توجهنا إلى شمال أوروبا لأن الوضع المناخي الحالي في فرنسا وإسبانيا شديد القسوة، فالناس في حالة من الحيرة التامة ويتساءلون ماذا يفعلون وكيف يمكنهم تجاوز هذه الظروف.
6: ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر الحالية في أوروبا إلى أجزاء من دول الشمال الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن بدرجات حرارة أقل من تلك المسجلة في جنوب القارة. راما مطلو، تيرتي عربي.
5: الآن نذكر بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد تصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير.

0: 7 شهداء على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
1: Start making a rush right away.

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله. فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي،

من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد. ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر التطورات من العواصم والمدن حول العالم. نبدأ من قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 8 على الأقل بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في مواصخ نيونس. كان 7 قد استشهدوا منذ الفجر باعتداءات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وورشة صيانة في حارة

0: رئيس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة. المزيد من التفاصيل انضموا إلينا مشاهدينا وائل الحلبة مراسل تلتي عربي في غزة. وائل مرحبا بك، لو تجمل لنا تطورات هذا اليوم والذي شهد هجمات إسرائيلية متصاعدة على مناطق عدة بالقطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وائل؟
1: نعم مهند، القصف الإسرائيلي الذي لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة يستهدف مناطق متفرقة في القطاع وأدى لاستشهاد 8 فلسطينيين، بعضهم متأثرين بجراحهم والبعض الآخر جراء القصف الذي حدث هذا اليوم. وأيضا المدفعية في هذه الأثناء تقوم باستهداف المناطق الشرقية في وسط قطاع غزة وسط إطلاق نيران كثيف، وهذا ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين خلال الساعات الماضية. الجيش الإسرائيلي الذي وضع رافعات معلق عليها الأسلحة التي تطلق النار بشكل تلقائي على المواطنين تسببت في استهداف العديد من المدنيين خلال الساعات الماضية والأيام الأخيرة، وهذا ما تسبب أيضا في استشهاد الطفلة التي أعلن عن استشهادها ظهر هذا اليوم متأثرة بإصابتها داخل خيمتها في مخيم المغازي. وهذا ربما يعكس ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي من فرضه كواقع جديد يواصل من خلاله عمليات القتل بشكل مستمر، ويواصل أيضا سيطرته على مساحات كبيرة من قطاع غزة ويحرم السكان من أبسط احتياجاتهم من أجل البقاء على قيد الحياة. هذا ربما يفسر النوايا التي يريد من خلالها الاحتلال الضغط لانتزاع ما يريده من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الذي مر على سريانه نحو 9 أشهر، ولا زالت إسرائيل تواصل فيها عمليات القتل الممنهجة. أكثر من 1100 شهيد منذ اليوم الأول لسريان الاتفاق حتى هذه اللحظة، لا شيء يتغير عن واقع الإبادة في سريان اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تواصل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين. في ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت بناية سكنية في المرة الأولى بثلاثة صواريخ وأدى ذلك لاستشهاد 4 فلسطينيين، تبع ذلك استهداف لنفس البناية من طائرات حربية من نوع F-16 وتم تدميرها بشكل كامل، إلى جانب أيضا الدمار الذي حل في المنازل المجاورة جراء عمليات الاستهداف التي شهدتها منطقة أو حارة الريس في مدينة غزة. كذلك المناطق الجنوبية تتعرض لعمليات استهداف بشكل متواصل، كما أسلفنا منطقة المواصي تعرضت فيها خيمة لاستهداف إسرائيلي أدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المدنيين، وصفت حالة بعضهم بأنها بالغة الخطورة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الشهداء إذا ما كانت الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الحرجة نظرا للنقص الحاد في الموارد الطبية والمستهلكات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية. إسرائيل تضيق الخناق من كافة الاتجاهات، ميدانيا هي توسع مناطق السيطرة، تواصل عمليات القصف حتى للمناطق التي تصنفها آمنة، وكذلك تمنع إدخال الاحتياجات الأساسية للسكان وتزيد من معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من معاناة الآلاف من المرضى والجرحى خاصة الذين أصيبوا بالحروق جراء القصف الإسرائيلي الذي انهال على قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة، وكذلك ما تشهده مناطق متفرقة في خيام النازحين من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب وعدم مقدرة العائلات على توفيرها نظرا لأن إسرائيل قطعت خطوط الإمداد التي كانت تأتي من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قطاع غزة، وكذلك منعت إدخال المعدات اللازمة لصيانة أجهزة فلترة المياه في القطاع بعد أن دمرت عدد من محطات تحلية المياه، وأكثر من 200 بير دمرتهم إسرائيل منذ بدء الإبادة الجماعية. هذه الآبار كانت هي المصدر الرئيسي لتوفير المياه الصالحة للشرب التي أصبحت الآن هي صعبة المنال. مهند،
0: نعم، شكرا لك وائل الحلبي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من غزة. إلى موضوع آخر، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وقالت إنها قصفت ما سمتها أهدافا أمريكية. في هذا الوقت قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية، وأكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن بلاده تدرك الأهمية الاستراتيجية للمضيق وستحميه على حد تعبيره. تأتي هذه التصريحات وسط تجدد

0: تشدد التوتر في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة رغم الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر. هذا وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي عن انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هيكسيث إيران بعواقب وخيمة معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا، وأوضح هيكسيث أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. نرحب بمراسلينا من طهران، ينضم إلينا أمير جابر، كذلك من الكويت ينضم إلينا محمد العفتان، ومن واشنطن ينضم إلينا رؤوف جربي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك أمير، كيف يبدو الموقف في طهران؟ ما هي آخر التصريحات خصوصا التي جاءت بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران؟
1: محمد، إيران تقرأ بأن التحولات والتطورات في المياه هي تأتي في إطار مساعي أمريكية لانتزاع ورقة مضيق هرمز من يد إيران، ولذلك هي تقول بأن مضيق هرمز هو رادعة استراتيجية بيد إيران ولا يمكن أن تتخلى عنها في هذه المرحلة الصعبة، خاصة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. تؤكد بأنها تفرض السيطرة على هذا المضيق، تؤكد على أنها لا تسمح بعبور السفن إلا عبر المسار الإيراني الذي يمر عبر شمال المضيق، ولذلك يمكن القول بأن كل التصريحات السياسية والعسكرية منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى الآن الصادرة من مستشار المرشد الأعلى الإيراني، بالإضافة إلى بيانات للحرس الثوري والجيش الإيراني، تأكيد على أن طهران متمسكة بفرض سيطرتها على هذا المضيق، تقول بأنها مستعدة للتباحث والحديث مع الجانب العماني كدولة مشاطئة على المضيق، ولكن يبدو بأن محادثات يوم أمس ما بين عباس عراقجي وبدر البسعيدي وكذلك بمشاركة وفد قطري لم تستطع إنهاء الأزمة ووضع ترتيبات جديدة لعبور السفن من هذا المضيق. تقول طهران بأنها معنية بعبور آمن للسفن ولكن فقط عبر الترتيبات الإيرانية، وتتمسك بالبند الخامس من مذكرة التفاهم كما تؤكد عليه، وتقول بأن هذه الورقة هي الضامنة لعدم عودة الحرب وكذلك لإلزام الولايات المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. مهند، باختصار هناك 8 محافظات تعرضت لضربات أمريكية، 4 محافظات في الجنوب الإيراني، محافظات مشاطئة ومطلة على المياه الخليجية وهرمز، بالإضافة إلى 4 محافظات في الوسط وكذلك في الغرب. هذه التطورات تأتي بعد أن أعلنت طهران بأنها استهدفت السفن التجارية في المضيق عبر المسار العماني، وكذلك الحديث هنا بأن طهران مستعدة وجاهزة لأي اعتداءات أمريكية إسرائيلية جديدة، ومستشار المرشد الإيراني يتحدث عن جهوزية تامة للقوات الإيرانية للهجمات المستقبلية. واضح أن المشهد بات معقدا والأمور حقيقة تسير وتذهب باتجاه الهاوية، ونذكر مهند بأن مذكرة التفاهم هي في حالة جمود ما بين إيران والولايات المتحدة، وكل طرف يتبادل الاتهامات في هذا الإطار.
0: نعم، شكرا لك أمير جابر مراسل التلتي عربي، كنت معنا من طهران إلى الكويت. انضم إلينا من هناك محمد العفتان. محمد، يعني كان هناك بيان للجيش الكويتي حول عمليات التصدي للصواريخ والمسيرات التي جاءت من إيران، كان هناك أيضا بيان صدر عن الخارجية الكويتية تعلق بهذه الهجمات، لو تطلعنا على الموقف الرسمي في الكويت إزاء ما يجري من تطورات.
2: بالفعل البيانات ليست في الكويت فقط بل بكل دول الخليج وخصوصا الدول التي تم استهدافها منذ صباح اليوم. نتحدث على أن هناك بيانات من الخارجية الخليجية لمعظم الدول الخليجية، سلطنة عمان والإمارات ومملكة البحرين ودولة قطر والكويت والمملكة العربية السعودية، باستثناء ما حصل في عمان وفي قطر. قامت وزارة الخارجية العمانية باستدعاء السفير الإيراني وتقديم له مذكرة احتجاج على الاعتداءات التي كانت على سلطنة عمان اليوم، وأيضا قطر كذلك قامت باستدعاء السفير الإيراني وتم تقديم له مذكرة احتجاج على ما كانت من هجمات على دولة قطر من قبل إيران منذ صباح اليوم. على الصعيد أيضا الدبلوماسي، نتحدث على أن مجلس التعاون الخليجي أدان واستنكر الهجمات وطالب إيران بحسن الجوار والتقيد بالأعراف الدولية كما جاء في بيان مجلس التعاون الخليجي. المملكة العربية السعودية أدانت واستنكرت الهجمات التي كانت على بعض السفن في المياه الخليجية وتحديدا في مضيق هرمز، وأيضا أدانت الهجمات التي كانت على الدول الخليجية الخمس بالإضافة إلى المملكة الأردنية. على الصعيد الميداني، نتحدث منذ صباح هذا اليوم تم إطلاق صافرات الإنذار بثلاث دول خليجية، دولة الإمارات وقطر ومملكة البحرين. تصدت الدفاعات الإماراتية لعدد من الهجمات التي كانت شبه متتالية منذ صباح هذا اليوم وتحديدا منذ تمام الساعة السادسة بتوقيت الدول الخليجية صباحا. تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق في دولة الإمارات نتيجة تصدي هذه الأهداف. حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية ولا إصابات مادية ولله الحمد. في دولة قطر الأمر مختلف أيضا، تم إطلاق صافرات الإنذار لثلاث ساعات متتالية منذ الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، كانت بشكل متفرق. تم استقبلت الدفاعات القطرية عدد من الهجمات كانت من قبل إيران على دولة قطر، تصدت لها الدفاعات القطرية وتم تسجيل ثلاث إصابات نتيجة سقوط شظايا على هؤلاء الأشخاص، من بينهم طفل إصابتهم من بين متوسطة وخفيفة ويتلقون العلاج في المستشفيات القطرية. مملكة البحرين الأمر أيضا مختلف، كانت هناك صافرات إنذار بشكل كبير أيضا بشكل كبير على مملكة البحرين ودولة الكويت. الدفاعات الكويتية تصدت لبعض الهجمات ولكن لا وجود لإطلاق صافرات الإنذار. هذه آخر المستجدات هنا من الخليج ومن الكويت أيضا.
0: نعم، شكرا لك محمد العفتان مراسل تلتي عربي، كنت معنا من الكويت. من الكويت إلى واشنطن إلى رؤوف جربي. رؤوف مرحبا بك. إذن تصريحات لدونالد ترامب حول آخر التطورات وحول مضيق هرمز، قال أن المضيق مفتوح مع حركة الملاحة. كان هناك أيضا تصريحات للقيادة المركزية الأمريكية حول هذه التطورات، لو تطلعنا على ما جاء فيهما.
3: تحية مهند. بالطبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتى ببعض التصريحات ولو بشكل مقتضب على شبكة CNN للأخبار، تحدث فيها عن كون أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا مثل ما قال. كان ذلك ردا على سؤال حول الأثار على حركة الملاحة بعد إعلان الجانب الإيراني إغلاق مضيق هرمز. قال أنه على حد علمي المضيق لا يزال مفتوحا، ويقول أكثر من ذلك بأنه وجهنا لهم بالأمس ضربة قوية جدا. المثير فيما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو النقطة الأخرى، حيث قال بالحرف الواحد بأنه كان لدينا اتفاق معهم بالأمس، وافقوا على تراجعوا عن كل شيء ووافقوا على الكثير من الشروط الأمريكية، لكن بشكل مفاجئ خرجوا وهاجموا سفينة في المضيق. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى تعيد الأمور إلى نقطة البداية بعد الحديث في كل مرة عن الوصول إلى توافقات، ثم يتهم كل طرف الآخر بنقض ما تم التفاهم عليه. هذا في إشارة ربما إلى ما كان ينتظر من لقاء مسقط بالأمس، حتى وإن كانت العديد من وسائل الإعلام قد أشارت وبالخصوص موقع أكسيوس أشار إلى بعض التفاهمات ما بين إيران وسلطنة عمان على فتح الممرين الشمالي والجنوبي دون التعريض أو التعرض لأي سفينة أو حركة في المضيق، لكن تمت الإشارة إلى أن الجانب الإيراني طلب العودة إلى طهران للتناقش للمناقشة أكثر حول هذه النقطة. طبعا هذا من جهة. بالعودة لما أشرت إليه من بيانات القيادة المركزية سنتكم التي تحدثت عن اختتام ما سمته الموجة الثالثة من الضربات ليلة أمس، والتي استهدفت 140 هدفا في المجموع، تتحدث

0: في السواحل الإيرانية القريبة من مضيق هرمز. طبعا ردت أيضا عبر بيان آخر قيادة سنتكم على ما قالت بأنه ادعاءات من الحرس الثوري الإيراني بأن المضيق مغلق وبأن حركة المرور فيه ويجب على كل سفينة أن تتبع إرشادات وأيضا أوامر الحرس الثوري الإيراني في هذا الخصوص، وقال بأن هذا لا يحدث الآن، هذه ادعاءات كاذبة، وبأن الجيش الأمريكي والسفن الأمريكية هناك مستعدة لمرافقة ومواصلة أيضا مرافقة وتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقالت بأنها ما سمته مضايقات وتهديدات وإعلانات تعسفية من الجانب الإيراني لا أساس لها من الصحة، وبأن هذا مضيق ممر دولي مفتوح وليس ملكا لإيران. طبعا كل هذا يشير مرة أخرى ويتقاطع أيضا مع ما نقله أيضا زميلي أمير من طهران بأن الأمر لا يزال عالقا في مسألة مضيق هرمز والعودة إلى الحديث عن البند الخامس، وكان هذا طرح في السابق بأنه سيكون مشكلا كبيرا في تفسير هذا البند من الطرفين، وهو ما نشهده الآن حاليا في انتظار تأكيد ما قيل بأنه في وقت سابق بأنه قد يكون هناك لقاء آخر في سويسرا هذا الأسبوع الداخل، ولكن لحد الآن لا تأكيدات من الطرفين، بل الأكثر من ذلك لازلنا في مراوحة التهديدات وأيضا التهديد بالغلق والرد العسكري الأمريكي. إلى حد الساعة الأمور عالقة في هذه النقطة، وحتى رئيس ترامب اليوم لم يشعل الخوض كثيرا في هذه النقطة باعتبار أنه كان يعلق على الموت المفاجئ للسيناتور لينزي غراهام، وبالتالي لم يشهد التطرق كثيرا لهذه المسألة، لكن بداية الأسبوع ستكون حافلة جدا في هذه النقطة، سواء إن كان التأكيد على بعض التوافقات والوصول إلى جولة مباحثات جديدة أم أن الأمر سيعود مرة أخرى إلى التصعيد الكبير. مهند،
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات. روف جربي مراسل تلتي عربي كنت معنا من واشنطن. إذن وبعد هذه الجولة على آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز ننتقل إلى الملف السوري، حيث عقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته في أول استحقاق تشريعي منذ سقوط النظام السابق، وأدى أعضاء المجلس القسم الدستوري إذانا ببدء مهامهم البرلمانية قبل الانتقال إلى انتخاب هيئة الرئاسة التي ستقود أعمال المجلس خلال المرحلة الانتقالية، وتعد الجلسة بداية لعمل المؤسسة التشريعية بصلاحياتها الجديدة وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري لعام 2025. نذهب إلى محمد الحريري مراسل تلتي عربي في دمشق. محمد، إذن تضعنا في أجواء هذه الجلسة، كيف سارت وماذا عن عملية انتخاب الهيئة الرئاسية؟
2: نعم مهند، لا تزال حتى الآن عملية فرز الأصوات لاختيار نواب رئيس المجلس مجلس الشعب السوري الأول بعد أن تم الاقتراع على رئيس المجلس والذي فاز بأغلبية 99 صوتا القاضي عبد الحميد العواك، وحصل على أول دورة تشريعية لمجلس الشعب السوري في العهد الجديد. الآن تجري عمليات فرز الأصوات لاختيار نواب رئيس المجلس، من المتوقع بعد دقائق أن تتم عملية الفرز وتنتهي ويتم إعلان أسماء النواب، ومن ثم إنهاء هذه الجلسة الافتتاحية التي حقيقة صارت وسط أجواء إيجابية، ولم يعكر صفو هذه الجلسة أي شيء. حضر الرئيس الشرع وقام بإلقاء كلمة افتتاحية في افتتاح هذا المجلس، وتحدث الرئيس الشرع عن أهمية هذا المجلس لرسم تاريخ سوريا الحديثة، إضافة إلى الاشتراك في سن القوانين وتهيئة الأجواء للاستثمار ورفع السوية الاقتصادية للبلاد. عموما السوريون يعولون على هذا المجلس الكثير في قادم الأيام في الجلسات التي ستعقد بعد هذه الجلسة، عندما يتم الإعلان عن أولى الجلسات القادمة وهي الدورة الطبيعية والجلسة الطبيعية لانعقاد مجلس الشعب السوري، والذي من المتوقع أن يساهم في تشريعات عديدة. حقيقة ينتظر هذا المجلس أعمال كبيرة في هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بالتشريعات الدستورية والمصادقة على المعاهدات والمواثيق الدولية، إضافة إلى الاستماع إلى الحكومة والوزراء في الحكومة السورية، إضافة إلى أيضا تشريعات تهم المواطن بشكل مباشر فيما يتعلق بنصوص وقوانين كان يعاني منها المواطنون السوريون منذ العهد السابق، والمصادقة على

0: الدستور القادم والدستور الدائم للدولة في الفترة المقبلة.
1: طيب محمد، يعني كنت يعني زي السؤال حقيقة فيما يتعلق بالشارع السوري، كيف يعني تابع الجلسة الأولى، يعني كيف ينظر إلى هذه الجلسة؟ نتحدث عن المجلس الجديد والمجلس الأول بعد سقوط نظام الأسد، ما حجم الأمال المعلقة على هذا البرلمان السوري الجديد محمد؟
0: نعم، هنا حقيقة شخصيا استمعت لعدد من الآراء أثناء توجهنا إلى مجلس الشعب، إلى هذا، إلى مكان انعقاده. المواطنون هنا يتحدثون عن آمال كبيرة يعقدونها على هذا المجلس، وخاصة فيما يتعلق بسن تشريعات وقوانين ترفع عدد كبير من الضغوط التي كانت تعيق عمل وحياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق في استملاك الأراضي وعدد كبير من الإجراءات البيروقراطية التي كان يعتمدها النظام السابق، إضافة إلى حقيقة بعض الإشارات التي لمسها بإيجابية الشارع السوري، خاصة من التسريع في انعقاد هذه الجلسة اليوم والأجواء إيجابية، إضافة إلى عملية القسم الجماعي الذي أداه أعضاء المجلس على عكس ما كان يجرى عليه في العقود الماضية عندما كان يؤدى القسم بطريقة إفرادية وكان يضيع الكثير من الوقت على هذه الإجراءات البروتوكولية والمعتادة في البرلمانات. حقيقة أيضا يعني استمعت لعدد من الآراء أيضا فيما يتعلق بعدم التصفيق، تمت كلمة الرئيس الشرع حقيقة ولم نشاهد أي عملية تصفيق أثناء كلمة الرئيس الشرع، إضافة إلى الأجواء الإيجابية التي سادت بعد إعلان رئيس المجلس وهو القاضي عبد الحميد العواك الذي كان عضوا في لجنة الإعلان الدستوري والتي صادق عليها الرئيس الشرع، ومن المتوقع أيضا أن يكون له دورا بارزا كونه حاصل على شهادة دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت، يتوقع أن يكون لهم حقيقة دور بارز فيما يتعلق أيضا في صياغة والمصادقة على الدستور الدائم للبلاد.
1: نعم، شكرا لك محمد الحريري على كل هذه التفاصيل، مراسل تلتي عربي من أمام مجلس الشعب السوري في دمشق. إلى ليبيا، حيث تستضيف مدينة سرت اجتماعات عسكرية وأمنية بين قادة المنطقتين الغربية والشرقية، فيما يشارك فيها رئيسا أركان المنطقتين صلاح النمروش وخالد حفتر. وأفادت مصادر عسكرية ليبية لتلتي عربي بأن اللقاء هو الأول من نوعه بينهما منذ عام 2023، وسيشهد مشاركة ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إضافة إلى نائبة المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري.
2: إلى مدينة سرت التي تبرز مجددا منصة لاجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرق وغرب ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة منذ سنوات، مستفيدة من موقعها المتوسط بين طرابلس وبنغازي واحتضانها لمقر اللجنة العسكرية المشتركة. المبادرة التي يحملها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي تسعى لتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية عبر مقترحات تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة ودمج الأجهزة الأمنية باعتباره خطوة أساسية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. لقاء 14 من أبريل الماضي بين صدام خليفة حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة عكس رغبة متبادلة في كسر الجمود ودفع مسار توحيد القوات الأمنية. وسبق ذلك لقاء قوات شرق وغرب ليبيا لأول مرة خلال مناورات أفس التركية لعام 2026، وهو ما وصف بالمحطة المهمة على طريق تحقيق رؤية ليبيا الموحدة. كذلك التقى رئيسا أركان الجيش الليبي المنقسم شرقا وغربا في أنغولا مع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم للغرض ذاته. رغم التفاؤل الحذر، يظل التوافق الدولي بالإضافة إلى القبول السياسي والشعبي لبنود المبادرة أبرز التحديات أمام نجاحها، فيما سيكون لقاء سرت المرتقب

0: بمثابة اختبار حقيقي لنوايا الطرفين في طي صفحة الماضي.
1: هنا تنتهي جولة المراسلين، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: مشاهدينا تحية طيبة، أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديداً من أمام متحف 15 من تموز الذي يخلد ذكرى الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي حلقتنا اليوم أيضاً نصحبكم إلى مدن مختلفة حيث نقدم عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. تطوف ذكريات الانقلابات كخيالات في أذهان الناس، تدفعها السنوات إلى حدود النسيان، تكاد تسقط فيه لولا أن تتلقفها أياد ماهرة لتحبسها في ذاكرة الأرض. متحف 15 من تموز ذاكرة ما حدث في المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا، فأفرد لتلك الذكرى مساحة خصبة من أديمها لتورق فيه قصص تضحيات شعب أبى السقوط في الهاوية.
1: هدأ صوت الرصاص إلى غير رجعة، وعلت فوقه أرواح الشهداء ليبقى أثر لها في زوايا هذا المكان. تطوف مع الزائرين تقدم لهم القصة غضة طرية كما أنها حدثت بالأمس.

0: 15 تموز 2016'da kazanılan zaferin.
1: قررنا إنشاء هذا المكان لكي لا تغيب عن ذاكرة الأجيال المكاسب التي حققناها في 15 من تموز. فقد اعتمد إنشاء هذا المكان من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية بعد استشارات واسعة مع عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية في البلاد، ليفتتح المكان أبوابه أمام الزوار عام 2019 بعد فترة طويلة من التجهيز والإعداد. وقع الاختيار على هذا المكان لأنه كان شاهداً على أفظع الجرائم التي ارتكبها الإنقلابيون بحق الأهالي، ففيه ارتقى 34 شهيداً وأصيب العشرات. هذا المكان سيكون ذاكرة حية للأجيال اللاحقة لتستذكر ما عاشته تركيا في المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016. اعتمدنا في تصميم هذا المتحف عدداً من العناصر والأنظمة الحديثة التي تسرد وقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة بحسب ترتيبها الزمني، معتمدين في ذلك على الصور ومقاطع الفيديو والمتعلقات الشخصية لشهداء ذلك اليوم.

0: Bu bölüm daha önceden de bahsettiğim gibi 15 Temmuz 2016'ya.
1: في هذه الزاوية حاولنا أن نعود بالزمن إلى القرن الخامس عشر الميلادي لربطه بوقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة في الخامس عشر من تموز عام 2016. فنحن لا نعتبر تلك الليلة حدثا مفصولا عن تاريخ المظالم في العالم. لذلك ارتأينا أن نبدأ من عصر العبودية المقيتة يوم هيمن الاستعمار وسادة العرقية والطبقية، واستعبد صاحب المال والقوة من هم دونه. وصورة اليوم ليست بعيدة عما عاشه العالم سابقاً، فالعبودية اليوم تتمثل في دفع الدول المتسلطة إلى تكوين مجتمعات مستهلكة يسيطر عليها من خلال منظومة رقمية متشعبة.
2: يلف المكان نمط معماري فريد لا تنفصل خطوطه عن ثقافة ممتدة إلى الحواضر الإسلامية والعربية، وعلى تلك الخطوط نسير لنفهم الفلسفة المعمارية التي قام عليها هذا الصرح.
3: Bu müzenin yapılış sürecinde tüm bu ekibimizle birlikte çalışırken
4: ونحن نفكر في الطريقة المثلى في عرض مقتنيات الشهداء الذين خرجوا لإفشال المحاولة الانقلابية، توافقنا على عرض أحذيتهم التي كانوا ينتعلونها يوم الخامس عشر من تموز بشكل يظهرها وهي تسير على الأرض إلى أعلى. فكان هدفنا في عرض مقتنياتهم هو تصوير الطريق الذي سلكوه والأحاسيس التي أحاطت بهم. الهدف الأساسي كان العمل على تصميم بناء يشكل رمزية عميقة لتلك الأحداث مستوحاة من عمقنا الثقافي. فكانت ثقافتنا الإسلامية جزءاً من إلهامنا، خصوصاً تلك التصاميم المعمارية المتصلة بمقامات الصحابة والصالحين. واعتمدنا أيضاً خطوط الزخارف الإسلامية في إنشاء القبة في الخارج

0: مقام تمامlandıktan sonra inşaatı sıra
1: لم يكن هدفنا إنشاء متحف بمفهومه التقليدي، بل كان الهدف تكوين حافظة لأحداث 15 من تموز، فلا يجب التركيز على المعروضات على أنها مقتنيات متحف، بل هي عناصر نابضة بالحياة توحي بما حدث في تلك الليلة. وعلى هذا الأساس قمنا بتصميم هذا المكان. بعد إتمام مقام الشهداء بسنة واحدة، تم إنشاء هذا الصرح الذي لا يناظره أي مبنى آخر في جواره، وحرصنا في الألوان أن يكون لون الجدران مستمداً من اللون الرصاص الإسمنتي للجسر الذي قضى عليه عدد من شهداء 15 من تموز نحبهم. وفي جوار هذا المكان ارتأينا أن نزرع عدداً من الأشجار والورود بعدد الشهداء الذين ارتقوا في ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة، وكتب بجوارها أسماؤهم جميعاً.

0: لا يحسب عمر الشعوب في ذاكرة التاريخ بتقادم الزمن عليها، فهنالك أيام يستطيل فيها الزمن ليترك مساحة للفنون لتشكل جزءاً من وجدانه.
1: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن التراثية التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام. قصر القشلة في بغداد القديمة واحد من الأبنية التراثية التي شيدها العثمانيون إبان فترة حكمهم، والذي لا يزال شامخاً ويستقبل زائريه من رواد الفن والأدب والثقافة.

0: في قلب عاصمة الرشيد النابض بالتراث العتيق التي تحمله الأبنية والحارة العتيقة، يتربع هذا القصر التاريخي المعروف بالقشلة. بني القشلة على قواعد المدرسة الموفقية في عهد والي بغداد العثماني محمد نامق باشا عام 1850، وكان حينها يضم طابقاً واحداً، ثم أكمل بناءه بعد ذلك الوالي العثماني مدحت باشا عام 1886، وأضاف إليه طابقاً آخر مستعيناً بطوب جلبه من سور بغداد الشرقي بعد هدمه. لذلك يرى الناظر إليه تبايناً في الطراز المعماري والنقوش بين القسمين العلوي والسفلي للمبنى.
1: في هذا المكان اللي احنا نتواجد به كانت مرابع الخيل مال ابو جعفر المنصور، يعني كانت الخيل تمرح في هذه الاماكن. طبعا خطوه عن هذا المكان سرايا الحكومه العثمانيه التي كانت في كل دوله عربيه قصور اعلاميه تسمى السرايا، فهي كلمه تركيه عثمانيه. كذلك هاي القشلة كانت هي من قشلق. قشلق هي كلمة تركية بمعنى ثكنة عسكرية. فهذا المكان كان يزدحم بالشخصيات التاريخية. قريبة من القشلة هناك بيوت لمسؤولين عراقيين في زمن الدولة العثمانية، وكذلك في زمن الدولة في زمن حكومة الملك.
0: تعددت استخدامات القشلة على مر التاريخ، حيث كان في بادئ الأمر مقراً للوالي العثماني وثكنة عسكرية قبل أن يتحول إلى مبنى حكم حكومي، كما شهدت ساحته مراسم تتويج أول ملوك العراق فيصل الأول عام 1921. أما برج القشلة الذي يبلغ ارتفاعه 23 متراً وتعتليه ساعة بأربعة أوجه، فكان أمر ببنائه الوالي العثماني مدحت باشا الذي أراد لها أن تنافس ساعة بيجبن اللندنية الشهيرة.
2: تعد ساعة القشلة أعجوبة زمانها، كما أنها واحدة من روائع التراث البغدادي، فقد ظلت أجراسها لعقود من الزمن يسمعها البغداديون في جانبي الكرخ والرصافة وتنظم أوقاتهم.
0: جانب من التراث والزمن الجميل المطرز على جدران هذا المكان لا يزال

0: يجذب الزوار من كل حدب وصب ويبث فيهم روحا من الحياة التي كانت تملأ جنبات بغداد القديمة. واليوم يغدو القشلة مركزا لإقامة النشاطات الثقافية المتنوعة وبوتقة ينصهر بداخلها رواد الفن والأدب على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم.
1: هذا الموقع أصبح قبلة للعوائل، قبلة للناس الزائرين المثقفين لكل الناس، وأيضا ساحات مفتوحة ويعني تعطي فسحة من الحرية بالحركة بالانتقال بالجلوس بالتأكيد. وأعتقد اليوم هذا الموقع لم يصبح حكرا على فئة على حساب الآخرين، وإنما كل الثقافات المتنوعة تجدها هنا.
2: أجواء جميلة جدا، شفت طفولتي، شفت أهلي، شفت ريحة بغداد، شفت تاريخنا، شفت كل شيء حلو، كل شيء حلو. الناس طيبة، وما شايفة أني هيك ناس، من نصعد بالتاكسي إلى اللي غني، إلى المواهب كلها، إلى المنظر، إلى الشط، إلى أنتو، كل شيء حلو.
0: الكتب هي الأخرى وجدت لها ركنا في إحدى زوايا القشلة، مطبوعات وبحوث علمية يسرد أغلبها تاريخ البلاد وآثارها.
3: معرض مطبوعات الهيئة العامة للآثار والتراث الذي أنشأ في مبنى القشلة في شارع المتنبي، شارع المبدعين والمفكرين والمثقفين، ليطلع الزائر العراقي على آثار بلاده من خلال هذه المطبوعات. أنشئ سنة 2015، والحمد لله نشوف أكو إقبال على الكتاب رغم وجود الإنترنت وعدة فئات من المجتمع قاعد يعني تناول هذا الكتاب. مطبوعاتنا خاصة بالآثار حصراً، آثار والتراث، مطبوعات بحثية يستفاد منها الباحث في شؤون الآثار بالدراسات الماجستير والدكتوراه، وهي أصلاً بحوث.
0: ليوم الجمعة خصوصية كبيرة في هذا المكان، فهو أشبه بكرنفال ثقافي وأدبي ينتهي بحلول ساعات الظهيرة.
4: بالرغم من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد على مدى عقود، فإن مبنى القشلة كان وما يزال رئة يتنفس من خلالها العراقيون عبق الماضي، وواحة يستظل بها المثقفون والفنانون والأدباء. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
5: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات سلطنة عمان، أمر جعل الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على استمراريتها. وليس بعيداً عن هذه الثقافة يهتم البدو في عمان بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء أثر الجمال الضائعة.
6: يقول تعالى في كتابه العزيز: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. منذ غابر الزمان تحتل الإبل مكانة خاصة عند البدو، فهي رفيق الترحال وسندهم في الحرب والسلم. سماها العرب سفينة الصحراء كونها وسيلة السفر لدى المرتحلين عبر الصحراء، تنقل بضائعهم وتحمل أيضاً في تلك الأسفار معارف وخبرات الناس من مكان لآخر. لذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا إنها بقيت ردحاً طويلاً من الزمن وسيلة تساعد على الاتصال بين الشعوب في الصحراء.
7: هاي عندنا حال البوش هذا الآن مسوي لها أقسام، زين مسوي لها أقسام، مات الأطفال اللي تحتنا عيال يكونن وقت المساء يباتن هنا، واضح، يتعشن ويتمم بشبوك كلين الصباح، من عدهن الصبح نطلحن يروحن في البادية يوكلن يدورن، والوقت هذه يرجعن، واضح. اللي تحتن أطفال مقسماتنا، واللي ما تحتن واللي ما عليها أطفال فرديات يكون لهن قسم ثاني.
6: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات السلطنة، الأمر الذي يجعل من الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على نمائها. وليس بعيدا عن هذه الثقافة يهتم البدو أيضا بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء الأثر.
8: الشحاثة الرجل الذي يدور على

0: البوش ويحصلهن ويرجعهن، او سواء لها او لغيره. اذا لغيرها طرهن قال اني حصلت بوش فلان عليه اسم يادته، لهياده كلها قبائل في عمان كل واحد له ياده، ياده عزل، عزل كل قبيله تم بعزل، يعني عزل نعم، ياده وسم نار نار وسم نعم
1: اللي هي العلامه،
0: العلامه قبائل كل قبيله في عمان اللي هي عزل. وذي الريال الشحاذ يعرف القبائل كلهم ويعرف المعزلهم، اي عزل قبيله مثلا اي قبيله يا وهيبي يا عويسي اي قبائل يقول اي قبيله فلانيه، وحتى بيوت فرع من القبائل لهم عزل كل بيت بعزله.
2: لقد احب البدوي الابل فهي موضع ثقته في الصحراء الشاسعه، فهو يعتمد عليها في تلمس طريقه الصحيح عندما يضيع البدوي فيها ويجهل الطريق لسبب من الاسباب مثل غياب النجوم أو العلامات الأرضية الدالة على الطريق. ومن هنا أتت الحاجة إلى وجود الشحاث أو القفار الذي يقتفي أثر الناقة الضائعة، لما بخبرته ودرايته بطرق الصحراء ومواطن الكلأ والمرعى.
3: رغم تمكن الجمال من العيش في الصحراء لأسابيع بدون ماء وضياعها وفقدانها للرعاية، إلا أن عودتها ملحة لحيرانها الصغار وملاكها الذين يقصدون متتبعي أثر الجمال الذين يدعون الشحاثين، فهم القادرون على إعادتها لموطنها في المراح.
4: في حاضر عنا قل دوري يوم غايب عدنا قل دب شاري وشحاثي ودور ونشد عنا من دار إلى دار ويابي
1: سبق غابت عنك
4: شحاثي ذا بلا واحد 20 واحد 30 واحد.
1: وكيف حصلتهم؟
4: حصلت الناقة دورت مهيات الشحاث إلى بعيد، جبت فوق بعيد وشليت فوق مياه وشليت فوق الزاد وشليت فوق كل شيء، وضويت من دار إلى دار لين جيت ونشأت عنها ودورت يوم فوق مياه وحصلت يتبه ويكان ذلك حي تبعت أنا رديت.
2: رغم التطور الكبير في مختلف جوانب الحياة، إلا أن هذا التطور لم يؤثر على مكانة الإبل في نفوس البدو، فهي لا تزال تشكل جزءاً أصيلاً من الثقافة الشعبية المتوارثة.
3: قيل في الإبل: ما خلق الله شيئاً من الدواب خيراً من الإبل، إن حملت أثقلت، وإن سارت أبعدت، وإن حلبت أروت، وإن نحرت أشبعت، فضلاً عن أنها أنفس الأموال، لذا نجد أهميتها ومكانتها عند العرب عامة والعمانيين خاصة. عيد الخويطري، تريتي عربي، من ولاية جعلان بني بو حسن، سلطنة عمان.
5: تعتبر مدينة كيكلا بجبل نفوسة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم وأبرز المدن التي توالت وتعاقبت عليها الحضارات، وتتميز كيكلا باحتوائها على أبرز المعالم الأثرية المعروفة بغرف أبو موسى وأولاد عمران وغيرهما. كما تشتهر المدينة بكونها الحاضنة الدينية والعلمية في فترات زمنية مختلفة.

0: في مدينة كيكلا بجبل نافوس الضاربة، جذورها في أعماق التاريخ طوع الليبيون منذ مئات السنين ما تجود به الطبيعة لينحتوا أركان بيوتهم التي لا تزال صامدة وشاهدة على تاريخهم.
1: من أهم المدن التاريخية بجبل نافوس مدينة كيكلا ببلداتها وقراها التي يتجاوز عددها 20. تلك المدينة تتميز بموقعها الجغرافي وشواهدها التاريخية التي حجزت لها مكانا مهما في ذاكرة الإنسانية. فأينما وليت وجهك في هذه المدينة ستجد أثرا يمثل حقبة من الحقب الغابرة، بدءا من الحضارات الحجرية وصولا إلى الحضارات التاريخية اللاحقة. وأول ما يشد انتباه الزائر إليها بعد المرور بأوديتها وتضاريس جبالها معالم أثرية بارزة تعرف بغرف أبو موسي وغرف أولاد عمران وغيرها، وهي بيوت معلقة يحتضنها الجبل

0: كانت تستخدم في الماضي للتخزين والحماية.
1: طبعا يعود تاريخ هذه الغرف ممكن من 1297 تقريبا حسب ما جينا في عندنا معالم تاريخية هنا مسجل فيهم التاريخ. فطبعا كانوا يستعملوا فيهم هذه الغرف لتخزين المون متاعهم والأغذية والزيوت، وكانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الأماكن وكانوا يعتمدوا عليهم اعتماد كلي في تخزين المواد متاعهم. وطبعا المنطقة هذه يعيشوا فيها كانوا أجدادنا، والمنطقة لأن كانت كثرت فيها العيون متاع المية تول الوقت الحالي ضعفت وجفت شوي ما عاش فيه مية.
0: تفاصيل تاريخية عدة هنا تحفل بها مدينة كيكلا، لا سيما تلك المتعلقة بالعمارات المحلية. كل بلدة تتميز بمعالمها التاريخية كالقصور التي تحيط بها البيوت الأثرية ودور العبادة، إلى جانب معاصر الزيتون التقليدية وعيون المياه التي تعد نواة الحياة لأي مجتمع حضاري على مر العصور.
2: كل قبائل الككلة فيها ما يعرف بالغيران أو الدواميس المنحوتة في الجبال، وهذا ما يدل على أنها مدينة قديمة جدا، ثم انتقلت من النحت في الجبال إلى البناء بالجبس، وهذه المرحلة الثانية، واستمرت في هذه المرحلة عدة سنوات بل مئات السنوات، ثم انتقلت إلى مرحلة البناء بالجير ما يعرف بالجير. كل قبيلة من قبائل كيكلة تلقى فيها 4 5 معاصر 6 معاصر، نحن في هذه القبيلة هناك 9 معاصر، هذا دليل على أنها غزارة إنتاج الزيتون، أيضا تشتهر بالنخيل بالكروم بالعنب.
0: واشتهرت كيكلا أيضا بمساجدها ومناراتها الدينية والعلمية التي كانت مقصدا لطلبة العلم من كل مكان من داخل البلاد وخارجها، أشهرها زاوية أبو ماطي، المنارة الدينية التي يتجاوز عمرها أكثر من 700 عام. كل هذه المميزات جعلت من المدينة مركزا مهما للحكم والقضاء في فترات تاريخية مختلفة.
3: هي لازم تقول كانت إدارة، ويعني تمتد إلى حسب ما يقال ويروى موجود في التاريخ، تمتد من صابعة إلى عند مداكم، وإلى ويقال إنها كانت إلى عند جربة، يعني كانت المحكمة في جربة والحكومة كانت في كيكلة في يوم ما، فهمتني؟ قبل ترسيم الحدود في شمال أفريقيا، قبل اتفاقية، بعد اتفاقية ساكس بيكو تم التقسيم، كانت إدارة واحدة يعني في يعني امتداد قبائل في شمال أفريقيا، كانت مقسمة إدارات، كانت إدارة المنطقة الغربية تمتد من كيكلة إلى عند جربة يقال، يعني متوسط جبل منطقة جبل أنفوسة مترامية الأطراف، فها حوالي 21 قبيلة، يعني منطقة متسعة، وكانت تعتمد على الرعي والزراعة، وكانت أهلها يسكنوا الجبل يعني نوع من التأمين من الأمن خوفا من الغزو ومن الكذا، كانت الناس كلها تسكن في الجبل، يعني حياتهم كلها كانت في الجبل، وكانت في الجبل في بعض الأودية هذه كانت فيها موجودة فيها المياه، يعني الناس تدور في الأمان وتدور في المياه.
0: حضارة تاريخية تمتد إلى ما قبل مئات السنين توالت على المدينة تباعا كالأشولية والمستيرية والعاترية والقفصية، بالإضافة إلى المغارات والكهوف الطبيعية التي تكتشف. أمور تجعل من كيكلا بيئة خصبة للباحثين والمستكشفين من شتى المجالات، وموطنا يستقطب السياح من داخل ليبيا وخارجها.
4: آثار منسية بين دفاتر التاريخ الليبي الغني بتنوعه وثقافاته. الإرث الإنساني ببلدة كيكلا ما زال يحمل في جعبته الكثير من الخفايا والحكايا حول تاريخ الأولين. زياد الحجاجي، ترت عربي، مدينة كيكلا، جبل نفوسة.
5: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

0: هذه الصدمة في العالم الإسلامي.
1: شخصياً كنا نتألم.
0: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
2: هو الخاسر الأكبر والمسار الديمقراطي في المنطقة.
3: هذا موقف لن أنساه.
2: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
4: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
1: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مساء الخير وإليكم موجز الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوة الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. بالمقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وقالت إنها قصفت ما سمتها أهدافا مركزية. قال وزير الحرب الأمريكي بات هاكسوث إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع ثمنه الآن، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران. وتوعد هاكسوث إيران بعواقب وخيمة، معتبرا أن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز كان قرارا خاطئا. وأوضح أن الضربات الأمريكية شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومنشآت لتخزين الذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن زمن الصفقات الأحادية الجانب قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف قاليباف مخاطبا الولايات المتحدة أن طهران خيرت واشنطن بين الوفاء بتعهداتها أو تحمل تبعات مواقفها، معتبرا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الواقع يفرض نفسه. أعلنت الخارجية

0: الخارجية الإيرانية اتفاقها مع سلطنة عمان على مواصلة الحوار السياسي والقانوني للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات التي عقدت السبت في مسقط تناولت تنسيق ترتيبات إدارة حركة الملاحة في المضيق بين البلدين وبحث سبل ضمان أمنها وسلامتها بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للجانبين، مشيرا إلى مشاركة وفد قطري في جانب من المباحثات. قال مستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية، وأكد المستشار العسكري أن بلاده تدرك الأهمية الاستراتيجية للمضيق وسوف تحميه. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 8 على الأقل بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس، وكان 7 قد استشهدوا منذ الفجر باعتداءات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، وورشة صيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة. انتخب مجلس الشعب السوري عبد الحميد عقيل العواك رئيسا له خلال أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام الأسد. وعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى الجلسات في أول استحقاق تشريعي منذ سقوط النظام السابق، وأدى أعضاء المجلس القسم الدستوري إذانا ببدء مهامهم البرلمانية. تستضيف مدينة سرت الليبية اجتماعات عسكرية وأمنية بين قادة المنطقتين الغربية والشرقية، يشارك فيها رئيسا أركان المنطقتين صلاح النمروش وخالد حفتر. وأفادت مصادر عسكرية ليبية أن اللقاء هو الأول من نوعه بينهما منذ 2023، وسيشهد مشاركة ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إضافة إلى نائبة المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري. أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنية التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في دنيبرو بيتروفاسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خرسون، كما أصيب 12 شخصا في زاباروجيا و3 في خاركيف. بلغ منتخبا إنجلترا والأرجنتين الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد تخطيهما النرويج وسويسرا في مواجهتين امتدتا إلى شوطين إضافيين، ليضربا موعدا مرتقبا في النصف النهائي من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. وقلب المنتخب الإنجليزي تأخره أمام نظيره النرويجي إلى فوز بنتيجة 2-2 بعدما حسم المواجهة في الوقت الإضافي. وفي المباراة الثانية تفوق المنتخب الأرجنتيني على سويسرا 3-1 بعد التمديد أيضا في لقاء أكمل فيه المنتخب السويسري المباراة 10 لاعبين منذ الدقيقة 72 إثر طرد مهاجمه بيريل إمبولو. نتابع أكثر عن أجواء المونديال الذي اقترب من المباريات النصف النهائية في دورها الثاني معك أحمد سندس. إذا نحن طمنا بالأمس، يعني ربح منتخب الأرجنتين، ماذا برأيك حول مواجهته مع إنجلترا؟
1: نعم مايا، طبعا مبروك لك فوز المنتخب الأرجنتيني، كونك من مشجعي المنتخب الأرجنتيني. طبعا المواجهة ستكون صعبة جدا على أبطال العالم، المنتخب الإنجليزي قدم مستويات مميزة في هذه البطولة ويبقى الحسم بأقدام النجوم. شكرا لك مايا. أعزائي المشاهدين أهلا بكم في تغطيتنا الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات تلتا عربي في مدينة نيويورك.

إذن المسرح يضيق والفرص تتلاشى، ولم يبقى في ساحة المونديال إلا من امتحنته الأوقات الإضافية فصمد. هنا كأس العالم، حيث لا تقاس المسافات بين المنتخبات بالأسماء ولا بتاريخها، بل بقدرتها على النجاة عندما تصبح كل دقيقة اختبارا للأعصاب، وكل لمسة مشروع انتصار أو بداية انهيار. الأسود الثلاثة عبروا واحدة من أعنف معارك البطولة، وأثبتوا أن الإيمان حتى اللحظة الأخيرة قد يهزم القوة والاندفاع. وعلى الجانب الآخر، واصل راقصو التانجو السير بخطى الواثقين، بيؤكدوا أن الكبار يعرفون كيف يكسبون المباريات حين تبلغ البطولة ذروة تعقيدها. الآن لم يعد الحديث عن المرشحين، بل عن من يملك القدرة على كتابة التاريخ. 4 منتخبات فقط ما زالت واقفة على المسرح، وكل مواجهة من هنا فصاعدا ليست مباراة في كأس العالم، بل فصل جديد في ذاكرة كرة القدم. من نيويورك نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تلت عربي.

بلغ المنتخب الإنجليزي نصف نهائي كأس العالم 2026، وذلك بعدما تفوق بهدفين مقابل هدف على منتخب النرويج في اللقاء الذي أقيم على ملعب ميامي. ورغم تقدم النرويج بالهدف الأول في الدقيقة 36 بواسطة نجم نادي بنفيكا أندرياس شيلدروب، فإن إنجلترا نجحت في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق نجم ريال مدريد جود بيلينغهام. واحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي عاد فيها بيلينغهام للتألق مجددا بعدما سجل الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 93، ليقود منتخب الأسود الثلاثة إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه ويضرب موعدا مع المنتخب الأرجنتيني.

0: الإنجليزية والنرويجية بعد فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره النرويجي وحسمه بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. كاميرا تلتا عربي رصدت المشهد عن قرب من محيط ملعب ميامي.
1: لقد كنت في قطر وخسرنا أمام فرنسا. لو تتذكر كين عندما أهدر ركلة الجزاء أرسلها للقمر والجميع سخر منا، لكننا عدنا اليوم مع توخيل، ولا يهم من هو منافسنا القادم، سوف نسحق الجميع ونعبر إلى نيويورك.
2: كانت مباراة رائعة، لم نستطع الفوز، هالاند لم يسجل، لكننا فخورون ببلدنا النرويج. لو أخبرتني قبل 3 أشهر أننا سنكون في ربع نهائي المونديال لما صدقت أبدا.
3: أنا فخورة بالنرويج أنهم وصلوا لربع النهائي بعد غياب طويل. لم نفز اليوم لكننا لعبنا جيدا. فخورة وسعيدة لكوني هنا اليوم.
4: المباراة كانت رائعة، من الجميل أن تشاهد بيلينغهام يلعب، إنه لاعب رائع حقا، هالاند لاعب جيد والمنتخب النرويجي أيضا، أظن أننا سنتجاوز الأرجنتين.
5: هذه المرة الوضع مختلف، لأن الطريقة الرائعة التي يلعب بها بيلينغهام وهاري كين من الممكن أن تحقق لنا اللقب. علاوة على ذلك الأرجنتين ليست بمستوى جيد، فإذا صعدنا للنهائي وواجهنا فرنسا فمن الممكن أن تعود البطولة لإنجلترا.
6: كنت متوترا طوال المباراة. كرة القدم كانت جيدة معنا اليوم. النرويج سجلوا هدفا بالخطأ، ثم بيلينغهام ظهر وقلب الطاولة عليهم. سنفوز على الأرجنتين.
0: حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجدل الذي أثير حول هدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام لمنتخب إنجلترا أمام النرويج، مؤكدا عدم وجود أي دليل يثبت اصطدام الكرة بسلك الكاميرا خلال بناء الهجمة. وقال فيفا في بيان رسمي إن جهاز الاستشعار المدمج داخل الكرة لم يسجل أي إشارة تدل على ملامسة الكرة لسلك الكاميرا، مؤكدا أن البيانات أظهرت عدم حدوث أي تغيير في نبض الكرة أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد ما يثبت تغيير مسارها بسبب أي جسم خارجي. وبحسب قوانين اللعبة فإن اصطدام الكرة بجسم خارجي يستوجب إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة، وهو ما دفع لاعبي النرويج إلى المطالبة بإلغاء الهدف. أكمل المنتخب الأرجنتيني عقد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال بعدما تجاوز عقبة المنتخب السويسري ب3 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب كانساس سيتي. ونجح منتخب الأرجنتين في افتتاح التسجيل مبكرا عند 10:00 برأسية من نجم ليفربول أليكسيس ماكاليستر، إلا أن المنتخب السويسري تمكن من إعادة اللقاء إلى نقطة البداية بفضل هدف سجله دان دوي في 67. ثم شهدت 72 طرد مهاجم سويسرا بريل أمبولو بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية. ونجح منتخب التانجو في خطف هدف التقدم مجددا بتسديدة مقوسة من نجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز في 12:00. وقبل أن يلفظ اللقاء أنفاسه الأخيرة وقع البديل لاوتارو مارتينيز على الهدف الثالث لبطل العالم الذي سيواجه منتخب إنجلترا في المربع الذهبي. اجتاحت احتفالات عارمة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد تأهل منتخب التانجو إلى نصف النهائي إثر فوزه على منتخب سويسرا، وخرج آلاف المشجعين إلى الشوارع احتفالا بانتصار جديد عزز أمالهم بمواصلة المشوار نحو النجمة الرابعة في المونديال الأخير لقائدهم ليونيل ميسي.
7: أنفاس محبوسة وصرخات علت مع كل هجمة وفرصة ضائعة، هكذا عاشت الجماهير الأرجنتينية 120 دقيقة وهي تتابع منتخبها في مواجهة

0: سويسرا بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026. 3 أهداف كانت كافية لحجز مقعد لمنتخب التانجو وضرب موعد مع إنجلترا في نصف نهائي المونديال.
1: الأرجنتين تمتلك منتخبا قويا ومستعدا للتتويج بالمونديال. المدرب ساكالوني قام بعمل رائع وقائدنا ميسي يقدم كل ما لديه. نحن متحمسون للتتويج مجددا بكأس العالم.
0: وما إن أطلق الحكم صافرة النهاية حتى انفجرت شوارع العاصمة بوينوس آيرس باحتفالات جنونية بدأت من المنطقة المخصصة للمشجعين وانتهت عند ساحة الأوبليسكو الشهيرة، المكان ذاته الذي احتضن احتفالات التتويج بمونديال 2022.
2: مونديال كبير لحد الآن يقدم ليونيل ميسي رغم التقدم في العمر، ولكن يثبت في كل مونديال أن الرقم الصعب وأنه حاضر بقوة وينافس جميع اللاعبين الموجودين وقادر على التسجيل ضد أصعب المنتخبات وفي أصعب الظروف. ميسي طبعا الجمهور الأرجنتيني يعلق عليه كل الآمال من أجل قيادة الفريق.
0: وفي كل احتفال يبقى اسم ميسي حاضراً أكثر من أي اسم آخر، فالأرجنتينيون يدركون أن هذا المونديال هو الأخير لقائدهم ليعيشوا الانتصار، وكأنه جزء من وداع يحاولون تأجيله على أمل أن ينتهي برفع الكأس مجدداً.
3: بين احتفالات التأهل واقتراب النجمة الرابعة تواصل بوينوس آيرس كتابة ليال استثنائية مع منتخبها. هنا لا يحتفل الأرجنتينيون بالتأهل وحسب، بل لأنه يقربهم خطوة أخرى من اللقب على أمل أن ينهي ميسي رقصته الأخيرة في المونديال كما بدأها بطلا للعالم. دوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
4: ولاية نيوجيرسي تتجاوز كرة القدم حدود الملاعب لتصبح جزءا من الحياة اليومية لأبناء الجاليات اللاتينية الذين يعيشون أجواء كأس العالم بكل شغف. تقرير محمد الغول.
5: على بعد دقائق من منهاتن تبدو يونيون سيتي في ولاية نيوجيرسي وكأنها قطعة من أمريكا اللاتينية، أكثر منها مدينة أمريكية. هنا لا تحتاج إلى إتقان الإنجليزية، فالإسبانية هي اللغة التي يتسمعها في الشوارع والمحال، والمطاعم تنقل زوارها إلى بونس آيرس وبوغوتا ومكسيكو سيتي أكثر مما توحي بأنهم في نيوجيرسي. الغالبية العظمى من سكان يونيون سيتي

0: علم حاضرا في كل زاوية. ومع كل مباراة تتحول مقاهي الحي ومطاعمه إلى مدرجات مصغرة يجتمع فيها أبناء الجاليات اللاتينية لمتابعة منتخباتهم، وتتعالى الهتافات مع كل هدف.
1: لقد تأهلنا للدور الثاني، وهذا يعد إنجازا كبيرا لنا أيضا، كما أنه إنجاز لبلدنا.
2: سنواصل تشجيع منتخبنا رغم النتيجة، لأنه قدم بطولة مشرفة ومثلنا بكل فخر منذ بداية كأس العالم.
0: قد تختلف الأعلام التي يحملها سكان يونيون سيتي، لكنهم يجتمعون على لغة واحدة، لغة كرة القدم، التي جعلت من هذه المدينة واحدة من أكثر الأماكن التي تعكس الروح اللاتينية خلال كأس العالم.
3: وبين منهاتن التي تلمع في الأفق ولاتينو أمريكا التي تنبض في الأزقة، يبقى الحلم هنا بسيطا، أن تقود هذه الشوارع اللاتينية أصحابها إلى ملعب ميت لايف، وأن تكون رحلة الدقائق القليلة إليه رحلة نحو نهائي كأس العالم. محمد الغلترتي، عربي، نيو جيرسي.
4: ونرحب بشبكة مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من لوس أنجلوس مراسلنا معاذ الهراس. ومن ميامي أرحب بمراسلنا خالد كاتبة. وأبدأ معك خالد. خالد، تابعت القمة الأوروبية البدنية بين إنجلترا والنرويج، ما ردود الفعل وانطباعات الجماهير بعد اللقاء؟
5: نعم أحمد، أهلا بك. يعني بالفعل هنا في مدينة ميامي المنتخب الإنجليزي يحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي، يفوز على المنتخب النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد، وينهي مغامرة الفايكينج هنا في بطولة مونديال 2026. المنتخب النرويجي الذي يصل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، هذه المغامرة تنتهي على يد المنتخب الإنجليزي الذي فاز بالمباراة وقطع التذكرة للعبور إلى نصف نهائي البطولة. غاب هالاند عن التسجيل بالأمس، يعني هالاند سجل في كل المباريات التي شارك فيها في هذه البطولة، لكن بالأمس لم يتمكن من التسجيل، غاب هالاند، فغاب منتخب النرويج ولم يتمكن من الفوز وغادر البطولة. في الطرف الآخر جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني يواصل التألق، يواصل تسجيل الأهداف في هذه المباراة، يعني بعد هدفيه أمام منتخب المكسيك في ملعب الأزتيكا التاريخي والذي طار بهما بالمنتخب الإنجليزي إلى ربع النهائي، تمكن أيضا بيلينغهام عاد وسجل هدفين آخرين قاد بهما وطار بهما بالمنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي لملاقات المنتخب الأرجنتيني. جود بيلينغهام يحصل على إشادات بالجملة بعد أدائه الكبير في هذه النسخة من البطولة، سجل 6 أهداف حتى الآن، يشارك هاري كين صدارة هدافي المنتخب الإنجليزي، ويواصل كلاهما مطاردة ليونيل ميسي وكيليان مبابي على صدارة هدافي النسخة من المونديال الذي يملك كليهما 8 أهداف حتى الآن. الإشادات بدأت لجود بيلينغهام من زميله في المنتخب المهاجم هاري كين، الذي قال إن بيلينغهام من جديد يعود ويسجل هدفين في مباراة صعبة، في مباراة مهمة، ويحمل بهما المنتخب الإنجليزي ويواصل التألق ويتأهل إلى الدور القادم. أيضا مدرب المنتخب الإنجليزي توخيل، الذي لا تربطه علاقة جيدة ببيلينغهام، نعلم أن هناك يعني مشاحنة بين اللاعبين، حتى أن هناك حديث عن إمكانية عدم مشاركة بيلينغهام في مباريات معينة بسبب مشاحنات مع توخيل وبسبب تصريحات من اللاعب، لكن مع ذلك وجد نفسه توخيل بالأمس مجبرا على الإشادة ببيلينغهام وعلى دوره. وقال توخيل إن المنتخب الإنجليزي لم يكن راضيا عن أداء المنتخب ككل، لكن بيلينغهام قدم أداء مميز وسجل الهدفين وأهل المنتخب إلى الدور القادم. أيضا هناك إشادة من إيرلينغ هالاند منافس بيلينغهام في المباراة، والذي قال إن بيلينغهام لاعب من جودة عالية جدا يتمكن من الحسم، أشاد بزميله السابق في دورتموند إيرلينغ هالاند، وقال إنه أيضا الآن يتمنى أن يحقق المنتخب الإنجليزي اللقب. المنتخب النرويجي يغادر البطولة أيضا كما سمعنا قبل قليل في المقابلات التي أجريتها مع الجماهير، يعني كانت الجماهير النرويجية رغم الخسارة فخورة بالمنتخب
6: المنتخب فخورة بأن هذا المنتخب تمكن من الوصول إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه. كانت بطبيعة الحال حزينة، لكن هي راضية عن نتيجة منتخبها في هذه البطولة، وتنتظر ما سيقدمه في الاستحقاقات القادمة. هناك رقم تاريخي في مونديال في هذه النسخة من المنتخب.

0: المونديال أنه لأول مرة المنتخبات الأربعة المصنفة الأولى عالميا، أتحدث عن فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا وإنجلترا، هذه المنتخبات هي المنتخبات الأربعة الأولى على التصنيف العالمي، جميعها موجودة في نصف النهائي في المربع الذهبي، وهذه سابقة تاريخية لم تحدث أبدا. أيضا هناك رقم يعاد من مونديال 1990، لأول مرة المنتخبات الأربعة التي تشارك في نصف النهائي في المربع الذهبي جميعها أبطال متوجة سابقا، هذا الأمر حدث سابقا في مونديال 1990، ويعود الآن من جديد ويتواجد في المربع الذهبي أربع منتخبات بطلة متوجة سابقا. يعني نحن لن نحصل في هذه البطولة على بطل جديد، جميع المنتخبات التي تبقيت في البطولة هي متوجة سابقا. أريد أن أتحدث أيضا عن ريال مدريد، هذا النادي الذي حطم بالأمس رقما تاريخيا، أصبح لاعبو ريال مدريد سجلوا حتى الآن 19 هدفا في البطولة، وهو رقم تاريخي يكسر لأول مرة للرقم السابق الذي صمد 72 عاما والذي كان برصيد 18 هدفا. يعني نادي وحيد يسجل في بطولة واحدة 19 هدفا، الرقم السابق 18 هدفا كان يتشارك في نادي هومفيد المجري وبايرن ميونخ الألماني في مونديال 2014، باريس سان جيرمان في مونديال الدوحة 2022، لكن اليوم لاعبو ريال مدريد يسجلون 19 هدفا في رقم قياسي، هذا الرقم بطبيعة الحال مرشح للزيادة لأن لاعبو ريال مدريد يتواجدون في المربع الذهبي، ومن الممكن تسجيل عدد أكبر من الأهداف. أتحدث عن كيليان مبابي، إبراهيم كوناتي، وتشواميني من الطرف الفرنسي، كوكوريا من المنتخب الإسباني، وأيضا جود بيلينغهام المتألق في المنتخب الإنجليزي.
1: نعم خالد، لن تبقي لنا الكثير في الاستوديو التحليلي، شكرا على كل هذه الإضافات. نتحول من خالد كاتبة إلى معاذ الهراس في لوس أنجلوس. معاذ، هناك حالة غريبة في هذا المونديال، فعند ذكر المنتخب الأرجنتيني يكثر الحديث عن مساعدات الفيفا، مساعدات التحكيم، مساعدات المنظمين، وقضية طرد السويسري أمبولو كانت حاضرة ضمن هذه الدائرة. ماذا لديك عن هذا الموضوع معاذ؟
2: صباح الخير أحمد. نعم، يبدو أن الحديث عن مباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السويسري لن تدور على تأهل المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى إلى المربع الذهبي، ولن تدور كذلك عن تحطيم ليونيل ميسي رقما قياسيا آخر ليصبح صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم، ولن يكون الحديث كذلك عن هدف خوليان ألفاريز الرائع في مرمى المنتخب السويسري، لكن الحديث والضوء كله سلط على المنتخب السويسري وما قيل عنه إنه ظلم في حق المنتخب السويسري بعد طرد اللاعب إمبولو في سابقة تاريخية تحصل في المونديال لأول مرة. يبدو كذلك أنه كلما زاد التدخل الآلي في كأس العالم كلما زاد الجدل وزاد اللغط، وهو عكس الأهداف التي كانت تنشد في بمنح الصلاحيات أكبر للفار، وهو تقليل اللغط التحكيمي وتقليل الأغلاط التحكيمية، لأن الموضوع يصبح في الأخير بناء على تقديرات التحكيم، بناء على تقديرات غرفة الفار، وكذلك بناء على آراء المدربين واللاعبين التي تمشي على هواهم حسب نتيجة مباراتهم. إن كانوا منتصرين فهم سيشيدون بالتحكيم، وإن كانوا غير ذلك فهم سينتقدون التحكيم، وهذا هو دأب كرة القدم الحالية. ما حصل يوم أمس كسابقة تاريخية أنه جرى طرد لاعب منتخب سويسرا إمبولو بعد تدخل أو بعد لقطة مع لاعب المنتخب الأرجنتيني باريدس، أدت من الحكم بينيري حكم جواو بينيري حكم البرتغالي الذي منح بطاقة صفراء لباريدس جراء هذا التدخل، ولكن حكم الفار طلب التدخل الشاشة وطلب التدخل التقني، ثم عدد بعد ذلك الحكم البرتغالي ليمنح البطاقة الصفراء الثانية لإمبولو بداعي التمثيل والسقوط، سقوط تمثيلي كما قدر الحكم، فبالتالي منحت له البطاقة الصفراء الثانية ثم بعد ذلك الطرد. الحديث لم يكن بالشكل الكبير عن تمثيل إمبولو من عدمه بقدر ما كان الحديث عن مدى تدخل الفار في هذه اللقطة، وهو ما حصل بتعديل جديد في قوانين الفيفا التي طبقت ابتداء من كأس العالم الحالية، ما يسمى بتحديد الهوية الخاطئة. فما حصل أن الحكم طلب العودة إلى الفار لأنه اشتبه.

0: بها أن باريدس لم يرتكب خطأ على إمبولو، فبالتالي فإن الإنذار لا يستحقه، ولكن يمكنه أيضا الحكم حسب القوانين الجديدة أن يعود لرؤية الفار إذا كان هناك شبه بخطأ أو بطاقة صفراء على اللاعب الخصم، وهو ما حصل مع إمبولو حينما قدر الحكم على أن إمبولو مثل في هذه اللقطة، فبالتالي ألغى البطاقة الصفراء عن باريدس ومنح البطاقة الصفراء الثانية للمهاجم السويسري، وبالتالي جرى طرده، ما أدى إلى لاعب المنتخب السويسري 20 دقيقة من الوقت الأصلي، وكذلك الأشواط الإضافية كلها بنقص عددي استغله المنتخب الأرجنتيني واستطاع أن يسجل هدف التقدم، ثم بعد ذلك الهدف الثالث الذي سجله المنتخب الأرجنتيني. هذه اللقطة لم تكن لتثير الكثير من الجدل لولا أن اللقطة أدت إلى طرد وتغيير في مجريات ومعطيات المباراة، خاصة أن المنتخب السويسري قبل الطرد كان يقدم أداء جيدا في المباراة، لأن هناك أيضا حادثة مماثلة حصلت في هذا المونديال، وبالضبط في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام المنتخب الباراغواي، يعني حينما منح الحكم بطاقة صفراء على اللاعب الأمريكي، ثم بعد ذلك عاد بسبب شبهة تمثيل من لاعب المنتخب الباراغواياني الميرون، وهو بالضبط ما ثبت خلال لقطة أو خلال الإعادة بالفيديو، ما أدى إلى إلغاء البطاقة الصفراء عن اللاعب الأمريكي ومنح الميرون البطاقة الصفراء. لكن هذه الحادثة وإن كانت سابقة تاريخية في قوانين كرة القدم في كأس العالم، ولكنها مرت مرور الكرام لأنها لقطة لم تثير الكثير من الجدل. بالحديث عن ردات الفعل المتعلقة بهذه اللقطة وما حصل، فإن العين كلها كانت على المدرب مورات ياكين، مدرب المنتخب السويسري، الذي تحدث بعد المباراة في المؤتمر الصحفي وقال بالحرف الواحد إنه لم يكن يعرف أن هناك قانونا مثل هذا موجودا في هذه البطولة، وهو ما يثير أيضا حالات استفهام أخرى أو علامات استفهام أخرى حول مدى القدرة التواصل ما بين لاعبي أو ما بين اللجنة التحكيمية للفيفا وما بين المنتخبات والمدربين واللاعبين، وقدرتهم على استيعاب كل هذه المشاكل أو كل هذه التفاصيل التحكيمية والجديد التحكيمي الذي طرأ في هذه البطولة. كذلك حينما نتحدث عن الفار وهذا التدخل الكبير، فإنه أثار أيضا موجة من الانتقادات حول مدى جدوى دخول الفار بهذا الشكل الكبير في قوانين التحكيم، وكذلك الأمر الذي ربما قد يجعل اللعبة أو مسار أو إيقاع المباراة يصبح أبطأ، وهو الأمر الذي لا يفضله جمهور كرة القدم في الوقت الحالي. إذن هذا ما حصل أحمد في هذه الحادثة، إمبولو طرد، خرجت سويسرا، وتأهل المنتخب الأرجنتيني من أجل مربع ذهبي سيكون ضمن الأقوى خلال بطولة كأس العالم الأخيرة. أحمد،
1: نعم، شكرا لشبكة مراسلي تلتا عربي المنتشرين في مختلف المدن. خالد كاتبة، كنت معنا من مدينة ميامي، وأيضا معاذ الهراس من مدينة لوس أنجلوس، شكرا جزيلا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي رجائي فتحي. كابتن رجائي، صباح الخير.
2: صباح الخير عليك كابتن أحمد وعلى كل المشاهدين.
1: ومن عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم بتوقيت عمان. أبدأ مع الكابتن رجائي، المنتخب الإنجليزي نجح في قلب تخلفه إلى فوز على المنتخب النرويجي بعدما احتاج لمجهود مضاعف من أجل تحقيق هذا الانتصار. لماذا فاز المنتخب الإنجليزي وكيف خسر المنتخب النرويجي؟
2: الحقيقة منتخب إنجلترا كان محظوظا بالأمس بحالة التوهج الكبيرة جدا لنجمه جود بلينجهام. بلينجهام بالأمس قدم كل شيء في كرة القدم، تمريرات، تدخلات، سرعة، تسديدات، أداء راقي، استلام، كل شيء في كرة القدم بلينجهام عمله بالأمس وكأنه يولد من جديد في المسرح العالمي. 6 أهداف ليه في المونديال، ترتيبه الرابع بين هدافي كأس العالم بعد كليان مبابي وميسي وأيضا إيرلينغ هالاند. قدم مباراة رائعة في كل شيء في كرة القدم، ساعده على ذلك حالة الرقابة الشديدة اللي كانت مفروضة على هاري كين، وأيضا الحالة الجيدة اللي كان عليها أنتوني جوردون اللي صنع ليه الهدف الأول في المباراة. الحقيقة منتخب النرويج بدأ المباراة بشكل جيد ونجح أندرياس في تسجيل الهدف الأول ليه، وكان هدف جميل جدا بتسديدة رائعة صحيح في كلام ان كان في

0: ضربة حرة قبل الهدف، لكن الإعادة أثبتت إن الهدف صحيح 100%، وده ساعد منتخب النرويج إن هو يسيطر على المباراة نوعاً ما، وحاول أن يسجل الهدف الثاني، ونجح بيكفورد في تصدي لأكثر من كرة كانت من هالاند وأيضاً من أندرياس صاحب الهدف الأول. الحقيقة تعرض إيرلينج هالاند لإصابة في بداية الشوط الثاني وتحامل على نفسه وحاول، وهذا الأمر أثر كثيراً على أداء منتخب النرويج.
1: يعني هل استطاع المنتخب الإنجليزي أن يحد من قدرات هالاند بالرقابة الدفاعية، أم أن تأثير الإصابة هو ما أدى إلى عدم ظهور هالاند بالمستوى المطلوب؟
0: تأثير الإصابة نوعا ما، هالاند ما فيش حد في الدنيا يقدر يراقبه مان تو مان، لأنه هو عنده قدرات خاصة في الطول، هات مدافع يقدر يعمل الجامب بتاعه ويطلع معاه عشان يقدر يمنع كرة عرضية، طول وقامته بتخليه حتى في السبرينت بيدي مسافة أكبر بينه وبين أقرب واحد ليه. لكن بصفة عامة تعامل المدرب المتميز جدا توخيل مع إمكانات لاعب النرويج وحد من خطورتهم والرقابة اللصيقة اللي فرضت على هالاند، ليس هالاند بس، أيضا بقية لاعبي منتخب النرويج حتى مارتن أوديجارد حاول كثيرا أن يصل ويصنع، ولكن في النهاية بقيت الفوارق الفنية البسيطة، جزئيات صغيرة في المباراة لعب عليها المنتخب الإنجليزي ونجح فيها بامتياز عن طريق بلينجهام والاختراق من العمق. شفنا الروح العالية جدا اللي لعب بيها بلينجهام والرغبة الكبيرة في انه يقول انا موجود في الملعب واني اقدم نفسه للعالم بصورة كبيرة كأحد البراويز الكبرى في بطولة كأس العالم الحالية وأبرز نجم موجود في الوقت الحالي.
1: نعم، من حيث انتهى الكابتن رجاء يتحول إلى معتصم هالاند أو بلينجهام أصبح الآن برصيد 6 أهداف، ظهر بشكل كبير في مباريات المنتخب الإنجليزي وأصبح يحمل العبء الهجومي. هل هو بلينجهام الآن أصبح النجم الأبرز في المنتخب الإنجليزي على حساب هاري كين، أم هي منظومة متكاملة؟
2: هي منظومة متكاملة وكل فرد يكمل عمل الآخر بدون انتقاص من قيمة هاري كين والحارس بيكفورد وتألق ديكلان رايس وأفكار المدير الفني توماس توخيل. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي للكابتن رجاء، تحياتي لكل أسرة تلتي عربي، وكما العادة سعداء بهذه التغطية المونديالية الأكثر من رائعة عبر تلتي عربي. فعليا المنتخب الإنجليزي في الأمس كان محظوظ في العبور من المنتخب النرويجي، مع احترامي لكل الآراء وكل ما يتم طرحه، ولكن الكثير من المتغيرات والمعطيات في مواجهة النارية أمام المنتخب النرويجي فعليا كانت مرعبة ومقلقة، وكانوا محظوظين فعليا بهذا العبور. تألق بلينجهام لربما شيء يضاف إلى قيمة عمل المنظومة الإنجليزية، لأنك فعليا شاهدنا بلينجهام في الفترات الأخيرة لم يظهر كما كان خاصة برفقة ريال مدريد، ولكن انطلاق هذه البطولة غير الكثير من طريقة إدارة بلينجهام نفسه لأدواره في أرضية الملعب برفقة المدير الفني توماس توخيل، ما بين المهاجم الثانوي وما بين القادم من الخلف وما بين استغلال تحركات هاري كين وماذا يفعل جوردون وماذا يفعل بوكايو ساكا مدويكي وغيرهم من اللاعبين. دوما تستشعر بأن بلينجهام لن أقول محظوظ في المكان المناسب في التوقيت المناسب، بل أقول يدرك جيدا كيف يتمركز وكيف يستغل أشباه الفرص، وخاصة موضوع الكرة الثانية في طريقة أداء المنتخب الإنجليزي. فعليا في الأمس كان حاسم وكان مميز، كان فعليا هو ترياق العبور والنجاة للمنتخب الإنجليزي من فخ المنتخب النرويجي الذي فعليا كان يستحق شيء أكثر من الإقصاء، لربما تذهب المباراة لوقت أطول وحتى لربما ضربات الترجيح، ولكن بيلينغهام قدم الإضافة وقدم البطاقة على طبق من الذهب للمنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي.
1: نعم، نبقى مع بيلينغهام. منذ تولي توماس توخيل تدريب المنتخب الإنجليزي ظهر جود بيلينغهام بصورة مختلفة. المدرب الألماني منحه حرية أكبر هجوميا ووضعه في قلب المنظومة التكتيكية، فتحول لاعب الوسط إلى أحد أبرز مفاتيح الإنجاز الإنجليزي في كأس العالم.

0: نعم، هذه أرقام وميزات اللاعب جود بلينغهام. يعني معتصم بعد المباراة توماس توخيل انتقد أداء المنتخب الإنجليزي وأكد عدم رضاه عن أداء اللاعبين، وهو على العكس مما صرح به جود بلينغهام، والذي قال أن أرض الملعب تختلف عن، يعني بما معناه تختلف عن تنظير المدربين في الخارج. أرض الملعب هناك مواجهات بدنية قوية وهناك منتخب صعب المراس. هل نتكلم عن أزمة بين بيلينغهام والمدرب أم هي تصريحات فقط ما بعد المباراة؟
1: كنت متأكد أنك ستسأل هذا السؤال. هي لربما تباين في الآراء، ولكن هذا هو سبب نجاح بيلينغهام، وهو أيضا سبب نجاح تجارب توماس توخيل السابقة، بأنهم لا ينظرون إلى الأمور من منظور عاطفي. هذا رأيه صحيح وهذا رأيه صحيح. هو يرى بأن إنجلترا حققت المطلوب في أرضية الملعب أمام خصم صعب بحجم المنتخب النرويجي، وتوماس توخيل يرى بأن المنظومة لم تقدم شيء الكثير الذي كان يتوقعه أو كان قام برسمه قبل انطلاقة اللقاء. كانت هناك بطء في رتم المنتخب الإنجليزي، كانت هناك الكثير من الكرات المقطوعة، كان هناك بعض الأخطاء على صعيد محور الدفاع وخاصة من جون ستونز، وحتى فعالية الهجومية لكل الأسماء التي طرحها توخيل لم تقدم الإضافة باستثناء قدرات بيلينغهام الفردية برأيي الشخصي، لأنه ينسل بين الخطوط كمهاجم ثانوي أو مركز 9.5. هذا شيء جديد في العمل المنظومي على كرة القدم، لأن الموضة أصبحت قديمة. بالتالي لربما هذا رأي صحيح وهذا رأي صحيح، ولكن أعتقد بشكل لربما مختصر أو بالعامية، الإنجليز سيلمون الليلة لأن الهدف الأساسي تحقق، إقصاء منتخب النرويج والعبور إلى نصف النهائي. بالتالي هم يكسرون حاجز الخوف من 3 نسخ سابقة كانوا يتم إقصاؤهم على يد منتخب أوروبي كلما حاول أن يعبروا إلى هذه المرحلة.
0: نعم، أتحول إلى اللقاء الثاني، لقاء المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السويسري. كابتن، رجائي، سويسرا صمدت حتى الأشواط الإضافية أمام الضغط الأرجنتيني. هل حسمت الأرجنتين اللقاء بفضل الجودة الهجومية للمنتخب أم بسبب نقص اللياقة البدنية بعد لعب المنتخب السويسري دقائق طويلة بدون أحد أبرز اللاعبين وهو أمبولو بعد الطرد؟
2: الحقيقة العاملين في آن واحد. العامل الأولاني إن هو لديه عناصر تستطيع أن تصنع الفارق، والأول مرة في بطولة كأس العالم الحالية المدرب إسكالوني يبقي الفريز حتى نهاية المباراة مع إضافة مارتينيز، واحد من أفضل المهاجمين لديه، والاثنين سجلوا، وكانت وجهة نظر جيدة من المدرب إن هو يزيد بالدفع الهجومي استغلال عامل طرد أمبولو، واحد من أفضل لاعبي منتخب سويسرا على الإطلاق. الحقيقة منتخب الأرجنتين بالأمس بدأ المباراة بصورة هادئة جدا، لم تنبئ أن هو يستطيع أن يحقق شيء في المباراة. السيطرة والاستحواذ كانت على لصالح منتخب سويسرا حتى قبل حالة الطرد التسديد على المرمى. الإحصائيات تؤكد أن الكفة كانت شبه متساوية بين المنتخبين سواء الأرجنتيني أو السويسري، لكن حالة الطرد كانت بمثابة منعطف خطير في اللقاء. أعطت الأفضلية لمنتخب الأرجنتين، أعطت الأريحية لمنتخب الأرجنتين، جعلت المدرب يستطيع أن ينوع في أوراقه الهجومية. لعب لأول مرة منتخب الأرجنتين بتقريبا 4 أو 5 أوراق هجومية. لما احنا نقول عن ماكاليستر كان موجود في المقدمة، لو تارو مارتينيز، الفاريز، بالإضافة لميسي، بالإضافة لبرديز، أسماء كتيرة كانت موجودة تؤدي الدور الهجوم، وأيضا ظهيري الجنب شفنا تقدم كبير ليهم، وحاول حتى من ديت الظهير الأيسر سجدد أكتر من كرة وكاد أن يسجل أكتر من هدف في المباراة لولا براعة الحارس السويسري. زي ما ذكرت لحضرتك حال

0: البطاقة الحمراء والجدل الكبير الذي حصل عليها كانت بمثابة نقطة تحول في
1: نعم
0: اللقاء.
1: كابتن رجائي، هل أفلتت المباراة من أيدي الحكم بحالة الطرد؟ إلى أي مدى تأثر لاعبي المنتخب السويسري بطرد أمبولو بموضوع الهوية المتشابهة؟
0: الحقيقة أمبولو كان يستحق الطرد في الإنذار الأول، دخل على لاعب الأرجنتين بتهور كبير والكرة لم تكن في حوزة لاعب الأرجنتين، بل مرر الكرة، كان بالأجدر على الحكم إعطاء البطاقة الحمراء في الإنذار الأول الذي حصل عليه، ولكن لأن الكرة كانت في وسط الملعب تكرر الأمر مرة ثانية، وحاول أن يوهم الحكم أنه يتعرض للعرقلة أو يتعرض للدفع أو يتعرض للجذب من جانب لاعب الأرجنتين، ولكن في النهاية بعد العودة إلى تقنية الفار، هذا هو القانون.
1: نعم
0: القانون عندما يحدث استيميوليشن في الملعب، عملية تمثيل،
1: نعم
0: بطاقة صفراء، الحكم طبق القانون، لم يطبق شيء أكثر من القانون. قد يقول البعض أن الكرة في وسط الملعب وغير مؤثرة، لكن هذا الإجراء هو إجراء قانوني بالدرجة الأولى. مع وجود الفار، مع وجود التعديلات الجديدة على القانون، لا توجد حاجة اسمها روح القانون. روح القانون كانت موجودة أن الحكم أحيانا يعطي إنذار غير مستحق، أحيانا يعطي ضربة تماس غير صحيحة،
1: نعم
0: كورنر غير صحيح. دلوقتي كل شيء أصبح للفار سلطة، والحكم استخدم سلطة الفار اللي كانت موجودة وأعطى كل ذي حق حقه، والبطاقة الحمراء صحيحة والإنذار الثاني صحيح.
1: واضح أنك أرجنتيني. طيب لنستمع لما قاله نجم المنتخب الأرجنتيني خوليان ألفاريز بعد انتهاء المباراة.
2: على المستوى الشخصي أنا سعيد للغاية بتسجيل هدفا في مباراة سويسرا. أشعر بفخر كبير لوجودنا بين الأربعة الكبار، ونعلم أن لدى إنجلترا لاعبين رائعين. إنه فريق عظيم ويقدم أداء ممتازة. سنعمل على استعادة طاقتنا والاستعداد للمباراة القادمة، وأريد أن أشكر الشباب على دعمهم، فنحن ندرك مدى حماسهم، فهم يشجعوننا ويدعموننا دائما، وهذا يملأنا بالفخر والسعادة.
1: نعم أعود لمعتصم يونس في عمان. معتصم، لينا سكالوني حافظ على الهيكل الأساسي للمنتخب الأرجنتيني في التشكيل معظم مباريات البطولة، هل برأيك هذا الخيار الأفضل هو البقاء على نفس الأسماء في التشكيل، أم أنه سيعاني الآن من قلة التدوير وعدم وجود دكة البدلاء الجاهزة لخوض المباريات؟
3: لا بالعكس، أنا أعتقد بأن سكالوني يرى الأمور بالمنظور الصحيح، لأنك الآن تلعب بثلاثي الوسط الأكثر خبرة وأكثر تنظيم وأكثر دراية بحجم ماكاليستر وإنزو فرنانديز، وأيضا بالنسبة لباراديس وبالعافية إنجاز التعبير عبرت أمام الرأس الأخضر وعبرت أمام مصر وعبرت أمام سويسرا، وفعليا في الأمس تخيل الحفاظ على الهيكل للمنتخب الأرجنتيني كان الند للند مع المنتخب السويسري، وفي عديد الأوقات لولا تألق الحارس مارتينيز لفعليا كانت الأمور جدا معقدة على المنتخب الأرجنتيني. لولا حالة الطرد لما كان المنتخب الأرجنتيني قادر فعليا على أن يكسر شوكة المنتخب السويسري. بالتالي أعتقد بأنك في بعض الأحيان يمكن لك أن تقوم بتدوير التشكيلة، ولكن في الأدوار الإقصائية الأمور صعبة. والأهم وهو شيء لاحظته بأن سكالوني لا يتأثر برأيه الشخصي، لديه عدة أسماء مخضرمة من النجوم السابقين، بابلو إيمار، وولتر سامويل، وأيضا سافيولا يقومون أيضا بالمشورة عليه. بالتالي فعليا موضوع تدوير الأسماء الآن ليس وقته، الآن لربما تتأثر بدنيا لأنك تستخدم أسلوب الضغط العالي مبكرا على حامل الكرة في الفريق الخصم، ولكن أعتقد لربما بمرور دقائق المباريات والأدوار الإقصائية تصبح الأمور أكثر وضوحا. المنتخب الأرجنتيني الأساسي هو فعليا القادر على الوصول بعيدا، لا يمكن لك الإجراء الكثير من الخيارات التبديلية مما يضعف هيكلية الفريق الأرجنتيني.
1: نعم.
3: وحتى يحد من خياراته تقريبا، التبديلات أصبحت واضحة على الأطراف وحتى على الأجنحة فقط، ما دون ذلك الأمور ثابتة في المنتخب الأرجنتيني.
1: نعم معتصم، الأرجنتين لم تدخل في سباق بدني مفتوح، يعني هل فرضت إيقاع يتناسب مع سرعات اللاعبين؟ هل برأيك أصبح المنتخب الأرجنتيني أكثر قدرة على إدارة نسق المباريات بما يتناسب مع اللاعبين وقدرات اللاعبين البدنية بالشكل الأبرز؟
3: فعليا سؤال مهم جدا أستاذ أحمد، موضوع طريقة توفير المصروفات البدنية، إنجاز التعبير. أنت الآن تلعب في المستوى العالي لقاتل والآخر، دور 32 ودور 16، والآن أنت في دور النصف النهائي، بالتالي أنت فعليا تحاول أن تحافظ على شكل المنظومة وتحاول أن تحافظ على اللياقة البدنية للمجموعة، وأن يكون لديهم الوقت الكافي لموضوع الاستشفاء العضلي والبدني وإلى غير ذلك، ولكن أنت فعليا لا تمتلك تلك الرفاهية للقيام ب تغييرات جذرية في تركيبة المنتخب الأرجنتيني، لأنك تثق بالأسماء التي تبدأ بها وبقدرتها على تقديم الإضافة، لأنك تقريبا الأدوار موزعة في المنتخب الأرجنتيني أستاذ أحمد، والأهم أنت تلعب بدون لاعب يدافع نعم. في الأدوار الدفاعية. ليونيل ميسي لا يدافع، هذا شيء مفروغ من الأمر، أنت تدافع فقط بتسعة لاعبين بالإضافة إلى الحارس المرمى، بالتالي هذا يلقي ضغط على اللاعبين ليقدم أكثر من 100% في أرضية الملعب. هناك أسماء متاحة على الدكة
4: نعم.
3: ولكن أعتقد بأن الأسماء التي تبدأ هي التي تمتلك الجودة 100%.
4: نعم، أتحول إلى الكابتن رجائي. الأرجنتين سوف تواجه إنجلترا، مباراة لا تحمل فقط طابع رياضي بل هناك اعتبارات تاريخية عديدة، نذكر حرب الفوكلاند وأيضا السابقة التاريخية في مارادونا وكأس العالم 86 وهدف الذي وصفه بأنه يد الله التي تدخلت في إحراز الهدف. هذه الأمور سواء السياسية النفسية للاعبين كيف يتم التعامل معها وسريعا؟
0: المباراة هتكون مباراة ممتعة، يعني ما تتوقعش أنها تكون مباراة دفاعية أو مباراة فيها رتم بطيء، هتكون مباراة ممتعة من المنتخبين لوجود أوراق هجومية كثيرة
4: نعم.
0: وبحث المنتخبين عن إنهاء المباراة بصورة مبكرة قبل ما يوصلوا لأشواط إضافية وركلات ترجيح زي في الدور ثمن ربع النهائي، لأن خلاص كل شيء أصبح الإرهاق ينال من جميع المنتخبات اللي موجودة في البطولة بلا استثناء. الأول كان في فترات راحة طويلة، دلوقتي فترات الراحة قصيرة جدا.
4: وكما تقول كما تقول دائما معركة تكسير عظام. كابتن رجائي فتحي الناقد والمحلل الرياضي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات، وأيضا الشكر موصول للكابتن معتصم يونس المحلل والناقد الرياضي. وأنتم أعزائي إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات التلفزيون العربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

Thank you.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود

0: وتحديات الشحن ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء.
1: كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك وهذا شكل علينا عبء كبير.
1: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغر البلاط، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
1: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن، فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%.
0: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
3: الأدوية معظمها مش متوفر والموجود غالي جدا، إضافة إلى أنها بعضها يعني رديئة، لذلك إحنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا وبين أدور العلاجات الأصلية ما بنلقاها، نضطر أشيل البديل والبديل رخيص جدا وما ينفعش، تركيزي يكون ضعيف جدا.
4: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، إبر حق الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، قساطر الغسيل ما هيش موجودة.
1: وبالنسبة للأسعار كيف؟
4: الأسعار خيالية من 7000 ل15000.
0: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتملش أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أن حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا نقل داخلي في مشاكل،

0: نحن عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلا من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا عاد تزعجها. يعني أنت كتاجر مفروض تراعي الوقت، أنت كدولة مفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساسا مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على 100 دولار هو يحصل على 10 دولار الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، ترتي عربي، صنعاء.

0: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية. مساء الخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم مايا ريتان. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية وتصفها بالتصعيد الخطير. 7 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوة الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز، بعد أن شنت إيران هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وقالت إنها استهدفت ما سمتها أهدافا أمريكية.
1: موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت الانتهاء من جولة ثالثة من الضربات الجوية على إيران عقب هجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات في أثناء عبورها مضيق هرمز. سنتكوم قالت إن الضربات استهدفت نحو 140 هدفاً عسكرياً، بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية، كما أوضحت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق.

0: في المقابل أعلن الجيش الإيراني إنه استهدف ما قال إنها منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار في الكويت وقصف منظومة اتصالات وموقع رادار في البحرين بالمسيرات الانتحارية. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإصابات جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت بالتزامن مع الهجمات الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الأردن أعلن أيضاً سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية بعد اعتراضها دون وقوع إصابات، فيما كشفت وكالة الأنباء العمانية عن تعرض مواقع في محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. فيما أعلن التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم وصف بالمكثف والمباغت. تطورات متسارعة تأتي بينما كانت الأنظار تتجه إلى المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن شرارة الحرب تعود لتشتعل مرة أخرى في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن التعامل مع مضيق هرمز.
1: قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية. وأكد المستشار العسكري أن بلاده تدرك الأهمية الاستراتيجية للمضيق وستحميه، وتأتي هذه التصريحات وسط تجدد التوتر في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة رغم الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر. استدعت سلطنة عمان السفير الإيراني لديها وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية شيخ خالد بن هاشل المصلحي استدعى السفير الإيراني موسى فرهنك وسلمه مذكرة احتجاج بشأن الاستهدافات التي طالت مواقع في المحافظتين، وأعرب عن استياء السلطنة من هذه الأعمال غير المسؤولة، ودعا إلى الالتزام بسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذا وأدانت وزارة الخارجية القطرية تجدد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، مؤكدة أن استمرار الهجمات يهدد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي السياسية في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية إدانتها القصف الإيراني الذي استهدف الأراضي القطرية وأراضي دول خليجية مجاورة وصفة إياه بأنه تصعيد خطير. كما أضافت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والشامل لجميع الأعمال العسكرية بما يسهم في حماية أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع. كما أكدت الخارجية القطرية أهمية مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية باعتبارها الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وجددت الخارجية تأكيدها أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى خفض التصعيد والحوار خلال اتصال بنظيره الإيراني عباس عرقجي. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسحاق دار وعباس عرقجي تبادلا وجهة النظر بشأن تطورات الوضع الإقليمي، وأضافت أن دار شدد على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي أن الحكومة دعت مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث تداعيات أزمة

0: في رحلة جوية إيرانية إلى صنعاء. وقال الإعلامي أن إيران اخترقت سيادة اليمنية من خلال إرسال الطائرة الإيرانية لنقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران في 3 يوليو الجاري، وشدد على أن ما قامت به إيران يمثل انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية وتحديا واضحا للأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بإدانة واضحة لذلك. انتخب مجلس الشعب السوري عبد الحميد عقيل العواك رئيسا له خلال أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام الأسد. وعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى الجلسات في أول استحقاق تشريعي في العهد الجديد، وأدى أعضاؤه القسم الدستوري إذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد. افتتحت السلطات المحلية في مدينة دير الزور الجسر الحربي العائم الجديد الممتد فوق نهر الفرات ليربط رسميا بين ضفتي النهر. وجاء تشغيل الجسر المعدني الذي يبلغ طوله نحو 280 مترا وبقدرة حمولة تصل إلى 70 طنا بتنفيذ مشترك بين إدارة الهندسة العسكرية السورية وسلاح الهندسة التركي لتأمين بديل بري سريع للسكان. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي. كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي ورشة صيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال المتمركز شرق مخيم المغازي وسط القطاع أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في غزة. وقالت المنظمة أن هذا التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وأحداث فراغ إنساني خطير في القطاع. وذكرت هيومن رايتس ووتش برأي محكمة العدل الدولية الاستشارية الصادر عام 2025 الذي يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل وضمان تدفق المساعدات. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها.
1: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
2: يعني احنا مندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف. كما تشاهدون الصورة يعني هي خير ودليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني اصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
1: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه

0: المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجرمي، تراتا عربي، من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
1: قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وفي تغريدة على منصة إكس، أعرب أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وقدم تعزيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وأكد أنه بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي.
2: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من بلد صغير على ضفاف الخليج إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952، وتخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجاً في مواقع القيادة حتى أصبح ولياً للعهد ووزيراً للدفاع عام 1977. وفي 27 من يونيو 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة أعادت رسم أولويات الدولة وطموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصادياً فحسب، بل كان مشروعاً لبناء مكانة جديدة لقطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. ثم جاء 25 من يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم. وتحسين بن حمد آل ثاني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: تستضيف مدينة سرت الليبية اجتماعات عسكرية وأمنية بين قادة المنطقتين الغربية والشرقية، يشارك فيها رئيسا أركان المنطقتين صلاح النمروش وخالد حفتر. وأفادت مصادر عسكرية ليبية لتي آر تي عربي بأن اللقاء هو الأول من نوعه بينهما منذ 2023، وسيشهد مشاركة ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إضافة إلى نائبة المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري. أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنية التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في دنيبرو بيتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خرسون، وأصيب 12 شخصا في زاباروجيا و3 في خاركيف جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني وبالمنشآت الحيوية والغذائية ومركبات إسعاف ومرافق مدنية. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت وأسقطت 349 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وأعلنت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدف منطقة سمارا. وأضاف حاكم المنطقة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشأة صناعية، فيما أفادت تقارير إعلامية روسية بأن المنشأة المستهدفة هي مصفاة سيزران النفطية حيث اندلعت الحرائق داخلها. يقف متحف الذاكرة شاهدا على ما جرى في الحرب البوسنية بحق المدنيين لا سيما في سربانيستا، ويضم المتحف الذي أقامته هيئة التنسيق والتعاون الدولي تيكا مجموعة كبيرة من الصور والمقتنيات الشخصية للضحايا.
3: على الجانب الآخر من المقبرة في بوتوتشاري حيث يرقد ضحايا مجزرة سربرانيتسا يقف هذا المبنى القديم، مبنى كان في السابق مصنعا واليوم هو متحف للذاكرة. أقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

0: بحث بتفصيل أكبر عما جرى في تلك الفترة. إن هذا المكان يوقظ في داخلي ذكريات مؤلمة عن الطفولة وعن كل ما حدث آنذاك.
1: تفاصيل كثيرة بين جنباته تجعل المتجول فيه يعيش تفاصيل الحرب، مقتنيات شخصية للضحايا، ساعات توقف الزمن فيها عند مقتل أصحابها، أحذية الأطفال الذين تجرعوا مرارة الترحيل وعاشوا رحلة الهروب من أزقة الموت في سبرينيتسا إلى الغابات طلبا للنجاة. الأصوات التي تسمع هي ذاتها كانت قبل 3 عقود، وابل من الرصاص هنا ونداءات الاستغاثة هناك.
2: أشعر بحزن شديد، أحزن كثيرا لأن الناس اضطروا إلى تحمل كل هذا الألم، كما أنني أتأثر عاطفيا جدا. ليس من السهل النظر إلى الأحذية، فهي تظهر مدى فقر هؤلاء الناس، ثم إنهم قتلوا.
1: وجود المتحف بجانب المقبرة يمثل ترابطا بين الضحايا والحكاية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشعب البوسني بما تحمله من مأساة شاهدها العالم كله آنذاك. هذا المتحف ليس مجرد جدران وصور فحسب، بل ذاكرة ممزوجة بالألم والحقائق، إلى جانب أنه وسيلة لتوثيق ما جرى من جرائم لمنع نسيانها. أحمد سعيد، ترتا عربي، متحف سربرينيتسا، البوسنة والهرسك.
3: توفي السناتور الأمريكي الجمهوري لينسي غراهام عن عمر ناهز 71 عاما إثر مرض مفاجئ. ويعد غراهام من أكثر المسؤولين الأمريكيين دعما لإسرائيل، إذ اعتبر في وقت سابق أن دعمها مسؤولية دينية وأخلاقية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها. نظمت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدراجات الهوائية في اسطنبول ضمن فعاليات إحياء الذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز بمشاركة مئات الرياضيين والمواطنين.
4: إحياء للذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز، نظم سباق للدراجات الهوائية في اسطنبول بمشاركة مئات الرياضيين وبرعاية من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وولاية اسطنبول.
5: نلتقي مجددا هذا العام لتأكيد أننا لن ننسى هذه المحاولة الانقلابية، وسنواصل إحياء ذكرها، لأن من واجبنا أن نروي للجميع قصة المقاومة البطولية التي سطرها شعبنا في تلك الليلة. لقد جسد أبناء شعبنا أروع صور الصمود عندما لبوا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان ونزلوا إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية وإرادة الشعب.
4: وانطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 من تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
6: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا، ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
7: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا، وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.
4: ويعد سباق الدراجات الهوائية واحداً من سلسلة فعاليات تنظم في مختلف أنحاء تركيا لإحياء الذكرى 10 للانقلاب الفاشل، وتشمل أيضاً معارض وندوات ومراسم رسمية وأنشطة ثقافية في إطار إحياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ترسل جولة الدراجات هذه من منطقة تقسيم إلى غاية جسر 15 من تموز برمزيته رسائل كثيرة احتفالاً بالذكرى 10 لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تلفزيون عربي، اسطنبول.

0: اعتادت بريطانيا أن تعرف بصيفها المعتدل، لكن مشاهد الحرارة المرتفعة باتت تتكرر عاما بعد عام، ومع ثالث موجة حر لهذا الصيف تتزايد التساؤلات عما إذا كانت هذه الظاهرة قد أصبحت جزءا من الواقع المناخي الجديد في ظل تداعيات تمتد من الصحة العامة إلى البنى التحتية.
1: يوم عطلة نهاية أسبوع اعتيادي في لندن، لكن الطقس ليس كذلك، فهذه ثالث موجة حر منذ أواخر مايو. البعض وجد فيها مصدر إلهام، فهذا شاعر متجول يحول وهج الشمس إلى أبيات مرتجلة. وهكذا تصبح شمس لندن رعدا مذهبا فوقنا، مطلع قصيدة قدمها إلينا. لكن بعيدا عن الشعر، على الناس التنبه، حتى التنقل بات أكثر تعقيدا مع أعطال متكررة بحركة بعض القطارات، فليس كلها مجهزا ولا الحافلات بأنظمة التكييف، كحال المنازل التي صممت أساسا من مواد تحتفظ بالدفء ولا تقاوم الحر.
2: يتعامل كل شخص مع موجة الحر بطريقته، أما أنا فأعاني كثيراً، فشاحنة العمل التي أقودها لا تحتوي على نظام تكييف، وعندما تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية أغرق تماماً في التعرق.
3: عندما وصلنا إلى لندن قبل يومين كان الطقس حاراً جداً وكانت الرطوبة مرتفعة للغاية، أما اليوم فالوضع أفضل بكثير.
1: موجات الحر كانت دفعت بوكالة الأمن الصحي البريطانية إلى إطلاق تحذير تلو التحذير.
4: في مدينة عرفت طويلاً بمدينة الضباب يستمتع كثيرون بأشعة الشمس، لكن لموجة الحر ثمن أيضاً، إذ تتزايد المخاطر الصحية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.
1: وليس فقط هؤلاء، بل حتى الناس العاديون الأصحاء معرضون.
5: شهدنا زيادة تتراوح بين 10 و20% في عدد المرضى الذين يقصدون أقسام الطوارئ، ولاحظنا اتجاها تصاعديا بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال ونساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة. الوقاية أفضل وسيلة، لذلك ينبغي شرب كميات أكبر من الماء وعدم الخروج في ساعات الذروة، كما يجب عدم ترك الأطفال داخل السيارات والاطمئنان على الجيران وكبار السن أو أي أشخاص معرضين للخطر، خصوصا من يعيشون بمفردهم.
1: موجات الحر باتت أكثر تكرارا وأطول وأشد، ما دفع كثيرين إلى اعتبارها جزءا من الوضع الطبيعي الجديد الذي يستدعي استعدادا أكبر، فيما الواقع الحالي يشير إلى أن البلاد لا تزال غير مهيئة. وائل حجار، ثلاثة عربي، لندن.
0: تستقطب هضبة بيرتشلان بولاية هاكاري التركية مربي المواشي ومحبي الطبيعة بفضل أجوائها الباردة وينابيعها العذبة ومرعيها الخصبة، إضافة إلى مناظرها الخلابة. وتعد هاكاري جنوب شرق تركيا وجهة يقصدها هواة التخييم وتسلق الجبال والتصوير من داخل البلاد وخارجها.
6: على ارتفاع يتجاوز 3000 متر فوق سطح البحر تتربع هضبة بيرتشلان بولاية هاكاري التركية، لوحة جمالية تتنفس فيها الطبيعة بأبهى صورها، حيث تعانق قمم الجبال البيضاء بساطا أخضر ممتدة في مشهد يأسر القلوب. مع حلول فصل الصيف تدب الحياة في هذه الهضبة، فتتفتح الأزهار وتتحول بيرتشلان إلى ملاذ آمن للرعاة، إذ يعتمد أهالي المنطقة على هذه المراعي الخصبة لتغذية مواشيهم وإنتاج أجود أنواع الألبان والأجبان الطبيعية التي تشتهر بها المنطقة.
7: جئنا اليوم إلى بيرتشلان للاستمتاع بجمالها الطبيعي وطبيعتها الساحرة وأنهارها الجليدية. أعتقد أن هذه المناظر الطبيعية تستحق أن يراها الجميع.
6: ولا تقتصر جاذبية الهضبة على ذلك، بل هي وجهة مثالية لعشاق المغامرات من السياح، فبين ثناياها تختبئ بحيرات جليدية عذبة تستهوي محبي التخييم ومتسلقي الجبال وهواة التصوير الباحثين عن توثيق سحر الطبيعة البكر.
8: نعيش الآن أجمل أيام الموسم، فالأزهار تتفتح في كل مكان، بينما لا تزال الثلوج تغطي أجزاء من الهضبة في مشهد يخطف الأنظار. وأرى أن كل مصور يجب أن يزور هذا المكان.

0: كان لأنه يمنحه فرصة لالتقاط صور رائعة للطبيعة والناس معا.
1: برتشلان ليست مجرد هضبة، بل هي قصة تعايش متناغم بين الإنسان والطبيعة، وجنة خفية تفتح ذراعيها لمن يبحث عن السكينة والجمال.
2: إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة. أذكر بالعناوين: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وطهران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. 7 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. نشرة جديدة تأتيكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أنا من مواليد مدينة غازي عنتاب عام 74. انتقلنا للعيش في اسطنبول في الرابعة من عمري بسبب إعاقة سمعية. درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في اسطنبول، وبدأت الرسم وأنا في المرحلة الابتدائية. وإبان إقامتنا في اسطنبول، كان خالي يسكن في دارنا طوال فترة دراسته الجامعية. كان يدرس الهندسة. عندما كان يذهب إلى الجامعة، كنت أتسلل إلى غرفته وأقلد رسم المخططات التي يعدها. استخدمت مسطرته التي على شكل حرف تي بالإنجليزية. هكذا بدأ اهتمامي بالرسم. فيما بعد بدأت أرسم شخصيات أفلام الرسوم المتحركة، ثم أخذت ألونها. وذات مرة زارنا جارنا الذي كان تاجر ملابس، وعندما رأى شخصية كرتونية رسمتها أعجبته كثيرا وطلبها مني، فأعطيته إياها. فما كان منه إلا أن علقها في موقع لافت في متجره وأهداني طقم ملابس. أسعدني ذلك بالنظر إلى نفسية المحبطة آنذاك. ثم أردت أن أنمي مهاراتي في الإعدادية، فانتسبت إلى معهد لتعليم الرسم. شاركت في الدورة وتعلمت الكثير عن الألوان والرسم بالأصباغ الزيتية وجميع تقنيات الرسم وأنواع الأصباغ. انتظمت في المعهد لعامين تقريبا. لاحقا انتقلت إلى قسم رسم المكانات وأنا في الثانوية. بدا لي هذا القسم أكثر جاذبية لكوني بت أكثر إلماما بالرسم. وبعد أن أنهيت دراسة الثانوية، التحقت بكلية الهندسة في جامعة الأناضول في إسكيشهير. كانت تلك الكلية حلمي، لذلك فرحت حينما نجحت في امتحان القبول. وأخيرا صرت طالب هندسة ودرست فيها نحو 6 أعوام.
1: كان يجيد الرسم ويتقن صنع المجسمات وما شابه من الناحية المعمارية، وكنا أحيانا نذهب من جامعة الأناضول إلى جامعة عثمان غازي لتلقي الدروس أيضا. وكانت رسوماته تنال إعجاب حتى أهم الأساتذة، بل وكانت تبهر زملائنا أيضا في كلتا الجامعتين على السواء. كان بولاند فاقدا لحاسة السمع، ومع ذلك كان الطلاب يحبون الالتفاف حوله خصوصا أثناء عمله. كانوا يراقبونه وهو يرسم ويتتبعون حركة يده. كان يفوز بإعجاب الجميع سواء برسومه المنظورية أو بلوحاته بقلم الرصاص أو الفحم.
0: كنت أستمتع جدا بالرسم، لكنني لم أكن أتصوره فنا. لماذا؟ لأنني فاقد للسمع، فلم أكن أعرف معنى كلمة فن. كنت أحب الرسم فحسب.

0: تزوجنا أنا وبولانت عام 2001. في ذلك الوقت كان يرسم بالنهج المنظوري. وبعد أن وهبنا الله طفلاً عام 2006، وبينما كان ابننا في نحو الخامسة، بدأ بولانت يعلمه الرسم. حينها أدركت كم كان بولانت رساماً موهوباً.
1: عملت مهندساً في القطاع الخاص 14 عاماً. كان بودي أن أرسم، لكنني لم أكن أجد وقت فراغ. لم أكن أرسم إلا حينما كنت أخصص وقتاً لتعليم ابني، فكان ذلك يرضيني وإن كان بقدر قليل.

إبان الجائحة كنت أذهب أحياناً إلى ورشتي. كنت أشتغل بالسيراميك وكان زوجي يرافقني إلى هناك.

0: كنت أصنع السيراميك، ومرة شعر زوجي بالملل فدخل غرفة في الورشة وبدأ يرسم، ثم استمر على هذا المنوال. شاهدت بولاند كثيراً وهو يرسم، أحب أن أراقبه أثناء عمله، يسعدني ذلك، وهو أيضاً أراه يشعر بسعادة غامرة أثناء الرسم. أحياناً كنت أنهي عملي في الورشة باكراً، كنت أقول له هيا بنا نذهب، لكنه كان يلح علي للبقاء كي يستمر.
1: لاحقاً بدأت أرسم البورتريه أي الوجوه، ولكن لم أنجز شيئاً يذكر غيرها. كنت في الغالب أرسم وجوه الناس، استخدمت الألوان الزيتية والأصباغ الأكريليكية، وكنت أحياناً أرسم بالألوان المائية، فنالت لوحاتي إعجاب زوجتي بالمقام الأول. ألحت علي أن أستمر، وتابعت طويلاً بدعمها لي.
2: فن الرسم في الواقع ليس مجرد رسم ما هو مرئي فحسب، بل إظهار جمالياته، وهذا ما ترونه في لوحات بولاند. إنه لا يبرز العناصر المرئية بقدر ما يجعلكم تشعرون بما يريده أن يتجلى لكم. بولاند مهندس، لكنه يعبر عن نفسه بالفن. إنه يستعمل الألوان بكثرة، لكن من بين تلك الألوان التي يتركها في لوحاته تقبل عليكم اللوحة بمركزها بشكل مباشر، وكأنها تحاوركم، وهذا هو المؤثر فيها.

لقد تعرفت إلى بولانت في معرض زوجته للسيراميك. خلال حديثنا أخبرني أنه يرسم بالألوان المائية ويرسم لوحات البورتري والوجوه. طلب رأيي ثم أراني بعض من رسومه. انبهرت بها من دون شك، فقد وجدت أمامي وجوهاً مطلة من بين الألوان تحاول التواصل مع من يقع عليها ناظره، وكأنها وجوه تحاول التسلل لتخرج من مكانها.

0: وبعد نحو 4 سنوات وافقت على ذلك، خصوصا بعد إلحاح مطول من زوجتي، وقد سبق أن قامت معارضها الخاصة مرات عديدة، فلديها خبرة وباع طويلان في المعارض، وهكذا عرفنا السيدة أوزلين. وبما أن عدد اللوحات التي أنجزتها كان كافيا، افتتحت أول معرض شخصي لي. ساعدتنا السيدة أوزلين كثيرا في المعرض، كانت تجربة رائعة.
1: حظي معرض بولاند باهتمام كبير، وحضره عدد كبير من أصدقائه القادمين من اسطنبول وأنقرة، وحضره مسؤولون أيضاً. لربما جذبهم فضولهم الشديد لرؤية لوحاته، كان اهتمامهم غير عادي، فكل من رآها غادر المعرض مبهوراً بها، لأنه كان مهندساً لم يتوقع منه أن يرسم لوحات فنية بهذا القدر العالي من الحس الجمالي. بدأ من أصدقائه وكل من حضروا عبروا عن دهشتهم، قالوا إنها لوحات رائعة، لم نتوقع أن تكون بهذا الجمال. أحياناً تكون القطعة الفنية ممتازة تقنياً، لكنها لا ترقى إلى تفاعل من يراها. أما لوحات بولاند فلم تكن على هذا الغرار، بل حققت التفاعل والتواصل وتركت أثراً في أنفس الناظرين إليها. أظن النجاح في هذا قيم للفنان، إنه يدعونا من خلال لوحاته إلى رحلة في عالمه الداخلي، فيفعل ذلك بفضل رسمه لوحات متنوعة مستعيناً بالألوان الزيتية أو الأكريليكية، ثم بتنميقه لها بألوان متباينة. نرى في لوحاته وجوهاً تحثنا على التفاعل معها من بين الألوان، لكنكم حين تتجولون في كامل المعرض تشاهدون بين تلك الألوان المتباينة أعيناً محدقة تنظر إليكم بنظرات تحمل معان كثيرة. فن الرسم ليس مجرد رسم ما هو مرئي، بل إبراز نواحي جماله، وهذا ما نجد أن بولاند قد نجح بفعله. ترى هل يريد بولاند بالإكثار من الألوان أن يقول لنا يمكننا أن نتحول من أنا إلى نحن؟ أي كما اختلاف الناس في لغاتهم وأديانهم وثقافاتهم يشكلون خليطاً جميلاً؟ أو ربما يريد أن يحث من يشاهد لوحاته على التفكير في إمكانية تحقيق الوحدة بين أطياف المجتمع رغم التباين بينها؟ المعرض بهذا المعنى قوي جداً.
2: أثناء المعرض نظرت كثيراً إلى تعابير وجه بولاند، كنت تواقة لمعرفة ردود فعل من حوله. بافتتاحه ذلك المعرض حرك بولاند مشاعر الحضور كثيراً، فسررت كثيراً وافتخرت به. شعرت بالبهجة أكثر عندما رأيت الفرحة والرضا يعلوان وجه بولاند. تلقيت كثيراً من التهاني، وقيل لنا الكثير من عبارات الإطراء التي تدفع المرأة إلى الفخر.

0: عندما أجلس كي أرسم تنقطع صلتي بالعالم الخارجي، في الأثناء تتلاشى كل الأفكار السلبية التي تستحوذ على تفكيري وعقلي، أركز على الرسم لا غير. ولأن حاسة النظر مهمة جدا خاصة لذوي الإعاقة السمعية، أركز على ما تراه عيني. أدقق مثلا بتعابير الوجه حينما أرسم بورتري أو وجه إنسان. الرسم يبعث الراحة في نفسي ويمنحني السعادة، هذا هو المهم بالنسبة إلي. الألوان الزيتية والمائية وغيرها كلها مختلفة. بعض اللوحات لا تناسبها الألوان الزيتية، وبعضها لا تناسبها المائية. المائية مثلا مناسبة من أجل اللوحات المعمارية، لكن الألوان الأخرى غير مناسبة للعمارة ورسوم الأبنية. لا أحب التقيد باستعمال لون واحد، أحب التنويع. لست أدري إن كان هناك رابط، لكنني كذلك عندما أرسم الوجوه أستخدم ألوانا كثيرة. فإماءة وتعابير الوجه مهمة جدا لي باعتباري فاقدا لحاسة السمع. كل لون أستخدمه عند رسم الأوجه هو بمنزلة تعبير عن معنى ما لدي. هذا مهم جدا لذوي الإعاقة السمعية، لكل تعبير معنى. ربما كل لون أستخدمه يعبر عن ذلك، ولعل هذا هو سبب جذب لوحاتي للانتباه. أي يمكن الإيحاء بالمشاعر للناظرين للوحة بتعابير الوجه ليبدأ التواصل وإن كان الناظر لا يعرف لغة الإشارة. هذا ما يحدث بالرسم.
1: أحببت أول لوحة رسمها بولانت لوجه، كانت أول لوحة للألوان الزيتية، وهو يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيها لأحد. في تلك اللوحة تشاهدون وجهاً يتجرد من بين ألوان متعددة، يبدو كأنه يريد أن يقول لكم شيئاً وكأنه يريد أن ينطق، فيدفعكم لإطالة النظر إليه ربما لساعات. تلك لوحته المفضلة عندي.

هل تعلمون ما معنى الفن بشكل حقيقي؟ الفن برأيي هو التعبير عن المشاعر والأفكار والإبداع. أقصد أن يعبر الإنسان عما يجول في خاطره من مشاعر، مضيفاً إليها أفكاره وآراءه ويعكسها للخارج، والشخص القادر على فعل هذا هو الفنان.

بولاند. منذ عرفته وهو فنان سوريالي، منظوره للحياة مختلف جداً، لوحاته مختلفة وأعماله مغايرة جداً. كنا أيام الدراسة الجامعية ننبهر بأعماله، خصوصاً في مادة التصميم. كان يبدع بأشياء لا تخطر في بال. رأيته مرة يصمم بيتاً مستلهماً من الفطر، ومرة

مستلهما من شكل جسم الأخطبوط من أجل رسم شكل معماري. بعد رؤيتي لكل هذا لا أظن أن لأعماله حدود، فهو يتمتع بإبداع هائل.

لم يكن أصدقائي يعلمون أن بولاند يجيد الرسم، وعندما عرفوا تفاجأوا. كانوا يظنون أنه بدأ الرسم حديثاً، دهشوا عندما علموا أنه رسم هذه اللوحات في 4 أعوام فقط. انبهارهم أسعدني أكثر، افتخرت به. بعد الآن لا يمكننا التوقف، سنتابع، لن نتوانى عن العمل.

أعتبر معرضي الأول بمنزلة خطوة أولى. خط تجارب جميلة هنا في إسكيشهير، لكنني بعد الآن أرغب أن أقيم معرضاً في إسطنبول بشدة. لدي أهداف في هذا الصدد، ليس في إسطنبول وحدها، بل أطمح بالانفتاح على أوروبا أيضاً. أحلم أن أقيم معرضاً في إيطاليا تحديداً. أود أن أعرض أعمالي هناك بشدة، فتحقيق هذا الهدف سيجعلني أفتخر بنفسي أكثر. معرض الأول كان هنا وهذا جميل. برأيي فاقدو حاسة السمع لهم منظور مختلف عن الفن، هذا رأيي. أعتقد أن الإعجاب شيء والفهم شيء آخر. أريد أن أكون ملهماً لمن هم بوضع مشابه لي وأن يتشجعوا ويحذوا حذوي. أريدهم أن يكونوا أقوى بكثير، وأنا من أجل هذه الأهداف سأواصل طريقي في الرسم طالما ذلك كان ممكناً.

بالنسبة ليوم 15 تموز، يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، والأخيرة تشن هجمات على الأردن ودول خليجية. أحييكم من جديد وإليكم نشرة الأخبار من تي آر تي عربي. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. ثمانية شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوة الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. بالمقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وقالت إنها استهدفت ما سمتها أهدافا أمريكية.
1: موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت الانتهاء من جولة ثالثة من الضربات الجوية على إيران عقب هجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات في أثناء عبورها مضيق هرمز. سنتكوم قالت إن الضربات استهدفت نحو 140 هدفاً عسكرياً، بينها مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومستودعات ذخيرة ومواقع مراقبة ساحلية، كما أوضحت أنها قصفت أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق. في المقابل أعلن الجيش الإيراني إنه استهدف ما قال إنها منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار في الكويت وقصف منظومة اتصالات وموقع رادار في البحرين بالمسيرات الانتحارية. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإصابات جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت بالتزامن مع الهجمات الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الأردن أعلن أيضاً سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية بعد اعتراضها دون وقوع إصابات، فيما كشفت وكالة الأنباء العمانية عن تعرض مواقع في محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. فيما أعلن التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم وصف بالمكثف والمباغت. تطورات متسارعة تأتي بينما كانت الأنظار تتجه إلى المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن شرارة الحرب تعود لتشتعل مرة أخرى في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن التعامل مع مضيق هرمز.
0: قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية. وأكد المستشار العسكري أن بلاده تدرك الأهمية الاستراتيجية للمضيق وستحميه. تأتي هذه التصريحات وسط تجدد التوتر في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة رغم الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر.
2: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفا عسكريا في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضاً. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة، وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية. يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية.

0: ماراً بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة، وبعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك، لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
1: استدعت سلطنة عمان السفير الإيراني لديها وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الشيخ خالد بن هاشل المصلحي استدعى السفير الإيراني موسى فرهنك وسلمه مذكرة احتجاج بشأن الاستهدافات التي طالت مواقع في المحافظتين، وأعرب المصلحي عن استياء السلطنة من هذه الأعمال غير المسؤولة، ودعا إلى الالتزام بسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذا وأدانت وزارة الخارجية القطرية تجدد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يهدد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي السياسية في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية إدانتها القصف الإيراني الذي استهدف الأراضي القطرية وأراضي دول خليجية مجاورة، وصفة إياه بأنه تصعيد خطير. كما أضافت الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة. كما شددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والشامل لجميع الأعمال العسكرية بما يسهم في حماية أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع. وأكدت الخارجية القطرية أهمية مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية باعتبارها الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وجددت الوزارة تأكيدها أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى خفض التصعيد والحوار خلال اتصال بنظيره الإيراني عباس عرقجي. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسحاق دار وعرقجي تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع الإقليمي، وأضافت أن دار شدد على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني عبد الله العليمي أن الحكومة دعت مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث تداعيات أزمة رحلة جوية إيرانية إلى صنعاء. وقال إن إيران اخترقت السيادة اليمنية من خلال إرسال الطائرة الإيرانية لنقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران في 3 يوليو الجاري. وشدد العليمي على أن ما قامت به إيران يمثل انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية وتحديا واضحا للأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بإدانة واضحة لذلك. انتخب مجلس الشعب السوري عبد الحميد عقيل العواك رئيسا له خلال أولى جلسته منذ الإطاحة بنظام الأسد. وعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته في أول استحقاق تشريعي في العهد الجديد، وأدى أعضاؤه القسم الدستوري إذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد. افتتحت السلطات المحلية في مدينة دير الزور الجسر الحربي العائم الجديد الممتد فوق نهر الفرات ليربط رسميا بين ضفتي النهر. وجاء تشغيل الجسر المعدني الذي يبلغ طوله نحو 280 مترا وبقدرة حمولة تصل إلى 70 طنا بتنفيذ مشترك بين إدارة الهندسة العسكرية السورية وسلاح الهندسة التركي لتأمين بديل بري سريع للسكان.

0: قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إنه تم رصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، وأضافت أن الحرب في السودان أفرزت أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدت إلى خروج 14 مليون شخص من منازلهم بين لاجئ ونازح، بالإضافة إلى نحو 25 مليونا يعانون من نقص الغذاء. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلي ورشة حداد في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي. كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي ورشة صيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال المتمركزة شرق مخيم المغازي أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. هذا ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في غزة. وقالت المنظمة إن التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وأحداث فراغ إنساني خطير في القطاع. وذكرت هيومان رايتس ووتش برأي محكمة العدل الدولية الاستشارية الصادر عام 2025 الذي يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل وضمان تدفق المساعدات. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها.
1: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
2: يعني احنا بندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف. كما تشاهدون الصورة يعني هي خير ودليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني اصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
1: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجرمي، تراتي عربي، من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
0: قدم رئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيه بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وفي تغريدة على منصة إكس أعرب أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعزيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف رئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وأكد أنه بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي.
3: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من

0: طموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصادياً فحسب، بل كان مشروعاً لبناء مكانة جديدة لقطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم.
1: الذي يجري في سوريا نعتبره.
0: وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. ثم جاء 25 يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم.
2: وتحسين بن حمد آل ثاني.
0: سناء المهداوي، تيرت عربي.
3: تستضيف مدينة سرت الليبية اجتماعات عسكرية وأمنية بين قادة المنطقتين الغربية والشرقية، يشارك فيها رئيسا أركان المنطقتين صلاح النمروش وخالد حفتر. وأفادت مصادر عسكرية ليبية أن اللقاء هو الأول من نوعه بينهما منذ عام 2023، وسيشهد مشاركة ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إضافة إلى نائبة المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري.

0: تتجه الأنظار إلى مدينة سرت التي تبرز مجددا منصة لاجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرق وغرب ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة منذ سنوات، مستفيدة من موقعها المتوسط بين طرابلس وبنغازي واحتضانها لمقر اللجنة العسكرية المشتركة. المبادرة التي يحملها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي تسعى لتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية عبر مقترحات تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة ودمج الأجهزة الأمنية باعتباره خطوة أساسية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. لقاء 14 من أبريل الماضي بين صدام خليفة حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة عكس رغبة متبادلة في كسر الجمود ودفع مسار توحيد القوات الأمنية. وسبق ذلك لقاء قوات شرق وغرب ليبيا لأول مرة خلال مناورات أفس التركية لعام 2026، وهو ما وصف بالمحطة المهمة على طريق تحقيق رؤية ليبيا الموحدة. كذلك التقى رئيسا أركان الجيش الليبي المنقسم شرقا وغربا في أنغولا مع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم للغرض ذاته. رغم التفاؤل الحذر، يظل التوافق الدولي بالإضافة إلى القبول السياسي والشعبي لبنود المبادرة أبرز التحديات أمام نجاحها، فيما سيكون لقاء سرت المرتقب بمثابة اختبار حقيقي لنوايا الطرفين في طي صفحة الماضي.
1: أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنى التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في دنيبروبيتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خرسون، وأصيب 12 شخصا في زاباروجيا وثلاثة في خاركيف جراء هجمات بطائرة مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني، إضافة إلى منشآت حيوية وغذائية ومركبات إسعاف ومرافق مدنية. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت وأسقطت 349 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأعلنت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة سمارا. وأضاف حاكم المنطقة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومنشأة صناعية، فيما أفادت تقارير إعلامية روسية بأن المنشأة المستهدفة هي مصفاة سيزران النفطية حيث اندلعت الحرائق داخلها. يقف متحف الذاكرة شاهدا

0: على ما جرى في الحرب البوسنية بحق المدنيين لا سيما في سربانيستا. ويضم المتحف الذي أقامته هيئة التنسيق والتعاون الدولي تيكا تركيا مجموعة كبيرة من الصور والمقتنيات الشخصية للضحايا.
1: على الجانب الآخر من المقبرة في بوتوتشاري حيث يرقد ضحايا مجزرة سربانيستا يقف هذا المبنى القديم، مبنى كان في السابق مصنعا واليوم هو متحف للذاكرة. أقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدولية تيكا المتحف على مصنع للبطاريات كان مقرا لقوات أممية خلال الحرب في البوسنة والهرسك. جدران امتلأت بصور الوجوه التي رحلت في الحرب بين عامي 92 و95. هنا تروى الحكاية بكل مرارتها.
2: لا أعرف ما الذي يحدث عندما أزور هذا المكان، لكن مع أن ذلك لا يزول فإن رغبتي في معرفة المزيد تزداد، ولذلك أصبحت آتي كثيرا إلى هنا لأبحث بتفصيل أكبر عما جرى في تلك الفترة. إن هذا المكان يوقظ في داخلي ذكريات مؤلمة عن الطفولة وعن كل ما حدث آنذاك.
1: تفاصيل كثيرة بين جنباته تجعل المتجول فيه يعيش تفاصيل الحرب، مقتنيات شخصية للضحايا، ساعات توقف الزمن فيها عند مقتل أصحابها، أحذية الأطفال الذين تجرعوا مرارة الترحيل وعاشوا رحلة الهروب من أزقة الموت في سربانيستا إلى الغابات طلبا للنجاة. الأصوات التي تسمع هي ذاتها كانت قبل 3 عقود، وابل من الرصاص هنا ونداءات الاستغاثة هناك.
3: I'm very sad. أشعر بحزن شديد، أحزن كثيرا لأن الناس اضطروا إلى تحمل كل هذا الألم، كما أنني أتأثر عاطفيا جدا. ليس من السهل النظر إلى الأحذية، فهي تظهر مدى فقر هؤلاء الناس، ثم إنهم قتلوا.
1: وجود المتحف بجانب المقبرة يمثل ترابطا بين الضحايا والحكاية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشعب البوسني بما تحمله من مأساة شاهدها العالم كله آنذاك. هذا المتحف ليس مجرد جدران وصور فحسب، بل ذاكرة ممزوجة بالألم والحقائق، إلى جانب أنه وسيلة لتوثيق ما جرى من جرائم لمنع نسيانها. أحمد سعيد، ترتا عربي، متحف سربانيستا، البوسنة والهرسك.
0: نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدراجات الهوائية في اسطنبول ضمن فعالية إحياء الذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز بمشاركة 100 رياضيين والمواطنين.
4: إحياء للذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز، نظم سباق للدراجات الهوائية في اسطنبول بمشاركة مئات الرياضيين وبرعاية من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وولاية اسطنبول.
5: نلتقي مجددا هذا العام لتأكيد أننا لن ننسى هذه المحاولة الانقلابية، وسنواصل إحياء ذكرها، لأن من واجبنا أن نروي للجميع قصة المقاومة البطولية التي سطرها شعبنا في تلك الليلة. لقد جسد أبناء شعبنا أروع صور الصمود عندما لبوا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان ونزلوا إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية وإرادة الشعب.
4: وانطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 من تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
6: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا، ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
7: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا، وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.
4: ويعد سباق الدراجات الهوائية واحداً من سلسلة فعاليات تنظم في مختلف أنحاء تركيا لإحياء الذكرى 10 للانقلاب الفاشل وتشمل أيضا معارض وندوات ومراسم رسمية وأنشطة ثقافية في إطار إحياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.
8: ترسل جولة الدراجات هذه من منطقة تقسيم إلى غاية جسر 15 من تموز برمزيته رسائل كثيرة احتفالا بالذكرى 10 لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تلتي عربي، اسطنبول.
0: إلى هنا تنتهي النشرة، أذكركم بعناوينها. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، والأخيرة تشن هجمات على الأردن ودول خليجية. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية وتصفها بالتصعيد الخطير. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. في الختام أشكركم على حسن المتابعة، بأمان الله.
9: كانت ليلة عصيبة،
10: أحدث صدمة في العالم الإسلامي.
11: شخصياً كنا نتألم.
12: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
13: هو الخاسر الأكبر، هو المسار الديمقراطي في المنطقة.
14: هذا موقف لن أنساه.
15: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
16: رئيس أردوغان ظهر، لا خوف إن شاء الله.
17: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.
18: وهما يرتديان السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونوتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل.

0: العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 2,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
2: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
3: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
4: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه تنظر يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه احنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1,600,000 إلى 1,500,000، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام. ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
3: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
4: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني السيد وزير النفط التركي عرض أنه الاستفادة القصوى من الخط الناقل، يعني إحنا لا نبقى نكتفي بال 300,000 برميل وال 200,000 برميل، وطاقة الأنبوب الآن 1,600,000 برميل، وأيضا حريص على أنه يكون نفط البصرة بالدرجة الأساس اللي ممكن أن يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية. مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأنه تركيا بالحقيقة هي عقدة نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية اللي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية. فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
3: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1,500,000 برميل يوميا ثم رفعها لاحقا إلى 2,500,000 برميل يوميا؟
4: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500,000 برميل الآن، لأنه لا

0: لابد ان يشغل خط اقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لانه هذا الخط لحد هذه اللحظه لم يتم صيانته بشكل كامل. عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم انا اعتقد انه ممكن انه نتحدث عن 1,600,000 برميل او المليونين، لانه الخط الان الناقل من البصره الى حديثه في طور الاكتمال من شركه الانابيب الوطنيه، منذ اشهر يتعمل على اكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية أعتقد بحدود 400 كيلو.
1: نعم.
0: أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
1: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
0: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني. وأيضا في موضوع الربط الكهربائي هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
1: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
0: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية، يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهما شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية نعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة.
1: نعم.
0: وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم.
1: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
0: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا، فبالتأكيد راح تكون طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناتها انه تعزيز المصالح. اليوم انا شخصيا اعتقد انه المصالح الاقتصاديه تسمو على العلاقات الامنيه وحتى على العلاقات السياسيه، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتاكيد هذه راح تعزز من الشراكات، هذه راح

0: والعراق طبعاً بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات. نعم.
1: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، كنت معنا من بغداد، شكراً جزيلاً لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري.

من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة سلة تابعة لسوناتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية سلة التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين

0: البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. انا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في اوروبا، يعني مده 50 سنه مضت السوق الاوروبيه كانت يعني اكبر سوق للغاز الجزائري. اما فيما يخص المانيا، يعني شحنه الغاز المميه، هو على اساس انه المانيا في الاول كانت مرتبطه مباشره بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني انابيب الغاز من روسيا من اوروبا الشرقيه، والان يعني استحدثت مصانع لاعاده يعني نزع التمييع، يعني اعاده الغاز الى طبيعته في المانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات انتاجيه فيما يخص الغاز المميع، تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول الى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع. القدرات الجزائريه كافيه لمجابهه بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهه السوق الدوليه، يعني سبوت ماركت. ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في العشرين أو ثلاثين سنة هذه الأخيرة. نعم أول شحنة، نعم. ولكن في السبعينيات والثمانينيات لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا، وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
0: نعم.
1: حين الجزائر يعني
0: سيد فرحات، لكن ألا يعني تعتقدون
1: 28 مليار متر مكعب،
0: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
1: يعني يا سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة، وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. احنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع. وأي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق. وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
0: تماما. سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب؟ نعم. بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
1: والله في السبعينيات كان يعني كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المميع، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن. حتى الأسطول الجزائري للغاز المميع أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا، ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمون بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية، لأنه فيما يخص الغاز المميع فيه يعني نوع من الليونة، يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق. تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع، وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول، يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
0: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد للغاز في السوق الأوروبية؟
1: يعني شخصيا أنا أرى أنه ما كانت الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه

0: هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية، ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
0: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس يعني بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لما لا، لأن الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما تواصله الحكومة التركية، ووفقا للخطط الجديدة فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين، الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها

0: التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن. من جانبه قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية.
1: تشهد منطقة الخليج تصعيدا غير مسبوق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة وصفتها بالقوية جدا ضد إيران في أحدث فصول المواجهة المتسارعة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن العمليات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل أن تتبدد فرص التهدئة إثر استهداف سفينة بطائرة سيارة على حد تعبيره. وفي موازاة التصعيد العسكري، دخل مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية دائرة الصراع. فالولايات المتحدة أعلنت أن الممر البحري سيظل مفتوحا وأن قواتها مستعدة لضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن إيران لا تمتلك السيطرة على المضيق. في المقابل أعلنت الجهات الإيرانية المشرفة على الملاحة أن العبور عبر المضيق غير ممكن حاليا بسبب ما وصفته بالتحركات العسكرية الأمريكية مع تأجيل إصدار تصاريح المرور إلى حين استقرار الأوضاع. وفي تطور ميداني يعكس اتساع نطاق التصعيد، شهدت 5 دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان إلى جانب الأردن هجمات إيرانية وأخرى وصفتها بعض هذه الدول بالمعادية في أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في إبريل الماضي. وفي سلطنة عمان استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة. وفي تطور ميداني آخر، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجوم صاروخي استهدف موقعا تابعا للقوات الأمريكية في الكويت. بينما تواصلت الضربات الجوية الأمريكية على إيران للمرة الثالثة خلال أسبوع، وبين التصريحات المتبادلة والتحركات العسكرية المتسارعة يبقى السؤال الأكبر، هل لا يزال باب الدبلوماسية مفتوحا أم إن المنطقة تتجه نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الخليج وتترك تداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي؟ عمر أبو ثواب، تلت عربيك.
0: ووسط تبادل للاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار التحركات العسكرية بين الجانبين، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق

0: مواجهة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي وحركة التجارة العالمية.
1: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضا. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفناً تجارية في المنطقة لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مساراً غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافساً إقليمياً ودولياً للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مساراً يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية، يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
0: أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني عبد الله العليمي أن الحكومة دعت مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث تداعيات أزمة رحلة جوية إيرانية إلى صنعاء. وقال العليمي أن إيران اخترقت السيادة اليمنية من خلال إرسال الطائرة الإيرانية لنقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران في 3 يوليو الجاري. وشدد العليمي على أن ما قامت به إيران يمثل انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية وتحديا واضحا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، مطالبا بأدلة أو بإدانة واضحة لذلك. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف جوي في مدينة غزة.

0: ومخيمي البريج والمغازي. واستهدف الاحتلال الإسرائيلي ورشة صيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما استشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في غزة. وقالت المنظمة إن هذا التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وإحداث فراغ إنساني خطير في القطاع. وذكرت هيومن رايتس ووتش برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر عام 2025، والذي يقوض على أو يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل وضمان تدفق المساعدات. انتخب مجلس الشعب السوري عبد الحميد عقيل العواك رئيسا له خلال أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام الأسد. وعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته في أول استحقاق تشريعي في العهد الجديد. وأدى أعضاء المجلس القسم الدستوري إذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد. افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية. جاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
1: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
2: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه جاسر باد بالخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين ولكل الناس، والحمد لله رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
1: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
3: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني العبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
1: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
4: الجسر مشوب يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة وضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هاي الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
1: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتا عربي.
0: قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إنه تم رصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد. وأضافت أن الحرب في السودان أفرزت أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدت إلى خروج 14 مليون شخص من منازلهم بين لاجئ ونازح، بالإضافة إلى نحو 25 مليونا يعانون من نقص الغذاء. قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وفي تغريدة على منصة إكس عرب أردوغان

0: بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وأكد أنه بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي. وكان الديوان الأميري في قطر قد أعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الأحد 12 من يوليو لعام 2026 أسدلت الأقدار الستار على حياة رجل غير مجرى التاريخ الحديث لبلاده. غيب الموت الأمير الوالد كما يلقبه شعبه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما من مهد الدوحة عام 1952. بدأت حكاية قائد صاغته العسكرية فمن كلية ساندهرست العريقة في بريطانيا والتي تخرج فيها عام 1971 ليعود إلى أرض الوطن حاملا رؤية التحديث، حيث تدرج في الرتب العسكرية واضعا اللبنات الأولى لجيش وطني حديث ليبايعه الشعب بعد ذلك عام 1977 وليا للعهد ووزيرا للدفاع. في 27 من يونيو عام 1995 تسلم الشيخ حمد مقاليد الحكم لتبدأ حقبة صنعت بجرأة القرار، حيث راهن على حلم استشرافي ضخم واستثمر في تسييل الغاز الطبيعي من حقل الشمال في خطوة غيرت معادلات الطاقة العالمية وجعلت من قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وصاحبة أعلى مستويات دخل الفرد عالمية. لم تكن جغرافيا قطر الصغيرة تحد من طموحاته، فبنى للدولة إمبراطورية من القوة الناعمة، حيث كسر جمود الإعلام العربي بإطلاق شبكة الجزيرة عام 1996 وزرع منارات العلم بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم، كما توج هذا الحضور بوضع بلاده على خريطة الرياضة العالمية في تنظيم تاريخي مبهر لكأس العالم 2022. في مواقفه التاريخية سطر الشيخ حمد محطات انحاز فيها للوجدان العربي، فكان أول زعيم عربي يكسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة في زيارته التاريخية عام 2012 حاملا معه مشاريع إعادة الإعمار والدعم الإنساني في موقف جسد عمق التضامن وأصالة الموقف. حينما بلغت الرؤية ذروة نضج قدم للعالم درسا نادرا في السياسة، فتنازل طواعية عن الحكم عام 2013 لولي عهده الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انتقال سلس واستثنائي للسلطة. قطر تنكس أعلامها وتعلن الحداد وتنعى الأمة قائدا فذا لم يغير جغرافية بلاده بل غير مكانتها وترك بصمة لا تمحى في السياسة والاقتصاد والرياضة حول العالم.
0: أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنية التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في دنيبروبيتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خيرسون، كما أصيب 12 شخصا في زابوريجيا و3 في خاركيف جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني، إضافة إلى منشآت حيوية وغذائية ومركبات إسعاف ومرافق مدنية في عدد من المناطق.

0: امتلأت بصور الوجوه التي رحلت في الحرب بين عامي 92 و95. هنا تروى الحكاية بكل مرارتها.
1: لا أعرف ما الذي يحدث عندما أزور هذا المكان، لكن مع أن ذلك لا يزول فإن رغبتي في معرفة المزيد تزداد، ولذلك أصبحت آتي كثيرا إلى هنا لأبحث بتفصيل أكبر عما جرى في تلك الفترة. إن هذا المكان يوقظ في داخلي ذكريات مؤلمة عن الطفولة وعن كل ما حدث آنذاك.
0: تفاصيل كثيرة بين جنباته تجعل المتجول فيه يعيش تفاصيل الحرب، مقتنيات شخصية للضحايا، ساعات توقف الزمن فيها عند مقتل أصحابها، أحذية الأطفال الذين تجرعوا مرارة الترحيل وعاشوا رحلة الهروب من أزقة الموت في سبرينيتسا إلى الغابات طلبا للنجاة. الأصوات التي تسمع هي ذاتها كانت قبل 3 عقود، وابل من الرصاص هنا ونداءات الاستغاثة هناك.
2: I'm very sad.
3: أشعر بحزن شديد، أحزن كثيرا لأن الناس اضطروا إلى تحمل كل هذا الألم، كما أنني أتأثر عاطفيا جدا. ليس من السهل النظر إلى الأحذية، فهي تظهر مدى فقر هؤلاء الناس، ثم إنهم قتلوا.
0: وجود المتحف بجانب المقبرة يمثل ترابطا بين الضحايا والحكاية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشعب البوسني بما تحمله من مأساة شاهدها العالم كله آنذاك. هذا المتحف ليس مجرد جدران وصور فحسب، بل ذاكرة ممزوجة بالألم والحقائق، إلى جانب أنه وسيلة لتوثيق ما جرى من جرائم لمنع نسيانها. أحمد سعيد، ترتا عربي، متحف سربرينيتسا، البوسنة والهرسك.
4: نظمت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدراجات الهوائية في اسطنبول ضمن فعاليات إحياء الذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز بمشاركة مئات الرياضيين والمواطنين.
5: إحياء للذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز، نظم سباق للدراجات الهوائية في اسطنبول بمشاركة مئات الرياضيين وبرعاية من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وولاية اسطنبول.
6: نلتقي مجددا هذا العام لتأكيد أننا لن ننسى هذه المحاولة الانقلابية وسنواصل إحياء ذكرها، لأن من واجبنا أن نروي للجميع قصة المقاومة البطولية التي سطرها شعبنا في تلك الليلة. لقد جسد أبناء شعبنا أروع صور الصمود عندما لبوا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان ونزلوا إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية وإرادة الشعب.
5: وانطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 من تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
7: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا، ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
8: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا، وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.
5: ويعد سباق الدراجات الهوائية واحداً من سلسلة فعاليات تنظم في مختلف أنحاء تركيا لإحياء الذكرى 10 للانقلاب الفاشل، وتشمل أيضاً معارض وندوات ومراسم رسمية وأنشطة ثقافية في إطار إحياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.
9: ترسل جولة الدراجات هذه من منطقة تقسيم إلى غاية جسر 15 من تموز برمزيته رسائل كثيرة احتفالاً بالذكرى 10 لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تلتي عربي، اسطنبول.
4: اعتادت

0: بريطانيا أن تعرف بصيفها المعتدل، لكن مشاهد الحرارة المرتفعة باتت تتكرر عاما بعد عام، ومع ثالث موجة حر هذا الصيف تتزايد التساؤلات عما إذا كانت هذه الظاهرة أصبحت جزءا من الواقع المناخي الجديد في ظل تداعيات تمتد من الصحة العامة إلى البنية التحتية.
1: يوم عطلة نهاية أسبوع اعتيادي في لندن، لكن الطقس ليس كذلك، فهذه ثالث موجة حر منذ أواخر مايو. البعض وجد فيها مصدر إلهام، فهذا شاعر متجول يحول وهج الشمس إلى أبيات مرتجلة، وهكذا تصبح شمس لندن رعدا مذهبا فوقنا، مطلع قصيدة قدمها إلينا. لكن بعيدا عن الشعر، على الناس التنبه، حتى التنقل بات أكثر تعقيداً مع أعطال متكررة بحركة بعض القطارات، فليس كلها مجهزاً ولا الحافلات بأنظمة التكييف، كحال المنازل التي صممت أساساً من مواد تحتفظ بالدفء ولا تقاوم الحر.
2: يتعامل كل شخص مع موجة الحر بطريقته، أما أنا فأعاني كثيراً، فشاحنة العمل التي أقودها لا تحتوي على نظام تكييف، وعندما تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية أغرق تماماً في التعرق.
3: عندما وصلنا إلى لندن قبل يومين كان الطقس حاراً جداً وكانت الرطوبة مرتفعة للغاية، أما اليوم فالوضع أفضل بكثير.
1: موجات الحر كانت دفعت بوكالة الأمن الصحي البريطانية إلى إطلاق تحذير تلو التحذير.
4: في مدينة عرفت طويلاً بمدينة الضباب يستمتع كثيرون بأشعة الشمس، لكن لموجة الحر ثمن أيضاً، إذ تتزايد المخاطر الصحية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.
1: وليس فقط هؤلاء، بل حتى الناس العاديون الأصحاء معرضون.
5: شهدنا زيادة تتراوح بين 10 و20% في عدد المرضى الذين يقصدون أقسام الطوارئ، ولاحظنا اتجاها تصاعديا بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة. الوقاية أفضل وسيلة، لذلك ينبغي شرب كميات أكبر من الماء وعدم الخروج في ساعات الذروة، كما يجب عدم ترك الأطفال داخل السيارات والاطمئنان على الجيران وكبار السن أو أي أشخاص معرضين للخطر، خصوصا من يعيشون بمفردهم.
1: موجات الحر باتت أكثر تكرارا وأطول وأشد، ما دفع كثيرين إلى اعتبارها جزءا من الوضع الطبيعي الجديد الذي يستدعي استعدادا أكبر، فيما الواقع الحالي يشير إلى أن البلاد لا تزال غير مهيئة. والحجار، ثلاثة عربي، لندن.
0: إلى التذكير بالعناوين: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. طهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، وقطر تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. 8 شهداء على الأقل أو شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. ختام النشرة في أمان الله.
6: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
7: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
6: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
8: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
9: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
6: جمعهم يقين واحد، أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
10: Targeting شجرة طيبة school was a war crime and a crime against humanity.
11: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
12: Here's a bad thing, you know, it's not a good thing.

إن كل بقعة من بقاع كوكبنا معجزة من معجزات الطبيعة. وحيثما توجهنا في هذا الكوكب في كل ركن وفي كل لحظة يمكن أن نجد أنفسنا أمام بدائع غير متوقعة. ستوكر هي إحدى فوارات الينابيع الحارة في جزيرة أيسلندا البركانية، فأبخرة المياه التي تغلي نتيجة الحركات البركانية يمكنها أن تتسلل عبر الشقوق الصخرية وتتصاعد إلى ارتفاع أمتار عن سطح الأرض. وهي تقوم بذلك بانتظام منذ سنوات طويلة. وبينما يجد الماء الذي يشكل مصدر الحياة طريقه ليتدفق من بين هذه الصخور، يعتبر البحث عن صخور مماثلة في أعماق الفضاء المظلمة الباردة مجرد سعي وراء المعجزات.

0: عالمنا بديع لدرجة أننا قد نسافر مسافة طويلة لرؤية منظر طبيعي، وأحياناً نقضي ساعات ونحن نشاهد وادياً أو مشهد غروب الشمس، لكن رغبتنا لا تقتصر على كرتنا الأرضية بل تمتد إلى الأجرام السماوية الأخرى، إلى حلقات زحل الرائعة الجمال، أو سهول كوكب المريخ الأحمر، أو حتى إلى بقايا سديم، وكلها مشاهد تسحرنا. فهو يريد أن يعرف إن كان هناك كوكب يشبه كوكبنا يمكننا أن نعيش عليه في المستقبل.
1: في 1989 أرسلت ناسا المركبة غاليليو إلى كوكب المشتري. كان هناك عدد من الأجرام ضمن أهداف المركبة، كالمشتري وأقماره آيو ويوروبا وغانيميد وكاليستو. وهذا مصدر معلوماتنا التي نعرفها عن السطح الجليدي المتصدع لأوروبا، وعرفنا عن طريق غاليليو أن عدد البراكين النشطة على آيو أكثر منها على الأرض، وعلمنا أن غانيميد أكبر الأقمار في نظامنا الشمسي من الصور الملتقطة بعدسة غاليليو. أما كاليستو أبعد الأقمار عن المشتري، لا توجد على سطحه جبال ولا براكين، والتضاريس عليه تكونت نتيجة ارتطام النيازك بسطحه خلال ملايين السنين.
0: غاليليو استطاعت أن ترسل لنا بيانات لم نكن نعرفها أبداً عن المشتري وأقماره، بل أكثر من ذلك، لأن التسجيلات التي أرسلتها كانت تحوي أسراراً لم تخطر على بالنا، أسرار لم نلاحظها في البداية لانبهارنا بالصور، لكن بعد سنوات لاحظنا تفاصيلها.
1: في 2012 رصد تلسكوب هابل يوروبا أحد أقمار المشتري.

0: المشتري. هابل باعتباره تلسكوباً مزوداً بتكنولوجيا متقدمة استطاع رصد هذا القمر الصغير دون الحاجة للذهاب إليه. يقارب حجم يوروبا حجم قمرنا، لكنهما مختلفان. فسطح القمر جاف، بينما سطح يوروبا مغطى بطبقات جليدية، ويتخلل هذه الطبقات شقوق تمتد لكيلومترات. تحت الجليد طبقات أكثر سخونة نتيجة الماغما التي في النواة، وهذا ما أدى لتشكل الشقوق نتيجة خروج المياه الساخنة إلى السطح. لكن العلماء لاحظوا في الصور الأخيرة القادمة من هابل شيئاً لم يكونوا يعرفونه سابقاً. لاحظوا حركات غلافية جوية وراء سطح قمر يوروبا، لكنهم لم يكونوا متأكدين. في 2018 قرر بعض العلماء أن يدرسوا مرة أخرى البيانات التي سجلها غاليليو خلال مرورها بجوار يوروبا قبل سنوات، ولاحظوا وجود فوارات حارة تندفع إلى ارتفاع كيلومترات من بين الشقوق الموجودة على سطح يوروبا. وكانت غاليليو قد مرت قبل 20 سنة أثناء هذه الفوارات.
1: هذا الفوران كان أكبر من فوارة ستروكر، ويحدث بنفس شكل الفوارات التي تحدث على كوكبنا الأرض. والفوارة هي انبثاق المياه الحارة من بين الطبقات تحت تأثير ضغط مرتفع، وربما المياه تناثرت على سطح غاليليو نفسه. ولأننا لم نكن نتوقع شيئا كهذا، لم نلاحظ الفوارات. يوروبا بما أنه يحتوي الماء فبنيته شبيهة ببنية الأرض على خلاف بقية الكواكب. من هنا خطرت لنا فكرة، لأن ذاكرة حضارتنا والتكنولوجيا التي بلغناها تقول لنا شيئا بهذا الخصوص، وهو أن الماء يعني الحياة.
2: الماء هو أول ما يجب أن يتوفر في كوكب حتى نستطيع العيش عليه. الماء ضروري للعمليات الاستقلابية في أجسامنا، وهو يتكون من الأكسجين والهيدروجين. لهذا قررت ناسا وعدد كبير من علماء الفلك أن صلاحية كوكب للعيش تتأكد عند احتوائه الماء السائل أو جزيئات مشابهة له.
0: يغطي الماء كوكبنا بمساحات كبيرة ولا سيما في القطبين، ولكنه في الغالب متجمد. وتتيح هذه الطبقات الجليدية الحياة للكائنات الحية، ولكن بصعوبة كبيرة. ويبدأ التنوع عندما يذوب الجليد ويصبح في حالة الماء السائل. تخضر النباتات وتتكاثف الأشجار، وتكثر الحيوانات وتتحرك. فالكائنات الحية تتركز في المناطق التي تتوفر فيها المياه السائلة، والماء بحالته السائلة يعطي التراب والصخور وحتى السماء شكلها أيضا.
1: الماء متوفر على الأرض، لكن في الفضاء لم يكتشف الإنسان حتى الآن هذا القدر من الماء كالذي يوجد في أوروبا. لكن الماء على عمق كيلومترات تحت الجليد من الصعب الوصول إليه، لأن الحصول على الماء السائل في الفضاء أمر صعب. تتراوح الحرارة من 273 تحت الصفر إلى آلاف الدرجات حسب كل كوكب. الماء في الظروف الطبيعية لا يمكن أن يكون بحالته السائلة إلا بين 0 و100 درجة. أما العامل الأساسي الذي يحدد الحرارة واضح للعيان.
0: الشمس هي مركز الحرارة والطاقة في نظامنا الشمسي. الكواكب القريبة منها تكون حارة، والكواكب البعيدة تكون متجمدة. فالكوكب الأقرب للشمس عطارد حرارته عالية جداً. أما عمالقة الغاز وبلوتو الأبعد عن الشمس فتتجمد من البرودة. أما الأرض فحرارتها متوازنة بين الحدين، في توازن لم يختل ولو ليوم واحد منذ مليارات السنين. قبل نحو 2 مليار عام كانت الأرض بحالة لا تشبه كثيراً ما عليها.

0: كان اليوم 15 ساعة، والغلاف الجوي لم يكن ليسمح لنا بالتنفس، ولم يكن الغطاء النباتي الأخضر قد تشكل بعد. لكن رغم ذلك كانت البحار تغمر أجزاء واسعة من الأرض بخلاف بقية الكواكب.
1: هذه البحار هي نفسها الموجودة على الأرض حالياً، فالأرض استطاعت تخطي كوارث كثيرة خلال مليارات السنين، واستطاعت الاحتفاظ بالمياه، فمنحتنا فرصة الحياة على سطحها، لأنه احتمال تحقق هذه المعجزة ضعيف جداً. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لم تحفظ المياه في كواكب أخرى.
0: الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض بحوالي 40 مليون كيلومتر، ولذلك يستمد من الشمس ضوءاً وطاقة تفوق التي تصل الأرض بمرتين. هذا الضوء الزائد يعرض الزهرة للاحتباس الحراري واستعاره بالحرارة كعطارد. لكن قبل مليارات السنين كان الوضع مختلف. منح الزهرة فرصة لامتلاك كرة زرقاء، فالشمس اليافعة لم تكن قوتها آنذاك كقوتها الآن، حيث كانت الشمس أضعف ب20 مرة مما هي عليه الآن، والطاقة التي كانت ترسلها في الفضاء منحت الفرصة لتشكل مناخاً معتدلاً في الزهرة، فتشكلت البحار هناك تماماً كما هي الحال في الأرض.
2: نظريات كثيرة عن حالة الزهرة قديماً. أقوى هذه النظريات في وقتنا الحالي أن الزهرة في الماضي كان له غلاف جوي مشابه للأرض، وعلى الأرجح كان يوجد على سطحه ماء بل بحار أيضاً، لأنه عند دراسة تركيبة الشمس وجدنا أنها كل 100 مليون سنة تزداد سطوعاً واحداً بالمئة، أي قبل 2 ملياري عام كانت التفاعلات النووية في الشمس أقل من الآن. لكن الشمس تطورت بمرور الوقت وازدادت قوة مما أدى لازدياد الطاقة التي تشعها حولها، ولو أن الزيادة بطيئة إلا أنها أدت لتطورات سلبية في الزهرة.
0: بدأت الحرارة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ترتفع تدريجياً. كان يمكن لهذا الوضع الوصول لنقطة توازن في بدايته من خلال تبخر الماء وتشكيلها للسحب البيضاء والتي تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء كالمرآة، لكن الحرارة استمرت بالارتفاع، ودخل الغلاف الجوي للزهرة في احتباس حراري لا يمكن إيقافه، وهكذا تبخرت البحار وتناثرت السحب في الفضاء، وانتشر غاز ثاني أكسيد الكربون في كوكب الزهرة، وبدأ بامتصاص الطاقة القادمة من الشمس، فارتفعت حرارته تدريجياً. نعرف اليوم كيف يبدو كوكب الزهرة من هذه الصورة. درجة حرارة المكان الذي التقطت صورته مركبة فيرنا 13 السوفيتية هي بالضبط 457 درجة، وهذه الحرارة كانت متوسط حرارة الغلاف الجوي للزهرة.
2: 97% من تركيب الغلاف الجوي لكوكب الزهرة اليوم هي ثاني أكسيد الكربون، وبسبب الاحتباس الحراري الناتج عن هذا الغاز فإن حرارة الزهرة أعلى من عطارد. ولو تطور النظام الشمسي بصورة مختلفة، مثلاً لو كان الزهرة أبعد عن الشمس بقليل، أو لم تكن الشمس مرتفعة الحرارة، لما كان الزهرة شهد احتباساً حرارياً، وربما كان اليوم مختلفاً جداً.
0: ما من احتمال لوجود الماء السائل على الزهرة، لكنه موجود على الأرض التي تبعد القليل عنه، ونجد الماء متجمداً في المشتري وزحل وغيرهما من عمالقة الغاز. هذا الوضع الذي يرتبط ببعد الكواكب عن الشمس جعل العلماء يستنتجون بأن الشمس لا تسمح بتوفر الماء السائل إلا في نطاق محدد، نطاق تقع الأرض والمريخ فيه، أما الزهرة فهي خارجه بفارق بسيط.
2: نطاق هابيتابل زون، أي النطاق الصالح للحياة، المريخ والأرض يقعان فيه. متوسط الحرارة في المريخ نحو 60 درجة تحت الصفر، وقطب المريخ باردان جداً كقطبي الأرض. الحرارة خلال النهار عند خط الاستواء قد تصل لصفر درجة، لذا يمكن توفر الماء ولو قليلاً. الأرض أكثر اعتدالاً وأكثر قرباً من القسم الدافئ لنطاق الحياة، فمنحتنا فرصة العيش بحكم موقعها المثالي.

0: يبدو أن الأماكن التي يمكننا العيش فيها في نظامنا الشمسي تقتصر على هذين الكوكبين: الأرض التي نعيث فيها فساداً، وكوكب المريخ الذي يقع في أقصى حدود النطاق. وقد نذهب إلى المريخ بغضون 20 عاماً، لكن العلماء لديهم فكرة للعثور على كواكب توجد فيها البحار، فكرة لا يمكن تجاهلها. يعتقدون أن النطاق الصالح للعيش لا يوجد في نظامنا فقط، وأن النجوم من حولنا تملك أيضاً نطاقاً صالحاً للحياة، ويعتقدون بوجود الماء السائل وبغلاف جوي أيضاً في الكواكب التي سنكتشفها في تلك الأنظمة.
1: عندما نظر العلماء لأنظمة النجوم القريبة منا، رأوا أن نطاق الحياة يختلف باختلاف حجم النجم، وكان بإمكانهم تحديد مسافتها من خلال النظر لتركيبة النجم. مثلاً النجم كيبلر 452 الذي يكبر الشمس قليلاً يملك نطاقاً صالحاً للعيش في مكان أبعد بقليلاً نتيجة درجة سطوعه، وكذلك النجم القزم جيليز 581. جيليز أصغر من الشمس ب3 مرات، ولونه أشد احمراراً، ونطاقه الصالح للحياة قريب جداً من النجم. إجراء هذا الحساب يبدو سهلاً، لكن المشكلة ليست هنا. الصعوبة تكمن في اكتشاف كوكب يكون مداره بهذا النطاق.

0: هناك طريقتان للحصول على معلومات عن الأجرام السماوية. الأولى إرسال مركبة فضائية أو رصدها من الأرض بالتلسكوب. نرسل المركبات دائماً إلى الكواكب القريبة، لكن معلوماتنا عن النجوم البعيدة نحصل عليها حالياً من التلسكوبات. عند اختراع التلسكوب كان علماء الفلك ينظرون إلى الصورة بعيونهم ثم يرسمون ما كانوا يرونه على الورق. بعدها التقطنا صوراً فوتوغرافية من التلسكوب، لكننا اليوم نعرف أن دراسة النجوم بالصورة الفوتوغرافية غير مجدية، فأصبحنا نمسح صور التلسكوب من أجل دراستها وحتى تحليل أدق تفاصيلها. ندرس لون الضوء الوارد وتركيبته وتغيره باستخدام الكمبيوتر. نسبغ أغوار هذه الصور لنصل إلى ما وراءها، لأن ما نريد معرفته هو في التفاصيل.
1: يمكننا رؤية الضوء القادم من النجوم بسهولة لأن النجوم مصدر قوي للضوء، لكن إن كنتم تبحثون عن كوكب حول النجم فاعلموا أن ذلك الكوكب لا ينشر الضوء بل يتجول حول النجم كالشبح. لذلك حتى عام 1995 لم يستطع أحد رؤية كوكب في نظام شبيه بنظامنا الشمسي، إلى أن قرر بعض العلماء تتبع آثار الكواكب بدلاً من محاولة رؤيتها.
2: مايور وتلميذه كيلوس في جامعة جنيف تعقبا النجم بيجاسي 51، وجدا أن له خواص قريبة من خواص الشمس، أكبر منها وأكثر سطوعاً، لكن حرارته وبقية خواصه مشابهة للشمس، ولأنه يبعد عن الأرض مسافة 50 سنة ضوئية كانت رؤيته سهلة. في الحسابات التي أجراها مير وكيلوز لاحظا أن النجم يهتز باستمرار، وكأن شيئاً يسحب النجم ويجعله يهتز. حركة الأجرام السماوية ليست موضوعاً يمكن مقارنته بحياتنا العادية. لو أنا قلت لكم إن الأرض تهتز باستمرار لن تصدقوا كلامي، لأننا لا نشعر بالاهتزاز، لكنكم ستلاحظون هذا عند النظر إلى الأرض من الخارج.
1: لو استطعتم النظر إلى المسافة بين الأرض والقمر من الخارج لرأيتم حجمهما والمسافة الفاصلة بينهما بهذا الشكل تماماً. المسافة بينهما 150 ألف

0: كيلومتر. يدور القمر حول الأرض مرة كل 29 يوماً، وهو يحافظ على هذه المسافة ثابتة. وعند تسريع مدة الشهر، تلاحظون أن الأرض لا تبقى في مكانها، بل تهتز هي الأخرى بسبب جاذبية القمر. هذه نتيجة لقانون نيوتن للجاذبية والكتلة، فليس الجسم الكبير هو الذي يجذب إليه الجسم الصغير فقط، بل الجسم الصغير أيضاً يجذب إليه الجسم الكبير ولو قليلاً، فيحدث اهتزاز لا تشعرون به طوال حياتكم. هذا الوضع لا ينطبق على الأرض والقمر فقط، بل ينطبق على الأرض والشمس أيضاً. فدوران الأرض حول الشمس خلال سنة كاملة يجعل الشمس تهتز قليلاً في هذه المدة.
1: لاحظ مير وكيلوز أن النجم بيغاسي 51 يهتز نتيجة دوران جرم سماوي لم يستطع رؤيته. بحساب شدة الاهتزاز اكتشف أن كوكباً أكبر من الأرض ب 150 مرة يدور حول النجم مرة كل 4 أيام. هو أول اكتشاف لكوكب خارج نظامنا.
2: مير وكيلوز أول من اكتشف الكواكب الخارجية، وذلك بحساب الضوء الوارد إلى التلسكوب بشكل دقيق، وأصبح اكتشافهما نموذجاً يحتذى للعلماء. ونحن حالياً نكتشف الكواكب الخارجية بطرق مماثلة.
0: الدكتور مسعود يلمز هو رئيس الباحثين المسؤولين عن اكتشاف الكوكب الخارجي HD208897B الذي تم اكتشافه عام 2017. هذا الكوكب الذي اكتشفوه عبارة عن عملاق غازي يبعد أكثر من 200 سنة ضوئية، يتم دورته في 353 يوماً، ويبعد عن نجمه مسافة تقارب المسافة بين الأرض والشمس.
2: اعتمدنا نفس طريقة مايور وكيلوز لاكتشاف هذا الكوكب. لم نقم بشيء سوى رصد النجوم. نقوم برصد ما إذا كان النجم يهتز أم لا، لأننا نعرف أن الكواكب تطبق قوة جذبها على نجومها. قوة الجذب في الواقع ليست كبيرة جداً، ففي نظامنا الشمسي يؤثر المشتري بالشمس بقوة جاذبية تحملها على الاهتزاز. يعني المشتري وسيلة لقيام الشمس بحركة اهتزازية تبلغ 12 متراً في الثانية، وعند رصد هذه الحركة تستطيعون اكتشاف الكوكب بفضل هذا الرصد. اكتشافنا لهذا الكوكب استغرق نحو 10 سنوات، وخلال هذه المدة قمت بالرصد لـ400 ليلة تقريباً. يكمل الكوكب دورته حول النجم في 350 يوماً. اكتشاف من هذا النوع يتطلب منكم رصداً على مدار سنوات طويلة، ثم نحتاج وقتاً للتأكد من ذلك. لا يكفي القول اكتشفنا كوكباً مجرد أننا رصدناه لمرة واحدة. علينا أولاً التحقق من صحة نتائج الاكتشاف، وعند التحقق من النتائج نصبح متأكدين من وجود الكوكب. الكوكب الذي اكتشفناه حجمه أكبر من المشتري بمرة ونصف. هو كوكب غازي عملاق أكبر من المشتري، ونجمه أيضاً هو عملاق في حجمه. بمقارنته بالشمس يتضح أنه يعادل 5 أضعاف حجمها. لذا من غير المتوقع أن يكون هذا الكوكب صالحاً للعيش إذا فكرنا بالأمر.
0: بفضل الدكتور يلمز وعدد من العلماء، أصبحنا اليوم على علم بوجود آلاف الكواكب الخارجية. عوالم ذات خواص متنوعة تدور حول النجوم القريبة منا. منها كواكب غازية كالمشتري، ومنها كواكب شديدة الظلمة. بعضها مغطى بمياه متجمدة، وبعضها وإن كانوا قلائل يقع ضمن النطاق الصالح للحياة. وأحد هذه الكواكب الخارجية التي اكتشفت ضمن النطاق الصالح للحياة يمكنه أن يكون بالفعل وطناً لنا في المستقبل. إنه ترابيست 1، نجم أحمر حجمه أصغر من الشمس بـ11 مرة، وقريب من الأرض على مسافة 40 سنة ضوئية. هذا النجم صغير وبارد جداً، اكتشفت حوله 7 كواكب. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين D and E، B, C, D, E, F, G, H. كوكب H الأبعد بين كواكب ترابيست على مسافة تعادل المسافة بين المريخ والشمس.

0: النطاق الصالح للعيش في نظامنا الشمسي يبدأ من الزهرة إلى المريخ، أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين دي وإي. ويقع ضمن هذه المجموعة كوكب ترابيست 1E، يكاد يكون توأم الأرض من جميع النواحي.
1: ترابيست 1A أصغر من الأرض قليلاً، وله بنية صخرية مثل الأرض، جاذبيته تكاد أن تعادل جاذبية الأرض. هناك احتمال بوجود البحار عليه، يبعد عنا 40 سنة ضوئية، يعني يمكن أن نذهب لهناك مستقبلاً.
2: جونو أسرع مركبة فضائية أرسلت في رحلة عام 2011، سرعتها القصوى 265 كيلومتراً في الساعة. استغرقت رحلتها من الأرض إلى المشتري 5 أعوام، لكن إن أرسلت إلى ترابيست A ستستغرق الرحلة 160,000 عام. لكن في المستقبل القريب سنتمكن من رصد الغلاف الجوي لترابيست A وبنيته الداخلية من خلال التلسكوبات، وإن وجد هناك غلاف جوي صالح لتنفس وبحار، تأكدوا أننا سنذهب إلى هناك عاجلاً أم آجلاً.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

الإنسان مقبل.

0: الأطفال، قال لك انتبه للأطفال مشان البنت هذا مرات من الصور.
1: محمد سأتبه باقي محمد.

أهلا بكم مشاهدين إلى العالم اليوم وتتابعونا في حلقة الليلة. بعد إعلان ترامب انتهاء الهدنة، الجيش الأمريكي يشن هجمات على إيران، والحرس الثوري يستهدف مواقع في دول الخليج. وقطر تودع الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأردوغان يؤكد أنه ساهم في تعزيز العلاقات التركية القطرية. والبرلمان السوري يعقد أولى جلساته، والشرع يدعو النواب إلى العمل لبناء سوريا الجديدة وتكريس القانون.

0: في ملفنا الأول نناقش تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الخليج، في تصعيد أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز.
1: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضا. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة

0: هرمز بالنسبة للسفن الداخلة، وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية. يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة، وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك، لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
1: للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب. أهلا ومرحبا بك دكتور غريب. دكتور، استهداف إيران لقواعد أمريكية في دول الخليج وفي الأردن أيضا، لكن في الوقت ذاته تجنب إيران استهداف الأسطول الخامس أو القواعد الأمريكية الكبرى بصورة مباشرة، هل يعكس محاولة إيرانية لإدارة التصعيد وليس لتوسيعه؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين. بدون شك يبدو أن الطرفين الأمريكي والإيراني هما في وضع صعب جدا. القيادة الأمريكية تواجه تحديات كبيرة داخليا وحتى دوليا إلى حد ما بسبب هذا الصراع مع إيران. إيران أيضا تجد نفسها في وضع صعب، فهي تواجه تحديات اقتصادية وإلى حد ما عسكرية أيضا كبيرة، ولذلك أعتقد بأن الطرفين توصلا إلى تفاهم في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، ولكن هذه المذكرة كانت هشة جدا، كان فيها الكثير من الغموض، وبدأنا نرى بأنه لا توجد ثقة بين الجانبين، بين الطرفين الأمريكي والإيراني، ولذلك بدأنا نرى خاصة في الآونة الأخيرة بالنسبة لإيران كان هناك استياء إيراني من تشجيع البحرية الأمريكية لقيام حركة ملاحة بالقرب من الساحل العماني وبالاتفاق مع عمان، وهذه كانت تعتبر مثل هيئة عبور هرمز التي أنشأتها إيران. وجد الإيرانيون أن ذلك يشكل تهديد لهم في إحدى بالنسبة لإحدى أهم الأوراق التي لا تزال لديهم، وهي السيطرة على مضيق هرمز. وفي نفس الوقت أيضا كانت هناك الأحداث التي جرت في لبنان والاتفاق الذي تم بين لبنان وإسرائيل يعني موافقة أمريكية إلى حد ما. هذا أقلق الإيرانيين لأنه قال بأن هذا أظهر بأن الولايات المتحدة تريد إضعافهم، ولذلك أعتقد أننا رأينا هذا التصعيد.
1: دكتور إدموند، إيران أعادت الحديث عن إغلاق مضيق هرمز، لكنها في الوقت نفسه حددت مسارات ملاحية بديلة للسفن. هل هذا يعني أنها تريد استخدام المضيق كورقة ضغط وتفاوض أكثر من كونه قابل للإغلاق الكامل؟
2: أعتقد أن إيران كان هناك تواصل بين عمان وبين إيران، وذلك حول احتمال فتح ممرين، ممر قريب من الساحل العماني.
1: نعم صحيح.
2: وممر على الساحل الإيراني، ولكن يبدو بأنه بدأنا نرى بعض الضغوط الأمريكية على الأطراف المختلفة والتوصل إلى تفاهم مع عمان ربما لبدء عمليات العبور عبر الممر العماني، ونظر الإيرانيون إلى هذا الأمر على أنه محاولة من قبل الولايات المتحدة لإضعاف الورقة الوحيدة أو لي يعني نزع الورقة الكبيرة الوحيدة بينهم بالنسبة لمضيق هرمز. ومن هنا جاءت التحديات من ناحية التي وجهتها إيران إلى الولايات المتحدة وإلى ناقلي السفن وحركة الملاحة، في حيث قالت بأنه يجب عليهم أن يأخذوا موافقة إيرانية قبل ذلك. وعندما بدأت بعض الشاحنات بالعبور دون العودة إلى الإيرانيين، هذا كان من بين الأسباب التي دفعت إيران إلى شن هجوم على بعض الناقلات. وجاء الرد العسكري الأمريكي خلال اليومين الماضيين، ثم رأينا الرد العسكري الإيراني.
1: دكتور غريب، في الثمانينيات في حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي شهدنا استهدافا للسفن دون إغلاق مضيق هرمز بالكامل. هل تحاول طهران أن تعيد اليوم ذات السيناريو، المضيق مفتوح لكن نحن نستهدف السفن المخالفة أو التي لن تتبع التعليمات والشروط الإيرانية؟
2: أعتقد أنهم يريدوا بدون شك، هذه الورقة هي ورقة مهمة جدا في يد الإيرانيين، وربما قد تكون حتى أهم من البرنامج النووي.
1: هذا فعلا ما وصفه أكثر من مسؤول إيراني، وصفوا المضيق بأنه أهم من القنبلة النووية بالنسبة لإيران.
2: صحيح، ولذلك أعتقد أن الإيرانيين لا يريدوا أن يخسروا هذه الورقة، يريدوا الاستفادة من هذه الورقة. كان قد بدأت يعني مفاوضات بينهم وبين العمانيين حول كيفية السماح بالعبور لسفن من جانبين، الجانب الإيراني والجانب العماني، ولكن يبدو بأن التحركات التي أشرت إليها في البداية، إن كانت هذا الموضوع أنه يمكن للناقلات، وبدأنا نرى عبور عدد من الناقلات التي لم تعد إلى إيران لأخذ الموافقة أيضا منها، ورأى الإيرانيون بأن هذه ربما قد تكون ورقة لحرمانها منها، لأن هذه هي إحدى أقوى الأوراق إن لم تكن أقواهم. وفي نفس الوقت أيضا كان هناك كما ذكرت أن هناك المحاولات للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية، ولنزع سلاح حزب الله، وبالتالي هذه أيضا تركت تداعيات. وفي نفس الوقت أيضا كانت هناك ضغوط إسرائيلية على القيادة الأمريكية، لأن الرأي العام الأمريكي تتزايد معارضته للحرب. ولذلك أعتقد بأننا نمر بمرحلة حرجة جدا وصعبة جدا. هناك الآن ضغوط من أطراف إقليمية ودولية على الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن فعلا ما هل هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى تفاهم؟ أعتقد أنه من المبكر لأن القول بذلك، لأن الخلافات عميقة بين الجانبين وتتعلق بقضايا مختلفة. وهناك أيضا بدأنا نرى على المستوى الدولي هناك أطراف بدأت تدعم أيضا هذا الطرف أو ذاك.
1: طيب، من الناحية القانونية دكتور، هل تستطيع إيران فرض مسار ملاحي تراه إلزاميا داخل مضيق هرمز، أم أن ذلك يتعارض مع قانون البحار وقانون المرور وحق المرور العابر للناقلات؟
2: المشكلة هي أن المسافة بين الساحلين، بين الأراضي البرية الإيرانية والعمانية، هي محدودة، هي حوالي ربما 22 ميل أو شيء من هذا المعنى، لا أعلم بالضبط ما يعني المسافة. والقانون الدولي يقول أن لكل دولة لها حق السيطرة على 12 ميل من الملاحة الدولية، ومن هنا الحساسية، لأن هناك شيء من التناقض. هذا مضيق ضيق جدا، وهناك بلدين على ساحة، هناك عمان وهناك الولايات المتحدة. في المادة الخامسة في اتفاقية أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كان هناك تفاهم يقول بأنه يمكن لإيران وعمان أن تتفقا على السماح بعبور السفن كل دولة من جانبها. وهذا طب كانت بدأنا نرى بعض المفاوضات، ولكنها يبدو أنها لم تصل إلى اتفاق، لأن يبدو أن الإيرانيين يريدوا الحفاظ على الورقة الأقوى، أو بالنسبة لهذا الموضوع أي العبور عبر المضيق. وأعتقد أن هذه كانت من الأمور المقلقة أيضا لواشنطن.
1: دكتور، الدول الخليجية أدانت الهجمات.

0: الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو راغبة في الانخراط عسكريا في أي هجوم على إيران. كيف تقرؤون هذا التوازن الخليجي في الموقف؟
1: أعتقد أن الدول الخليجية بدأت تشعر بأن هناك مخاطر عليهم من استمرار هذه الحرب. ربما كانت بعض هذه الدول تعتقد بأنه إيران في وضع صعب جدا اقتصاديا وعسكريا ومعزولة إلى حد كبير، ويمكن الضغط عليها، خاصة أن هناك لبعض الدول العربية في الخليج خلافات، بعضها خلافات على أراضي أو جزر مثل الإمارات، لديها
0: صحيح
1: خلاف على جزيرة الطنب الكبرى والصغرى
0: أبو موسى،
1: وجزيرة أبو
0: صحيح
1: موسى،
0: صحيح
1: وبالتالي فإن هذه أبو موسى فعلا فإن هذه كانت من النقاط أيضا التي دفعت مثلا دولة مثل الإمارات للاقتراب أكثر وأكثر من الولايات المتحدة، وبينما إيران كانت تنظر إلى ذلك بخطر. كان هناك أيضا قلق لدى بعض الدول الخليجية، وذلك يعود ليس فقط للأحداث الأخيرة، بل كان الهجوم الذي جرى على مثلا على شركة أرامكو في 2019، هذا أزعج السعوديين كثيرا، لأن الولايات المتحدة التي كانت الحكومة السعودية تعتمد عليها للدفاع عن لمساعدتها على الدفاع عن أرضها، وبالتالي فإن هذا الولايات المتحدة سحبت صواريخ الباتريوت في ذلك الوقت، وهذا بدأ يزرع شكوك لدى الكثير من القيادات السعودية بأنه هل يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة. ولذلك نرى هذا الموقف الذي تفضلت حضرتك
0: نعم،
1: وأشرت إليه، من ناحية هناك رغبة في إنهاء الحرب، ولكن هناك أيضا انزعاج من الموقف الإيراني من ناحية، ومن الموقف الأمريكي من ناحية
0: طيب
1: ثانية،
0: دكتور
1: أنه
0: إدموند،
1: هل يمكننا الاعتماد على الولايات
0: دكتور
1: المتحدة؟ تفضل.
0: إذا استمرت الضربات المتبادلة بهذا السقف ودون استهداف مباشر للقيادات السياسية أو المنشآت النفطية الكبرى، يعني كما تابعنا خلال اليومين الماضيين، هل نتجه إلى شكل من حرب الاستنزاف الطويلة، أم هذا المستوى من التصعيد هو يسبق الذهاب لطاولة المفاوضات؟ كل طرف يحاول كسب ما يمكن كسبه ومن أوراق الضغط قبل الذهاب للتفاوض.
1: أعتقد أن هناك ما توقعه أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أنه في الوقت الذي قد نرى فيه عمليات تصعيد الولايات المتحدة، هلا كلام اليوم عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، أيضا إيران قواتها بدأت أيضا تتهيأ لمواجهة أي هجمات أمريكية، ولكن في نفس الوقت أعتقد أننا قد نرى المسألتين معا، قد نرى عملية يعني مخاطر التصعيد مستمرة من ناحية، ولكن في نفس الوقت أعتقد أننا سنرى محاولات للعودة إلى المفاوضات، خاصة أن هناك أطراف دولية كثيرة، لأن العالم كله معظم دول العالم ستتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ولذلك فإنني أعتقد بأننا سنرى محاولات خلال الأسابيع القليلة القادمة لمفاوضات حساسة، وأعتقد أنها إذا فشلت ربما قد نرى تصعيد أكبر مما رأيناه حتى الآن.
0: كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما، وقد نعاه الكثير من القادة والمسؤولين لما له من دور في قضايا العالم العربي والإسلامي. يعد الأمير حمد باني نهضة قطر الحديثة، ويعد مهندس سياساتها الداخلية والخارجية، كما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أكبر المساهمين في تعزيز العلاقات التركية القطرية.
1: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من بلد صغير على ضفاف الخليج إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952، وتخرج

في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجا في مواقع القيادة حتى أصبح وليا للعهد ووزيرا للدفاع عام 1977. وفي 27 من يونيو

0: صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم.
1: الذي يجري في سوريا نعتبره.
0: وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. كما شهدت العلاقات التركية القطرية في عهد الشيخ حمد تحولاً استراتيجياً لافتاً، إذ وقع البلدان عام 2014 اتفاقية تعاون عسكري مهدت لإنشاء أول قاعدة عسكرية تركية في الخليج، وجاء الاتفاق في سياق تقارب سياسي متصاعد بين البلدين منذ مطلع الألفية، وأرسى الأمير الراحل بذلك أساس شراكة دفاعية مثلت لاحقاً أحد أعمدة السياسة الخارجية القطرية في مواجهة أزمات المنطقة، وفي مقدمتها حصار قطر عام 2017. ثم جاء 25 يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم.
2: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ جابر الحرمي. أهلاً ومرحباً بك سيد جابر، بداية تعازينا الحارة بفقيد قطر الشيخ الوالد حمد بن خليفة الثاني. الشيخ حمد وصل إلى الحكم في قطر عام 1995 في لحظة كانت فيها قطر دولة محدودة إلى حد ما إن صح التعبير، لكن هناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها في عهد الشيخ حمد والتي غيرت موقع قطر عالمياً خلال سنوات قليلة. هل لك أن تطلعنا أكثر على مثل هذه الخطوات التي نهضت بقطر؟
3: طبعا بالفعل كما أشرتم، عندما تولى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله الحكم في 1995 قطر كانت بسيطة في حضورها الخارجي أو في أدوارها الإقليمية أو حتى على صعيد التنمية الداخلية. ما حدث بعد 95 كانت ثورة حقيقية في كل قطاعات المجتمع وفي كل مسارات الدولة، سواء كان فيما يتعلق بالبدء ببناء دولة المؤسسات، ما يتعلق بتحديث المنظومات التعليمية والصحية، سعى إلى إنشاء مؤسسة قطر التي ساهمت لاحقا باستقطاب مجموعة من المؤسسات التعليمية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي. بالتوازي كان هناك أيضا على صعيد التعليم الرسمي أحدث ثورة، أنشاء المجلس الأعلى للتعليم. على الصعيد التنموي والاقتصادي كانت رؤية ورهانة على قطاع الغاز، ربما رهان البعض تحدث أنه قد يكون فيه نوع من المجازفة، آنذاك كان تركيز العالم ورؤية العالم على قطاع النفط، بينما قطاع الغاز لم يكن حضوره واسعا، أدى إلى أن يقوم باستثمارات ضخمة في هذا القطاع حتى تبوأت قطر الدولة الأولى في تصدير قطاعات الغاز. على صعيد الدستور الدائم في عهده تم إعداد دستور دائم وتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب في 2004، حتى في قطاعات الإعلام في مطلع 1996 قام بإلغاء وزارة الإعلام، وربما في العالم العربي تعد وزارات الإعلام كأنها وزارة سيادية، وزارة خارجية أو وزارات أمنية. أتى حمد بن خليفة لإلغاء هذه الوزارة وإعطاء سقف أعلى من هامش الحرية، من رفع الرقابة، من النقاش الحر داخل المجتمع القطري وفي علاقاته الخارجية.
2: يعني سيد جابر تحدثت عن الدستور مرورا بالإعلام، مرورا بالاقتصاد، التنمية، العلوم والحقول الاجتماعية، كلها نهضت في قطر خلال هذه الفترة بعد عام 1995 كما تحدثنا. لكن الأمير الراحل اعتمد مبكرا على الاستثمار في حقل الشمال كما تحدثنا، وتحديدا التركيز على

0: صناعة الغاز الطبيعي المسال لتصبح قطر الأولى في العالم في هذا المجال، إلى أي درجة ترى أن هذا القرار تحديداً كان أساس القوة السياسية التي تتمتع بها قطر الآن؟
1: طبعا هذا القرار أحدث نقلة نوعية على صعيد حضور قطر على خارطة الاقتصاد الدولي فيما يتعلق بالغاز، الذي أصبح اليوم واحد من أهم القطاعات بالنسبة لقطر، وأصبحت قطر تتواجد اليوم وتغذي مجتمعات ودول بنسب تصل إلى 20 و25% من الطاقة لديها. لكن حقيقة ليس مجرد أن يكون لديك ثروة أو استثمار تستطيع أن تحقق هذه القفزات النوعية. كانت للأمير الراحل رؤية ثاقبة واستشراف مستقبلي في في في في كثير من هذه القطاعات. قطاع الغاز هو واحد من هذه القطاعات الذي راهن عليه واستثمر فيه بالمناسبة مبالغ طائلة، واستطاع أن يقنع أيضا أطرافا خارجية ودول خارجية للقدوم إلى قطر والاستثمار في هذا الجانب. لكن كانت هناك رؤية حقيقية لدى هذا القائد، ربما اختلفت في تناول مختلف القضايا في الإقليم، وكان لديه تطلع وطموح عال جدا في قطاعات مختلفة. قطاع الطاقة هو واحد منها، لكن أيضا هناك كان قطاع السياسي والدبلوماسي، كان قطاع الرياضة على سبيل المثال، جعل من قطر أن تستضيف بحجمها وبتعداد سكانها واحدة من أكبر البطولات على الصعيد العالمي، بطولة صحيح. كأس العالم
0: صحيح.
1: استطاع أن يدفع لتحقيق هذا الإنجاز لتكون قطر أول دولة عربية وأول دولة مسلمة أن تستضيف حدثا بهذا المستوى، وكانت واحدة من أنجح البطولات بشهادة الفيفا وبشهادة
0: صحيح.
1: الذين شاركوا وحضروا في قطر في 2022، إضافة إلى ما يتعلق بالدور السياسي والدبلوماسي الذي لعبته قطر عندما أسس لنواة الوساطة والدبلوماسية في إيجاد الحلول لقضايا وملفات في الإقليم وعلى الصعيد الدولي عبر الحوار وعبر الدبلوماسية النشطة، وحققت نجاحات قطر على هذا الصعيد، استطاعت أن تفكك العديد من الأزمات في عدد من الدول وعلى المستوى الإقليمي.
0: سيد جابر، العلاقات التركية القطرية شهدت في عهد الأمير الراحل تحولا استراتيجيا وصولا إلى اتفاقية التعاون العسكري عام 2014، هل يمكن القول إن الشيخ حمد كان صاحب الرؤية الأولى لهذه الشراكة والتي لعبت دورا مهما خصوصا في أزمة الحصار؟ ورئيس أردوغان تحدث بخصوص هذه العلاقة والتي بدأها الشيخ حمد وكان عربها.
1: كان مهندس هذه العلاقة من بين قطر ومن بين تركيا. العلاقة القطرية التركية بدأت بالتنامي بعد 2002 و2004 لاحقا، بدأت هذه الزيارات واللقاءات بين الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله وبين الرئيس أردوغان، وبدأ التأسيس لإقامة تحالف حقيقي بين دولتين يشكل اليوم ركيزة في الأمن والاستقرار. التعاون القطري التركي اليوم بناء على تلك المعطيات التي أسست لهذا التحالف يعد أصدق تحالف بين دولتين، ويعد نموذجا حقيقيا في العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، سواء كان في وقوف قطر ودعمها المتواصل للشقيقة التركية، أو موقف تركيا المتميز والداعم لدولة قطر في محطات متعددة. لذلك حقيقة العلاقة القطرية التركية اليوم تعد نموذجية جدا، واليوم تدفع بأطراف أو دول أخرى لأن تحتذي بحذو هذه العلاقات. لذلك التعاون القطري التركي حيال ملفات المنطقة والتعاون بينهما أوجد حلولا حقيقية لعدد من هذه القضايا، واستطاع البلدين أن يساهما معا سواء كان عبر المنظمات الأممية أو

0: عبر التعاون الثنائي لإيجاد حلول ومنع عدد من الإشكاليات ووقف الصراعات في الإقليم.
1: سيد جابر، نظرة الأمير الراحل الشيخ حمد الكثير يصفونها بأنها كانت نظرة ثاقبة، لا تنظر إلى البناء الاقتصادي القوي فحسب، بل سعى إلى بناء أدوات نفوذ ناعمة تلخصت وركزت على الإعلام، التعليم والاستثمار أيضا. أي هذه الأدوات تركت الأثر الأكبر برأيك في مكانة قطر الدولية الآن؟
0: أنا باعتقادي بناء الإنسان. صحيح أنه استطاع أن يوجد قوى ناعمة تعزز حضور قطر، لكن هذه القوى الناعمة إذا لم يكن هناك إنسانا متعلما ويستطيع أن يدير هذه الأدوات، فإنه لن تتمكن هذه الأدوات من التأثير على الخارطة الدولية. نعم، اليوم لدينا دبلوماسية حية ونشطة جدا واستطاعت أن تفكك عدد من الأزمات، لدينا قوى ناعمة على الصعيد الإعلامي، لدينا قوى ناعمة على الصعيد الرياضي، لكن في المقابل ما أقدم عليه الراحل الشيخ حمد بن خليفة من الاستثمار في التعليم، في المنظومة التعليمية، لأنه لا يمكن لأي مجتمع ولا يمكن لأي أمة أن تنهض إذا لم يكن لديها تعليم على مستوى راق يستطيع أن يدفع بالمجتمع إلى مكان مرموق، وهو ما حرص عليه منذ أيامه الأولى عندما تولى الحكم في 1995. أسس لبنية تعليمية كبيرة، سواء كان في الاستثمار في التعليم الأهلي الحكومي وفي استقطاب جامعات وفي مراكز بحثية، كان أيضا لجانب البحث العلمي حيز مهم في العالم العربي، ربما قليل من الدول التي تخصص نسب مالية للاستثمار في البحث العلمي. اليوم في قطر هناك مراكز بحثية وهناك دعم للابتكار وللإبداع في مختلف المجالات، لذلك نعم القوى الناعمة التي تتميز بها قطر اليوم فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية، لكن من المؤكد أن هذه الأدوات تديرها أيضا كفاءات وعناصر قطرية استطاعت أن توظف ما لديها من إمكانات ومن خبرات ومن أدوات من أجل حضور قطر على الخارطة الدولية بصورة إيجابية وبصورة فاعلة.
1: سيد جابر، بعد رحيله ما هو الإرث السياسي والاستراتيجي الذي سيبقى مرتبطا باسم الشيخ الراحل حمد بن خليفة والذي سيصعب تجاوزه عند الحديث عن تاريخ قطر الحديث؟
0: يعني قطر اليوم تعد في هذه المرحلة وتنسب على أن باني قطر الحديثة هو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، استطاع بالفعل أن يحدث نقلة نوعية في مختلف مسارات التنمية. اليوم هذه المسيرة وهذا التراكم من الإنجازات يحرص عليه الأمير الشيخ تميم بن حمد أن يواصل وأن يضيف وأن تكون له بصماته الفاعلة على هذا الصعيد، على صعيد السير على النهج الذي أسسه الأمير الراحل، وتراكم هذه الإنجازات والتوسع في حضور قطر سواء كان على الصعيد الإقليمي على الصعيد الدولي، إيجاد مقاربات في علاقات قطر الدولية، السياسة العقلانية المتزنة التي تسير عليها قطر هي واحدة من الركائز المهمة التي استطاعت قطر أن تقيم علاقات حتى بين الأضداد من هذه الدول، علاقات مكنتها من لعب أدوار إيجابية وإقامة علاقات متزنة بعيدا عن ردات الفعل، وهو ما تميزت به قطر أن سياستها لم تكن نتاج ظروف وردات فعل أو مواقف معينة، كانت تتخذ سياساتها وقراراتها وفق رؤى ووفق مصالح تدفع بهذه الدولة لأن تتقدم وأن تحظى بمزيد من المصداقية لدى الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية.
1: من الدوحة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ جابر الحرمي، شكرا جزيلا لك.

0: ونختم ملفات الليلة بالملف السوري، حيث عقد البرلمان الانتقالي أولى جلساته وانتخب رئيسا له ليعلن بذلك انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني، فيما دعا الرئيس أحمد الشرع النواب إلى العمل لبناء الدولة السورية الجديدة وتكريس القانون في وقت تنتقل فيه سوريا من مرحلة الثورة إلى مرحلة ترسيخ الدولة وبناء المؤسسات.
1: لحظة فارقة في تاريخ سوريا الحديث من بين ثنايا مجلس الشعب السوري، ففي محطة سياسية تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد عقد مجلس الشعب السوري الجديد جلسته الافتتاحية معلنا انطلاق أول دورة تشريعية في سوريا الجديدة وسط ترقب واسع لدور المجلس في إدارة المرحلة الانتقالية ورسم ملامح النظام السياسي المقبل. شهدت الجلسة الأولى وفقاً للنظام الداخلي أداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيداً لانطلاق مهامه التشريعية والرقابية، في خطوة تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد. الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن بلاده تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها، داعياً النواب إلى أن يسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات وأن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة. وبموجب الإعلان الدستوري فإن مدة ولاية المجلس الانتقالي 30 شهراً قابلة للتجديد، وسيتولى خلالها مسؤولية اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، كما يتولى مهمة إقرار الموازنة العامة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية وعقد جلسات استماع للوزراء. سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز بارك افتتاح مجلس الشعب السوري وقال إن سوريا انتظرت عقوداً لاستعادة سيادة الشعب وقدمت الآلاف من الأرواح وقضى الآلاف أعمارهم في السجون، مضيفاً أن سوريا استحقت ما وصلت إليه عن جدارة.
0: نرحب بضيفنا في الاستوديو الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان. أهلا ومرحبا بك سيد وائل. سيد وائل، أول مؤسسة تشريعية تنشأ بعد سقوط نظام الأسد، لكن سوريا كما هو معروف عرفت برلمانات كثيرة منذ عشرينيات القرن الماضي، إلى أي درجة يمكن اعتبار هذا البرلمان امتدادا لما دأبت عليه سوريا سابقا، أم أنه يؤسس لجمهورية جديدة بالكامل؟
2: تحياتي لكم. بالفعل اليوم يوم تاريخي بالنسبة للسوريين، أول مجلس يمثل سوريا الجديدة، يمثل الجمهورية الثالثة ربما. الجمهورية الأولى كانت حافلة ببرلمانات، حافلة بتداول للتشريع وللسلطة ولتمثيل الشعب، لمجلس تأسيسي صاغ دستور للبلاد، ثم في الجمهورية الثانية ربما سرق البعث كل هذا المنتج،
0: جاءت مرحلة التصويت ب 99%
2: تماما لعقود. والسلطة التشريعية هي عبارة عن مجلس تصفيق، وهذه صورة نمطية. اليوم كان في مشهد وقف عند السوريين بالأجمع، وهو أن الرئيس الشرع عندما قال كلمته بافتتاحية المجلس لم يصفق أحد. هذه نقطة كتير مهمة، نعم لها رمزيتها الكبيرة، لأن اليوم سوريا تشهد حالة السوريا الجديدة، سوريا الجمهورية الثالثة، سوريا ما بعد سقوط سوريا القديمة بكل مشاكلها وتصدير المشكلات إلى دول الجوار والاستبداد والفساد، بسوريا جديدة يبنيها أبناؤها السوريين. اليوم كما شاهدنا جميعا كان في بث حي لكل مجريات الانتخابات التي جرت للرئيس، للنواب، لأمين السر. تحدث البعض عن أن سبب التأخر في عقد الجلسة الأولى كان تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتدخلات. اليوم الجلسة أثبتت أنه لا يوجد شيء من هذا بشكل مطلق أو

0: بشكل كبير جدا. بالتأكيد اليوم في مرحلة انتقالية، السلطة التنفيذية تعمل على موضوع التناغم ما بين السلطات، التناغم ضمن السلطة الواحدة، لكن أيضا اليوم في عنا إطار عام في سوريا اسمه سوريا الجديدة، بمفهوم جديد، بعقلية جديدة، تحرر أبناؤها فيها من أن يكونوا مجرد مصفقين ومجرد شهود زور للسلطة التنفيذية الفاسدة أو المستبدة كما كان في عهد النظام البائد. اليوم هناك سلطة تنفيذية تريد أن تحترم سيادة السلطة التشريعية، تريد أن تكون السلطة التشريعية قوية. قوة المؤسسات ورسوخ المؤسسات في النظام الرئاسي أمر ضروري جدا، لأن النظام الرئاسي في كل الدول يقوم على مبدأ الفصل الجامد بين السلطات. لذلك ما يعوض هذا الفصل الجامد بين السلطات هو رسوخ المؤسسات. لذلك في كلمة الرئيس الشرع اليوم أكد على موضوع سيادة القانون، الاحترام، الحوار، هذا ما يضمن أن تكون عملية فصل السلطات بهذا الشكل لا يضر بالمرونة العالية جدا وبتكامل العمل من أجل السير إلى الأمام وليس العرقلة والتضارب ما بين
1: لكن
0: عمل.
1: السيد وائل، المجلس الانتقالي منح ولاية تمتد لـ30 شهرا وقابلة للتجديد أيضا، وهي مدة طويلة مقارنة بتجارب دول أخرى في مراحل انتقالية. ما الذي يبرر هذه المدة، وهل تحمل مخاطر أن تكون المدة طويلة في فترة انتقالية أو مرحلة انتقالية؟
0: يعني إذا ما بحثنا اليوم بالأولويات التي تحتاجها سوريا من السلطة التشريعية في المدة قصيرة بحسب الأولويات، سمعت من أكثر من عضو مجلس الشعب أن القوانين التي ستقترحها السلطة التنفيذية ووزاراتها ومؤسساتها على المجلس من أجل التعديل والدراسة، مقترحات قوانين جديدة ومقترحات قوانين تحتاج إلى تعديل وقوانين تحتاج إلى إلغاء، أكثر من 800 قانون. إذن اليوم المجلس هذا يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى تشكيل لجان، وهناك مرونة عالية تركها المرسوم التشريعي وتركها الإعلان الدستوري. فمثلا موضوع صياغة الدستور إلى الآن هو أمر مسكوت عنه، هل سيكون لمجلس الشعب دور فيه أم لا يكون له دور في تشكيل اللجنة التخصصية لصياغة الدستور وما إلى هنالك. البعض من السوريين يرى أن هناك غموض في رؤية سوريا ضمن المرحلة الانتقالية ومن بعد المرحلة الانتقالية، وهذا ربما يؤثر على ميزان الثقة ما بين السوريين، ما بين الكتل السياسية والمجتمعية، وربما يؤثر على رأس المال الاجتماعي السوري قيد البناء. لكن أعتقد أن المرحلة الانتقالية بتحدياتها الكبيرة جداً وعدم الوضوح هي بحاجة إلى ترك هذه الهوامش العريضة، لكن بنفس الوقت هي بحاجة إلى أن تكون هناك عملية تناغم ومرونة ما بين السلطات الثلاث للمضي بالمرحلة الانتقالية.
1: يعني اليوم الصلاحيات غير واضحة لغاية الآن،
0: هناك أشياء مسكوت عنها، هناك أشياء مسكوت عنها،
1: لكن هناك صلاحيات تتعلق بالمصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، إقرار القوانين الداخلية، هذه كلها صلاحيات للمجلس.
0: وأنا أعتقد أن هذه الصلاحيات هي أحد أسباب تأخر عقد الجلسة الأولى أكثر من 9 أشهر بعد الانتخابات وإتمام مجلس الشعب، لأنه هناك ظروف استثنائية تعيشها سوريا. صحيح. اليوم السلطة التنفيذية فيما أعتقد كانت بحاجة مرونة عالية، لا أقول بغياب السلطة التشريعية، لكن ريثما تكتمل السلطة التشريعية السيد الرئيس أعطى مراسيم تشريعية لبعض الأمور. طيب. مثل معاهدات.
1: اسمح لي سيد وائل، هناك نوع من الحساسية إن صح التعبير لدى المواطن السوري من كلمة السلطة التنفيذية، هذه السلطة التي هيمنت على سوريا لعقود طويلة، هيمنت على السلطة التشريعية وهيمنت على كل السلطات
0: طبعاً.
1: سلطة تنفيذية فقط كانت في سوريا. هل النموذج الذي نعيشه الآن في الإعلان الدستوري بالفصل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بشكل كامل يشكل قطيعة حقيقية مع نموذج سوريا السابق في النظام السابق، أم أن الاختبار سيكون في الممارسة والوقت سيظهر ذلك؟
0: بالتأكيد الاختبار بالممارسة، والسوريون بحاجة بناء ثقة من خلال العمل على الأرض، من خلال رؤية أداء المجلس وأداء أعضاء المجلس. لكن أعتقد أنه الإعلان الدستوري راعى هذا الأمر، يعني كما قلت لك في البداية موضوع عدم التصفيق بعد كلمة السيد الرئيس هو إشارة رمزية للقطيعة عن الصورة النمطية التي تشكلت في ذهن السوريين. السلطة القضائية ما هي بالنسبة للسوريين؟ هي شهود زور تمرر ما يريده الجيش والأمن. في عهد النظام البائد. السلطة التشريعية ما هي في نظر السوريين؟ نعم. مجموعة

0: من المنافقين يرضون بهذه المقاعد، تكون لهم حصانة،
1: كان البعض يصف
0: ويصفقون.
1: كان البعض يصف المجلس بأنه مجلس للمصادقة وليس للتشريع،
0: للتصفيق،
1: يصادق على جميع القرارات التي
0: ويمرر كل شيء.
1: صحيح.
0: اليوم لاحظ أنت في الجلسة الأولى كان هناك مبدأ أشار إليه الرئيس الذي هو أكبر سنا، لكن ظهر أحد الأعضاء ودعا إلى التصويت على هذا المبدأ وألغي هذا المبدأ، أن لا يحق لمن رشح إلى رئاسة المجلس أن يعود فيترشح إلى نيابة الرئاسة أو إلى أمانة السر. كان هناك ربما موضوع سرعة في إقرار مثل هذا المبدأ، لكن أحد الأعضاء وقف بكل حرية وقال إنه هذا لابد من التصويت عليه، تم التصويت عليه وألغي هذا المبدأ. إذن السوريين اليوم ينظرون إلى شيء من الثقة بمجلس جديد لا يصفق فيه الأعضاء، يتكلمون براحتهم. حصلت بعد المنافسة السياسية خلال الأيام الستة الماضية على موضوع الرئاسة، حصلت تكتلات داخل المجلس، لكن للأسف التكتلات كانت على أساس مناطقي. باعتقادي اليوم من أولى الأولويات أيضا تنظيم المجتمع سياسيا، السماح بقانون الأحزاب وتنظيم المجتمع سياسيا لتكون المنافسة على أساس حزبي وليس على أساس مناطق.
1: ربما هذه المراحل يعني أولويات متقدمة بعض،
0: والأولويات كثيرة أستاذ. يعني اليوم مثلا مجلس الشعب،
1: صحيح،
0: إقرار الموازنة، إقرار هذه القوانين الكثيرة جدا التي تكبل البلد، تكبل الوزارات والمؤسسات لأنها من عهد النظام البائد ومصاغة على مقاس النظام البائد. واليوم سوريا الجديدة ليست سوريا النظام البائد، سوريا المنفتحة، سوريا التي تريد التعاون والشراكة مع دول الجوار وليس تصدير الإرهاب لهم. هذه من الأولويات، من الأولويات مجلس الشعب، من أولويات مجلس الشعب إقرار قانون الأحزاب وتنظيم الحياة السياسية. من أولويات مجلس الشعب أيضا قانون العدالة الانتقالية والمضي بالبلاد بالسلم الأهلي والسلم المجتمعي. جميل. بشكل آمن ومطمئن. موضوع الاستثمار ومراجعة التشريعات التي صارت حول الاستثمار وحول الجمارك، لأن اليوم سوريا أكثر ما تحتاج إليه هي التنمية، هي التعافي.
1: صحيح.
0: الاقتصادي.
1: صحيح.
0: من أجل الاستقرار الأمني والسياسي، وكله مرتبط ببعضه. إذن أولويات كثيرة جدا. بالعودة إلى سؤالك، هل يكفي 30 شهر؟ أظن لا يكفي 30 شهر، الأولويات كبيرة جدا. ويحتاج مجلس الشعب إلى دعم حقيقي من المجتمع، إلى دعم حقيقي من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إضافة إلى التناغم فيما بين السلطات هذه في هذه المرحلة المعقدة. ويحتاج مجلس الشعب إلى لجان، ولذلك يحتاج إلى تمكين وإلى موازنة خاصة، يشكل لجان تخصصية من أجل معالجة كل هذه الملفات المتراكمة في سوريا.
1: سيد وائل، السفير التركي في دمشق حضر الجلسة الأولى، ما هي الدلالات الدبلوماسية لذلك؟
0: اليوم ليس فقط السوريون والشعب السوري ينظرون إلى هذه المؤسسة التشريعية بعين الأمل الكبير جدا، وإنما أيضا الدول، وخاصة دول الجوار التي اليوم فرصتها العظيمة جدا.
1: نعم.
0: على مستوى أمن واستقرار المنطقة هي سوريا مستقرة، سوريا آمنة. اليوم نحن بعد سنة ونص من سقوط نظام الأسد ننتظر كنا هذه اللحظة لاستكمال الشكل الكامل للحكومة السورية وللدولة السورية. نحن لنا سنة ونص أستاذي بسلطة قضائية وسلطة تنفيذية ودون محكمة دستورية عليا ودون سلطة تشريعية.
1: صحيح.
0: اليوم يكتمل المشهد السياسي في سوريا، فأعتقد أنه تركيا والسعودية والأردن والقطر ودول المنطقة التي تستثمر في استقرار سوريا كجزء أساسي من استقرار المنطقة، كما كان محور آخر يستثمر في فوضى سوريا كجزء من الاستثمار في فوضى المنطقة كلها.
1: صحيح.
0: لذلك اليوم ربما استقرار سوريا بشكل أو بآخر هو جزء من استقرار المنطقة كاملة، وبالتالي هو من الأمن القومي التركي. ولطالما اعتبرت تركيا أن استقرار سوريا بعكس فوضى سوريا هو جزء متصل بالأمن القومي التركي، لأنه جزء من الأمن القومي على مستوى استقرار المنطقة ككل. اليوم عدة سفراء حضروا، وهذا مؤشر مهم جدا إلى أن هذه الدول شريك حقيقي في استقرار سوريا.
1: نعم.
0: في الأمن والانتقال إلى التعافي والانتقال إلى التنمية والازدهار، وأمام المنطقة كلها فرصة عظيمة جدا باستقرار سوريا بإذن الله.
1: الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
0: لكم.
1: شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: في منطقة تبدو هادئة ظاهريا، تكتشف ملامح واقع اقتصادي هش يتأثر مباشرة بتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة. فالتعافي الذي تحاول سوريا تحقيقه بعد سنوات من النزاع يواجه اليوم ضغوطا جديدة تعيد خلط الأوراق وتبطئ مسار الاستقرار. من الزبدان إلى لبنان، ثم عودة سريعة إلى سوريا. رحلة عدي علاء الدين وعائلته لم تكن مجرد قصة إنسانية، بل كانت نموذجا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا يتأثر بالتطورات الإقليمية. فمع تصاعد الأحداث في لبنان، اضطر آلاف العائلات السورية إلى العودة دون أن تكون الظروف داخل البلاد مهيئة لاستقبالها اقتصاديا.
1: الظروف هنيك صارت صعبة شوي. اللي كان ياخذ مثلا 400 دولار بالشهر كان صار ياخذ 200 او 150 دولار. انا من واحد الناس كنت اخذ هيك شيء، فوقف معاشي اخر شيء بالاسبوع 40 دولار. 40 دولار عندي فيهم ايجار بيت وكهرباء واكل وشرب، وبالاضافه لعلاج والدتي، يعني الدواء اللي كانت تاخده. فكان يعني شغله صعبه علينا صراحه، يعني ما كنا نلح.
0: عاد عدي إلى منزله المتضرر ليواجه تحديا مزدوجا هو إعادة بناء حياته وتأمين دخل في سوق يعاني أصلا من ضعف الطلب، حيث يعمل اليوم في تركيب كاميرات المراقبة، وهي مهنة تراجعت الحاجة إليها مقارنة بلبنان، حيث يركز السكان هنا على تأمين أساسيات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
1: بلبنان كانت أول قبل الحرب كانت مصلحة ماشية يعني، وكانت أسعارها منيحة، بس بعد الحرب أثرت شوي. وبالنسبة لهون بسوريا يعني أول تحرير كانت قليلة، يعني نسبة قليلة من الناس اللي كانت تركب كاميرات أو كانت متداولة هيدي المصلحة هون بسوريا. بس الحمد لله رب العالمين، يعني هلأ شوي شوي بلش الناس يعني تهتم بهذا الموضوع، بموضوع كاميرات المراقبة على بالمحل التجارية والطرقات والقصص.
0: دخل فرد واحد لم يعد كافيا في الظروف الاقتصادية الحالية، ما دفع شقيقه الأصغر للانخراط في سوق العمل مبكرا، في مؤشر يعكس اتساع الضغوط الاقتصادية على الأسر.
2: بعد الحرب اللي صارت بين إسرائيل وإيران يعني صعبت شوي. بالبداية أول ما جينا على سوريا كانت أفضل، والحركة أفضل بكتير. يعني هلأ أنا من شي 4 أشهر أو فينا نقول 3 أشهر تقريبا تراجع بنسبة كبيرة. يعني بفوتك بالنهار كان 30 زبون يوم 10، أو إذا بدك تقوم تحسب أنا اليوم قديش مصروفي الشهري قدام الراتب اللي عم دخله البيت، فهو في عجز، نسبة عجز 100%. يعني في دائما عجز بأي بيت. أنا مدخولي مثلا بالبيت بفوت مثلا 4 مليون فهو مصروفك 6 مليون.
0: تشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة إلى أن نحو 120 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم عودة طوعية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية إبريل نيسان، ما شكل ضغطا إضافيا على الداخل السوري سواء على مستوى فرص العمل أو الخدمات الأساسية. هذا الواقع لا يقتصر على العائدين، بل يشمل شريحة واسعة من السوريين.
3: ضمن هذا الواقع الاقتصادي المفروض على سوريا، لا تقاس كلفة الحرب بما دمر فقط، بل بما تتركه من ندوب يومية على حياة السكان هنا. فاقتصاد هش وتعافٍ مهدد يتأثر مباشرة بتطورات

0: المنطقة.
1: تمشي في الطرقات فتقرأ على وجوه الناس ضيقا رسمته على قسماتهم أعباء الحياة، أسعار مرتفعة لا تشبه دخل الناس ولا تعكس قدراتهم الشرائية، مما يوسع الفجوة الاقتصادية ويثقل كاهل كثير من العائلات.
2: أحد الشعراء العرب قال: من مبلغ عني الأميرة نصايحا متوالية، إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى المكاسب ندرة، وأرى الضرورة فاشية. تلخيص لكل الأسئلة والمصدر اللي شايفه اللي قدامه.
3: هلا الأسعار كلها غالية، يعني هلا كلنا نشتري بالكيلية بندورة أو كيلو، هلا صرنا نشتري بالحبة أو ثلاث خيارات وثلاث بندورات اللي حقن 10,000 ليرة. يعني هلا هذا منطق؟ مو منطق. بطاطا نفس المرام غالي.
1: ويرى مختصون أن استمرار التوترات في المنطقة يلقي بظلاله على الاقتصاد السوري، حيث يؤدي إلى حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، ما يحد من إطلاق مشاريع جديدة ويؤثر في فرص العمل.
4: منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط كان هنالك خطط كبيرة جدا لدول الخليج للقدوم إلى سوريا والسياحة في سوريا والاستثمار في سوريا والعمل في سوريا. بهذه الحرب تأثرت جدا، وأصبح المستثمر أو السائح يدخر مدخراته التي قام بتجميعها للقدوم إلى سوريا أو الاستثمار في سوريا بتخوفه، لأنه لديه أزمة في بلاده. فهذا جدا أثر على سوريا بشكل كبير جدا، إن كان بموضوع السياحة أو موضوع الاستثمار.
1: ورغم أن سوريا ليست ساحة مباشرة للحرب الحالية، فإن ارتباطها الاقتصادي والجغرافي بالمنطقة يجعلها عرضة لتداعياتها، ما يضع مسار التعافي الاقتصادي أمام تحديات إضافية ويؤخر الوصول إلى حالة من الاستقرار المستدام.
4: ولكن هنالك تخوف من بعض المستثمرين لهدوء المنطقة، فعجلة الاقتصاد سوف تكون جدا يعني بطيئة في هذه المرحلة. عند انتهاء الحروب واستقرار المنطقة سوف يأتي المستثمرين، سوف تأتي السياحة. عامل السياحة جدا مهم لاستقرار المنطقة. هنالك الكثير من الناس الذين يريدون بناء منشآت في سوريا يتريسون الآن مع هذه الحرب الإقليمية.
1: وفي ظل هذه المعطيات تبقى محاولات التعافي قائمة، لكنها تواجه واقعاً أكثر تعقيداً، حيث لا تنفصل الأوضاع الداخلية عن محيط إقليمي مضطرب يفرض إيقاعه على الاقتصاد وحياة الناس اليومية. محمد السباعي، تيريتي عربي، دمشق.
5: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. اتهامات متبادلة بين طهران وواشنطن بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، والدوحة تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيرانية على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن. من جانبه قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن الرضائي إن مضيق هرمز يعد أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية.
1: تشهد منطقة الخليج تصعيدا غير مسبوق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة وصفتها بالقوية جدا ضد إيران في أحدث فصول المواجهة المتسارعة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن العمليات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل أن تتبدد فرص التهدئة إثر استهداف سفينة بطائرة سيارة على حد تعبيره. وفي موازاة التصعيد العسكري، دخل مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية، دائرة الصراع. فالولايات المتحدة أعلنت أن الممر البحري سيظل مفتوحا وأن قواتها مستعدة لضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن إيران لا تمتلك السيطرة على المضيق. في المقابل أعلنت الجهات الإيرانية المشرفة على الملاحة أن العبور عبر المضيق غير ممكن حاليا بسبب ما وصفته بالتحركات العسكرية الأمريكية، مع تأجيل إصدار تصاريح المرور إلى حين استقرار الأوضاع. وفي تطور ميداني يعكس اتساع نطاق التصعيد، شهدت 5 دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان إلى جانب الأردن هجمات إيرانية وأخرى وصفتها بعض هذه الدول بالمعادية، في أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في إبريل الماضي. وفي سلطنة عمان استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة. وفي تطور ميداني آخر، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجوم صاروخي استهدف موقعا تابعا للقوات الأمريكية في الكويت. بينما تواصلت الضربات الجوية الأمريكية على إيران للمرة الثالثة خلال أسبوع، وبين التصريحات المتبادلة والتحركات العسكرية المتسارعة يبقى السؤال الأكبر، هل لا يزال باب الدبلوماسية مفتوحا أم إن المنطقة تتجه نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الخليج وتترك تداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي؟ عمر أبو ثواب، تارتي عربيك.
0: ووسط تبادل للاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار التحركات العسكرية بين الجانبين، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي وحركة التجارة العالمية.
2: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً في إيران بذخائر دقيقة

0: أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر، بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغاديك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضا. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية. يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة، وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك، لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
1: ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرة الجيش الإسرائيلي ورشة حداد في شارع الصناعة جنوبي غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص الاحتلال وقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي، كما استهدفت ورشة صيانة في حارة الريس بحي السبرة جنوبي مدينة غزة، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الجيش الإسرائيلية المتمركزة شرقي مخيم المغازي في المنطقة الوسطى أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. هذا ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات ودول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في غزة. وقالت المنظمة إن هذا التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وأحداث فراغ إنساني خطير في القطاع. وذكرت هيومن رايتس ووتش برأي محكمة العدل الدولية الاستشارية الصادر عام 2025 الذي يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل مع ضمان دخول المساعدات. إلى ذلك حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها.
2: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطاع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد، مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
3: يعني احنا بندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف. كما تشاهدون الصورة يعني هي خير ودليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني اصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
2: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجر مترة عربي من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
1: حذرت جمعية حقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس الإسرائيلية في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي أم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقالت جمعية عير عميمة الإسرائيلية إن لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس صدقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. افتتح مجلس الشعب السوري أولى جلساته بعد استكمال انتخاب أعضائه في أول دورة تشريعية منذ زوال النظام السابق. الجلسة استهلها الرئيس السوري أحمد الشرع بكلمة تناول فيها ملامح المرحلة المقبلة وأولوياتها. كما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية، فيما تتجه الأنظار إلى دور المجلس في إقرار تشريعات ومعالجة القضايا التي تمس حياة السوريين.
4: انعقد مجلس الشعب السوري في أولى جلساته بعد الانتهاء من عملية انتخاب أعضائه، في خطوة تعد بداية لمرحلة سياسية وتشريعية جديدة في البلاد. افتتحها الرئيس السوري بكلمة رسم خلالها ملامح المرحلة المقبلة.
5: دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة، وأن إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس الشعب بما يقدمه من تشريعات تواكب مرحلة البناء وتلبي تطلعات السوريين وتدعم مسيرة التنمية والازدهار.
4: أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية إذانا ببدء مهامهم الرسمية في أول دورة تشريعية بعد زوال نظام الأسد، وسط آمال بأن تسهم أعمال المجلس في إقرار التشريعات ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس على حياة السوريين.
6: المطلوب من المجلس الحالي المنتخب أنه هو السلطة التشريعية بالبلد واللي بتنقل القوانين للسلطة التنفيذية، يكون بمطلعات هذا الشعب وآلام هذا الشعب ويرفع سوية المواطن ويرفع القوانين الجائرة اللي حطها النظام البائد من 50-60 سنة، من قانون 60، قانون 62. هي القوانين اللي كانت ظلمت كل

0: أكثر من 50% من الشعب السوري، نتمنى منهم كمان رفع معيشة المواطنين.
1: وبين هذه الطموحات والتحديات، تمثل هذه الجلسة بداية مسار جديد يبقى نجاحه مرهونا بقدرة المجلس على تحويل الوعود إلى تشريعات ثم إلى نتائج ملموسة تعزز الاستقرار للمواطنين وترسخ دولة المؤسسات والقانون.
2: بعد عام ونصف على إطاحة نظام الأسد، مجلس الشعب ينعقد لأول مرة في سوريا الجديدة لتبدأ البلاد صفحة جديدة في مسار البناء والتصحيح، مرحلة يعلق السوريون آمالا كبيرة عليها في صياغة مستقبل سوريا رغم التحديات الكبيرة. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
3: افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبار النهرية في نهر الفرات.
4: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
5: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه جاسر بعد الخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين والكل الناس، والحمد لله رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
4: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
6: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني العبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
4: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
7: الجسر مشوب يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة الوضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هاي الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
4: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة، كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيريتي عربي.
3: أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على مبادرات تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وبحث المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، وأكد أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات، كما ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها ونفى صحة تسريبات المتداولة بشأن مضمون الرد أو مداولات حوله. وفي سياق آخر، قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان أنه تم رصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، وأضافت أن الحرب في السودان أفرزت أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدت إلى خروج 14 مليون شخص من منازلهم بين لاجئ ونازح، بالإضافة إلى نحو 25 مليونا يعانون من نقص الغذاء. قدم رئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وفي تغريدة على منصة

0: 12 من يوليو لعام 2026. أسدلت الأقدار الستار على حياة رجل غير مجرى التاريخ الحديث لبلاده. غيب الموت الأمير الوالد كما يلقبه شعبه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. من مهد الدوحة عام 1952 بدأت حكاية قائد صاغته العسكرية، فمن كلية ساندهرست العريقة في بريطانيا والتي تخرج فيها عام 1971 يعود إلى أرض الوطن حاملا رؤية التحديث، حيث تدرج في الرتب العسكرية واضعا اللبنات الأولى لجيش وطني حديث ليبايعه الشعب بعد ذلك عام 1977 وليا للعهد ووزيرا للدفاع. في 27 من يونيو عام 1995 تسلم الشيخ حمد مقاليد الحكم لتبدأ حقبة صنعت بجرأة القرار، حيث راهن على حلم استشرافي ضخم واستثمر في تسييل الغاز الطبيعي من حقل الشمال في خطوة غيرت معادلات الطاقة العالمية وجعلت من قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وصاحبة أعلى مستويات دخل الفرد عالمية. لم تكن جغرافيا قطر الصغيرة تحد من طموحاته، فبنى للدولة إمبراطورية من القوة الناعمة، حيث كسر جمود الإعلام العربي بإطلاق شبكة الجزيرة عام 1996 وزرع منارات العلم بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم، كما توج هذا الحضور بوضع بلاده على خريطة الرياضة العالمية في تنظيم تاريخي مبهر لكأس العالم 2022. في مواقفه التاريخية سطر الشيخ حمد محطات انحاز فيها للوجدان العربي، فكان أول زعيم عربي يكسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة في زيارته التاريخية عام 2012 حاملا معه مشاريع إعادة الإعمار والدعم الإنساني في موقف جسد عمق التضامن وأصالة الموقف. حينما بلغت الرؤية ذروة نضج قدم للعالم درسا نادرا في السياسة، فتنازل طواعية عن الحكم عام 2013 لولي عهده الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انتقال سلس واستثنائي للسلطة. قطر تنكس أعلامها وتعلن الحداد وتنعى الأمة قائدا فذا لم يغير جغرافية بلاده بل غير مكانتها وترك بصمة لا تمحى في السياسة والاقتصاد والرياضة حول العالم.
1: أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنية التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في دنيبروبيتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خيرسون، كما أصيب 12 شخصا في زاباروجيا و3 في خاركيف جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني، إضافة إلى منشآت حيوية وغذائية ومركبات إسعاف ومرافق مدنية في مناطق عدة. نظمت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدراجات الهوائية في إسطنبول ضمن فعاليات أحياء الذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز بمشاركة 100 رياضيين والمواطنين.
2: إحياء للذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز نظم سباق للدراجات الهوائية في إسطنبول بمشاركة 100 رياضيين وبرعاية من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وولاية إسطنبول.
3: نلتقي مجددا هذا العام لتأكيد أننا لن ننسى هذه المحاولة الانقلابية وسنواصل إحياء ذكرها، لأن من واجبنا أن نروي للجميع قصة المقاومة البطولية التي سطرها شعبنا في تلك الليلة. لقد جسد أبناء شعبنا أروع صور الصمود عندما لبوا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان ونزلوا إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية وإرادة الشعب.
2: انطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه

0: المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
1: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا، ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
2: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا، وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.
0: ويعد سباق الدراجات الهوائية واحداً من سلسلة فعاليات تنظم في مختلف أنحاء تركيا لإحياء الذكرى 10 للانقلاب الفاشل، وتشمل أيضاً معارض وندوات ومراسم رسمية وأنشطة ثقافية في إطار إحياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.
3: ترسل جولة الدراجات هذه من منطقة تقسيم إلى غاية جسر 15 من تموز برمزيته رسائل كثيرة احتفالاً بالذكرى 10 لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تلتي عربي، اسطنبول.
4: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، وإيران تشن هجمات على الأردن ودول خليجية عدة. اتهامات متبادلة بين طهران وواشنطن بالمسؤولية عن تجدد التصعيد، والدوحة تدين الهجمات الإيرانية عليها وتصفها بالتصعيد الخطير. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
5: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
6: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
5: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
7: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
8: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
5: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تي عربي.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هنغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعدادا لتداعيات إعصار بافي الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءا من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، ولم يكن الوضع بأفضل حال.

حالاً منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات، ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعداداً كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكانا للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر، والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسورا عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الاهالي على منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الامن من المنطقة. كما شايف الصورة الان عودة الاهالي الى منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الامن منها. كما شايف الصورة هذه هي الان الاهالي يعودون الى منطقة عش.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير للمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلال إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة. لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات قوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: يحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعاً، نأخذ بعضاً من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداءً سريعاً ودقيقاً في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافياً وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقاً إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما أن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking Charlie?
1: Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force
1: One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالاً يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العام سعيد. البالغ من العمر 78 عاماً أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
4: In Palestine, and they're killing children. Okay. Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
5: Okay.
4: Yeah.

0: I'm a law-abiding citizen, but I have to stand up when the judge who accused Felton.
1: You know you are committing offences, though.
0: It doesn't matter.
1: But you're not a law-abiding citizen.
2: أفسد نشطاء مؤيدون لفلسطين هدوء قمة للأمم المتحدة بعدما قاطعوا بغضب عرض فيرنر فوجلز نائب رئيس شركة أمازون. المحتجون رفعوا أصواتهم رفضاً لمشروع نيبموس، متهمين الشركة بتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية التي تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. نشاهد.
3: You are making Project Nimbus, a project of billions of dollars that Amazon is investing.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاة بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية.

الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر لكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

أن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنها تهدف لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت إتمام الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد إيران أمس، عقب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيرانية على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز. في المقابل، شنت إيران عدة هجمات على قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي ورشة حداد في شارع صنعاء جنوبي غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص قوة الجيش وقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي، كما استهدفت ورشة صيانة في حارة الريس بحي صبرة جنوبي مدينة غزة، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوة الجيش الإسرائيلية المتمركزة شرقي مخيم المغازي في المنطقة الوسطى أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. هذا ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في غزة. وقالت المنظمة إن هذا التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وأحداث فراغ إنساني خطير في القطاع، مذكرة برأي محكمة العدل الدولية الاستشارية الصادر عام 2025 الذي يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل وضمان دخول المساعدات. حذرت جمعية عير عميمة الإسرائيلية الحقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي أم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقالت الجمعية أن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس صدقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات لأدائها في إدارة الملفات السياسية والأمنية. وتجمع المحتجون في ساحة هابيما مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر، كما شهدت القدس الغربية مظاهرة أخرى دعت إلى إقالة حكومة نتنياهو. يأتي ذلك بعد أيام من إقرار الكنيست مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الهجوم. انتخب مجلس الشعب السوري عبد الحميد عقيل العواك رئيسا له خلال أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام الأسد. وعقد مجلس الشعب السوري الجديد أول جلسة في أول استحقاق تشريعي في العهد الجديد، وأدى أعضاؤه القسم الدستوري إذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد. افتتحت السلطات المحلية في مدينة دير الزور الجسر الحربي العائم الجديد الممتد فوق نهر الفرات ليربط رسميا بين ضفتي النهر. وجاء تشغيل الجسر المعدني الذي يبلغ طوله نحو 280 مترا وبقدرة حمولة تصل إلى 70 طنا بتنفيذ مشترك بين إدارة الهندسة العسكرية السورية وسلاح الهندسة التركية لتأمين بديل بري سريع للسكان. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على مبادرات تلبي أمل الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وبحث المجلس خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، وأكد أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات، كما ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها ونفى صحة التسريبات المتداولة بشأن مضمون الرد أو مداولات حوله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

إذن المسرح يضيق والفرص تتلاشى، ولم يبقى في ساحة المونديال إلا من امتحنته الأوقات الإضافية فصمد. هنا كأس العالم، حيث لا تقاس المسافات بين المنتخبات بالأسماء ولا بتاريخها، بل بقدرتها على النجاة عندما تصبح كل دقيقة اختبارا للأعصاب وكل لمسة مشروع انتصار أو بداية انهيار. الأسود الثلاثة عبروا واحدة من أعنف معارك البطولة، وأثبتوا أن الإيمان حتى اللحظة الأخيرة قد يهزم القوة والاندفاع. وعلى الجانب الآخر، واصل راقصو التانجو السير بخطى الواثقين، بيؤكدوا أن الكبار يعرفون كيف يكسبون المباريات حين تبلغ البطولة ذروة تعقيدها. الآن لم يعد الحديث عن المرشحين، بل عن من يملك القدرة على كتابة التاريخ. 4 منتخبات فقط ما زالت واقفة على المسرح، وكل مواجهة من هنا فصاعدا ليست مباراة في كأس العالم، بل فصل جديد في ذاكرة كرة القدم. من نيويورك نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تيرت عربي.

بلغ المنتخب الإنجليزي نصف نهائي كأس العالم 2026، وذلك بعدما تفوق بهدفين مقابل هدف على منتخب النرويج في اللقاء الذي أقيم على ملعب ميامي. ورغم تقدم النرويج بالهدف الأول في الدقيقة 36 بواسطة نجم نادي بنفيكا أندرياس شيلدروب، فإن إنجلترا نجحت في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق نجم ريال مدريد جود بيلينغهام. واحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي عاد فيها بيلينغهام للتألق مجددا بعدما سجل الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 93، ليقود منتخب الأسود الثلاثة إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه ويضرب موعدا مع المنتخب الأرجنتيني.

0: بين الفرح والفخر اختلطت مشاعر الجماهير الإنجليزية والنرويجية بعد فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره النرويجي وحسمه بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. كاميرا تلتا عربي رصدت المشهد عن قرب من محيط ملعب ميامي.
1: لقد كنت في قطر وخسرنا أمام فرنسا. لو تتذكر كين عندما أهدر ركلة الجزاء أرسلها للقمر والجميع سخر منا، لكننا عدنا اليوم مع توخيل ولا يهم من هو منافسنا القادم، سوف نسحق الجميع ونعبر إلى نيويورك.
2: كانت مباراة رائعة، لم نستطع الفوز، هالاند لم يسجل، لكننا فخورون ببلدنا النرويج. لو أخبرتني قبل 3 أشهر أننا سنكون في ربع نهائي المونديال لما صدقت أبدا.
3: أنا فخورة بالنرويج أنهم وصلوا لربع النهائي بعد غياب طويل. لم نفز اليوم لكننا لعبنا جيدا، فخورة وسعيدة لكوني هنا اليوم.
4: المباراة كانت رائعة، من الجميل أن تشاهد بيلينغهام يلعب، إنه لاعب رائع حقا. هالاند لاعب جيد والمنتخب النرويجي أيضا، أظن أننا سنتجاوز الأرجنتين.
5: هذه المرة الوضع مختلف، لأن الطريقة الرائعة التي يلعب بها بيلينغهام وهاري كين من الممكن أن تحقق لنا اللقب. علاوة على ذلك الأرجنتين ليست بمستوى جيد، فإذا صعدنا للنهائي وواجهنا فرنسا فمن الممكن أن تعود البطولة لإنجلترا.
6: كنت متوترا طوال المباراة. كرة القدم كانت جيدة معنا اليوم. النرويج سجلوا هدفا بالخطأ، ثم بيلينغهام ظهر وقلب الطاولة عليهم. سنفوز على الأرجنتين.

0: حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجدل الذي أثير حول هدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام لمنتخب إنجلترا أمام النرويج، مؤكدا عدم وجود أي دليل يثبت اصطدام الكرة بسلك الكاميرا خلال بناء الهجمة. وقال فيفا في بيان رسمي إن جهاز الاستشعار المدمج داخل الكرة لم يسجل أي إشارة تدل على ملامسة الكرة لسلك الكاميرا، مؤكدا أن البيانات أظهرت عدم حدوث أي تغيير في نبض الكرة أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد ما يثبت تغيير مسارها بسبب أي جسم خارجي. وبحسب قوانين اللعبة فإن اصطدام الكرة بجسم خارجي يستوجب إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة، وهو ما دفع لاعبي النرويج إلى المطالبة بإلغاء الهدف. أكمل المنتخب الأرجنتيني عقد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال بعدما تجاوز عقبة المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب كانساس سيتي. ونجح منتخب الأرجنتين في افتتاح التسجيل مبكرا عند الدقيقة 10 برأسية من نجم ليفربول أليكسيس ماكاليستر، إلا أن المنتخب السويسري تمكن من إعادة اللقاء إلى نقطة البداية بفضل هدف سجله دان دوي في الدقيقة 67. ثم شهدت الدقيقة 72 طرد مهاجم سويسرا بريل أمبولو بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ونجح منتخب التانجو في خطف هدف التقدم مجددا بتسديدة مقوسة من نجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز في الدقيقة 12 بعد 100. وقبل أن يلفظ اللقاء أنفاسه الأخيرة وقع البديل لاوتارو مارتينيز على الهدف الثالث لبطل العالم الذي سيواجه منتخب إنجلترا في المربع الذهبي. اجتاحت احتفالات عارمة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد تأهل منتخب التانجو إلى نصف النهائي إثر فوزه على منتخب سويسرا، وخرج آلاف المشجعين إلى الشوارع احتفالا بانتصار جديد عزز أمالهم بمواصلة المشوار نحو النجمة الرابعة في المونديال الأخير لقائدهم ليونيل ميسي.
1: أنفاس محبوسة وصرخات علت مع كل هجمة وفرصة ضائعة، هكذا عاشت الجماهير الأرجنتينية 120 دقيقة وهي تتابع منتخبها في مواجهة سويسرا بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026. 3 أهداف كانت كافية لحجز مقعد لمنتخب التانجو وضرب موعد مع إنجلترا في نصف نهائي المونديال.
2: الأرجنتين تمتلك منتخباً قوياً ومستعداً للتتويج بالمونديال. المدرب ساكالوني قام بعمل رائع وقائدنا ميسي يقدم كل ما لديه. نحن متحمسون للتتويج مجدداً بكأس العالم.
1: وما إن أطلق الحكم صافرة النهاية حتى انفجرت شوارع العاصمة بوينوس آيرس باحتفالات جنونية بدأت من المنطقة المخصصة للمشجعين وانتهت عند ساحة الأوبليسكو الشهيرة، المكان ذاته الذي احتضن احتفالات التتويج بمونديال 2022.
3: مونديال كبير لحد الآن يقدم ليونيل ميسي رغم التقدم في العمر، ولكن يثبت في كل مونديال أن الرقم الصعب وأنه حاضر بقوة وينافس جميع اللاعبين الموجودين وقادر على التسجيل ضد أصعب المنتخبات وفي أصعب الظروف. ميسي طبعاً الجمهور الأرجنتيني يعلق عليه كل الآمال من أجل قيادة الفريق.
1: وفي كل احتفال يبقى اسم ميسي حاضراً أكثر من أي اسم آخر، فالأرجنتينيون يدركون أن هذا المونديال هو الأخير لقائدهم ليعيشوا الانتصار وكأنه جزء من وداع يحاولون تأجيله على أمل أن ينتهي برفع الكأس مجدداً.
4: بين احتفالات التأهل واقتراب النجمة الرابعة تواصل بوينوس آيرس كتابة ليال استثنائية مع منتخبها. هنا لا يحتفل الأرجنتينيون بالتأهل وحسب، بل لأنه يقربهم خطوة أخرى من اللقب على أمل أن ينهي ميسي رقصته الأخيرة في المونديال كما بدأها بطلاً للعالم. دوار كالتوتير العربي بوينوس آيرس

0: ولاية نيوجيرسي تتجاوز كرة القدم حدود الملاعب لتصبح جزءا من الحياة اليومية لأبناء الجاليات اللاتينية الذين يعيشون أجواء كأس العالم بكل شغف. تقرير محمد الغول.
1: على بعد دقائق من منهاتن تبدو يونيون سيتي في ولاية نيوجيرسي وكأنها قطعة من أمريكا اللاتينية، أكثر منها مدينة أمريكية. هنا لا تحتاج إلى إتقان الإنجليزية، فالإسبانية هي اللغة التي تسمعها في الشوارع والمحال، والمطاعم تنقل زوارها إلى بونس آيرس وبوغوتا ومكسيكو سيتي أكثر مما توحي بأنهم في نيوجيرسي. الغالبية العظمى من سكان يونيون سيتي تنحدر من أصول لاتينية، ولذلك لم يحملوا معهم إلى الولايات المتحدة ذكرياتهم فقط، بل حملوا ثقافاتهم وعاداتهم وشغفهم بكرة القدم. هنا تبقى قمصان الأرجنتيني والمكسيكي وكولومبيا والإكوادور حاضرة في الشوارع، ويظل الحديث عن كأس العالم حاضرا في كل زاوية. ومع كل مباراة تتحول مقاهي الحي ومطاعمه إلى مدرجات مصغرة يجتمع فيها أبناء الجاليات اللاتينية لمتابعة منتخباتهم، وتتعالى الهتافات مع كل هدف.
2: لقد تأهلنا للدور الثاني، وهذا يعد إنجازا كبيرا لنا أيضا، كما أنه إنجاز لبلدنا.
3: سنواصل تشجيع منتخبنا رغم النتيجة، لأنه قدم بطولة مشرفة ومثلنا بكل فخر منذ بداية كأس العالم.
1: قد تختلف الأعلام التي يحملها سكان يونيون سيتي، لكنهم يجتمعون على لغة واحدة، لغة كرة القدم، التي جعلت من هذه المدينة واحدة من أكثر الأماكن التي تعكس الروح اللاتينية خلال كأس العالم.
4: وبين منهاتن التي تلمع في الأفق ولاتينو أمريكا التي تنبض في الأزقة، يبقى الحلم هنا بسيطا، أن تقود هذه الشوارع اللاتينية أصحابها إلى ملعب ميت لايف، وأن تكون رحلة الدقائق القليلة إليه رحلة نحو نهائي كأس العالم. محمد الغولترتي، عربي، نيوجيرسي.
0: ونرحب بشبكة مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من لوس أنجلوس مراسلنا معاذ الهراس، ومن ميامي أرحب بمراسلنا خالد كاتب. وأبدأ معك خالد. خالد، تابعت القمة الأوروبية البدنية بين إنجلترا والنرويج، ما ردود الفعل وانطباعات الجماهير بعد اللقاء؟
5: نعم أحمد، أهلا بك. يعني بالفعل هنا في مدينة ميامي المنتخب الإنجليزي يحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي، يفوز على المنتخب النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد، وينهي مغامرة الفايكينج هنا في بطولة مونديال 2026. المنتخب النرويجي الذي يصل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، هذه المغامرة تنتهي على يد المنتخب الإنجليزي الذي فاز بالمباراة وقطع التذكرة للعبور إلى نصف نهائي البطولة. غاب هالاند عن التسجيل بالأمس، يعني هالاند سجل في كل المباريات التي شارك فيها في هذه البطولة، لكن بالأمس لم يتمكن من التسجيل، غاب هالاند، فغاب منتخب النرويج ولم يتمكن من الفوز وغادر البطولة. في الطرف الآخر جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني يواصل التألق، يواصل تسجيل الأهداف في هذه المباراة، يعني بعد هدفيه أمام منتخب المكسيك في ملعب الأزتيكا التاريخي والذي طار بهما بالمنتخب الإنجليزي إلى ربع النهائي، تمكن أيضا بيلينغهام عاد وسجل هدفين آخرين قاد بهما وطار بهما بالمنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي لملاقات المنتخب الأرجنتيني. جود بيلينغهام يحصل على إشادات بالجملة بعد أدائه الكبير في هذه النسخة من البطولة، سجل 6 أهداف حتى الآن، يشارك هاري كين صدارة هدافي المنتخب الإنجليزي، ويواصل كلاهما مطاردة ليونيل ميسي وكيليان مبابي على صدارة هدافي النسخة من المونديال الذي يملك كليهما 8 أهداف حتى الآن. الإشادات بدأت لجود بيلينغهام من زميله في المنتخب المهاجم هاري كين، الذي قال إن بيلينغهام من جديد يعود ويسجل هدفين في مباراة صعبة، في مباراة مهمة، ويحمل بهما المنتخب الإنجليزي ويواصل التألق ويتأهل إلى الدور القادم. أيضا مدرب المنتخب الإنجليزي توخيل، الذي لا تربطه علاقة جيدة ببيلينغهام، نعلم أن هناك يعني مشاحنة بين اللاعبين، حتى أن هناك حديث عن إمكانية عدم مشاركة بيلينغهام في مباريات معينة بسبب مشاحنات مع توخيل وبسبب تصريحات من اللاعب، لكن

مع ذلك وجد نفسه توخيل بالأمس مجبرا على الإشادة ببيلينغهام وعلى دوره، وقال توخيل إن المنتخب الإنجليزي لم يكن راضيا عن أداء المنتخب ككل، لكن بيلينغهام قدم أداء مميز وسجل الهدفين وأهل المنتخب إلى الدور القادم.

0: سمعنا قبل قليل في المقابلات التي أجريتها مع الجماهير، يعني كانت الجماهير النرويجية رغم الخسارة فخورة بالمنتخب، فخورة بأن هذا المنتخب تمكن من الوصول إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه. كانت بطبيعة الحال حزينة، لكن هي راضية عن نتيجة منتخبها في هذه البطولة، وتنتظر ما سيقدمه في الاستحقاقات القادمة. هناك رقم تاريخي في مونديال، في هذه النسخة من المونديال، أنه لأول مرة المنتخبات الأربعة المصنفة الأولى عالميا، أتحدث عن فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا وإنجلترا، هذه المنتخبات هي المنتخبات الأربعة الأولى على التصنيف العالمي، جميعها موجودة في نصف النهائي في المربع الذهبي، وهذه سابقة تاريخية لم تحدث أبدا. أيضا هناك رقم يعاد من مونديال 1990، لأول مرة المنتخبات الأربعة التي تشارك في نصف النهائي في المربع الذهبي جميعها أبطال متوجة سابقا. هذا الأمر حدث سابقا في مونديال 1990، ويعود الآن من جديد، ويتواجد في المربع الذهبي أربع منتخبات بطلة متوجة سابقا. يعني نحن لن نحصل في هذه البطولة على بطل جديد، جميع المنتخبات التي تبقيت في البطولة هي متوجة سابقا. أريد أن أتحدث أيضا عن ريال مدريد، هذا النادي الذي حطم بالأمس رقما تاريخيا، أصبح لاعبو ريال مدريد سجلوا حتى الآن 19 هدفا في البطولة، وهو رقم تاريخي يكسر لأول مرة للرقم السابق الذي صمد 72 عاما، والذي كان برصيد 18 هدفا. يعني نادي وحيد يسجل في بطولة واحدة 19 هدفا، الرقم السابق 18 هدفا كان يتشارك في نادي هومفيد المجري وبايرن ميونخ الألماني في مونديال 2014، باريس سان جيرمان في مونديال الدوحة 2022، لكن اليوم لاعبو ريال مدريد يسجلون 19 هدفا برقم قياسي. هذا الرقم بطبيعة الحال مرشح للزيادة، لأن لاعبو ريال مدريد يتواجدون في المربع الذهبي، ومن الممكن تسجيل عدد أكبر من الأهداف. أتحدث عن كيليان مبابي، إبراهيم كوناتي، وتشواميني من الطرف الفرنسي، كوكوريا من المنتخب الإسباني، وأيضا جود بيلينغهام المتألق في المنتخب الإنجليزي.
1: نعم خالد، لم تبقي لنا الكثير في الاستوديو التحليلي، شكرا على كل هذه الإضافات. نتحول من خالد كاتبة إلى معاذ الهراس في لوس أنجلوس. معاذ، هناك حالة غريبة في هذا المونديال، فعند ذكر المنتخب الأرجنتيني يكثر الحديث عن مساعدات الفيفا، مساعدات التحكيم، مساعدات المنظمين، وقضية طرد السويسري أمبولو كانت حاضرة ضمن هذه الدائرة. ماذا لديك عن هذا الموضوع معاذ؟
2: صباح الخير أحمد. نعم، يبدو أن الحديث عن مباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السويسري لن تدور على تأهل المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى إلى المربع الذهبي، ولن تدور كذلك عن تحطيم ليونيل ميسي رقما قياسيا آخر ليصبح صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم، ولن يكون الحديث كذلك عن هدف خوليان ألفاريز الرائع في مرمى المنتخب السويسري. لكن الحديث والضوء كله سلط على المنتخب السويسري، وما قيل عنه إنه ظلم في حق المنتخب السويسري بعد طرد اللاعب إمبولو في سابقة تاريخية تحصل في المونديال لأول مرة. يبدو كذلك أنه كلما زاد التدخل الآلي في كأس العالم كلما زاد الجدل وزاد اللغط، وهو عكس الأهداف التي كانت تنشد في بمنح الصلاحيات أكبر للفار، وهو تقليل اللغط التحكيمي وتقليل الأغلاط التحكيمية، لأن الموضوع يصبح في الأخير بناء على تقديرات التحكيم، بناء على تقديرات غرفة الفار، وكذلك بناء على آراء المدربين واللاعبين التي تمشي على هواهم حسب نتيجة مباراتهم. إن كانوا منتصرين فهم سيشيدون بالتحكيم، وإن كانوا غير ذلك فهم سينتقدون التحكيم، وهذا هو دأب كرة القدم الحالية. ما حصل يوم أمس كسابقة تاريخية أنه جرى طرد لاعب منتخب سويسرا إمبولو بعد تدخل أو بعد لقطة مع لاعب المنتخب الأرجنتيني باريدس، أدت من الحكم بينيري حكم الجواو بينيري حكم البرتغالي، الذي منح بطاقة صفراء لباريدس جراء هذا التدخل. ولكن حكم الفار طلب التدخل الشاشة وطلب التدخل التقني، ثم عدد بعد ذلك الحكم البرتغالي ليمنح البطاقة الصفراء الثانية لإمبولو بداعي التمثيل والسقوط سقوط تمثيلي كما قدر الحكم، فبالتالي منحت له البطاقة الصفراء الثانية، ثم بعد ذلك

0: بالطبع. الحديث لم يكن بالشكل الكبير عن تمثيل إمبولو من عدمه بقدر ما كان الحديث عن مدى تدخل الفار في هذه اللقطة، وهو ما حصل بتعديل جديد في قوانين الفيفا التي طبقت ابتداء من كأس العالم الحالية، ما يسمى بتحديد الهوية الخاطئة. فما حصل أن الحكم طلب العودة إلى الفار لأنه اشتبه أن باريدس لم يرتكب خطأ على إمبولو، فبالتالي فإن الإنذار لا يستحقه. ولكن يمكنه أيضا الحكم حسب القوانين الجديدة أن يعود لرؤية الفار إذا كان هناك شبه بخطأ أو بطاقة صفراء على اللاعب الخصم، وهو ما حصل مع إمبولو حينما قدر الحكم على أن إمبولو مثل في هذه اللقطة، فبالتالي ألغى البطاقة الصفراء عن باريدس ومنح البطاقة الصفراء الثانية للمهاجم السويسري، وبالتالي جرى طرده، ما أدى إلى لاعب المنتخب السويسري 20 دقيقة من الوقت الأصلي، وكذلك الأشواط الإضافية كلها بنقص عددي استغله المنتخب الأرجنتيني واستطاع أن يسجل هدف التقدم، ثم بعد ذلك الهدف الثالث الذي سجله المنتخب الأرجنتيني. هذه اللقطة لم تكن لتثير الكثير من الجدل لولا أن اللقطة أدت إلى طرد وتغيير في مجريات ومعطيات المباراة، خاصة أن المنتخب السويسري قبل الطرد كان يقدم أداء جيدا في المباراة، لأن هناك أيضا حادثة مماثلة حصلت في هذا المونديال، وبالضبط في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام المنتخب الباراغواي، يعني حينما منح الحكم بطاقة صفراء على اللاعب الأمريكي، ثم بعد ذلك عاد بسبب شبهة تمثيل من لاعب المنتخب الباراغواياني الميرون، وهو بالضبط ما ثبت خلال لقطة أو خلال الإعادة بالفيديو، ما أدى إلى إلغاء البطاقة الصفراء عن اللاعب الأمريكي ومنح الميرون البطاقة الصفراء. لكن هذه الحادثة وإن كانت سابقة تاريخية في قوانين كرة القدم في كأس العالم، ولكنها مرت مرور الكرام لأنها لقطة لم تثير الكثير من الجدل. بالحديث عن ردات الفعل المتعلقة بهذه اللقطة وما حصل، فإن العين كلها كانت على المدرب مورات ياكين، مدرب المنتخب السويسري، الذي تحدث بعد المباراة في المؤتمر الصحفي وقال بالحرف الواحد إنه لم يكن يعرف أن هناك قانونا مثل هذا موجودا في هذه البطولة، وهو ما يثير أيضا حالات استفهام أخرى أو علامات استفهام أخرى حول مدى القدرة التواصل ما بين لاعبي أو ما بين اللجنة التحكيمية للفيفا وما بين المنتخبات والمدربين واللاعبين، وقدرتهم على استيعاب كل هذه المشاكل أو كل هذه التفاصيل التحكيمية والجديد التحكيمي الذي طرأ في هذه البطولة. كذلك حينما نتحدث عن الفار وهذا التدخل الكبير، فإنه أثار أيضا موجة من الانتقادات حول مدى جدوى دخول الفار بهذا الشكل الكبير في قوانين التحكيم، وكذلك الأمر الذي ربما قد يجعل اللعبة أو مسار أو إيقاع المباراة يصبح أبطأ، وهو الأمر الذي لا يفضله جمهور كرة القدم في الوقت الحالي. إذن هذا ما حصل أحمد في هذه الحادثة، إمبولو طرد، خرجت سويسرا، وتأهل المنتخب الأرجنتيني من أجل مربع ذهبي سيكون ضمن الأقوى خلال بطولة كأس العالم الأخيرة. أحمد،
1: نعم، شكرا لشبكة مراسلي تلتا عربي المنتشرين في مختلف المدن. خالد كاتبة، كنت معنا من مدينة ميامي، وأيضا معاذ الهراس من مدينة لوس أنجلوس، شكرا جزيلا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي رجائي فتحي. كابتن رجائي، صباح الخير.
2: صباح الخير عليك كابتن أحمد وعلى كل المشاهدين.
1: ومن عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم بتوقيت عمان. أبدأ مع الكابتن رجائي، المنتخب الإنجليزي نجح في قلب تخلفه إلى فوز على المنتخب النرويجي بعدما احتاج لمجهود مضاعف من أجل تحقيق هذا الانتصار. لماذا فاز المنتخب الإنجليزي وكيف خسر المنتخب النرويجي؟
2: الحقيقة منتخب إنجلترا كان محظوظا بالأمس بحالة التوهج الكبيرة جدا لنجمه جود بلينجهام. بالأمس قدم كل شيء في كرة القدم، تمريرات، تدخلات، سرعة، تسديدات، أداء راقي، استلام، كل شيء في كرة القدم بلينجهام عمله بالأمس وكأنه يولد من جديد في المسرح العالمي. 6 أهداف ليه في المونديال، ترتيبه الرابع بين هدافي كأس العالم بعد كليان مبابي.

0: ميسي وأيضا إيرلينغ هالاند. قدم مباراة رائعة في كل شيء في كرة القدم، ساعده على ذلك حالة الرقابة الشديدة اللي كانت مفروضة على هاري كين، وأيضا الحالة الجيدة اللي كان عليها أنتوني جوردون اللي صنع ليه الهدف الأول في المباراة. الحقيقة منتخب النرويج بدأ المباراة بشكل جيد، ونجح أندرياس في تسجيل الهدف الأول ليه، وكان هدف جميل جدا بتسديدة رائعة. صحيح في كلام إن كان في ضربة حرة قبل الهدف، لكن الإعادة أثبتت إن الهدف صحيح 100%، وده ساعد منتخب النرويج إن هو يسيطر على المباراة نوعا ما، وحاول أن يسجل الهدف الثاني، ونجح بيكفورد في تصدي لأكثر من كرة كانت من هالاند وأيضا من أندرياس صاحب الهدف الأول. الحقيقة تعرض إيرلينغ هالاند لإصابة في بداية الشوط الثاني وتحامل على نفسه وحاول، وهذا الأمر أثر كثيرا على أداء منتخب النرويج.
1: يعني هل استطاع المنتخب الإنجليزي أن يحد من قدرات هالاند بالرقابة الدفاعية، أم أن تأثير الإصابة هو ما أدى إلى عدم ظهور هالاند بالمستوى المطلوب؟
0: تأثير الإصابة نوعا ما، هالاند ما فيش حد في الدنيا يقدر يراقبه مان تو مان، لأنه هو عنده قدرات خاصة في الطول، هات مدافع يقدر يعمل الجامب بتاعه ويطلع معاه عشان يقدر يمنع كرة عرضية، طول قامته بتخليه حتى في السبرينت بيدي مسافة أكبر بينه وبين أقرب واحد ليه. لكن بصفة عامة تعامل المدرب المتميز جدا توخيل مع إمكانات لاعب النرويج وحد من خطورتهم والرقابة اللصيقة اللي فرضت على هالاند، ليس هالاند بس، أيضا بقية لاعبي منتخب النرويج حتى مارتن أوديجارد حاول كثيرا أن يصل ويصنع، ولكن في النهاية بقيت الفوارق الفنية البسيطة، جزئيات صغيرة في المباراة لعب عليها المنتخب الإنجليزي ونجح فيها بامتياز عن طريق بلينجهام والاختراق من العمق. شفنا الروح العالية جدا اللي لعب بيها بلينجهام والرغبة الكبيرة في أنه يقول أنا موجود في الملعب وأنه يقدم نفسه للعالم بصورة كبيرة كأحد البراويز الكبرى في بطولة كأس العالم الحالية وأبرز نجم موجود في الوقت الحالي.
1: نعم، من حيث انتهى الكابتن رجاء يتحول إلى معتصم. هالاند أو بلينجهام أصبح الآن برصيد 6 أهداف، ظهر بشكل كبير في مباريات المنتخب الإنجليزي وأصبح يحمل العبء الهجومي. هل هو بلينجهام الآن أصبح النجم الأبرز في المنتخب الإنجليزي على حساب هاري كين، أم هي منظومة متكاملة؟
2: هي منظومة متكاملة وكل فرد يكمل عمل الآخر بدون انتقاص من قيمة هاري كين والحارس بيكفورد وتألق ديكلان رايس وأفكار المدير الفني توماس توخيل. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي للكابتن رجاء، تحياتي لكل أسرة تلتي عربي، وكما العادة سعداء بهذه التغطية المونديالية الأكثر من رائعة عبر تلتي عربي. فعليا المنتخب الإنجليزي في الأمس كان محظوظ في العبور من المنتخب النرويجي، مع احترامي لكل الآراء وكل ما يتم طرحه، ولكن الكثير من المتغيرات والمعطيات في مواجهة النارية أمام المنتخب النرويجي فعليا كانت مرعبة ومقلقة، وكانوا محظوظين فعليا بهذا العبور. تألق بلينغهام لربما شيء يضاف إلى قيمة عمل المنظومة الإنجليزية، لأنك فعليا شاهدنا بلينغهام في الفترات الأخيرة لم يظهر كما كان خاصة برفقة ريال مدريد، ولكن انطلاق هذه البطولة غير الكثير من طريقة إدارة بلينغهام نفسه لأدواره في أرضية الملعب برفقة المدير الفني توماس توخيل، ما بين المهاجم الثانوي وما بين القادم من الخلف وما بين استغلال تحركات هاري كين وماذا يفعل جوردون وماذا يفعل بوكايو ساكا مدويكي وغيرهم من اللاعبين. دوما تستشعر بأن بلينغهام لن أقول محظوظ في المكان المناسب في التوقيت المناسب، بل أقول يدرك جيدا كيف يتمركز وكيف يستغل أشباه الفرص، وخاصة موضوع الكرة الثانية في طريقة أداء المنتخب الإنجليزي. فعليا في الأمس كان حاسم وكان مميز، كان فعليا هو ترياق العبور والنجاة للمنتخب الإنجليزي من فخ المنتخب النرويجي الذي فعليا كان يستحق شيء أكثر من الإخصاء. لربما تذهب المباراة لوقت أطول وحتى لربما من ضربات الترجيح، ولكن بيلينغهام قدم الإضافة وقدم البطاقة على طبق من ذهب للمنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي.
1: نعم، نبقى مع بيلينغهام. منذ تولي توماس توخيل تدريب المنتخب الإنجليزي ظهر جود بيلينغهام بصورة مختلفة. المدرب الألماني منحه حرية أكبر هجوميا ووضعه في قلب المنظومة التكتيكية، فتحول لاعب الوسط إلى أحد أبرز مفاتيح الإنجاز الإنجليزي في كأس العالم.

0: نعم، هذه أرقام وميزات اللاعب جود بلينغهام. يعني معتصم بعد المباراة توماس توخيل انتقد أداء المنتخب الإنجليزي وأكد عدم رضا عن أداء اللاعبين، وهو على العكس مما صرح به جود بلينغهام، والذي قال أن أرض الملعب تختلف عن، يعني بما معناه تختلف عن تنظير المدربين في الخارج. أرض الملعب هناك مواجهات بدنية قوية وهناك منتخب صعب المراس. هل نتكلم عن أزمة بين بيلينغهام والمدرب، أم هي تصريحات فقط ما بعد المباراة؟
1: كنت متأكد أنك ستسأل هذا السؤال. هي لربما تباين في الآراء، ولكن هذا هو سبب نجاح بيلينغهام، وهو أيضا سبب نجاح تجارب توماس توخيل السابقة، بأنهم لا ينظرون إلى الأمور من منظور عاطفي. هذا رأيه صحيح، وهذا رأيه صحيح. هو يرى بأن إنجلترا حققت المطلوب في أرضية الملعب أمام خصم صعب بحجم المنتخب النرويجي، وتوماس توخيل يرى بأن المنظومة لم تقدم شيء الكثير الذي كان يتوقعه أو كان قام برسمه قبل انطلاقة اللقاء. كانت هناك بطء في رتم المنتخب الإنجليزي، كانت هناك الكثير من الكرات المقطوعة، كان هناك بعض الأخطاء على صعيد محور الدفاع وخاصة من جون ستونز، وحتى فاعلية الهجومية لكل الأسماء التي طرحها توخيل لم تقدم الإضافة باستثناء قدرات بيلينغهام الفردية برأيي الشخصي، لأنه ينسل بين الخطوط كمهاجم ثانوي أو مركز 9.5. هذا شيء جديد في العمل المنظومي على كرة القدم، لأن الموضة أصبحت قديمة. بالتالي لربما هذا رأي صحيح وهذا رأي صحيح، ولكن أعتقد بشكل لربما مختصر أو بالعامية، الإنجليز سيلمون الليلة. نعم. لأن الهدف الأساسي تحقق، إقصاء منتخب النرويج والعبور إلى نصف النهائي، بالتالي هم يكسرون حاجز الخوف من 3 نسخ سابقة كانوا يتم إقصاؤهم على يد منتخب أوروبي كلما حاولوا أن يعبروا إلى هذه المرحلة.
0: نعم، أتحول إلى اللقاء الثاني، لقاء المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السويسري. كابتن، رجائي، سويسرا صمدت حتى الأشواط الإضافية أمام الضغط الأرجنتيني. هل حسمت الأرجنتين اللقاء بفضل الجودة الهجومية للمنتخب، أم بسبب نقص اللياقة البدنية بعد لعب المنتخب السويسري دقائق طويلة بدون أحد أبرز اللاعبين وهو أمبولو بعد الطرد؟
2: الحقيقة العاملين في آن واحد. العامل الأولاني إن هو لديه عناصر تستطيع أن تصنع الفارق، والأول مرة في بطولة كأس العالم الحالية المدرب إسكالوني يبقي الفريز حتى نهاية المباراة مع إضافة مارتينيز، واحد من لوتار، واحد من أفضل المهاجمين لديه، والاثنين سجلوا، وكانت وجهة نظر جيدة من المدرب أنه يزيد بالدفع الهجومي استغلال عامل طرد أمبولو، واحد من أفضل لاعبي منتخب سويسرا على الإطلاق. الحقيقة منتخب الأرجنتين بالأمس بدأ المباراة بصورة هادئة جدا، لم تنبئ أن هو يستطيع أن يحقق شيء في المباراة. السيطرة والاستحواذ كانت على لصالح منتخب سويسرا حتى قبل حالة الطرد، التسديد على المرمى. الإحصائيات تؤكد أن الكفة كانت شبه متساوية بين المنتخبين سواء الأرجنتيني أو السويسري، لكن حالة الطرد كانت بمثابة منعطف خطير في اللقاء، أعطت الأفضلية لمنتخب الأرجنتين، أعطت الأريحية لمنتخب الأرجنتين. نعم. جعلت المدرب يستطيع أن ينوع في أوراقه الهجومية، لعب لأول مرة

0: منتخب الارجنتين بتقريبا 4 أو 5 أوراق هجوميه. لما احنا نقول عن ماكاليستر كان موجود في المقدمه، لو تارو مارتينيز، الفاريز، بالاضافه لميسي، بالاضافه لبراديز، اسماء كتيره كانت موجوده تؤدي الدور الهجوم وايضا ظهيري الجنب. شفنا تقدم كبير ليهم، وحاول حتى منديتا الظهير الايسر سجل اكتر من كره وكاد ان يسجل اكتر من هدف في المباراه لولا براعه الحارس السويسري. نعم. زي ما ذكرت لحضرتك حال البطاقه الحمراء والجدل الكبير الذي حصل عليها كانت بمثابه نقطه تحول. نعم. في اللقاء.
1: كابتن رجائي، هل افلتت المباراه من ايدي الحكم بحاله الطرد؟ الى اي مدى تاثر لاعبي المنتخب السويسري بطرد امبولو بموضوع الهويه المتشابهه؟
0: الحقيقه امبولو كان يستحق الطرد في الانذار الاول. دخل على لاعب الارجنتين بتهور كبير والكره لم تكن في حوزه لاعب الارجنتين، بل مرر الكره. كان بالاقدر على الحكم اعطاه البطاقه الحمراء في الانذار الاول الذي حصل عليه، ولكن لان الكره كانت في وسط الملعب تكرر الامر مره ثانيه، وحاول ان يوهم الحكم انه يتعرض للعرقله او يتعرض للدفع او يتعرض للجذب من جانب لاعب الارجنتين، ولكن في النهايه بعد العوده الى تقنيه الفار، هذا هو القانون.
1: نعم.
0: القانون عندما يحدث استيميوليشن في الملعب، عمليه تمثيل.
1: نعم.
0: بطاقه صفراء، الحكم طبق القانون، لم يطبق شيء اكثر من القانون. قد يقول البعض ان الكره في وسط الملعب وغير مؤثره، لكن هذا الاجراء هو اجراء قانوني بالدرجه الاولى. مع وجود الفار، مع وجود التعديلات الجديده على القانون، لا توجد حاجه اسمها روح القانون. روح القانون كانت موجوده ان الحكم احيانا يعطي انذار غير مستحق، احيانا يعطي ضربه تماس غير صحيحه.
1: نعم.
0: كورنر غير صحيح. دلوقتي كل شيء اصبح للفار سلطه، والحكم استخدم سلطه الفار اللي كانت موجوده واعطى كل ذي حق حقه، والبطاقه الحمراء صحيحه والانذار الثاني صحيح.
1: واضح انك ارجنتيني. طيب نستمع لما قاله نجم المنتخب الارجنتيني خوليان الفاريز بعد انتهاء المباراه.
2: على المستوى الشخصي أنا سعيد للغاية بتسجيل هدفا في مباراة سويسرا. أشعر بفخر كبير لوجودنا بين الأربعة الكبار، ونعلم أن لدى إنجلترا لاعبين رائعين. إنه فريق عظيم ويقدم أداء ممتازة. سنعمل على استعادة طاقتنا والاستعداد للمباراة القادمة، وأريد أن أشكر الشباب على دعمهم، فنحن ندرك مدى حماسهم، فهم يشجعوننا ويدعموننا دائما، وهذا يملأنا بالفخر والسعادة.
1: نعم، أعود لمعتصم يونس في عمان. معتصم، لينا سكالوني حافظ على الهيكل الأساسي للمنتخب الأرجنتيني في التشكيل معظم مباريات البطولة. هل برأيك هذا الخيار الأفضل هو البقاء على نفس الأسماء في التشكيل، أم أنه سيعاني الآن من قلة التدوير وعدم وجود دكة البدلاء الجاهزة لخوض المباريات؟
3: لا بالعكس، أنا أعتقد بأن سكالوني يرى الأمور بالمنظور الصحيح، لأنك الآن تلعب بثلاثي الوسط الأكثر خبرة وأكثر تنظيم وأكثر دراية بحجم ماكاليستر وإنزو فرنانديز، وأيضا بالنسبة لبراديس وبالعافية إنجاز التعبير عبرت أمام الرأس الأخضر وعبرت أمام مصر وعبرت أمام سويسرا. وفعليا في الأمس تخيل الحفاظ على الهيكل للمنتخب الأرجنتيني كان ند للند مع المنتخب السويسري، وفي عديد الأوقات لولا تألق الحارس مارتينيز لفعليا كانت الأمور جدا معقدة على المنتخب الأرجنتيني. لولا حالة الطرد لما كان المنتخب الأرجنتيني قادر فعليا على أن يكسر شوكة المنتخب السويسري. بالتالي أعتقد بأنك في بعض الأحيان يمكن لك أن تقوم بتدوير التشكيلة، ولكن في الأدوار الإقصائية الأمور صعبة. والأهم وهو شيء لاحظته بأن سكالوني لا يتأثر برأيه الشخصي، لديه عدة أسماء مخضرمة من النجوم السابقين، بابلو إيمار، وولتر سامويل، وأيضا سافيولا يقومون أيضا بالمشورة عليه. بالتالي فعليا موضوع تدوير الأسماء الآن ليس وقته، الآن لربما تتأثر بدنيا لأنك تستخدم أسلوب الضغط العالي مبكرا على حامل الكرة في الفريق الخصم، ولكن أعتقد لربما بمرور دقائق المباريات والأدوار الإقصائية تصبح الأمور أكثر وضوحا. المنتخب الأرجنتيني الأساسي هو فعليا القادر على الوصول بعيدا، لا يمكن لك الإجراء الكثير من الخيارات التبديلية مما يضعف هيكلية الفريق الأرجنتيني.
1: نعم.
3: وحتى يحد من خياراته. تقريبا التبديلات أصبحت واضحة على الأطراف وحتى على الأجنحة فقط، ما دون ذلك الأمور ثابتة في المنتخب الأرجنتيني.
1: نعم معتصم، الأرجنتين لم تدخل في سباق بدني مفتوح، يعني هل فرضت إيقاع يتناسب مع سرعات اللاعبين؟

0: هل برأيك أصبح المنتخب الأرجنتيني أكثر قدرة على إدارة نسق المباريات بما يتناسب مع اللاعبين وقدرات اللاعبين البدنية بالشكل الأبرز؟
1: فعليا سؤال مهم جدا أستاذ أحمد. موضوع طريقة توفير المصروفات البدنية إنجاز التعبير، أنت الآن تلعب في المستوى العالي لقاتل والآخر دور 32 ودور 16، والآن أنت في دور النصف النهائي، بالتالي أنت فعليا تحاول أن تحافظ على شكل المنظومة وتحاول أن تحافظ على اللياقة البدنية للمجموعة وأن يكون لديهم الوقت الكافي لموضوع الاستشفاء العضلي والبدني وإلى غير ذلك، ولكن أنت فعليا لا تمتلك تلك الرفاهية للقيام ب تغييرات جذرية في تركيبة المنتخب الأرجنتيني، لأنك تثق بالأسماء التي تبدأ بها وبقدرتها على تقديم الإضافة، لأنك تقريبا الأدوار موزعة في المنتخب الأرجنتيني أستاذ أحمد، والأهم أنت تلعب بدون لاعب يدافع في الأدوار الدفاعية. ليونيل ميسي لا يدافع، هذا شيء مفروغ من أمره، أنت تدافع فقط بتسعة لاعبين بالإضافة إلى الحارس المرمى، بالتالي هذا يلقي ضغط على اللاعبين ليقدم أكثر من 100% في أرضية الملعب. هناك أسماء متاحة على الدكة، ولكن أعتقد بأن الأسماء التي تبدأ هي التي تمتلك الجودة 100%.
0: نعم، أتحول إلى الكابتن رجائي. الأرجنتين سوف تواجه إنجلترا، مباراة لا تحمل فقط طابع رياضي بل هناك اعتبارات تاريخية عديدة، نذكر حرب الفوكلاند وأيضا السابقة التاريخية في مارادونا وكأس العالم 86 وهدف الذي وصفه بأنه يد الله التي تدخلت في إحراز الهدف. هذه الأمور سواء السياسية النفسية للاعبين كيف يتم التعامل معها؟ وسريعا،
2: المباراة هتكون مباراة ممتعة، يعني ما تتوقعش أنها تكون مباراة دفاعية أو مباراة فيها رتم بطيء، هتكون مباراة ممتعة من المنتخبين لوجود أوراق هجومية كثيرة، وبحث المنتخبين عن إنهاء المباراة بصورة مبكرة قبل ما يوصلوا لأشواط إضافية وركلات ترجيح زي في الدور ثمن ربع النهائي، لأن خلاص كل شيء أصبح الإرهاق ينال من جميع المنتخبات اللي موجودة في البطولة بلا استثناء. الأول كان في فترات راحة طويلة، دلوقتي فترات الراحة قصيرة جدا،
0: وكما تقول كما تقول دائما معركة تكسير عظام. كابتن رجائي فتحي الناقد والمحلل الرياضي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات، وأيضا الشكر موصول للكابتن معتصم يونس المحلل والناقد الرياضي. وأنتم أعزائي إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استوديوهات تيرتا عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية لاسيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي مبقاش ليه شغل كتير في الشارع، انا بقعد الف ممكن اقعد بالساعة الا ربع وبالساعة عشان الاقي زبون، ولو لقيت ممكن الاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا اول الشارع او راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقتش الاقي زباين تجمع زباين اكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين او الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين لما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه أنا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضاً.
1: الزبون لما بيركب معايا وأقول له مثلاً السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلاً الفرق مثلاً بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما هو غلى عليا وعليك، ما برضك أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعة الدولار أو بتاعة المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير إشرار المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري، فمهم جدا احنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء او انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، ومهم ان احنا نتوسع في الطاقه النوويه بالحلقه بالطريقه دي انت بتنوع في مزيج الطاقه.
0: ارقام وتحديات استعرضتها الحكومه امام مجلس النواب مقدمه حلولا لمواجهه نتائج ازمات الحرب الدائره في المنطقه.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقه اول حاجه، وترشيد الانفاق الحكومي ثاني حاجه، والامر الثالث وهو تامين المواطن المصري من السعر الاستراتيجيه والطاقه ايضا.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهما لعلبية الأزمة.
1: عامل لي مثلا 600-700 جنيه في اليوم مثلا، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلا أقل حاجة مثلا 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلا أدفع لهم درس مثلا أوديهم الكتاب عندي إيه فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعار.

0: لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من دول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
1: مع دخول الليل يتسارع الايقاع، فساعات القلائل المتبقية امام اغلاق المحل يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل اعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
2: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل معادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس إن أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
1: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
3: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية، لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي. دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور، خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل، ما بقاش زي الأول.
1: يواصل حسن سباقه ليس بحثاً عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
4: القهوة دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف، الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
5: والله

address right away.

سلسلة هجمات أمريكية جديدة تستهدف إيران وذوي انفجارات في عدة مناطق جنوبية البلاد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أمير الدبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران تعتبر الضربات الأمريكية إجهاضا للجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التوتر في المنطقة، وتشن هجمات على الأردن ودول خليجية. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي الأحد البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنها تهدف لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان لها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشن هذه الضربات لمحاسبة القوات الإيرانية. في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب سيريكا وغربي بندر عباس، فضلا عن قشم وأجاسك، فيما استنكرت إيران في وقت متأخر الأحد الضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها. واتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بإجهاض الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة.
1: تشهد منطقة الخليج تصعيدا غير مسبوق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة وصفتها بالقوية جدا ضد إيران في أحدث فصول المواجهة المتسارعة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن العمليات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل أن تتبدد فرص التهدئة إثر استهداف سفينة بطائرة سيارة على حد تعبيره. وفي موازاة التصعيد العسكري، دخل مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية، دائرة الصراع. فالولايات المتحدة أعلنت أن الممر البحري سيظل مفتوحا وأن قواتها مستعدة لضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن إيران لا تمتلك السيطرة على المضيق. في المقابل، أعلنت الجهات الإيرانية المشرفة على الملاحة أن العبور عبر المضيق غير ممكن حاليا بسبب ما وصفته بالتحركات العسكرية الأمريكية، مع تأجيل إصدار تصاريح المرور إلى حين استقرار الأوضاع. وفي تطور ميداني يعكس اتساع نطاق التصعيد، شهدت 5 دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان إلى جانب الأردن هجمات إيرانية وأخرى وصفتها بعض هذه الدول بالمعادية، في أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في إبريل الماضي. وفي سلطنة عمان، استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة. وفي تطور ميداني آخر، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجوم صاروخي استهدف موقعا تابعا للقوات الأمريكية في الكويت. بينما تواصلت الضربات الجوية الأمريكية على إيران للمرة الثالثة خلال أسبوع، وبين التصريحات المتبادلة والتحركات العسكرية المتسارعة، يبقى السؤال الأكبر: هل لا يزال باب الدبلوماسية مفتوحا؟ أم إن المنطقة تتجه نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الخليج وتترك تداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي؟ عمر أبو ثواب، تارت عربيك.
0: إلى قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر الأحد إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوبي غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص قوة الجيش وقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي، كما استهدفت ورشة صيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوة الجيش الإسرائيلية المتمركزة شرقي مخيم المغازي في المنطقة الوسطى أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في غزة. وقالت المنظمة إن هذا تصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وأحداث فراغ إنساني خطير في القطاع، مذكرة برأي محكمة العدل الدولية الاستشارية الصادر عام 2025 الذي يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل مع ضمان دخول المساعدات. وفي الأثناء، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يشمل المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة لصيانتها.
2: أمام مقبرة الإسعافات كما تصفها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة

0: تدق اليوم الوزارة ناقوس الخطر للتحذير من أزمة وشيكة تهدد بتوقف كامل لخدمات النقل والإسعاف، والتي من بينها مركبات الإسعاف ونقل المرضى والمصابين وأيضا الكوادر الطبية، في ظل ما يهدد هذه المركبات من نقص حاد في قطاع الغيار والصيانة، وبعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من هذه المركبات وأخرجها عن الخدمة. تقدر الوزارة نسبة المركبات التي خرجت عن الخدمة ب70% في ظل النقص الحاد في كل قطع الصيانة والمستلزمات الخاصة لهذه المركبات. حول هذه الأزمة وحيثياتها ومدى خطورتها نتحدث مع الدكتور محمود حماد، مدير عام شؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية. دكتور محمود، يعني هذه الأزمة والتي تدقون من أجلها ناقوس الخطر، ما الذي تدلل عليه اليوم؟
1: يعني احنا مندلل على انه هناك يعني وضع خطير، ويعني قد تعلن وزارة الصحة عن توقف منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كلي بسبب تعطل يعني العشرات من سيارات الإسعاف. كما تشاهدون الصورة يعني هي خير ودليل في هذا الموقع. احنا يعني بعد تدمير 70% من اسطول مركبات سيارات الإسعاف منذ اندلاع الحرب وحتى تاريخه، نعاني اصلا يعني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة، بل الأصناف الأساسية لتشغيل المركبة وهي الإطارات والبطاريات وقطع الغيار المختلفة.
0: إذن خدمة تلوها خدمة تتوقف في وزارة الصحة الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال والتقييد الممنهج على إدخال المستلزمات الطبية وإدخال الاحتياجات الأساسية للصيانة والغيار لهذه المركبات التي تبدو واقفة ولكنها معطلة بالكامل بفعل منع إدخال قطع غيارها وصيانتها. ربا العجرمي، تراتي عربي، من مجمع الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة.
2: حذرت جمعية حقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي أم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقال جمعية عير عميم الإسرائيلية إن لجنة تنظيم والبناء في بلدية القدس صدقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي، بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. قال ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المقرر إجراء انتخابات عامة في 27 من أكتوبر المقبل. وأظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلي المتتالية أن ائتلاف نتنياهو سيخسر الانتخابات، على الرغم من أن خصومه السياسيين لا يزالون يفتقرون إلى مسار واضح للوصول إلى السلطة، فضلا عن أن المشهد السياسي قد يشهد تغيرات أخرى. إلى سوريا، حيث افتتح مجلس الشعب أولى جلساته بعد استكمال انتخاب أعضائه في أول دورة تشريعية منذ زوال النظام السابق. الجلسة استهلها رئيس سوريا أحمد الشرع بكلمة تناول فيها ملامح المرحلة المقبلة وأولوياتها. كما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية، فيما تتجه الأنظار إلى دور المجلس في إقرار التشريعات ومعالجة القضايا التي تمس حياة السوريين.
3: انعقد مجلس الشعب السوري في أولى جلساته بعد الانتهاء من عملية انتخاب أعضائه، في خطوة تعد بداية لمرحلة سياسية وتشريعية جديدة في البلاد. افتتحها الرئيس السوري بكلمة رسم خلالها ملامح المرحلة المقبلة.
4: دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة، وأن إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس الشعب بما يقدمه من تشريعات تواكب مرحلة البناء وتلبي تطلعات السوريين وتدعم مسيرة التنمية والازدهار.
3: أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية إذاناً ببدء مهامهم الرسمية في أول دورة تشريعية بعد زوال نظام الأسد، وسط آمال بأن تسهم أعمال المجلس في إقرار التشريعات ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس على حياة السوريين.
5: المطلوب من المجلس الحالي المنتخب انه هو السلطة التشريعية بالبلد واللي بتنقل القوانين للسلطة التنفيذية، يكون بمطلعات هذا الشعب وآلام هذا الشعب ويرفع سوية المواطن ويرفع القوانين الجائرة اللي حط النظام البائد من 50-60 سنة، من قانون 60، قانون 62، هي القوانين اللي كانت ظلمت كل أكثر من 50% من الشعب السوري. نتمنى منهم كمان رفع معيشة المواطنين.
3: وبين هذه الطموحات والتحديات، تمثل هذه الجلسة بداية مسار جديد يبقى نجاحه مرهونا بقدرة المجلس على تحويل الوعود إلى تشريعات ثم إلى نتائج ملموسة تعزز الاستقرار للمواطنين وترسخ دولة المؤسسات والقانون.
6: بعد عام ونصف على إطاحة نظام الأسد، مجلس الشعب ينعقد لأول مرة في سوريا الجديدة لتبدأ البلاد صفحة جديدة في مسار البناء والتصحيح، مرحلة يعلق السوريون آمالا كبيرة عليها في صياغة مستقبل سوريا رغم التحديات الكبيرة. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
2: هذا وافتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
7: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
8: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه، جسر بعد بخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين والكل الناس، والحمد لله رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
7: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
9: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني العبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
7: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
10: الجسر مشوب يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة الوضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هذه الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
7: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة، كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: إلى السودان، حيث أكد مجلس الأمن والدفاع انفتاح الحكومة على مبادرات تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وبحث المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، وأكد أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات، كما ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها. إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن 825 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حادا يهدد حياتهم جراء الصراع في البلاد. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن وضع الأطفال في السودان لا يزال من بين الأسوأ عالميا، حيث يتأثر الكثير منهم باستمرار القتال وتشتت الأسر والنزوح، فضلا عن تعطل الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، ما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية. قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفي تغريدة على منصة إكس أعرب الرئيس أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وأكد أنه بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي.
11: الأحد 12 يوليو لعام 2026، أسدلت الأقدار الستار على حياة رجل غير مجرى التاريخ الحديث لبلاده. غيب الموت الأمير الوالد كما يلقبه شعبه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. من مهد الدوحة عام 1952 بدأت حكاية قائد صاغته العسكرية، فمن كلية ساندهرست العريقة في بريطانيا والتي تخرج فيها عام 1971 يعود إلى أرض الوطن حاملا رؤية التحديث، حيث تدرج في الرتب العسكرية واضعا اللبنات الأولى لجيش وطني حديث ليبايعه الشعب بعد ذلك عام 1977 وليا للعهد ووزيرا للدفاع. في 27 يونيو عام 1995 تسلم الشيخ حمد مقاليد الحكم لتبدأ حقبة صنعت بجرأة القرار، حيث راهن على حلم استشرافي ضخم واستثمر في تسييل الغاز الطبيعي من حقل الشمال في خطوة غيرت معادلات الطاقة العالمية وجعلت من قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وصاحبة أعلى مستويات دخل الفرد عالمية. لم تكن جغرافيا قطر الصغيرة تحد من طموحاته، فبنى للدولة إمبراطورية من القوة الناعمة، حيث كسر جمود الإعلام العربي بإطلاق شبكة الجزيرة عام 1996 وزرع منارات العلم بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم، كما توج هذا الحضور بوضع بلاده على خريطة الرياضة العالمية في تنظيم تاريخي مبهر لكأس العالم 2022. في مواقفه التاريخية سطر الشيخ حمد محطات انحاز فيها للوجدان العربي، فكان أول زعيم عربي يكسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة في زيارته التاريخية عام 2012، حاملا معه مشاريع إعادة الإعمار والدعم الإنساني في موقف جسد عمق التضامن وأصالة الموقف. حينما بلغت الرؤية ذروة نضج قدم للعالم درسا نادرا في السياسة، فتنازل طواعية عن الحكم عام 2013 لولي عهده الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انتقال سلس واستثنائي للسلطة. قطر تنكس أعلامها وتعلن الحداد وتنعى الأمة قائدا فذا لم يغير جغرافية بلاده بل غير مكانتها وترك بصمة لا تمحى في السياسة والاقتصاد والرياضة حول العالم.
2: إلى أوكرانيا، حيث أسفرت هجمات روسية على مناطق عدة في البلاد عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين وسط أضرار واسعة في البنية التحتية والمناطق السكنية. وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص قتلوا في دنيبروبيتروفسك، فيما قتل شخص وأصيب 12 آخرون في خيرسون، كما أصيب 12 شخصا في زاباروجيا و3 في خاركيف جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية وألحقت أضرارا بعشرات المباني، إضافة إلى منشآت حيوية وغذائية ومركبات إسعاف ومرافق مدنية في مناطق عدة. نظمت رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة تركيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدرجات الهوائية في إسطنبول ضمن فعاليات أحياء الذكرى العاشرة لمحاورة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز بمشاركة مئات

0: أن نروي للجميع قصة المقاومة البطولية التي سطرها شعبنا في تلك الليلة. لقد جسد أبناء شعبنا أروع صور الصمود عندما لبوا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان ونزلوا إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية وإرادة الشعب.
1: وانطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 من تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
2: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا، ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
3: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا، وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.
1: ويعد سباق الدراجات الهوائية واحداً من سلسلة فعاليات تنظم في مختلف أنحاء تركيا لإحياء الذكرى 10 للانقلاب الفاشل، وتشمل أيضاً معارض وندوات ومراسم رسمية وأنشطة ثقافية في إطار إحياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ترسل جولة الدراجات هذه من منطقة تقسيم إلى غاية جسر 15 من تموز برمزيته رسائل كثيرة احتفالاً بالذكرى 10 لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تلتي عربي، اسطنبول.
4: يقف متحف الذاكرة شاهدا على ما جرى في الحرب البوسنية بحق المدنيين لا سيما في سربرينيتسا، ويضم المتحف الذي أقامته هيئة التنسيق والتعاون الدولي تيكا تركيا مجموعة كبيرة من الصور والمقتنيات الشخصية للضحايا.
5: على الجانب الآخر من المقبرة في بوتوتشاري حيث يرقد ضحايا مجزرة سربرينيتسا يقف هذا المبنى القديم، مبنى كان في السابق مصنعا واليوم هو متحف للذاكرة. أقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدولية تيكا المتحف على مصنع للبطاريات كان مقرا لقوات أممية خلال الحرب في البوسنة والهرسك. جدران امتلأت بصور الوجوه التي رحلت في الحرب بين عامي 92 و95. هنا تروى الحكاية بكل مرارتها.
6: لا أعرف ما الذي يحدث عندما أزور هذا المكان، لكن مع أن ذلك لا يزول فإن رغبتي في معرفة المزيد تزداد، ولذلك أصبحت آتي كثيرا إلى هنا لأبحث بتفصيل أكبر عما جرى في تلك الفترة. إن هذا المكان يوقظ في داخلي ذكريات مؤلمة عن الطفولة وعن كل ما حدث آنذاك.
5: تفاصيل كثيرة بين جنباته تجعل المتجول فيه يعيش تفاصيل الحرب، مقتنيات شخصية للضحايا، ساعات توقف الزمن فيها عند مقتل أصحابها، أحذية الأطفال الذين تجرعوا مرارة الترحيل وعاشوا رحلة الهروب من أزقة الموت في سربرينيتسا إلى الغابات طلبا للنجاة. الأصوات التي تسمع هي ذاتها كانت قبل 3 عقود، وابل من الرصاص هنا ونداءات الاستغاثة هناك.
7: أشعر بحزن شديد، أحزن كثيرا لأن الناس اضطروا إلى تحمل كل هذا الألم، كما أنني أتأثر عاطفيا جدا. ليس من السهل النظر إلى الأحذية، فهي تظهر مدى فقر هؤلاء الناس، ثم إنهم قتلوا.
5: وجود المتحف بجانب المقبرة يمثل ترابطا بين الضحايا والحكاية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشعب البوسني بما تحمله من مأساة شاهدها العالم كله آنذاك. هذا المتحف ليس مجرد جدران وصور فحسب، بل ذاكرة ممزوجة بالألم والحقائق، إلى جانب أنه وسيلة لتوثيق ما جرى من جرائم لمنع نسيانها. أحمد سعيد، ترتا عربي، متحف سربرينيتسا، البوسنة والهرسك.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل أسبوعين إلى نحو 4000.

0: 1500 قتيل وفق الجمعية الوطنية الفنزويلية. وقال رئيس الجمعية خورخي رودريغيز إن 16740 شخصا أصيبوا في زلزال 24 من يونيو الماضي، في حين تم إنقاذ 6462 آخرين. كما أشارت الجمعية إلى أن أكثر من 17900 شخص أصبحوا مشردين جراء الزلزال. توفي السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام عن عمر نهز 71 عاما إثر مرض مفاجئ. ويعد جراهام من أكثر المسؤولين الأمريكيين دعما لإسرائيل، إذ اعتبر في وقت سابق أن دعمها مسؤولية دينية وأخلاقية وفق تعبيره. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها وفق قوله. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. سلسلة هجمات أمريكية جديدة تستهدف إيران وتدوي انفجارات في عدة مناطق جنوبية البلاد. إيران تعتبر الضربات الأمريكية إجهاضا للجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التوتر في المنطقة، وتشن هجمات على الأردن ودول خليجية. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: بنتك من الأطفال مشان البنتك مرات من الزوج.
1: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي.

0: مشاهدينا تحية طيبة، أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديداً من أمام متحف الخامس عشر من تموز الذي يخلي بذكرى الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي حلقتنا اليوم أيضاً نصحبكم إلى مدن مختلفة حيث نقدم عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. تطوف ذكريات الانقلابات كخيالات في أذهان الناس، تدفعها السنوات إلى حدود النسيان، تكاد تسقط فيه لولا أن تتلقفها أياد ماهرة لتحبسها في ذاكرة الأرض. متحف الخامس عشر من تموز، ذاكرة ما حدث في المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا، فأفرد لتلك الذكرى مساحة خصبة من أديمها لتورق فيه قصص تضحية شعب أبى السقوط في الهاوية.
1: هدأ صوت الرصاص إلى غير رجعة، وعلت فوقه أرواح الشهداء ليبقى أثر لها في زوايا هذا المكان. تطوف مع الزائرين تقدم لهم القصة غضة طرية كما أنها حدثت بالأمس.

0: 15 تموز 2016 كازان زفرين.
1: قررنا إنشاء هذا المكان لكي لا تغيب عن ذاكرة الأجيال المكاسب التي حققناها في 15 من تموز. فقد اعتمد إنشاء هذا المكان من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية بعد استشارات واسعة مع عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية في البلاد، ليفتتح المكان أبوابه أمام الزوار عام 2019 بعد فترة طويلة من التجهيز والإعداد. وقع الاختيار على هذا المكان لأنه كان شاهداً على أفظع الجرائم التي ارتكبها الإنقلابيون بحق الأهالي، ففيه ارتقى 34 شهيداً وأصيب العشرات. هذا المكان سيكون ذاكرة حية للأجيال اللاحقة لتستذكر ما عاشته تركيا في المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016. اعتمدنا في تصميم هذا المتحف عدداً من العناصر والأنظمة الحديثة التي تسرد وقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة بحسب ترتيبها الزمني، معتمدين في ذلك على الصور ومقاطع الفيديو والمتعلقات الشخصية لشهداء ذلك اليوم.

0: بولم دانجدان باسيتيم جيبي 15 تموز 2016.
1: في هذه الزاوية حاولنا أن نعود بالزمن إلى القرن الخامس عشر الميلادي لربطه بوقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. فنحن لا نعتبر تلك الليلة حدثا مفصولا عن تاريخ المظالم في العالم، لذلك ارتأينا أن نبدأ من عصر العبودية المقيتة يوم هيمن الاستعمار وسادة العرقية والطبقية، واستعبد صاحب المال والقوة من هم دونه. والصورة اليوم ليست بعيدة عما عاشه العالم سابقاً، فالعبودية اليوم تتمثل في دفع الدول المتسلطة إلى تكوين مجتمعات مستهلكة يسيطر عليها من خلال منظومة رقمية متشعبة.
2: يلف المكان نمط معماري فريد لا تنفصل خطوطه عن ثقافة ممتدة إلى الحواضر الإسلامية والعربية، وعلى تلك الخطوط نسير لنفهم الفلسفة المعمارية التي قام عليها هذا الصرح.
3: ونحن نفكر في الطريقة المثلى في عرض مقتنيات الشهداء الذين خرجوا لإفشال المحاولة الانقلابية، توافقنا على عرض أحذيتهم التي كانوا ينتعلونها يوم 15 من تموز بشكل يظهرها وهي تسير على الأرض إلى أعلى. فكان هدفنا في عرض مقتنياتهم هو تصوير الطريق الذي سلكوه والأحاسيس التي أحاطت بهم. الهدف الأساسي

أساسي كان العمل على تصميم بناء يشكل رمزية عميقة لتلك الأحداث مستوحاة من عمقنا الثقافي، فكانت ثقافتنا الإسلامية جزءاً من إلهامنا، خصوصاً تلك التصاميم المعمارية المتصلة بمقامات الصحابة والصالحين. واعتمدنا أيضاً خطوط الزخارف الإسلامية في إنشاء القبة في الخارج، ووضعنا داخلها نافورة ماء في إشارة إلى أن الماء أساس الحياة.

0: مقام تمام ناندكتان سورا إنشاءت سرا.
1: لم يكن هدفنا إنشاء متحف بمفهومه التقليدي، بل كان الهدف تكوين حافظة لأحداث 15 من تموز. فلا يجب التركيز على المعروضات على أنها مقتنيات متحف، بل هي عناصر نابضة بالحياة توحي بما حدث في تلك الليلة. وعلى هذا الأساس قمنا بتصميم هذا المكان. بعد إتمام مقام الشهداء بسنة واحدة، تم إنشاء هذا الصرح الذي لا يناظره أي مبنى آخر في جواره. وحرصنا في الألوان أن يكون لون الجدران مستمداً من اللون الرصاص الإسمنتي للجسر الذي قضى عليه عدد من شهداء 15 من تموز نحبهم. وفي جوار هذا المكان ارتأينا أن نزرع عدداً من الأشجار والورود بعدد الشهداء الذين ارتقوا في ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة، وكتب بجوارها أسماؤهم جميعاً.

0: لا يحسب عمر الشعوب في ذاكرة التاريخ بتقادم الزمن عليها، فهنالك أيام يستطيل فيها الزمن ليترك مساحة للفنون لتشكل جزءاً من وجدانه.
1: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن التراثية التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام. قصر القشلة في بغداد القديمة واحد من الأبنية التراثية التي شيدها العثمانيون إبان فترة حكمهم، والذي لا يزال شامخاً ويستقبل زائريه من رواد الفن والأدب والثقافة.

0: في قلب عاصمة الرشيد النابض بالتراث العتيق التي تحمله الأبنية والحارة العتيقة، يتربع هذا القصر التاريخي المعروف بالقشلة. بني القشلة على قواعد المدرسة الموفقية في عهد والي بغداد العثماني محمد نامق باشا عام 1850، وكان حينها يضم طابقاً واحداً، ثم أكمل بناءه بعد ذلك الوالي العثماني مدحت باشا عام 1886، وأضاف إليه طابقاً آخر مستعيناً بطوب جلبه من سور بغداد الشرقي بعد هدمه. لذلك يرى الناظر إليه تبايناً في الطراز المعماري والنقوش بين القسمين العلوي والسفلي للمبنى.
1: في هذا المكان اللي احنا نتواجد به كانت مرابع الخيل مال أبو جعفر المنصور، يعني كانت الخيل تمرح في هذه الأماكن. طبعا خطوة عن هذا المكان سرايا الحكومة العثمانية التي كانت في كل دولة عربية قصور إعلامية تسمى السرايا، فهي كلمة تركية عثمانية. كذلك هاي القشلة كانت هي من قشلق، قشلق هي كلمة تركية بمعنى ثكنة عسكرية. فهذا المكان كان يزدحم بالشخصيات التاريخية. قريبة من القشلة هناك بيوت لمسؤولين عراقيين في زمن الدولة العثمانية، وكذلك في زمن الدولة زمن حكومة الملك.
0: تعددت استخدامات القشلة على مر التاريخ، حيث كان في بادئ الأمر مقراً للوالي العثماني وثكنة عسكرية قبل أن يتحول إلى مبنى حكم حكومي، كما شهدت ساحته مراسم تتويج أول ملوك العراق فيصل الأول عام 1921. أما برج القشلة الذي يبلغ ارتفاعه 23 متراً وتعتليه ساعة بأربعة أوجه، فكان أمر ببنائه الوالي العثماني مدحت باشا الذي أراد لها أن تنافس ساعة بيجبن اللندنية الشهيرة.

0: تعد ساعة القشلة أعجوبة زمانها، كما أنها واحدة من روائع التراث البغدادي، فقد ظلت أجراسها لعقود من الزمن يسمعها البغداديون في جانبي الكرخ والرصافة وتنظم أوقاتهم.
1: جانب من التراث والزمن الجميل المطرز على جدران هذا المكان لا يزال يجذب الزوار من كل حدب وصوب، ويبث فيهم روحا من الحياة التي كانت تملأ جنبات بغداد القديمة. واليوم يغدو القشلة مركزا لإقامة النشاطات الثقافية المتنوعة، وبوتقة ينصهر بداخلها رواد الفن والأدب على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم.
2: هذا الموقع أصبح قبلة للعوائل، قبلة للناس الزائرين المثقفين لكل الناس، وأيضا ساحات مفتوحة ويعني تعطي فسحة من الحرية بالحركة بالانتقال بالجلوس بالتأكيد. وأعتقد اليوم هذا الموقع لم يصبح حكرا على فئة على حساب الآخرين، وإنما كل الثقافات المتنوعة تجدها هنا.
3: أجواء جميلة جدا، شفت طفولتي، شفت أهلي، شفت ريحة بغداد، شفت تاريخنا، شفت كل شيء حلو، كل شيء حلو. الناس طيبة، وما شايفة أني هيك ناس، من نصعد بالتاكسي إلى اللي غني، إلى المواهب كلها، إلى المنظر، إلى الشط، إلى أنتو، كل شيء حلو.
1: الكتب هي الأخرى وجدت لها ركنا في إحدى زوايا القشلة، مطبوعات وبحوث علمية يسرد أغلبها تاريخ البلاد وآثارها.
4: معرض مطبوعات الهيئة العامة للآثار والتراث الذي أنشأ في مبنى القشلة في شارع المتنبي، شارع المبدعين والمفكرين والمثقفين، ليطلع الزائر العراقي على آثار بلاده من خلال هذه المطبوعات. أنشئ سنة 2015، والحمد لله نشوف أكو إقبال على الكتاب رغم وجود الإنترنت وعدة فئات من المجتمع قاعد يعني تناول هذا الكتاب. مطبوعاتنا خاصة بالآثار حصراً، آثار والتراث، مطبوعات بحثية يستفاد منها الباحث في شؤون الآثار بالدراسات الماجستير والدكتوراه، وهي أصلاً بحوث.
1: ليوم الجمعة خصوصية كبيرة في هذا المكان، فهو أشبه بكرنفال ثقافي وأدبي ينتهي بحلول ساعات الظهيرة.
0: بالرغم من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد على مدى عقود، فإن مبنى القشلة كان وما يزال رئة يتنفس من خلالها العراقيون عبق الماضي، وواحة يستظل بها المثقفون والفنانون والأدباء. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
5: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات سلطنة عمان، أمر جعل الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على استمراريتها. وليس بعيداً عن هذه الثقافة يهتم البدو في عمان بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء أثر الجمال الضائعة.
6: يقول تعالى في كتابه العزيز: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. منذ غابر الزمان تحتل الإبل مكانة خاصة عند البدو، فهي رفيق الترحال وسندهم في الحرب والسلم. سماها العرب سفينة الصحراء كونها وسيلة السفر لدى المرتحلين عبر الصحراء، تنقل بضائعهم وتحمل أيضاً في تلك الأسفار معارف وخبرات الناس من مكان لآخر. لذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا إنها بقيت ردحاً طويلاً من الزمن وسيلة تساعد على الاتصال بين الشعوب في الصحراء.
7: هاي عندنا حال البوش هذا الآن مسوي لها أقسام، زين مسوي لها أقسام، مات الأطفال اللي تحتنا عيال يكونن وقت المساء يباتن هنا، واضح، ويتعشن وتمام مشبوك لين الصباح، من عدهن الصبح نطلعهن يروحن في البادية يوكلن يدورن، والوقت هذه يرجعن، واضح. اللي تحتن أطفال مقسماتنا، واللي ما تحتن واللي ما عليهن أطفال فرديات يكون لهن قسم ثاني.
6: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى

0: محافظات السلطنة، الأمر الذي يجعل من الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على نمائها. وليس بعيدا عن هذه الثقافة يهتم البدو أيضا بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء الأثر.
1: الشحاث الرجل الذي يدور على البوش ويحصلهن ويرجعهن، أو سواء له أو الغيره. إذا الغيره أطرهن قال إني حصلت بوش فلان عليه اسم يادته، له يادة كلها قبائل في عمان، كل واحد له يادة. يادة عزل، عزل كل قبيلة بعزل، يعني عزل نعم. يادة وسم نار، نار وسم نعم،
2: اللي هي العلامة،
1: العلامة قبائل كل قبيلة في عمان اللي هي عزل. وذي الريال الشحاث يعرف القبائل كلهم ويعرف المعزلهم، أي عزل قبيلة مثلا، أي قبيلة يا وهيبي يا عويسي، أي قبائل يقول أي قبيلة فلانية، وحتى بيوت فرع من القبائل لهم عزل، كل بيت بعزلة.
0: لقد أحب البدوي الإبل، فهي موضع ثقته في الصحراء الشاسعة، فهو يعتمد عليها في تلمس طريقه الصحيح عندما يضيع البدوي فيها ويجهل الطريق لسبب من الأسباب مثل غياب النجوم أو العلامات الأرضية الدالة على الطريق. ومن هنا أتت الحاجة إلى وجود الشحاث أو القفار الذي يقتفي أثر الناقة الضائعة، لما بخبرته ودرايته بطرق الصحراء ومواطن الكلأ والمرعى.
3: رغم تمكن الجمال من العيش في الصحراء لأسابيع بدون ماء وضياعها وفقدانها للرعاية، إلا أن عودتها ملحة لحيرانها الصغار وملاكها الذين يقصدون متتبعي أثر الجمال الذين يدعون الشحاثين، فهم القادرون على إعادتها لموطنها في المراح.
4: في حاضر عن ناقل يدوري يوم غايب عدنا ناقل دب شادي وش حاضر يدور ونشد عنا من دار إلى دار ويابي
2: سبق غابت عنك
4: شاحي ذا بلا واحد انزل. 20 واحد 30 واحد.
2: وكيف حصلتهم؟
4: حصلت الناقل دورت ميات الشحاتي إلى بعيد، جبت فوق بعيد وشليت فوق مية وشليت فوق الزاد وشليت فوق كل شيء، وضويت من دار إلى دار لين جيت ونشأت عنها ودورت يوم فوق مية وحصلت يتبه ويكان ذار حي تبعت أنا رديت.
0: رغم التطور الكبير في مختلف جوانب الحياة، إلا أن هذا التطور لم يؤثر على مكانة الإبل في نفوس البدو، فهي لا تزال تشكل جزءا أصيلا من الثقافة الشعبية المتوارثة.
3: قيل في الإبل: ما خلق الله شيئا من الدواب خيرا من الإبل، إن حملت أثقلت، وإن سارت أبعدت، وإن حلبت أروت، وإن نحرت أشبعت، فضلا عن أنها أنفس الأموال، لذا نجد أهميتها ومكانتها عند العرب عامة والعمانيين خاصة. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من ولاية جعلان بني بو حسن، سلطنة عمان.
5: تعتبر مدينة كيكلا بجبل نفوسة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم وأبرز المدن التي توالت وتعاقبت عليها الحضارات. وتتميز كيكلا باحتوائها على أبرز المعالم الأثرية المعروفة بغرف أبو موسى وأولاد عمران وغيرهما. كما تشتهر المدينة بكونها الحاضنة الدينية والعلمية في فترات زمنية مختلفة.

0: في مدينة كيكلا بجبل نافوس الضاربة، جذورها في أعماق التاريخ طوع الليبيون منذ مئات السنين ما تجود به الطبيعة لينحتوا أركان بيوتهم التي لا تزال صامدة وشاهدة على تاريخهم.
1: من أهم المدن التاريخية بجبل نافوسا مدينة كيكلا ببلداتها وقراها التي يتجاوز عددها 20. تلك المدينة تتميز بموقعها الجغرافي وشواهدها التاريخية التي حجزت لها مكانا مهما في ذاكرة الإنسانية. فأينما وليت وجهك في هذه المدينة ستجد أثرا يمثل حقبة من الحقب الغابرة، بدءا من الحضارات الحجرية وصولا إلى الحضارات التاريخية اللاحقة. وأول ما يشد انتباه الزائر إليها بعد المرور بأوديتها وتضاريس جبالها معالم أثرية بارزة تعرف بغرف أبو موسي وغرف أولاد عمران وغيرها، وهي بيوت معلقة يحتضنها الجبل كانت تستخدم في الماضي للتخزين والحماية.
2: طبعا يعود تاريخ هذه الغرف ممكن من 1297 تقريبا، حسب ما جينا في عندنا معالم تاريخية هنا مسجل فيهم التاريخ. فطبعا كانوا يستعملوا فيهم هذه الغرف لتخزين المون متاعهم والأغذية والزيوت، وكانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الأماكن وكانوا يعتمدوا عليهم اعتماد كلي في تخزين المواد متاعهم. وطبعا المنطقة هذه يعيشوا فيها كانوا أجدادنا، والمنطقة لأنها كانت كثرت فيها العيون متاع المية، تول الوقت الحالي ضعفت وجفت شوي ما عادش فيه مي.
1: تفاصيل تاريخية عدة تحفل بها مدينة كيكلا، لا سيما تلك المتعلقة بالعمارات المحلية. كل بلدة تتميز بمعالمها التاريخية كالقصور التي تحيط بها البيوت الأثرية ودور العبادة، إلى جانب معاصر الزيتون التقليدية وعيون المياه التي تعد نواة الحياة لأي مجتمع حضاري على مر العصور.
3: كل قبائل كيكلا فيها ما يعرف بالغيران أو الدواميس المنحوتة في الجبال، وهذا ما يدل على أنها مدينة قديمة جدا، ثم انتقلت من النحت في الجبال إلى البناء بالجبس، وهذه المرحلة الثانية، واستمرت في هذه المرحلة عدة سنوات بل مئات السنوات، ثم انتقلت إلى مرحلة البناء بالجير ما يعرف بالجير. كل قبيلة من قبائل كيكلا تلقى فيها 4 5 معاصر 6 معاصر، نحن في هذه القبيلة هناك 9 معاصر، هذا دليل على أن غزارة إنتاج الزيتون أيضا تشتهر بالنخيل بالكروم بالعنب.
1: واشتهرت كيكلا أيضا بمساجدها ومناراتها الدينية والعلمية التي كانت مقصدا لطلبة العلم من كل مكان من داخل البلاد وخارجها، أشهرها زاوية أبو ماطي، المنارة الدينية التي يتجاوز عمرها أكثر من 700 عام. كل هذه المميزات جعلت من المدينة مركزا مهما للحكم والقضاء في فترات تاريخية مختلفة.
4: هي زي ما تقول كانت إدارة، ويعني تمتد إلى حسب ما يقال ويروى موجود في التاريخ، تمتد من الأصابعة إلى عند مداكم، وإلى ويقال إنها كانت إلى عند جربة، يعني كانت المحكمة في جربة والحكومة كانت في كيكلا في يوم ما، فهمتني؟ قبل ترسيم الحدود في شمال أفريقيا، قبل اتفاقية بعد اتفاقية ساكس بيكو تم التقسيم، كانت إدارة واحدة يعني في يعني امتداد قبائل في شمال أفريقيا، كانت مقسمة إدارات، كانت إدارة المنطقة الغربية تمتد من كيكلا إلى عند جربة يقال، يعني متوسط جبل منطقة جبل نفوسا مترامية الأطراف، فها حوالي 21 قبيلة، يعني منطقة متسعة وكانت تعتمد على الرعي والزراعة، وكانت أهلها يسكنوا الجبل يعني نوع من التأمين من الأمن خوفا من الغزو ومن الكذا، كانت الناس كلها تسكن في الجبل، يعني حياتهم كلها كانت في الجبل، وكانت في الجبل في بعض الأودية هذه كانت فيها موجودة فيها المياه، يعني الناس تدور في الأمان وتدور في المياه.
1: حضارات تاريخية تمتد إلى ما قبل مئات السنين توالت على المدينة تباعا كالأشولية والمستيرية والعاترية والقفصية، بالإضافة إلى المغارات والكهوف الطبيعية التي تكتشف، أمور تجعل من كِكلا بيئة خصبة للباحثين والمستكشفين من شتى المجالات وموطنا يستقطب السياح من داخل ليبيا وخارجها.
0: آثار منسية بين دفاتر التاريخ الليبي الغني بتنوعه وثقافاته. الإرث الإنساني ببلدة كِكلا ما زال يحمل في جعبته الكثير من الخفايا والحكايا حول تاريخ الأولين. زياد الحجاجي، تراتي عربي، مدينة كِكلا، جبل نفوسة.
5: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحيات.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج الكريم إن شاء الله للأسر الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: كانت ليلة عصيبة،
14: أحدث صدمة في العالم الإسلامي.
15: شخصياً كنا نتألم.
14: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
16: هو الخاسر الأكبر والمسار الديمقراطي في المنطقة.
17: هذا موقف لن أنساه.
16: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
18: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
19: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.

أهلا بكم مشاهدين إلى العالم اليوم وتتابعونا في حلقة الليلة. بعد إعلان ترامب انتهاء الهدنة، الجيش الأمريكي يشن هجمات على إيران، والحرس الثوري يستهدف مواقع في دول الخليج. وقطر تودع الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأردوغان يؤكد أنه ساهم في تعزيز العلاقات التركية القطرية. والبرلمان السوري يعقد أولى جلساته، والشرع يدعو النواب إلى العمل لبناء سوريا الجديدة وتكريس القانون.

في ملفنا الأول نناقش تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الخليج في تصعيد أعقب قرار